0: انسافك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13 ألف متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
3: جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لكي تكون حياة المؤمن طيبة ومؤثرة في الآخرين، فإن عليه أن يلزم نفسه بعمل يتجاوز مصالحه الشخصية، وتكون غاية هذا العمل خدمة الناس وإيصال النفع لهم. وله في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أسوة حسنة، فقد كانت أعمالهم الخيرة تطال جموعا عريضة من الناس. ولذلك قال سبحانه عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة. المؤمن له أعمال صالحة كثيرة في قلوب الخلق، وهو بهذه الأعمال التي لا تصب في مصالحه الشخصية بصورة مباشرة يكبر في عيون الناس وقلوبهم وقبل ذلك عند ربه سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الفرق كبير بين أن تكون فرداً وبين أن تأتي الله يوم القيامة، والكثير من البشر يثنون عليك من أعمالك الصالحة. يقول الدكتور النابلسي: إن علو الهمة سببه العلم، فبقدر المعرفة يكون الالتزام. وإن الإنسان عندما يكون علمه عالياً فإنه يدفعه إلى حب وكراهية جديدين، إذ هناك حب حسي وكراهية حسية، وهناك حب وكراهية عقليان. فالأكل اللذيذ تحبه النفس ولكنه قد لا يكون صحياً فيكرهه العقل. والطالب الذي وضع لنفسه هدفاً أن يأخذ المرتبة الأولى في الجامعة سيلغي السهرات والنزهات واللقاءات وأشياء كثيرة محببة إلى نفسه، لأن هدفه الكبير جعله يكرهها عقلياً. فعلو الهمة يأتي من العلم. ولذلك أحياناً تجد الطبيب يعقم الخضروات تعقيباً مبالغاً فيه، لأن علمه مختلف عن علم غيره. فهو حينما يرى الأمراض الوبيلة الناتجة عن العدوى أو عن تلوث الفواكه والثمار يبالغ في غسلها، فيأتي علو الهمة من العلم. ولذلك قالوا: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. وإن أنبياء الله تعالى أشد الناس خوفا من الله، وأكثرهم طاعة له وحرصا على تطبيق أوامره واجتناب نواهيه. إن أخطر شيء في حياتنا هو الرؤية للأشياء، والمؤمن تكفل الله تعالى بإيضاح الرؤية أمامه. فالمؤمن يلقي الله في قلبه نوراً ويريه الحق حقاً والباطل باطلاً. وأقوى آية بهذا المعنى قوله تعالى:

ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن أعظم شيء عند المؤمن أنه بطلب العلم يمتلك رؤية صحيحة، ولا شيء يرفع همتك ويقوي إرادتك كطلب العلم، فبالعلم تعرف الخير من الشر والحق من الباطل وما ينبغي وما لا ينبغي. كلما كبر الهدف ازدادت الهمة علواً، فهناك أهداف محددة كشراء بيت أو مركبة أو الحصول على مال، والأهداف الدنيوية لا تجعل الإنسان ذا همة عالية، أما الأهداف الكبيرة فإنها تسمو بالإنسان بين الناس وعند الله، كمن تصدى لمحاولة حل بعض المشكلات الاجتماعية المستعصية من مثل الجهل والفقر والمرض والبطالة وغيرها، فإنه بمقدار كبر همه تعلو همته.

0: يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

إحسانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن

قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم

الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر

والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة

0: تعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
3: جدة اف ام على هواك. بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي. جدة اف ام على هواك.
4: كن حذراً. ضعف دور الوالدين في توعية أبنائهم يتسبب بوقوع أكثر من 50% من الأبناء في المخدرات. مع تحيات جدة اف ام.
5: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
6: يا سلام، فزت! باقي المرحلة الثانية إن شاء الله وأفوز.
7: جوري، أنت باقي على الآيباد؟ حتعطيني هو ولا أسحبه منك وما عاد تشوفي؟
6: ماما، خليني شوية، بس شوية.
7: وبعدين معاكي، صلك أكثر من ساعة بتلعبي في الآيباد.
6: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا، الله يخليك، كلمها.
8: خلاص، خلي معاها الآيباد. المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
7: يعني المباراة أهم من صحة بنتك؟
8: أوه، لا تشغليني، أنا قاعد أتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. إلا تبغيني أزعلها؟
7: يا سلام، يعني أنا اللي أبغى أزعلها. البنت صار كل وقتها على الآيباد وأنا خايفة عليها. بالله عليك، خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور إيش يقول.
9: استخدام الأجهزة اللوحية، سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون، عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي.

0: في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
1: سمعت ايش يقول؟
2: أوه كلام خطير.
3: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.

0: جدة اف ام على هواك.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة

0: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
2: كن حذرا. ضعف دور الوالدين في توعية أبنائهم يتسبب بوقوع أكثر من 50% من الأبناء في المخدرات. مع تحيات جدة اف ام.
3: يا سلام فز، باقي المرحلة الثانية إن شاء الله وفوز.
4: جوري أنت باقي على الآيباد؟ حتعطيني هو ولا أسحب منك وما عاد تشوفي؟
3: ماما خليني شوية، بس شوية.
4: وبعدين معاكي، صلك أكثر من ساعة بتلعبي في الآيباد.
3: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك كلمها.
5: خلاص خلي معاها الايباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
4: يعني المباراة اهم من صحة بنتك؟
5: اوه لا تشغليني، انا قاعد اتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. الا تبغيني ازعلها؟
4: يا سلام، يعني انا اللي ابغى ازعلها؟ البنت صار كل وقتها على الايباد وانا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور ايش يقول.
6: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد، باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
4: سمعت ايش يقول؟
5: أوه كلام خطير.
7: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
1: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: فكرة خارج الصندوق.
1: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
0: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
1: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
0: وتجارب وآراء
1: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
3: استديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.

0: الخمسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: ابدأ صح الآن على جدة أف أم.

0: يا اهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا، وصباحكم ورد وجمال وسعادة ونشاط وحماس لا مثيل له. صباح الورد،
1: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار. انطلاقة جديدة وبداية جديدة، زي ما تعودتوا دائما انطلاقاتنا تبدأ من الآن وعلى مدى 3 ساعات اليوم. بداية موسم جديد من مواسم إذاعة جدة في برامج وباقة منوعة بإذن الله. اليوم معانا ابدأ صح، احنا ثابتين على مسارنا وعلى وقتنا، وإن شاء الله نكمل معاكم هذا السيزن بكل حب وإن شاء الله وكل نشاط وحيوية
0: بإذن الله. إذاعة جدة FM أكيد بتستقبلكم اليوم بباقة متنوعة من البرامج. أكيد أنتم كمان متحمسين تعرفوا بإذن الله، حتكونوا على السمع وحتستمتعوا بكل ما هو جديد في موسمنا الجديد من برامج إذاعة جدة. أجمل التحية أكيد من زملائي وزميلاتي بنقدمها لكم، والافتتاحية زي ما قالت دينا معنا في إبدأ صح، هذه أجمل التحية من دينا سعد ومني أنا إيمان بحيدرة.
1: أكيد فريق العمل يحييكم، فاطمة شرف وعلياء الهذلي من الإعداد، أما الإخراج لسارة خوجة.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8:00 مساء على جدة FM.
4: أخبار الطقس على جدة FM.
5: أخبار الطقس ليوم الثلاثاء على جدة FM الموافق 1 أول من سبتمبر.

0: بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان سيول مصحوبة بزخات من البراد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة نجران، في حين تؤثر الرياح المثيرة للأتربة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 38 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وبسرعة 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، تتحول بعد الظهيرة شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 36 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي. وأخيرا حالة البحر، متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. نبدأ معكم مشوارنا الصباحي. خلينا نبدأ في تصبيحاتكم زي ما تعودتوا دائما. تصبيحاتنا تبدأ من الآن. نبدأ بأول تصبيح معنا من سعيد الدوسري. صبح علينا ويقول صباح الخير.
2: رسالة صباحية أيضا من علي بركات. يسعد صباحك يا علي بركات وإن شاء الله كل يومك حلو.
1: أيضا أبو فؤاد يصبح علينا أيضا بكلمات جميلة. شكرا جزيلا لك يا أبو فؤاد.
2: غازي شولان بيقول لكم صباح الخير.
1: عبد الرحيم الثبيتي أيضا يصبح علينا وأهلا فيك يا عبد الرحيم.
2: وعندنا تصبيحة جميلة من الصادق آدم العاقب. أسعد الله صباحك أنت أيضا.
1: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من بكر عبد الكريم يصبح علينا. شكرا جزيلا لك يا بكر ويعطينا دعوات جميلة.
2: عبد الله النجمي يقول لكم صباح الطاقة الإيجابية.
1: يا هلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من أبو تهاني من صبية يصبح على الجميع وعلى الطاقم.
2: شكرا. من مصطفى محمداني بيقول لكم صباح الخير وبيقول كلمات جميلة. شكرا لك يا مصطفى.
1: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من جمال. أوكي. من هند العنزي صبح علينا من المدينة وتقول صباحكم جمال يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك.
2: أحمد أيوب من أبو عريش بيصبح عليكم وعلى كل المستمعين وعلى فريق العمل.
1: أيضا فيصل الثقفي يقول صباح الخير صباحك أنوار. يا هلا
2: فيك. فهد العتابي صباحك ورد وجمال.
1: عون البيشي أيضا من ضمن التصبيحات يصبح علينا وأهلا وسهلا فيك. أيضاً ما عندنا تصبيحة من فضل السنيدي يصبح علينا ويقول كلمات جميلة. شكراً جزيلاً لك يا فضل.
2: تصبيحة حلوة من محمد وكوثر العيسى بيقولوا لكم أسعد الله صباحكم وصباحكم أجمل وشكراً على الرسائل.
1: يزيد شكراً جزيلاً لك على كلماتك يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
2: من أبو رغد بيقول صبحكم الله بالخير أنا رايح الدوام ما حلحق على اللغز بس جواب احتياطي شطرنج.
1: الله يعطيك العافية. أيضا سهلك. من ضمن التصبيحات عندنا يحيى أحمد يصبح علينا ويا هلا وسهلا فيك.
2: أيضا عبد الله المطوع من الحسا أسعد الله صباحكم بكل محبة وخير وسرور وصباحك.
1: أيضا الهنوف تصبح علينا وتقول صباح الخير يا صباحك أنوار يا هلا فيك.
2: صباح الورد والسرور والنور من بدرية من الرياض وبتصبح على زوجها عبد العزيز.
1: أيضا أحمد الدهمشي صبح علينا يا هلا وسهلا فيك يا أحمد.
2: تصبيحة من الطيب عبد الله بيقول صباح النور والسرور للجميع صباحك خير يا عبد الله.
1: أيضا عندنا أم فيصل تصبح علينا ويا هلا وسهلا فيك يا أم فيصل.
2: عهود ملاذي يقولوا لكم صباح الخير.
1: أيضا مبارك الحضرمي يصبح علينا وبهذا بكذا نكون هذه آخر تصبيحة معانا من تصبيحاتكم. ننتقل إلى لغزنا كذا على السريع نقول أهلا وسهلا بكل اللي يسمعونا خليكم على السماء.
2: اللغز يقول أنا مكان نشأت منذ القدم أعتمد على التعاون يتفاعل معي الجميع وتقصدني لأني جزء منك لن يسمح لك المرور من خلالي بدون إثبات فمن أنا. طيب نعيد اللغز. اللغز أنا مكان نشأت منذ القدم أعتمد على التعاون يتفاعل معي الجميع تقصدني لأني جزء منك لن يسمح لك المرور من خلالي بدون إثبات فمن أنا.
1: هذا لغزنا. أكيد اللي حابب يشاركنا يقدر يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28. أما بالنسبة للاتصال على 012-64-77-154 أو 012-64-78-544 أو 012-64-78-544 95154 واللي حابب يشاركنا على اكس على جدة اندرسكور راديو حيلاقي تغريدة موجودة حيشوفنا صوت وصورة، واللي حابب يسمعنا ايضا على تطبيق الاذاعات السعودية سعودي راديو بلس كمان حيشوفنا صوت وصورة. نعيد اللغز.
2: قبل ما نعيد اللغز نسبح عليك يا ابو فيصل، صباحك ورد وهمام. ابو هاني يسعد صباحك، اسمعوا معنا اللغز، حاولوا تشاركوا معنا في حلو، ويا اهلا وسهلا بالجميع. لغزنا يقول: انا مكان نشأت منذ القدم، اعتمد على التعاون، يتفاعل معي الجميع، تقصدني لاني جزء منك، لن يسمح لك المرور من خلالي بدون اثبات، فمن انا؟

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي وارهن العمر

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام.
4: طيب حنرجع نعيد اللغز، اسمعوا كويس، ركزوا كويس، اسألوا كثير. اللغز يقول: أنا مكان نشأت منذ القدم، أعتمد على التعاون، يتفاعل معي الجميع، تقصدني لأني جزءا منك، إن لم تكن مستعدا وقادرا لن تدخلني، لم يسمح لك بالمرور من خلالي دون إثبات، فمن أنا؟
5: نقول يا هلا بحصة.
6: هلا السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: صباحكم حلو.
5: صباحك ورد يا حصة، كيف حالك؟
6: الحمد لله، كيف حال القمر اليوم؟
4: يعطيك العافية يا حصة، يا هلا فيك. يلا
5: حصة فكرتي؟
6: أيوة إن شاء الله. أقول السفارة.
5: السفارة؟
6: أيوة.
5: طيب يا حصة
6: ولا غير.
4: يعطيك العافية حصة، تسلمي. يلا
5: طيب، يمكن ما تسمعي حبيت تغيري غيري. يا جماعة الإجابات كلها بعيدة، كل البعد.
4: خليهم بعيدين، ما أنتي قاعدة تصعب اللغز.
5: لا
4: صعب
5: اللغز يعني صعب اللغز يعني صعب. طيب يعني ماني فاهمة، لا تأخذوا الكلام على محمل الجد.
4: خلينا نروح لفهد. يعني صباح الخير.
5: ما أدري،
4: صباح الخير يا فهد.
7: السلام عليكم. صباح النور.
4: صباحك انوار، يا هلا وسهلا ومرحبتين، شلونك؟
7: ايش اخباركم؟ طيبين؟
4: بخير، جعلك بخير. هاي يا فهد، عندك اسئله؟
7: والله اليوم، والله اللغز اليوم صعب.
4: انا اقول لك اسال.
7: اسال
4: عشان تبين معك.
7: يسافرون من عنده؟
4: اكيد لا.
7: طيب هذا استبعدنا.
4: ايه
7: طيب.
4: ها ايش عندك انت اصلا؟
5: قاعد احل معك.
4: ايوه ايش عندك انت اصلا؟ انت حيران بين ايش وايش؟
7: بين البطار.
4: ايوه.
7: وابودي مستشفى
4: الاسنان.
7: أيوه.
4: عشان قلنا الأسبوع اللي فات دكتور أسنان جبنا مستشفى أسنان الحين.
7: ما أدري، ما له صلاح.
4: طيب مرة ما له صلاح، الاثنين ما لهم صلاح أبدا في اللي إحنا قاعدين نقوله.
7: والله
4: أي بعيد مرة.
7: يمكن الأحوال.
4: طيب أنا حط لك الأحوال وفكر أنت وأسأل، فكر وأسأل مع نفسك كذا وارجع لنا، تمام؟
7: طيب
4: يلا يعطيك العافية يا
5: أنا صراحة فيك. نفسي أعطي هنت.
4: أعطي.
5: مو مكان حكومي.
4: بدري مرة هو بس.
5: ايوه بدري بس يعني كله رايح في حتة بعيد.
4: في حتة بعيد؟
5: ما هو مكان حكومي صراحة.
4: خلص ما هو مكان حكومي. نعم. اوكي
5: جميل. فكروا في اشياء تانية.
4: ايه فكروا في اشياء هذا. طيب خلينا نرجع نشوف اتصالاتكم.
5: هلا يا محمود.
8: مرحبا سليمان.
5: يا هلا ومرحبا، كيف حالك؟
8: اسعد الله صباحك وصباح دين وصباح سار وصباح مستمعين.
5: اسعد الله صباحك.
8: أخباركم تمام؟ ما دقتوا لي، ما دقيتوا علي، ما دقيت.
5: هو دقينا عليك اليوم.
4: هو اللي دق.
8: الله يحييكم.
5: هلا والله، هلا والله بمحمود. محمود.
8: هلا.
5: فكر في لغز اليوم وبعد عن الجهات الحكومية.
8: طيب هو اللغز هذا ترى ما سمعته زين. طيب.
5: أنا مكان نشأت منذ القدم، أعتمد على التعاون، يتفاعل معي الجميع، تقصدني لأني جزء منك، لن يسمح لك المرور من خلالي بدون إثبات، فمن أنا؟
8: بدون إثبات؟
5: أي
8: مو الحصن يعني؟
5: الحصن؟
8: أو السور.
5: أي أو السور.
4: حصن أو السور؟ نحن مكان. مكان مكان
5: يعني ماني عارفة إيش اللي دلك على الحصن والسور.
4: ايش الاثبات اللي تحتاجه عشان تعدي من
5: الحصن؟ ولا شيء، تنط من السور ولا اثبات ولا غيره،
4: ولا شيء ما يحتاج.
5: يلا يا محمود، ما يحتاج اثبات عند الحصن أو السور.
8: طيب وشلون أعدي من عنده؟
4: بإثبات.
8: بإثبات.
4: واضح يا محمود الله يهديك.
5: محمود بعد لي عن السور، أديني مكان، سمي لي مكان الناس تدخله.
8: الناس تدخل المكان هذا؟
5: أيوة هذا المكان.
4: نحن لما نقول مكان يعني مكان له جدران ندخل فيه كلنا، العالم تدخل كذا.
8: المطار.
4: المطار.
5: طيب okay. شكرا يا محمود.
4: واضح إن الناس كلها تبي تسافر. طيب خلينا نشوف
5: في بيوتكم،
4: خلينا نشوف إجاباتكم على الواتساب. ما شاء الله إجابات واجد ولكن ما في إجابة صحيحة.
5: إيه لأنه رجعنا قلنا لهم بعدوا عن الأمور.
4: طيب يوسف ليس قال الجمارك،
5: خالد المولد قال المستشفى،
4: جلال الحداد قال السفارة،
5: وأحمد الدهمشي قال المطار.
4: أيضا عندنا جواب مبدئي من أبو أيوب، من أحمد أيوب يقول الأحوال المدنية.
5: أبو تهاني يقول المطار.
4: أيضا عندنا عبد الرحيم الثبيتي يقول الأحوال المدنية.
5: طيب في فهد العتيبي يقول نقاط التفتيش.
4: طيب خلينا نروح لإبراهيم. صباح الخير.
5: يعني هو لازم الإثبات يكون الهوية.
4: هو إثبات بس ما هو هوية. بس
5: يعني لا يعني مل
4: يلا
5: ليست
4: يا
5: الهوية يا جماعة.
4: إبراهيم
9: على القوة إن شاء الله.
4: عليك القوة. هلا وسهلا ومرحبتين. شلونك يا إبراهيم؟ تمام.
9: ممكن بس إعادة السؤال.
4: إعادة السؤال. يلا. أنا مكان نشأت منذ القدم، أعتمد على التعاون، يتفاعل معي الجميع ويقصدني وتقصدني لأني جزءا منك. إن لم تكن مستعد وقادر لن تدخلني، إن لم يسمح لك بالمرور من خلالي دون إثبات. لازم يكون في إثبات عشان تتعدي.
9: ممكن بس سؤال؟
5: تفضل.
4: يلا تفضل.
9: هذه حضارة.
4: ها؟
9: الحضارة هذه السؤال هذا.
5: نعم.
9: حضارة نبأت من الطبيعة أو صنعها الإنسان؟
5: صنعها الإنسان.
4: نحن ما قلنا حضارة أصلا.
5: يعني إذا كنت تتحدث عن بداية نشأته من حضارة صنعها الإنسان.
9: يعني من الطبيعة مستوي رب الإنسان تدخل فيه وصنعها.
4: إبراهيم أي شيء في الحياة أي مكان صنعه الإنسان. نحن نقول شغلة موجودة قديم عملها الإنسان من زمان إلى الآن موجودة. إيش هي على حسب المعطيات اللي موجودة عندنا؟
9: والله أنا محتار بين الحديقة العامة وبين له الجولة البحرية.
4: أعطيني يعني
5: واحدة. لا الجولة البحرية ما هي مكان،
4: ما هي مكان الجولة البحرية.
5: إحنا نتكلم
4: أصلاً
5: عن مكان، مكان سمينا
4: مكان له أسوار له جدران. مكان واحد واضح.
9: إيه مثلاً
4: أعطيني واحد جواب.
9: جزيرة بحرية مثلا.
4: يعطيك العافية.
9: شكرا.
5: الجزيرة البحرية.
4: يعطيك العافية. تمام. يا هلا فيك. يا هلا فيك.
5: الجزيرة البحرية. هلا يا علي.
10: هلا يا إيماء. صباح
5: هلا وسهلا. صباح الورد. يا هلا ومرحبا.
10: صباحك فل الجيزاني معطر
5: ربي يسعدك
10: بريحة الورد.
5: ربي يسعدك ويجمل صباحاتك أنت وكل اللي بسمعنا.
10: الله يسعدك ويسعدينا يا إيمان وسارة أيضا.
5: تسلم تسلم. يلا قلنا ما هو مكان حكومي، قلنا مش بالضروري الإثبات اللي نقصده هوية، فشوفوا أنتوا يعني فكروا خارج الصندوق. هلكنا الصندوق ده وإحنا نفكر خارج.
10: والله هلكنا.
5: إي والله. يلا فكر لي، سمي لي مكان.
10: بسمي لك يا إمام موقف السيارات.
5: موقف السيارات. شكرا لك.
10: يسعدك ربي.
5: طيب شكرا لك علي. أنتوا لو كترتوا أسئلة حنستطيع أن نصل. اتصل نصل.
4: طيب خلينا ناخذ اتصال نقول مرحبا يا عادل. عاقل.
11: عاقل المحمد.
4: عاقل يا هلا يا عاقل.
11: يسعد صباحكم.
4: وصباحك يا رب. يا هلا وسهلا
11: ومرحبتين.
4: والله بخير. يلا يا عاقل.
11: الله. الصف المدرسي.
4: الصف المدرسي. ترى المواقف والصف المدرسي تونا جايبينهم الأسبوع اللي فات يعني مرة قريب. أيوة. نشأت منذ القدم، أعتمد على التعاون، يتفاعل معايا الجميع، يقصدني
11: المدرسة أو الصف المدرسي أو المدرسة كلها.
4: يا ابن الحلال.
11: والله ما عندي إجابة.
4: يا ابن الحلال. فكر فكر يا عقل.
11: الله يسعدك.
4: أوكي أنا هحط لك المدرسة بس فكر. أوكي
11: إن شاء الله.
4: يعطيك
11: الله
4: العافية. يا هلا وسهلا.
5: هلا وسهلا بالهنوف.
12: هلا وسهلا.
13: أهلا وسهلا.
5: هلا ومرحبا. هنوف كيف حالك؟ هنوف أسألي عشان لا تقعي في فخر نمطية.
13: هل المكان فيه آلات أو أجهزة؟
5: أجهزة خاصة بما يقدم، نعم، بس مش آلات. أجهزة يعني تساعدهم في في في هذا المكان.
12: المكان له زي خاص؟
5: لا.
12: هل المكان موجود في كل مكان أو أماكن معينة؟
5: يعني قصدك في كل الدول؟ موجود في كل الدول، بس ما يقصده أي أحد. يقصد تقصدني لأني جزء منك، يعني ناس معينة اللي تقصده، مش كل الناس لازم تقصده، بس هو يتعامل مع كل الناس.
12: ممكن المصنع.
5: المصنع؟ طيب المصنع. شكرا يا هنوف.
4: هلا وسهلا. طيب خلينا نطلع فاصل صغير، فكروا كويس. إلى الآن ترى ما في ولا إجابة صحيحة، ولا إجابة صحيحة، تخيلوا. طيب خلونا نطلع فاصل، بس قبل لا نطلع الفاصل نسمع اللغز.
5: اللغز يقول: أنا مكان نشأت منذ القدم، أعتمد على التعاون، يتفاعل معي الجميع، تقصدني لأني جزء منك، لن يسمح لك المرور من خلالي بدون إثبات فمن أنا.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد. اللغز يقول: أنا مكان نشأت منذ القدم، أعتمد على التعاون، يتفاعل معي الجميع وتقصدني لأني جزء منك. إن لم تكن مستعد وقادر لن تدخلني، ولن يسمح لك بالمرور من خلالي دون إثبات. تخيلوا أنه واحدة إجابة صحيحة جات من ضمن 1000 إجابة.
2: صراحة شوفوا، إحنا بنقول لكم اعتمدوا على الأسئلة. يعني اليوم الكلام ممكن ينطبق على عدة أشياء. خلاص أنتوا هنا لازم تروحوا عند خيال الكاتب.
1: يلا نروح لهنا.
2: خيال الكاتب تفاعلوا معه.
1: خيال الكاتب تفاعل. يلا خلينا نروح لهنا. صباح الخير يا هنا.
3: صباح النور، كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، كيف حالك؟
3: يسعد صباح، الحمد لله. الإجابة البنك.
1: البنك، متأكدة؟
3: أيوة.
1: خلاص آخر كلام؟
3: أيوة إن شاء الله.
1: أوكي تمام.
2: هلا يا عادل.
4: هلا، صباح الخير.
2: صباح الورد يا هلا.
4: أسعد الله صباحكم
2: بكل خير. أسعد الله صباحك بالنور والسرور. عادل، نفسي تسألني أسئلة تانية غير اللي سألناها وغير اللي قلناها. اللغز صراحة يتوه، أنا أعترف.
4: طيب استخدم فيه هوية إثبات؟
2: لا، مش هوية إثبات،
4: ما استخدموهاش. يعني
2: بنقول ما يسمح لك بالمرور من خلالي بدون إثبات، ولا أقصد إثبات الهوية، لا، يعني لأنه هو مكان مو حكومي.
4: مو حكومي؟
2: لا.
4: مش المنافذ الحدودية يعني؟
2: لا.
4: طيب أنا ثبت عليها.
2: طيب يا سيدي، المنافذ الحكومية، الحدودية عفوا.
4: حدودية. الحدود.
2: تمام يا عادل، شكرا لك.
4: شكرا.
1: يا هلا. خلينا نروح لمريم. صباح الخير يا مريم.
5: وعليكم السلام.
1: وعليك الرحمة. السلام والرحمة. يا هلا يا هلا.
5: الله يسلمك.
1: هاي
5: المستشفى.
1: ها؟
5: المستشفى.
1: المستشفى؟ المستشفى جزء منك. ليه يا أختي تعبانة أنت دائما يا مريم؟
5: إيه؟
1: المستشفى ليش جزء منا المستشفى؟
5: المستشفى هو اللي يطلب منك البطاقة.
1: نحن نقول البطاقة، مش بطاقة أحوال، مش بطاقة إثبات، لا،
2: بطاقة أخرى.
1: ها خلاص نثبت المستشفى.
5: المستشفى.
1: إيه لين ما تشوفي النحل. يلا يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيكي. نروح لسعيد.
2: هلا يا سعيد.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: صباح الخير.
2: صباحك ورد يا سعيد.
6: سعيد بن السراري طال عمرك.
2: يا هلا مرحبا، حياك.
6: المسرح طال عمرك.
2: المسرح
6: هنا فداك.
2: تمام، الله يسعدك. سعيد تكلمنا لأول مرة؟
6: لا والله دائما أشارك معكم.
2: والله من فين تكلمنا؟
6: من أبها.
2: أبها، يا هلا بك يا سعيد، أنت وأهل أبها.
1: يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافية.
2: طيب
1: طيب، خلينا نشوف إجاباتكم اللي وصلتنا على الواتساب.
2: عندنا إحنا وصلنا
1: حلو. فهد العتيبي قال: نقاط التفتيش.
2: صالح أحمد يقول: منطقة الجوازات.
1: أيضا عندنا إجابة من إبراهيم أبو علي، قال: الملاهي.
2: غازي شولان يقول: الأمانة.
1: أيضا عندنا ردينا الشهري قالت: السينما.
2: وعندنا عهود قالت: المدرسة، وبعد كده غيرت للبيت.
1: معقول البيت يطلب منك إثبات عشان تدخلي؟ معقول؟ يعني البيت، كيف البيت؟ خلينا نروح لحمود. صباح الخير يا حمود.
7: صباح دينا وإيمان وسارة، نقول لكم صباح الخير.
1: صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك. هاي حمود، أعطينا إجابة.
7: أنا بقول القلاع
1: إن شاء الله. القلاع؟
7: إن شاء الله.
1: إيش الإثبات اللي تبغاه عشان تروح القلعة؟ ها يلا حيرنا.
2: السيف والترس.
1: ايوه خلاص حيرنا.
2: السيف والترس.
1: ما في لا لا، مو هذا الاثبات. مو تحتاج اثبات بطاقه هويه، لا اثبات، بس اثبات شيء ثاني يعني. القلعة وش يبون بها؟ وش يبون بالإثبات؟
2: أصلاً
1: ليه نروح القلعة؟ ليه؟ أصلاً
2: ترى ده مكان بعيد يعني. أيوة. المكان بعيد كل البعد عن الحروب وعن الأشياء المحلوة. مكان
1: هي زي فيها إجابة جايتنا تقول البيت. البيت ليه يطلب منك إثبات عشان تدخل البيت؟ ليه؟
2: قاسمين الشقة بالنص.
1: حتى لو قاسمين حتى لو ها قل لي يا حمود آخر كلام نثبت عليه إيش؟
7: ثبت عليها
1: على القلعة؟
2: ثبت على القلعة.
1: على القلعة؟ يلا القلاع القلاع يلا يعطيك العافية شكرا جزيلا لك.
2: هلا يا أبو أحمد.
8: السلام عليكم. صباح الخير.
2: صباح الورد. يا هلا ومرحبا.
8: بطاقة الصراف الله يحفظك.
2: بطاقة الصراف يعني ماكينة الصرافة.
8: ماكينة
1: الصراف. لا شوف بس خلينا نوقف.
2: متحمس هو.
1: لا لا لا أبو أحمد. لا لا معليش يا أبو أحمد معليش خلينا نوقف مع بعض شوية. نحن بنقول مكان كلنا ندخل فيه كلنا نستفيد منه. كيف ماكينة الصرافة يعني كيف؟
8: ماكينة الصرافة
1: مش مكان فيه. مش مكان دي آلة برا مش مكان.
2: لا ده مكان لي حيطان ولي سقف ولي
1: وتدخل فيه وتقعد وكذا
2: وداخل وحجمه كبير
1: مكان. بس ماكينة الصرافة لا ما هي أبدا.
2: إيش رأيك؟ إيش ممكن نغير؟
1: ها
2: يال فكر لي كده. البنك. طيب خلاص روح اصرف. احنا
1: هو راسه في الفلوس.
2: روح اصرف
1: راسه مع الفلوس اليوم
2: يعني. روح اصرف وربنا يكرمك
1: ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله توقف عندما جيت صرفت تلاقي عندك مليون باذن الله.
2: باذن الله يا رب يسعدك ويومك سعيد يا رب.
1: يا هلا
8: وسهلا. شكرا لك.
2: شكرا لحضرتك.
1: محمد صباح الخير.
9: صباح النور.
1: اهلا وسهلا يا محمد.
9: اهلا وسهلا بحضرتك.
1: محمد ايش بالضبط عشان بقى نحن عندنا محمدات كثير.
9: محمد صابر.
1: محمد صابر.
9: أنا أول مرة شارك مع
1: أهلا.
9: يعني
1: أهلا
9: نتابع البرنامج من
1: ده. أهلا وسهلا ومرحبتين ودائما خليك معنا على السمع وعلى الاتصال أيضا. يلا يا محمد يلا.
9: أنا بس عندي استفسار بسيط. دلوقتي المكان ده مكان مادي ولا مكان معنوي؟
1: مكان مادي. مكان له حيطان وقدران وندخل فيه وكل مكان وكده يعني موجود في كل البلدان.
2: يعني ايش تقصد بمعنوي؟
1: يعني نحن بنقول كده يعني
9: جد في بالي ممكن انت لما قلتي ممكن نسبح بخيال الكاتب او
2: تمام.
9: نسبح بكاتب اللغز
2: تمام.
9: فجد في بالي الافكار او
1: بنات افكارك بقى. لا
9: مثلا
1: لا لا يا عمي بلا مثلا. نحن بنقول المكان اللي حطغان خلي الشعريه للشاعرين.
2: ممكن يعتمد على الشاعرية برضو.
1: أحسن لك يا إيمان لا تعد تضيع الناس. أحسن لك يا إيمان. أنا حبدأ أتضارب مع إيمان
2: والله. خدها بعين الاعتبار.
1: لا لا لا تأخذها لا تأخذها لا ارميها
9: في البرنامج إن أنتوا الاثنين مختلفين عن بعض.
1: أيوة الله يخليك. شفت إزاي شفت إزاي.
2: خذ الشاعرية في عين الاعتبار.
1: ها
9: أخذ الشاعرية في عين الاعتبار.
2: أنت
9: كل
2: شوية بتدوني على الغاز بتسوهونه أكثر. ما هو لغز ما حضرتك لغز.
1: محمد خليك معايا نعم. أنت دحين سمعت اللغز راسك راح لفين غير المكان المعنوي؟ راسك راح لفين؟
9: الصراحة راسي راحت للمنافذ الحكومية
1: أو طيب نحن قلنا أول شيء قالته إيمان أنه ما له علاقة في الحكومة. ما له علاقة
9: بالضبط. حضرتك قلت كده.
1: أوكي طيب نروح لفين بقى؟
9: خلاص احنا ممكن نروح للبنك.
1: نروح للبنك. متأكد؟ خلاص
9: انا والله مش متأكد بس حطيها لحد ما
1: نشوف لين ما نشوف ربنا يحلها. يلا يعطيك العافية شكرا جزيلا لك. يا
2: هلا بيزيد.
10: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: أستاذ إيمان أستاذ دينا
2: كيف حالك يا يزيد؟ إحنا بخير يا رب يا يزيد. هو صراحة صعب ويعتمد على الأسئلة بس إحنا ادينا تلميحات.
10: كل الدول المكان ده
2: موجود في كل الدول.
10: والله يا أخي عندي اثنين ممكن المعبر الحدودي أو النغازة التفتيشية.
2: ما هو حكومة المكان يا يزيد؟
1: ما له علاقة بالحكومة.
2: ما له علاقة بالحكومة أبدا.
10: النغازة التفتيشية عادي ما حكومية.
2: والله مين اللي واقف فيها؟ مين اللي واقف فيها؟ مين اللي بيفتشك فيها؟ لا بالله يقول لي
10: مؤسسات يعني ما ديل عنه؟
1: لا أكيد لا.
10: والله أنا أقول بس النقطة التفتيش.
2: نقطة التفتيش. شكرا يا يزيد.
1: يلا يعطيك العافية. نروح لعاطف. صباح الخير يا عاطف.
11: يا هلا صباح النور.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين. شلونك يا عاطف؟
11: خير الله يرحم والديك. أول مشاركة مباشرة في الإذاعات.
1: أهلا وسهلا، واضح أنه استفزيناك، واضح.
11: الله يعطيكم
1: يعطيك العافية. الله يعاطف، قل لي.
11: أنا أقول البيت أو المسجد.
1: البيت وراك، ليش البيت؟ ليه؟ مين اللي يطلب يفتشك قبل لا تدخل البيت؟
11: لا، ما هو أنت تقولي مو ضروري.
1: لا، ما في تفتيش يعني. هو ما في تفتيش، بس نقول نحن قلنا في إثبات. وش الإثبات اللي تعطيه؟ تسلم المدام، تسلمها البوك ولا وش؟
11: طيب المسجد، المسجد،
1: المسجد. نحن قلنا ما نجيب أشياء دينية لها علاقة بالدين أبدا. المسجد، مكة، أشياء لها علاقة بالدين ما نجيبها عشان ما نلخبط الناس. نعم، ما لها علاقة في الدين أبدا. يلا
11: الطريق.
1: نحن قلنا مكان له جدران يا عاطف. إيش الإثبات اللي تبغاه في الطريق؟
11: والله ما أدري.
2: يا حلالك يا عاطف.
1: والله عاطف أنت حست الدنيا زيادة، الله يهديك.
11: والله ما أدري.
2: طالع يمينك يسارك، سمي لي أي مكان شايفه.
1: يلا سريع.
2: ما في شيء جنب.
1: نعم في أي مكان.
11: لا والله ما في.
1: طيب يعطيك العافية. عاطف لا، أعطيني إجابة سريعا، أعطيني كذا إجابة، أرمي بس أي إجابة خلاص.
11: المدرسة.
1: المدرسة. يلا يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. نروح لمعاذ.
2: هلا يا معاذ.
12: صباح الخير.
2: صباح الورد، يا هلا.
12: الملعب.
2: الملعب.
12: نعم.
2: طيب شكرا يا معاذ.
1: يلا نروح لزين. صباح الخير يا زين.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك السلام ورحمة. هلا يا زين.
13: أصبح عليكم جماعة الفرق.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين. ها يا زين.
13: نقول المسرح إن شاء الله.
1: المسرح إن شاء الله. يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. طيب نشوف الإجابات.
2: نشوف إجاباتكم. فضل السنادي يقول المطار.
1: خلينا نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
14: أيوة صباح النور للجميع.
1: يا هلا وسهلا. يلا يا محمد على السريع.
14: إذاعة جدة طاقم البرنامج. أنا أقول أي صالة انتظار، بس ما أدري.
1: صالة الانتظار. حلو، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يلا
2: هلا ومرحبا.
1: نروح للإجابات.
2: طيب بندر. يا هلا بندر.
15: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا بندر،
15: كيف حالك؟
2: كيف حالك يا بندر؟ يلا ايش رايك؟
15: يعني فئه سنيه معينه ولا الجميع ولا
2: جميع؟ يقدر يدخلوا الكل، جميع الفئات، كبار صغار، حسب يعني حسب التوجه،
15: حسب الايفنت يعني.
1: حسب الايفنت. حلوه،
2: اعتبرها صح.
1: حبيتها. على حسب الايفنت.
2: المسرح. شكرا يا بندر،
1: يعطيك العافية. على حسب الإيفنت.
2: حبيت.
1: أوكي أوكي. طيب خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، بس خلينا نسمع اللغز قبل لا نطلع الفاصل ونتذكر أرقامنا.
2: الأرقام 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4 و 0-1-2-6-4-9-5-1-5-4. 0-1-2-6-4-7-8-5-4-4.
1: طيب لغزنا يقول: أنا مكان نشأت منذ القدم، اعتمد على التعاون، يتفاعل معي الجميع، تقصدني لأني جزءا منك، إن لم تكن مستعد وقادر لن تدخلني ولن يسمح لك بالمرور من خلالي دون إثبات، فمن أنا؟

0: كمان له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. والله أنا كان عندي تساؤل، إيش نحتاج عشان ندخل البيت؟ إيش الإثبات؟ في أحد أرسل لي إثبات الملكية صراحة، والله منطق. لما قال لي إثبات الملكية سكت، ما قدرت أناقش صراحة في الموضوع.
3: والله عظيم.
2: أيوة بس برضو
3: عليكم أجواء
2: غريبة
3: جميلة.
2: غريبة
3: جميل. لا، واحد كاتب مفتاح البيت.
2: مفتاح البيت الحل. بالله مفتاح البيت.
3: يا ربي يسعدك يا شيخ، مطرح ما انت قاعد.
2: كيف يعني مفتاح البيت؟ مفتاح البيت مكان
3: جميل. جميل الإجابة. فعلا مو خارج الصندوق، خارج الكوكب.
2: خارج الخارج،
3: خارج الكوكب.
2: طيب يلا روح لأحمد. صباح الخير يا أحمد.
4: صباح النور.
2: أهلا وسهلا ومرحبتين، يعطيك العافية أحمد.
4: الله يعافيكم إن شاء الله.
2: هاي يا أحمد، أعطيني إجابة.
4: الإجابة ممكن تكون بنسبة ضعيفة الفندق.
2: ضعيفة والفندق الاثنين؟
4: أيوه.
2: أوكي طيب. تمام، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
4: هلا.
2: نروح لمهاوي.
3: هلا يا مهاوي.
2: مهاوي راحت.
3: هلا يا إيمان. الله، إيش الاسم الحلو ده يا إيمان.
2: يا راجل
3: يا إيمان،
5: صباح الخير.
3: صباح الورد، إيش الاسم الحلو ده؟
5: خلي أيامك يا قلبي. أخبارك؟
3: يا أهلا وسهلا.
2: المشكلة ما أقدر أتكلم كثير
3: أحلى عشان أمي اسمها إيمان. الحمد لله
2: ما أقدر أحكي كثير. يلا
3: إيمان، تكلمينا الأول مرة.
5: أول مرة بالإذاعات كلها
3: يا شيخة. أحلى تحية الأحلى إيمان اللي تحمست عشان تشارك. من فين أنت يا إيمان؟
5: حفر الباطن.
3: حفر الباطن. الله، تلاقي الحر عندكم زائد، الله يعينكم. إيمان، إيش الحل؟
5: نتوقع البريد، صندوق البريد.
3: صندوق البريد. صندوق البريد. شكرا لإيمان. هلا وسهلا.
2: يعني إيمان انبسطنا فيها، بس يعني صندوق المكتب.
3: إيمان تقولي اللي تبغاه. إيمان تقولي اللي تبغاه.
2: وفاء، صباح الخير يا وفاء.
6: صباح الخير
2: يا هلا يا وفاء. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يلا يا وفاء على السريع.
6: أنا ما أعرف للغاز بس بجرب.
2: قولي قولي قولي يلا.
6: على اللغز عندي تحية بعد.
2: قولي سريعا يلا.
6: اللغز هو المسرح. انا اقول تحيه النورة من ابها.
2: يعطيك العافيه، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. طيب خلينا ناخذ كمان اتصال، نقول مرحبا.
3: يا هلا يا ماجد.
7: اهلين.
3: هلا ومرحبا.
7: حابه اصبر على جميع المستمعين، اسلم عليهم من هالمنبر.
3: صباحك ورد وسعاده.
7: وعندي جواب للغز ان شاء الله. بالنسبة.
3: قولي تفضل.
7: انا اقول صراحه القبر.
3: القبر
2: لا إله إلا الله.
3: القبر سن.
7: إيه
3: طيب أنت متخيل يعني برنامج صباحي وحماس وتفاعل، حنجيب لك القبر
2: ليه يا أخوي؟
7: والله هذا صراحة أول ما طرح على بالي.
3: والله أنت إنسان لازم تنظر مرة أخرى للحياة
2: للحياة بتفاعل. يا أخوي إيش القبر؟ وي
7: حياة جميلة وكلنا مردنا للقبور.
2: لا إله إلا الله.
3: ما اختلفنا، بس أكيد ما حنجيب لكم هو يعني منطقيا وبديهيا. تسمي لي حاجة تانية.
7: السجن قلنا.
3: السجن برضو. مبسوط.
2: يعني التشاؤمية والسلبية اللي انت فيها فظيعة فظيعة فظيعة.
3: ايش اسمك؟ ايش اسمك؟
2: ماجد.
3: ماجد.
7: ماجد نعم.
3: طيب يا ماجد، ايش حابب نثبت لك؟
2: ماجد كابتن على الصباح، اعطينا حاجة حلوة يا اخويا.
7: والله اني انا صراحة يعني اقول الجبر.
3: الجبر. تمام.
2: يعطيك العافية. يعطيك العافية. أنا آخر مرة أكلم ماجد، كلمي أنت ثاني مرة.
3: لا عادي الله يرحمه في القبور.
2: أنا ما أبغى أكلم ماجد ثاني مرة. يلا خلينا نروح لأبو خالد. صباح الخير يا أبو خالد.
8: صباح النور والسرور.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
8: كيف حالكم؟ طيبين؟
2: بخير، جعلك بخير. يلا أعطينا إجابة على السريع.
8: أتوقع دخول العيادة.
2: العيادة.
8: نعم
2: العيادة. يلا تمام.
3: هلا بعادل.
9: السلام عليكم.
2: يا هلا يا عادل. يا هلا
3: وسهلا يا عادل.
9: يعني لغز أقوله معايم. لا
3: أيوة أيوة هذه حقيقة. فالمؤشرات اللي جاوبنا عليها هي اللي تدلك.
9: طيب أنا أقول والله المحل مغلق. قلت طبعا
3: لا في في معينة. اسمعني، المكان ده لي جدران ولي سقف، وأحيانا أحيانا قديما كان مكشوف، بعدين مع التطور طلع بصورة أجمل وأفضل.
9: يعني فيه جمهور خلينا نقول. موجود
3: يقصدوا معنا. احنا ايش قلنا؟ يتفاعل مع جميع، يقصدوا تقصدوا يعني في ناس اكيد طبعا بدها تدخل، في ناس
9: انا في البدايه جاء في بالي شباك التذاكر، بس طبعا استبعدت لانه محل ما بيصبح الواحد بيعدي على شباك التذاكر.
3: يا سلام عليك، يا سلام عليك. لا
9: خليني اقول ايه، طالما انه ما هو محل بيخش فيه
3: ايه؟
9: فما انا اقول اقول المسرح ان شاء الله يكون المسرح.
3: طيب يا عادل شكرا جزيلا لك،
2: يعطيك العافية. يلا خلينا نرجع للواتساب، عندنا إجابات وحلوة إجابات. لو سمحتوا اللي يتصل على الواتساب، لحد يتصل على الواتساب.

0: الحصن.
1: ايوه
0: انت عارف الصدمه اللي انا فيها حاليا.
2: غير غير يا سعود غير عشان ما نطول.
0: يا سعود ايش الحصن؟
2: غير
0: غير غير الاجابه سريعا.
1: ما عندي تغيير، انا ما بطول معك.
0: طيب يلا ححط لك الحصن، ححط لك الحصن. يلا يعطيك العافيه، شكرا لك.
1: مع السلامه.
0: يا هلا يا هلا يا هلا.
2: هاشم،
0: ابو هاشم.
2: ابو هاشم هلا.
3: مرحبا.
2: يا هلا ومرحبا.
3: اسعد الله صباحكم بالخير.
2: اسعد الله صباحك بالنور.
3: استفسار الاول،
2: هل
3: يقصده الناس بشكل دوري ام عند الحاجه؟
2: لا يعني حسب الاجواء. ما هو دوري؟ هو مش
0: ما هو دوري،
2: هو ما عندنا دائم يعني، يعني مكان معين لسبب معين بتقصده، ما نقدر نقول دوري. لا
3: طيب البقالة.
2: البقالة
0: البقالة كل يوم نروح لها. أنا حسن، كل يوم عدي عليها.
2: اسمك أبو هاشم؟ أبو صح هاشم. أبو هاشم أثبت لك البقالة
3: فيها، نعتبر أن الإثبات هو الفلوس.
2: لا ايوه فهمتك خلاص. طيب أوكي. شكرا لك.
0: تمام تمام. يلا ناخذ اتصال. ها حماد، صباح الخير يا حماد.
4: صباح النور.
0: اهلا وسهلا يا حماد، يا هلا.
4: الحمد لله والله. انا اقول الملعب ان شاء الله.
0: الملعب يعطيك العافيه، شكرا لك. يا هلا وسهلا ومرحبتين، يا هلا فيك.
2: حنطلع فاصل، فكروا في كل الكلام اللي قلناه، بعدوا عن الجهات الحكوميه، بعدوا عن الاماكن اللي بيكون لها صبغه حكوميه. المكان نشأ منذ القدم، أعتمد على التعاون، يتفاعل مع الجميع، تقصدني لأني جزء منك، لن يسمح لك المرور من خلالي بدون إثبات، فمن أنا؟

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: ابدأ صح على جدة أف أم، مكملين معكم أكيد. واليوم لغزنا مكان، بيقول أنا مكان نشأت منذ القدم، أعتمد على التعاون، يتفاعل مع الجميع، تقصدني لأني جزء منك، لن يسمح لك المرور من خلالي بدون إثبات، فمن أنا؟ عندنا ما شاء الله إجابات مرة كثير على الواتساب. طيب، أتأخرنا عليكم.
6: إيه، حناخذ هذا اللينك. أيوة، اللينك هذا كله حناخذه كله واتساب.
5: أوكي.
6: عشان نكون يعني أخذنا الموضوع بطريقة عادلة. خلينا نبدأ. عندنا إجابة من صالح أحمد، يقول منطقة الجوازات.
5: رودينا الشهري تقول ممكن السينما.
6: أيضا عندنا حسن الفاتح قال الملعب.
5: وعندي إجابة من حسين الداودي يقول السينما.
6: أيضا الجريح يقول مدخل الحدود.
5: محمد أسامة يقول البيت أو المنزل، طبعا نفس المعنى.
6: طيب، عندنا أحمد العبيدان، نحن ما نبغى نأخذ هذه الإجابة، وقلنا لكم الأشياء الدينية ما حنذكر ما نذكرها أبدا. عبد الله بركات قال سوق العمل.
5: عندي إجابة من أبو محمود ملعب كرة القدم.
6: أيضا إجابة من أبو عمار قال مواقف السيارات. نحن ترى مواقف السيارات جبناها من أسبوع اللي فات، فما حنعيدها هذا الأسبوع، يعني مو معقول.
5: غدي المالكي النادي الرياضي.
6: أيضا عندنا يوسف العيسى قال البنك.
5: وعندي إجابة من الهنوف النادي الرياضي الجيم.
6: طيب، عندنا سؤال، خلينا في السؤال، هل المكان له عدة فروع؟
5: هو لي كذا فرع، بس مش بالضرورة تكون تابعة لجهة واحدة.
6: أيوة، مو الجهة واحدة. نعم. يعني كل واحد بالحاله.
5: نعم.
6: طيب، عندنا عاقل المحمادي قال ملعب الكرة. حلو.
5: والمطار سعد أشراري سمى.
6: العنود راشد قالت المطبخ.
5: أحمد
6: دقيقة بس، أنا وقفة
5: وقف التأمل.
6: أيوة، وقفة. إيش الوقفة؟ إيش الإثبات إنك تدخل المطبخ؟
5: السكينة والملعقة والقدر.
6: إنك تطلع الطبخة ولا
5: إني إيش طبيخة؟ أجيكي بمواعيني
6: يا شيخ.
5: إيه؟ إثباتي مواعيني.
6: العنود يا العنود يا هو. طيب، يا أبو تهاني قال المسرح السينمائي.
5: طيب، عندي أبو سعيد قال المسجد.
6: قلنا الأشياء الدينية لها علاقة بالدين ما حناخدها. طيب، عندنا أبو سعيد، أبو محمد عبد الرحمن قال الملعب.
5: شذا ولما وسارة قالوا المسرح.
6: عندنا مصطفى جيلاني قال صالة الأفراح.
5: برنامج يبدأ صح، أهلا وسهلا بيكم. بجاوب على السؤال.
6: معقولة؟
5: إذاعة جدة برنامج يبدأ صح. نعم، معقولة؟ أهلا بيكم.
6: طيب، خلينا ناخذ كمان إجاباتكم. من ضمن الإجابات عندنا أحمد الدهمشي قال البنك.
5: طيب، عندي إجابة من علي النجعي غيرها، يقول غيرت إلى البنك. طيب يا علي.
6: بكر عبد الكريم قال المكتبة.
5: سعيد الدوسري قال مواقف السيارات.
6: عوض الشهراني قال مفتاح البيت، هذا اللي يعني
5: هنا وقف التأمل.
6: هنا اللي قتلنا.
5: هنا وقف. مكان مكان يا عوض
6: مفتاح
5: الشهراني.
6: مفتاح البيت جماد، يعني شغلة واحدة جماد. طيب، عندنا أم فيصل تقول القطار.
5: وموفق عمر قال الصالة الرياضية أو النادي.
6: طيب، عندنا أيضا أماني قالت النادي.
5: عندنا آل عون، أول شيء عون البيشي قال قاعة الأفراح. فاطمة القرني قالت الفندق. دلال عون قالت المسرح. دنيا عون قالت الملعب. وسام عون قال محطة النقل الجماعي. وفجر عون قالت المنتجع السياحي.
6: دكتور صحاب يونس كتب لنا بنك الدم.
5: حبيت الإجابة دي يا دكتور صحابي، حبيت.
6: طيب، عندنا أيضا إجابة من سليمان الدبيان قال المنزل.
5: وناصر الجعفري قال المطار.
6: أيضا عندنا حسين شمس قال ممكن السينما.
5: وعندي إجابة من ناصر العولقي المسرح.
6: عبد الله المطوع قال المسرح.
5: وأبو بكر

0: قال المطار.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من تركي عبد الله قال الإجابة أقرب للمطار.
0: طيب عندي إبراهيم الحجي يقول صالة الأفراح.
1: أيضا عندنا ما أصدق
0: معلش
1: ما أنا قادر أصدق.
0: طيب
1: يحيى أحمد قال السينما.
0: وعندي إجابة من عهود قالت البيت أو المدرسة،
1: أو هي مصرة أنه هي تثبت صك البيت، يعني
0: هي اللي تثبت ملكية البيت.
1: أيوة هي اللي تثبت ملكية البيت.
0: الله يبارك.
1: الله يبارك لك والله. أبو بدر يقول أبو بدر الجبيلي قال الجبلي قال السينما.
0: جلال الحداد قال المسرح.
1: أيضا عندنا إجابة من فهد العتيبي قال المسرح.
0: سارة تقول الفندق.
1: أيضا أبو مريم قال الأستاذ.
0: وعندنا عبد الرحيم الثبيتي يقول المسرح.
1: أيضا عامر قال المسرح.
0: فضل السنادي مو شايف أنه مقنع المسرح، شايف أنه مقنع المطعم. تمام هذه إجابتك.
1: طيب عندنا كمان إجابة من أم عبد الرحمن قالت صالة المغادرة.
0: صالة المغادرة. عندنا إجابة من مجيد يقول السينما.
1: أوكي. كمان عندنا نوف تقول النادي.
0: وعندي نهال من القصيم تقول الجامعة.
1: أيضا عندنا إجابة من أحمد أيوب قال البنك آخر شيء.
0: تمام. وعندي إجابة من بندر قال المسرح.
1: أيضا من ضمن الإجابات فيصل أحمد قال السينما.
0: قال السينما. حلو التفاعل في كل إجاباتكم جميلة.
1: أوكي. أبو خلاد قال قصر الأفراح.
0: وعندي إجابة من فاطمة من الجبال غيرت إلى المسرح.
1: عادل حمزة راح للمسرح أيضا.
0: وممر السعادة المطار من درب المحبة.
1: أيضا عندنا شادن قالت السوق.
0: وعندي إجابة من ما في إجابة ما إلا في اسمك إلا. اسمك ما في اسمك.
1: طيب ما في اسم خلاص راحت الإجابة، أصلا الإجابة غلط لأنه قال القلب يعني.
0: طيب ما كتبت اسمك اعتذر.
1: أيوة. طيب عندنا كمان من ضمن الإجابات أبو تميم قال تذاكر الطيران أو مكتب الخطوط، بعدين قال الميقات ونحن قلنا غلط ما حناخد أشياء دينية يا أبو تميم.
0: عندي مقرن أبو مبارك قال المطار.
1: أيضا عندنا إجابة من منيرة قالت المطار، أسمى قالت المدرسة، ركان قال الجوال، الجوال جماد يا ركان، زين قالت البنك.
0: وعندي إجابة من يزيد قال الملعب.
1: أيضا عندنا سعود الصاعدي قال المحلات التجارية، السوق قصده، ترى السوق نحن قلته، أنا مو قلنا السوق قبل برضو قريب مرة قلنا السوق.
0: جواهر من اليمن تقول الفندق.
1: طيب خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، ولكن لما نرجع حيكون آخر لينك معانا وحنحل اللغز، فاللي بيلحق علينا يشارك أو يغير إجابته. خلينا نقول لغزنا يقول، أو خلينا نقول الأرقام.
0: طيب أعتقد أنه ما عاد عندنا وقت غير على الواتساب. 8002442888 شاركونا في جزءنا الأخير.
1: يلا اللغز يقول أنا مكان نشأت منذ القدم، أعتمد على التعاون، يتفاعل معي الجميع وتقصدني لأني جزءا منك، إن لم تكن مستعدا وقادرا لن تدخلني، لم يسمح لك بالمرور خلال من خلالي دون إثبات، فمن أنا؟

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان...
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: ابدأ صح على جدة FM.
5: عودة، رجعنا لكم من جديد في آخر لينك في اللغز. الحقوا علينا على السريع، أنا حعيد اللغز وبعدها حنبدأ الإجابات مع بعض في الواتساب. أنا مكان نشأت منذ القدم، أعتمد على التعاون، يتفاعل معي الجميع، تقصدني لأني جزءا منك، إن لم تكن مستعدا وقادر لن تدخلني، لن يسمح لك بالمرور من خلالي دون إثبات، فمن أنا؟
6: محمد أسامة يقول المسرح.
5: علي بركات قال ملعب الكرة.
6: حكيم السوداني يقول الملاعب.
5: أيضا عندنا راشد عباسي باكستاني يقول الجيم.
6: أيضا مهاوي تقول الفندق.
5: أيضا عندنا إجابة من ربيع محمود قال كرة القدم أو ملعب كرة القدم.
6: فيصل الثقفي يقول قاعة الأفراح.
5: أيضا عندنا بكر علي قال المطار.
6: مريم محمود تقول برج الساعة.
5: برج الساعة في كل مكان يا مريم، الله يهديك ويصلحك. عندنا أبو كنان يقول البنك.
6: أبو عمار يقول ملعب التنس.
5: أيضا عندنا إجابة من أبو غلا يقول المدرسة.
6: مهندس فهد المطيري يقول الاستاد الرياضي.
5: بلال يوسف قال الجوازات.
6: غازي شولان يقول المطار.
5: أيضا زكريا الوجيه قال المطار.
6: حاتم أبو مؤيد يقول المتحف.
5: أيضا عندنا أحمد حسن قال الملعب الاستاد يعني.
6: عندي جواهر من اليمن تقول البنك.
5: أيضا عندنا إجابة مكتب حجز هذا أبو تميم.
6: يعني إجابة يعني أيقونية. مصطفى بحور الشعر العربي. مكان يا مصطفى،
5: مين
6: مكان
5: اللي يدخل مكان الشعر؟
6: مكان نقصد مكان تلمسه بيدك. طيب. شعرية شطحت معك دي،
5: الله يهديك ويصلحك. انت قلتي شعرية والناس كلها صاروا
6: كل المكان مرتبط بالشعرية
5: على طول. طيب. كلهم صاروا نزار قباني. طيب خلينا نرجع للإجابات. فوزية الزيادي أو الزايدي تقول الملعب.
6: أثير تقول القلب.
5: يا أثير خلي شعرية على جنب.
6: الشعرية زادت
5: مرة، زادت أثير. ضربت الشعرية. فايز قال المسرح.
6: وعندي أبو محمد باسل من الرياض يقول المطار.
5: أم فيصل تقول السينما.
6: وعندنا هنا إجابة من نورة تقول الملعب.
5: طيب عندنا أيضا مجيد يقول المسرح. طيب تمام ماشي.
6: أحمد عبدالله خليل يقول المسرح.
5: أيضا عندنا إجابة من مين؟
6: ما في اسم.
5: أوكي عندنا المرسل.
6: يلا قولي له إجابته عشان
5: أحمد. ها
6: انقالت من بدري.
5: أحمد صلاح قلنا إجابتك من أول يا أحمد، قريناها يعني. طيب خلينا نشوف هذه الإجابات. أيوة هنا عندنا رائد محمد قال المسرح.
6: طيب أيضاً. عندي أيضا إجابة من عزة محمد المسرح.
5: أيضا عندنا إجابة من حاتم أبو مؤيد قال المتحف.
6: بس ما تقول النادي.
5: أيضا عندنا أوكي.
6: هنا عندك إجابة، مجموعة إجابات
5: وقلناها منيرة قالت المطار، أسماء وكلها قلناها. طيب عندنا من ضمن الإجابات سليمان الدبيان قال حيرتون الملعب.
6: فاطمة الموانع قالت النادي الرياضي.
5: أيضا عندنا إجابة من تغريد قالت المسرح.
6: عندي إجابة من صفوان أبو ليان قال أتوقع المسرح.
5: عايشة النجمي قالت أيضا البنك.
6: عندي إجابة من سعود الصاعدي المسرح.
5: أيضا عندنا أي إجابة ليلى الشهراني قالت ديوانية الشعر.
6: ونورة إبراهيم تقول الملعب.
5: طيب ديوانية الشعر قصدها الديوانية اللي نقعد فيها
6: ولا اللي يجلس الشعراء؟ أيوه. لا أعتقد الشعراء لما يجلسوا في ديوانية ويشعروا. آخر شيء مريم من القصيم قالت الجمارك.
5: طيب هذه هي الإجابات اللي وصلتنا، كذا نكون وصلنا لنهاية لغزنا اليوم. حنعيد اللغز اللغز يقول: أنا مكان نشأت منذ القدم، أعتمد على التعاون، أتفاعل مع الجميع، تقصدني لأني جزء منك، إن لم تكن مستعدا وقادرا لن تدخلني ولن يسمح لك بالمرور من خلالي.
6: حل اللغز اليوم صعب، هو صعب ويضيع، لكن ما شاء الله جبتوه، أسئلتكم دلتكم، حلنا هو المسرح. المكان القديم اللي نشأ منذ القدم، طبعا من أيام الحضارة الإغريقية، أيام الإغريق في أثينا بدأت المسارح بشكل مفتوح، لها أعمدة وارتبطت بالأمسيات الدينية أو الأمور الدينية اللي يبوا يعلنوا فيها عن شيء. بعد كده تطور المسرح عبر العصور وأخذ الشكل اللي إحنا اليوم بنشوفه. المسرح زمان كان مكشوف، واليوم أصبح المسرح مغلق وله جدران، مساحة كبيرة، بيعتمد على التعاون، تعاون الممثلين وأدائهم على خشبة المسرح، يتفاعل مع الجميع، كبار صغار، أيضا هو له أنواع، مسرح الطفل، المسرح الهزلي، المسرح يعني اللي فيه أداء ورقصات، ممكن موسيقي، مسرح جاد، في كمان نوع من أنواع المسارح اللي يعتمد على ممثل واحد، المونودراما يسموه. فهذا المسرح اسمه أبو الفنون، فكل الفنون الأدائية اللي بتعكس حياة الإنسان وكل ما نواجه من خلال المسرح. تقصدني لأني جزء منك، في ناس ارتبطت بالمسرح، ثقافتها في المسرح، كثير تحب أنها تأخذ أولادها، تأخذ عوائلها إلى المسرح، فيعني الحكايات أيضا ارتبطت بالمسرح، فعندنا العديد من أنواع المسارح. لن يسمح لك المرور من خلالي بدون إثبات، أكيد الإثبات لو بدنا نأخذها على من يحضر المسرح، إثباتك هو تذكرتك، إثباتك كممثل هو أدائك وإبداعك. خلينا نشوف يدينا مين جاوب في الاتصالات.
5: طيب الاتصالات كان معنا أول إجابة صحيحة كان سعيد، بعدها زين، بندر، وفا، وعندنا أيضا عادل، هذولا اللي جاوبونا إجابات صحيحة على الاتصال.
6: في بداية الإجابات على الواتساب، يمكن فترة ما جاتنا إجابات صحيحة، لكن أول إنسانة جاوبت صح دلال عون،
5: صراحة فاجأتني،
6: برافو دلال، صراحة يعني لسه ما كانوا سألوا المتصلين، ما كانت الأمور بانت أكثر. شذا ولما وسارة، ناصر العولقي، عبد الله المطوع، بندر، جلال الحداد، فهد العتيبي، عبد الرحيم الثبيتي، عامر، فاطمة، عادل حمزة، أبو تهاني، محمد أسامة، فايز العتيبي، وبعد كده توالت الإجابات وقلنا أسماءكم كلها في إجابة المسرح. في أحد المشاركين قال لي المسرح لا يتبع لجهة حكومية. أنا ما أتحدث عن المسارح التي تتبع لجهة حكومية، لأنه اليوم المسارح أغلبها خاص، ويمكن إحنا المسارح عندنا ما هي منتشرة مثل الدول العربية الأخرى أو الدول الأجنبية، فيمكن في مسارح في قطاعات حكومية، بس ليه إحنا من البداية قلنا لكم بعيدوا عن القطاعات الحكومية؟ لأنه كله راح إلى مطار، جوازات، نقاط تفتيش، فلا إحنا نبغى ناخذكم للحتة الصح، والحمد لله جاوبتوا بطريقة متنوعة وحلوة.
5: طيب خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: عودة، رجعنا لكم من جديد. في دراسة علمية تقول أنه ترتيب البيت ممكن يصفي ذهنك. دراسة أقيمت في جامعة نيويورك تكلمت عن الدراسة عن البيئة المحيطة اللي ممكن تأثر علينا بشكل مباشر عن حالتنا النفسية أو حتى قدرتنا على التركيز. هل لها تأثير كبير ولا لا؟ هذا اللي هنتعرف عليه في دراستنا. في أبحاث أقيمت في علم الأعصاب إلى أنه كثرة المشتتات البصرية اللي ممكن تكون موجودة داخل البيت أو داخل المكان أو داخل حتى العمل ممكن تجعل الدماغ يبذل الجهد الأكبر لمعالجة المعلومات، مما يقلل القدرة على التركيز ويزيد الشعور بالإرهاق الذهني وصعوبة في إنجاز المهام. أكدت دراسة كمان حديثة نشرت في 2025 أن الفوضى المنزلية ترتبط بانخفاض الشعور بالرفاهية النفسية والرضا عن الحياة، بينما يسهم المنزل المرتب والمنظم في تعزيز الشعور بالراحة والهدوء النفسي. يؤكد الباحثون أن المقصود الوصول إلى منزل مثالي يقلل من الفوضى تدريجياً، وإذا وصلنا للترتيب معين في مساحة صغيرة بطريقة جميلة ممكن هذه البيئة المنظمة تساعدك على يعني تساعد العقل على الشعور بالسيطرة والهدوء، ويعكس هذا إيجابيا على المزاج والإنتاجية.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jeddah_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام، يكمل معاكم اكيد نجدد التحايا لكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لموجتنا الغالية اذاعة جدة، مكملين معاكم مشوارنا اللي ما يحلل بيكم سماع اصواتكم مشاركاتكم على ابدأ صح. طيب، في احيان يمر الوقت واحنا نشعر انه ساعات طويلة راحت على شيء معين، وفجأة نلتفت نقول يا الهي قد كده عدى وقت، قد كده أخذت مني الشغلة الفلانية هذه الساعات. وأحيانا نسمع كلمة نقول أنه أنا محتاجة ساعات زيادة على 24 ساعة. كثير من الناس يتصور أنه الوقت ما بيكفي، بالرغم أنه في بعض الأحيان يشكي أشخاص يقول لك لا أنت ما أنت عارفة ترتبي ساعات يومك، 24 ساعة مقسم علينا كلنا، لكن مين اللي بيقدر يستغلها صح؟ مين اللي بيقدر ينجز فيها؟ بس أنا مع فكرة صراحة أنه بيعدي اليوم وإحنا ما قدرنا ننجز كل حاجة نتمناها من هذا اليوم، إما لأسباب إما لطوارئ تدخل عليك أو عليك، وتلاقي نفسك راح وقتك وإنت ما سويت الشيء اللي إنت تبغى تسويه في هذا اليوم. طب هل فعلا لو زودنا ساعة في اليوم ممكن ننجز؟ ممكن نقول والله يومي كفاني ولا لا أحتاج كمان زيادة؟ فهو هذا هو ساعتنا اللي ممكن نضيفها، ممكن نعمل فيها ايه. انت بتحسي يومك يكفيك دينا؟
2: يكفيني وزياده،
1: يعني عارفه تقسمي صح؟
2: اكيد اكيد، بس اكيد في ناس ما يعني عندها مسؤوليات اكبر،
1: بس انت صح انه طالما اليوم كفاكي انت بتمشي بخطتك اليوميه صح.
2: صحيح. طيب هذا هو سؤالنا اليوم، اكيد تقدروا تشاركونا على 800-200-44-28-28، هذا رقم الواتساب. أما بالنسبة للاتصال على 012-64-77-154 أو 012-64-95-154 أو 012-64-78-544، تقولون آراءكم في أو رأيكم في الموضوع، هل إذا عندك ساعة زيادة هل حتكفي؟ تحتاج هذه الساعة ولا أنت قادر تنظم يومك؟ وفعلا إيش اللي يضيع يومك في ما تحس بالوقت ويضيع يومك عليه؟ شاركونا أكيد.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد، مكملين معكم مشوارنا. إذا هل تحتاج فعلا ساعة زيادة في وقتك عشان تنجز باقي أعمالك وأشيائك ولا لا؟ أنت من الناس اللي موظف ومنظم وقته وأمورك تمام، ولكن ينسرق منك الوقت في أشياء معينة. إيش اللي ينسرق منك وقتك؟ هل الكتب، النت، الرياضة، الطبخ، الأكل؟ إيش الأشياء اللي فعلا تسرق منك هذا الوقت وفعلا تقول أنا أحتاج لساعة زيادة في يومي عشان أنجز باقي مهامي؟ كثير من الناس عندهم التنظيم قوي، عندهم جودة في هذا التنظيم، فقادر ينجز كل أوقاته وكل أشياءه في وقت معين. ولكن نقول لكل واحد طبعا له ساعة معينة، إلا ما يسرق منه الوقت شغلة معينة. أسرق والله جلستي مع أولادي، أجلس وأسرق والله ساعة زيادة من عملي، يعني إيش اللي تسرقه؟
4: اليوم فعلا صار في مصطلح يمكن نسمعه، سارقوا الوقت. سارقوا الوقت، في مننا النت بياخد وقته، في مننا مواقع التواصل الاجتماعي، في مننا أحيانا النوم. يعني شخص محب للنوم فبيبدي النوم على أنه ينجز في يومه. في عندنا ناس فعلا عندها مشاوير كثيرة طول اليوم، مسؤولياتها كثير، هذه المشاوير يمكن بتضيع لها وقتها، ولكن هو ملزم بهذه المشاوير. وأحيانا في طوارئ تطلع في اليوم بنحس أنها بتضيع الوقت بدون إحنا ما ننتبه. خلونا نسمع أصواتكم على 012-647-7154 012-647-5154 012-647-5454 وبنسأل يا ترى محتاج ساعة؟ لو أعطيناك هذه الساعة في إيش ممكن تضيع؟
3: طيب خلينا نروح ليارا. صباح الخير يا يارا.
5: صباح الخير.
3: أهلا وسهلا، كيفك يا يارا؟
5: الحمد لله، كيف حالكم؟
3: بخير، جالك بخير. من أنت؟ كلميني يارا.
5: من كندا.
3: أهلا وسهلا يا يارا. طيب يارا، تحتاج ساعة زيادة ولا أنت من الناس اللي ينسرق وقتك في أشياء معينة؟
5: والله أنا بحس أني عدد الساعات هو حجة للإنسان.
3: أوكي.
5: وأكثر
3: حجة يعني عشان ما ينجز يعني.
5: اللي محتاج ساعة أكثر ممكن يتخيل أنه اليوم خلق 23 ساعة ويضيف الساعة تصير 24.
4: يمكن ساعتكم في كندا أطول مننا يا يارا عشان بعيد.
5: لا لا، شوفي اللي بدي ينجز أو يعمل شيء بيعمل. أنا
3: صحيح
5: سهرانة للساعة 2 عشان أسمعكم.
4: طب أنت ترى تقدري تنزلي تطبيق الإذاعات وتشوفينا كمان صوت وصورة؟
5: بشوفكم على منصة إكس.
4: إكس، نتشرف فيكي يا يارا.
3: يعطيكي العافية يا يارا. يا هلا وسهلا فيكي. يا هلا فيكي.
4: هلا وسهلا بأحمد.
6: صباح الخير.
4: صباح الورد يا هلا.
6: أهلا وسهلا بحضرتك يا فل.
4: أحسك أنت محتاج ساعتين زيادة مو واحدة يا أحمد.
6: والله لا، هو مؤخرا كنت محتاج ساعة زيادة.
4: طيب
6: أرجع للجيم تاني يعني، لكن الحمد لله من ساعة ما بدأت أن أنا أنظم الوقت وأرتبه مثلا من 10 سنين أو 11 سنة، فالأمور الحمد لله ما شاء الله. يعني أنا كشخص ما بحبش الروتين أبدا أبدا أبدا.
4: يعني يومك كله مليان أشياء متغيرة.
6: إيه يا فندم؟
4: يومك مليان أشياء متغيرة، يعني ما بتمشي على نمط واحد.
6: لا لا لا، أنا ما بحبش النمط الواحد. الحياة ذات النمط الواحد ده حياة مملة، ولكن أحب الساعة الخاصة بالشيء اللي أنا هعمله تكون محكمة للشيء ده وبس يعني.
4: بس بتاخدنا الحياة، بياخدنا الوقت. اليوم صار عندنا سارقو الوقت، انت مثلا بتحس انه احيانا بيضيع يومك وساعاتك على شيء معين وتقول يا كل ده الوقت عدى، ايش اللي ممكن

0: ولا ما نديك؟ حدد موقفك.
1: لا دوني ساعة زيادة.
0: نديك ساعة زيادة عشان الجيم. شكرا يا أحمد.
1: شكرا.
0: شكرا لك.
2: يلا نروح لخالد. صباح الخير يا خالد.
3: صباح النور سيدينا وإيماني. صباحكم.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين. خالد تحتاج ساعة زيادة ولا لا؟
3: والله أحتاج أكيد لساعة لنفسي.
2: إيش تسوي فيها؟
3: خلاص ترتاح.
2: بس ترتاح؟
3: أي نعم من على التعب.
2: اوكي طيب نام بدري وخلص ترتاح من غير ساعه زياده.
3: لا وكمان ما بدري اختدينا في عندنا اشغال لكن واحد عقب العمل.
2: انت منظم وقتك يا خالد ولا لا؟
3: والله تقدر تقولين يا اختدينا انا خلصت كيا 70%.
2: اوكي تمام يعطيك العافيه. شكرا لك يا خالد. يا هلا يا هلا يا هلا
0: يا هلا وسهلا بفايدة.
4: هلا
0: ومرحبا.
4: هلا والله ايمان
0: كيف حالك؟ بشرين عنك وعن احوالك.
4: والله طيبة الله يسعدك كله بخير.
0: في هدف إيش بيضيع وقتك؟
4: والله يضيع وقتي يعني أنا بالليل نوم وبالنهار روح للحلال والمزرعة.
0: يعني وقتك مليان عمل يعني ما نقدر نقول إنه في أمور بتسرق وقتك وبتحس إنه أفراح اليوم ولا ما أنجزت؟
4: لا لا لا مليان عمل يعني فل مليان عمل.
0: تحتاجي ساعة زيادة يا فهدة؟
4: لا لا محتاج.
0: ما تحتاج.
4: أنا مرتبة وقتي الحمد لله.
0: يعني كلكم بتقولوا إن الترتيب بيضبط اليوم، الترتيب بيخلينا ننجز. طب الناس اللي ما بترتب إيش تسوي؟
4: عاد الله يعينهم على نفسهم يعني. لازم إنه لازم ترتيب الحياة هذا. لازم تشوف وقت النوم، وقت الأكل، وقت خروجك يعني العمل كل شغالك يعني.
0: إذا فهذا ما تحتاج ساعة زيادة وساعة 24 ساعة مكفياها.
4: الحمد لله.
0: دائما يا رب دائما سعيدة يا رب. شكرا يا فايدة. إذا نرجع لنقطة تنظيم الوقت. طيب في ناس ما تقدر تنظم وقتها.
5: لا تقدر. شوفي العشوائي هو هذا اللي قالته يارا. أنا مو منظمة يومي، أنا أموري كلها يعني بالبركة وما هي ماشي اليوم.

0: هذا عدم التنظيم يسوي انه انا ابغى ساعة زيادة وهي حجة بالنهاية.
1: ما تشوفي كمان انه حكاية الجلوس طويلا على الانترنت بتاخذ فعلا الساعات من غير ما نحس؟
0: مو شرط ان الانترنت، ترى اقدر اضيع وقتي بكل شيء، اقدر اضيع وقتي والله انا قاعدة في المطبخ، اقدر اضيع وقتي وانا قاعدة اتفرج على التلفزيون، اقدر اضيع وقتي، يعني لا اضع حجة امامي عشان اقول والله هذه الشغلة تسرق الوقت. يعني الأشياء ترى اللي تسرق الوقت ترى ممكن تكون بين مفيدة وبين ضارة، ترى يعني تتأرجح، ولكن هل أنت نظمت؟ لا ما نظمت في النهاية. طيب نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، لسه مكملين معاكم في ابدأ صح.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: وصلنا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم الأول من سبتمبر. في الأول من سبتمبر عام 1715 افتتاح أول منارة بحرية في بوسطن لتصبح من أقدم المنارات في الولايات المتحدة.
6: عام 1859 رصدت واحدة من أقوى العواصف الشمسية المسجلة تاريخياً، وأثرت على شبكات التلغراف حول العالم.
5: في 1923 بدء استخدام أول إشارة مرور كهربائية في بعض المدن، وهذا كان ضمن تطور أنظمة تنظيم حركة المركبات.
6: 1939 أقيمت أولى عروض مهرجان البندقية السينمائي ضمن فعاليات الدولية التي أصبحت لاحقاً من أبرز مهرجانات السينما العالمية.
5: في الأول من سبتمبر عام 1985 اكتشف حطام سفينة تايتانيك في قاع المحيط الأطلسي بعد عقود من البحث عنها.
6: 2004 أطلقت مبادرة عالمية لتوعية بأهمية حماية طبقة الأوزون

0: كمان له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: حياكم من جديد، مكملين معاكم ابدأ صح، وفي موضوعنا، موضوع نقاشنا لليوم اللي هو يا ترى يومنا بيكملنا صح؟ ساعاتنا بتمشي صح؟ ولا احنا محتاجين ساعات اضافية لانه يومنا بيمشي بدون ما نستفيد من كامل الوقت، ودايما نحس انه احنا مشغولين، ودايما نحس انه ما عندنا وقت. في قلنا قبل الفاصل انه في مصطلح اتفقوا عليه المختصون، سارقي الوقت، سارقون الوقت. هذولا السارقون اما يكونوا عادات، اما يكونوا اشخاص. تخيلوا انه ممكن اشخاص يضيعوا يومنا يدينا.
3: اكيد 100%، اذا كان الموضوع غير مهم، اذا كانت والله تسليه غير مفيده، فاكيد حتضيع وقتك. اذا كان عندك مهام معينه وقررت انك تاجل هذه المهام او تسوفها ليوم اخر، لا معليش بكره عندي وقت، يعطيني عندي وقت بعدين، نشوف يوم اخر، نشوف يوم، فهذا ممكن يسرق منك كثير من الوقت ويضيع يومك، وبعدين تيجي حتقول والله ما عندي وقت. هذه هي المشكله الاساسيه.
2: وممكن كمان عندنا تجينا مكالمات مطولة، ننحرج، لا ماني قادرة أكفل منها، راح وقتك في هذه المكالمة، وأنت كان ممكن بطريقة لطافة تنجزي وتكفلي هذه المكالمة وتستفيدي من هذا الوقت. أيضا في بعض الأشخاص متعود يعمل روتين معين كل يوم، بس هذا الروتين ترى ما بيفيدك بشيء، فأنت بتضيع وقتك في أمور لأنك عدت تعملها كل يوم، لكن هي ما هي من ضمن المهام ولا من ضمن الإنجازات.
3: طيب خلينا ناخذ فيصل. صباح الخير يا فيصل.
4: صباح النور والسرور.
3: اهلا وسهلا يا فيصل.
4: بالنسبه للموضوع هذا، انا كان يعني وقتي منظم من اول،
3: طيب،
4: والان يعني عندي وقت زايد كثير.
3: عندك وقت زايد؟ ليش صار عندك
4: بعد ما تقاعدت؟
3: بعد التقاعد. طيب ايش سويت في هذا الوقت الزايد؟
4: والله انا يكفيني في اليوم 16 ساعه 17 ساعه، يعني في 7 ساعات هذه زايده عندي.
3: ايش تسوي فيها؟ ما هذا سؤالي، ايش تسوي فيها؟
4: والله ولا شيء، يعني طفشان، اخرج، اروح مع الشباب، يعني ما هو منظم، يعني اول كان منظم.
3: طيب هذه هي يعني ما هي مضيعه للوقت لما تروح مع الشباب وتقعد تتفرج على التلفزيون برامج مفيده، والله تقعد تقرا كتب، يعني هذا كمان انت ما بتضيع وقتك هنا، هنا يعني تستفيد من الوقت.
4: والله انا شغل جلسه مع الشباب يعني اشكل من ساعه
3: مضيعه وقت. طيب تروح الجيم؟ انت من الناس اللي يروح الجيم ولا ما يروح؟
4: والله يعني متقطع، اروح الجيم بس متقطع، يعني ما هو.
3: طيب خلي يومي، خلي يومي يصير عندك وقت.
2: ليش يا فيصل ما جربت انت هيأت نفسك لهذا التقاعد؟ يعني ليه ما كان في خطه انه انا كيف اضيع وقتي؟ يعني اليوم في امور كثيره انت ممكن تعملها، ولا انت ما عندك حاجه تهمك او هوايه معينه؟ يعني بصراحه اول مره اسمع انسان يقول ان عندي وقت زايد.
4: هي ما شكيل، انا اتفلت، انا غير الناس كلهم
2: ما شاء الله عليكم.
3: ايوه لا عندنا وقت زايد كثير كمان مو شوي. انا طيب. انا ترى زيك يا فيصل.
2: ايش اهتماماتك؟ يعني في قرايه، في هوايه، في ترتيب مثلا خطه انه انا تفضل.
4: هواياتي صراحه السفر، يعني
2: سافر،
4: يعني قعدت تسافر كثير، العاده مره مرتين بالسنه، الحين ما شاء الله تبارك الله 4-5.
3: ممتاز. يعني
2: وبرضه في وقت زايد؟
4: لا يعني بدايه السعوديه.
3: لا شوف فيصل، واضح انه انت عشان التقاعد فصار احساسك انه وقت زايد، يعني لانه في الاول انت كنت تروح العمل، بعدين خلاص خلص العمل، ايش بعدها؟ ايش تعمل بعد ما ترجع من العمل؟ ايش تعمل؟
4: لا يعني اتغدى، انام شويه، اصحى العصر، اروح اشوف مقاطع.
3: كان بس تنظيم، بس كان يعني يومك روتيني بمعنى اخر.
4: مره كنت منظم بشكل فظيع، يعني
3: ايوه روتيني،
4: يعني لما اروح مع الشباب مثلا بعد العشاء، خلاص ساعه ونص بالكثير، الساعه 10 اكون في البيت، خلاص
3: اقعد مع الشباب 4 ساعات اكثر، اقعد اكثر مع الشباب بدل ما تقعد ساعه ساعتين، اقعد اكثر.
2: يعني سوي جدول مثلا تزور الناس اللي
4: تبغى تشوفوا لي حل، يعني
2: طبعا اقول لك
3: الحل انك والله يا انك تمارس هواية جديدة، الحل أنك تضيع وقتك في قراءة أشياء معينة، الحل أنك تفتح مشروع مثلا معين، الحل تتعلم لغة جديدة، الحل أنك والله تروح الجيم، الحل أنك تدخل دورات جديدة أو تتعلم شغلة جديدة. يعني هذا كله ممكن يساعدك في تنظيم وقتك، وفي نفس الوقت كمان يصير عندك طيب فائدة من هذا الوقت.
2: حط جدول لزيارة الناس اللي ما كنت تلاقي وقت تزورها، صلة الأرحام، الأصدقاء، أقربائك في مكان ثاني. أحس هذه يعني من الأشياء اللي ممكن تضيف،
3: ممكن تعبي وقتك.
4: زيارات صارت من ضمن اهتماماتي صراحة، أول ما كنت يعني
3: بالطبع. ممتاز،
4: يعني كل الويكند أروح هنا.
3: ها يعني
2: تكلم الناس اللي من زمان ما كلمتها، امسك التليفون، فرح قلبهم بكلمة حلوة،
3: نظف التليفون.
4: أنا كمان عندي مشكلة من ناحية التليفون، أنا السوشيال ميديا هذه أنا
3: تكرهها.
4: نص ساعة تكفيني في اليوم بالجوال.
3: أوكي، أنت نظف التليفون، يعني نظف التليفون بحيث إنه والله والله الناس لا من جد أتكلم، إنه الناس اللي المسجات القديمة مثلاً، صور قديمة تبغى ترتبها، تشيل منها، تحط منها، لا تنقلها على مكان معين، يعني أشغل وقتك بأشياء فعلاً تنظم وقتك.
4: طيب
3: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا فيصل. يا
2: شكرا لك يا فيصل. في مشاركة جميلة من عبد الهادي عمران، كل التحية لك يا عبد الهادي، وأكيد وقتك يكون دايما خير وسعادة. بيقول ما أحتاج ولا دقيقة، الحمد لله، النظام أهم شيء، ترتيب الوقت أزين شيء. يعني يتفق عبد الهادي إنه إحنا لو نظمنا وقتنا ما نحتاج ساعة زيادة، المشكلة تكمن في طريقة الإنجاز في إدارة الوقت وليس في عدد الساعات. إضافة ساعة ما حيفيدنا إذا كان تخطيطنا سيء. يا جماعة أنا كل من حولي يقولوا يومنا مو مكفي، فينهم دول الناس؟ كلمونا ورونا ليه يومكم مو مكفي.
3: خلينا نكون يعني واضحين أكثر.
2: يعني كل من حولي يقول لك ولا
3: ومنطقيين يعني خلي... واللي ما اللي بيقول ما هو، خلينا نكون منطقيين. الساعة تقسمت 24 ساعة، الله خلقها ترى تكفي كل الناس، ولكن طول ما أنا بشتت نفسي أكيد ما حلقي وقت. فأنت اللي تقول ما لقي وقت ترى عندك تشتت واضح في الوقت.
2: طب المشتتات حلوة، يعني ما بنقدر نسيطر عليها، يعني
3: كل
2: اليوم جلوسنا مطول على الانترنت، تصفح الانترنت، تصفح مواقع التواصل الاجتماعي،
3: صحيح.
2: صار شيء ما احنا قادرين نسيطر عليه.
3: ما هو هنا انت وين هنا تبدأ تنظيم وقتك، انت اللي تقدري تنظمي. كيف تقدري تنظمي مثلا وقت طفل لما يقول لك ابغى العب على البلاي ستيشن؟ انت قادرة انك تخلي له ساعة، زي ما تسوي وتعملي نظام للطفل تعملي نظام على نفسك، انه والله انا حقعد مثلا نص ساعه بس اشوف الجوال، نص ساعه فعلا نص ساعه، حتى لو تحطي الارم عشان تطفيه وتروحي والله تشوفي الطبخه ولا تروحي تتعلمي تبدا الدوره المعينه. لما الواحد يشغل نفسه ترى الملهيات الثانيه ترى تختفي. يعني نحن نحط حجه انه نحن ما نقدر، احنا لا يعني عندنا، يعني هي انا اشوف انها حجج ونحن بدانا ندمن عليها. طيب خلونا نطلع فاصل.
2: لا سليم. سليم. هلا يا سليم. سليم.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، يا هلا وسهلا.
5: الأستاذة زميلتك أستاذة،
2: يا هلا ومرحبا بحضرتك.
5: هلا والله
2: سليم. وقتك مكفيك ولا أنت محتاج ساعة زيادة؟
5: والله لو بطالع وقتي ما كفيني، بس يعني أنا أيوة أنا بقول لك بالذات في الزمن هذا، زمن الرقمنة أصبح فيه مشتتات كثر. يتربع على عرشها طبعا الجهاز الذكي،
2: طبعا
5: هذا طبعا يستنزف كثير من الوقت. فسبحان الله فطريا، وفي قاعدة اللي هي 8-8-8.
2: ماذا تقول هذه القاعدة يا سليم؟ يلا فيدنا.
5: القاعدة اليوم 24 ساعة، 8 ساعات نوم و8 عمل و8 راحة للأسرة، القضاء المصالح الشغل هذه. لكن في الزمن هذا مع السوشيال ميديا والتطبيقات ولا غير الانضباط في الاستخدام كيف الهوس، يعني هذا طبعا يسوي مشتتات كثر.
2: على ايش بيضيع يومك يا سليم؟
5: لا انا ان شاء الله ما يضيع،
2: ما هو ضايع، يعني ساعاتك مضبوطة.
5: لا انا مضبوطة، مسوي تنظيم، مسوي تقنين للتقنية، يعني استفدت. انا تقاعدت، بعد التقاعد ألفت لي كتاب ولله الحمد.
2: ممتاز ما شاء الله.
5: ايوه اسوي رياضة، امتلك الوقت، بينما لو انا اعطيت نفسي هواها فبالتالي ما حصل الوقت.
2: جميل جدا.
5: اي نعم،
2: شكرا لك يا سليم، تحياتنا لك.
5: سهل. هلا والله،
3: يعطيك العافية. طيب خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، تحتاجوا اوقات زيادة ولا فعلا انتم من الناس اللي منظمين وقتكم وفي ايش يضيع وقتك؟

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة ترند، تفاعل كبير على منصة إكس مع فعالية ليب 2026 وسط اهتمام لافت باستوديوهات ليب اللي جمعت بين أجواء الحدث وصناعة المحتوى الرقمي، ومنحت أكيد المبدعين ومنتجي البودكاست مساحة للحوار وأيضا تسجيل حلقات مشاركة تجاربهم أكيد في قلب الفعالية. شاف المتابعين أنه وجود هذه الاستديوهات يعكس تحول كبير في صناعة وتغطية المؤتمرات. المحتوى ما صار بس لتوثيق الحدث، بل أصبح جزء من الحدث نفسه، وأيضا اعتبر الآخرون أن استضافة صناع المحتوى تفتح مجال كبير أمام أصوات وتجارب منوعة للوصول إلى جمهور أكبر داخل المملكة وخارجها أيضا.
3: وتساءل بعض المتابعين، هل أصبحت صناعة المحتوى جزء أساسي من تجربة المؤتمرات التقنية؟ فيما أشار آخرون إلى أن البودكاست والمحتوى المرئي بيمنح الجمهور فرصة للتعرف على تفاصيل يمكن ما تظهر على المسرح من خلال هذه النقاشات الجانبية والتجارب الشخصية واللقاءات المباشرة، بالإضافة إلى أنه لفت رواد منصة إكس إلى أن هذه المساحات تسهم في تحويل الأفكار اللي تطرح من خلال أيام ليب إلى نقاشات مستمرة على منصات التواصل، وبتمنح الحضور وصناع المحتوى فرصة لصناعة قصصهم الخاصة من داخل الحدث.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. اليوم موضوعنا بنتكلم عن الوقت وتنظيم الوقت. هل تحتاج فعلا ساعات زيادة؟ هل أنت من الناس اللي فعلا يضيع وقتها على أشياء معينة؟ وإيش الأشياء اللي فعلا تضيع يومها أو يضيع يومك عليها؟ تقدروا أكيد تشاركونا على 800-244-28-28. أما بالنسبة للاتصال على 012-64-77-154.
3: نقول يا هلا وسهلا بمحمود.
4: أسعد الله صباحكم الثنائي، ما شاء الله، بسم الله عليكم.
3: الله يسعدك.
4: البرنامج الجميل يعني حقيقة، يعني برنامجكم يعني تلقائي، وهذا ما يميزه يا أختي.
3: شكرا لك
4: دينا وإيمان.
3: شكرا لك أستاذ محمود. طيب أنت يا أستاذ محمود من الناس اللي بتشتكي أنه وقتك ما بيسمح لك تنجز فيه أمور كثير، ودايما تشوف أنه الوقت بيمشي وبيمضي، وكيف راح الوقت هذا علي وأنا ما حسيت، ومحتاج ساعة زيادة في يومك؟
4: والله ما أحتاج، الحمد لله. أنا شوف، الإنسان إذا كان نظم حياته، أختي الكريمة، بشكل يعني منسق مرتب مع ظروف حياتك، صدقيني الوقت عندنا، بس نحن ندعي انه ما عندنا وقت. يعني البعض يدعي يقول لك ما والله ما في وقت. لا، الوقت فيه، بس انت ما تعرف كنت تستغل الوقت. يا اخي اختي الكريمه،
3: جميل.
4: فوقتي انا الحمد لله اشغله في شيء يعود عليه بالفائده. ازور، عندي عيال مزوجين، ازورهم الحمد لله، يجوني اروح لهم، لي يعني ارتباطات اجتماعيه في المساء، عشر ونص انا اكون في البيت.
3: طيب، يمكن اليوم انت استاذ محمود من الشخصيات اللي ما شاء الله بعد ما مشي العمر والخبرات قدرت تنظم وقتك باحترافية، لكن لو نجي نرجع لعمر الشباب او الشباب اليوم اللي بنشوفهم، اعتقد كلهم عندهم هذه المشكلة، مشكلة تنظيم الوقت. فكيف ممكن هذا الشاب اللي حاسس انه يومه ضايع؟ طبعا عنده مسؤوليات، عنده جامعته ما هي مرتب أوقاتها، بعدين اليوم صار عندنا مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن هو مسؤول عن بيته، ففعلا في إرباك، في أشياء كتير على دماغ هذا الإنسان أو الأم اللي عندها ما شاء الله كذا طفل، وحاسة إنه وقتها ممكن فيها أو ما في وقت لها. كيف ممكن إحنا نفكر في ترتيب يومنا؟
4: شوفي الإنسان إذا كان ماشي على نسق معين في حياته، صدقيني حيستمر وقته يعني يكفيه وزيادة. لكن كيف تستغل الوقت، وكيف يعني متى؟ في بعض الناس تلاقي طول النهار نايم، مع احترامي لل هذه خصوصيات يعني.
3: واليوم ضايع يعني بسبب النوم هذا الكثير.
4: النوم
3: يحب النوم، إيش يسوي؟
4: يحب النوم. هذه شغلته، هو يتحمل تبعاتها.
3: جميل.
4: لكن الإنسان دائما أختي إذا نظم حياته صدقيني يرتاح، ولا معاه يرتاح بعد، انتبه يعني الفكرة.
3: نعم، هذه نقطة جميلة فعلا.
4: هي طبعا اللي معاك يرتاح، يعرفوا تنظيمك، يعني إنك أنت تصحى كده تعمل تمارس الحاجات، الرياضة أو مشي بأي كان، تروح جيم، تروح كذا. لكن إذا كنت إنسان عفواً غير منتظم، غير عفواً أقول كلمة دي فوضوي كذا في الحياة، هذا شيء يعني أنا مو انتقاد للأشخاص، هذا شيء، هذه خصوصياتي أنا حر فيها.
3: صحيح.
4: لكن لا تدعي إن تقول ما عندك وقت، والوقت موجود، الوقت. جميل. هو ما تغير أختي الكريمة، لكن أنت تسرع الوقت وأنت تستغل الوقت.
2: جميل.
4: شفت كيف؟
2: جميل، يعطيك العافية يا محمود، شكرا، وصلت فكرتك. شكرا. يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. طيب إيمان، عندك فكرتين لتضييع الوقت.
3: في أحيانا يقول لك ما نعرف نقول لا،
2: صحيح.
3: ما عرف أقول لا لمكالمة جاتني، ما عرف أقول لا لأحد أحرجني، قوم نروح لفلانة، ترى فلانة كذا اليوم البنات رايحين الكاف الفلاني، أنا أستحي أقول لا. فبالتالي يومي بيضيع من خلال هذه المواضيع. وكمان في فكرة فعلا كثرة زيارات العمل، يعني أنت في مكتب العمل رحتي مكتب زميلتك، رحتوا مكتب زميلتكم الثانية، هذه كلها بتعمل انشغالات وبيضيع يومي وأنا ما أنجزت في عملي لأسباب محددة. عندنا كمان الفكرة لما أنشغل بالثانويات وأنسى الأولويات،
2: صحيح.
3: يعني تلاقيني ماسكة في تفصيل صغير في اليوم بديله وقتي وبديله جهدي وبديله طاقتي، وهو ترى ده ما يفيدني،
2: ما حيفيدني ولا شيء، ما حيفيدني ولا شيء. كثير يعني حتى في لما كنا نتكلم في مرة من المرات عن النقاشات، لما نتناقش أيوة في النقاشات الجدلية مثلا، من الأهم النقاشات اللي فعلا تضيع وقتي وجهدي وطاقتي وعقلي ويوقف عقلي ويصير الوضع صعب، خلاص انتهى الموضوع، يعني ما حيزيد علي ولا حينقص علي، يعني خلاص تمام، هو كده هو كده انتهى الموضوع. فاحذروا من انه تهدروا وقتكم على الفاضي. خلونا نطلع فاصل صغير، راجعين لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، لسه مكملين معاكم في ابدا صح.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: مكملين معكم في ابدأ صح. وصلنا فقرة موارد. في هذه الفقرة عندنا موضوع حابين نتكلم فيه مع ضيفنا. يمكن في السنوات الأخيرة أصبح البيع على الخارطة من أكثر المواضيع تداولا بين الباحثين عن السكن والمستثمرين أيضا، خصوصا مع ارتفاع أسعار العقارات. اتجه الكثير لشراء وحدة وهي لا تزال تحت الإنشاء، لكن السؤال، هل هو فرصة استثمارية حقيقية أم مخاطرة؟ هل هي محسوبة هذه المخاطرة أو لا؟ وكيف ممكن يميز المشتري بين المشروع الموثوق وغير الموثوق؟ والدور اللي تقوم به منصة وافي في حماية حقوق المشترين. وكمان حابين نعرف أهمية حساب الضمان واللي بيضمن حق المشتري إذا تأخر تسليم الوحدة. كل هذه الأمور حنناقشها مع ضيفنا الأستاذ المحامي والمستشار التجاري الدكتور عبدالله البرادي، وحنفهم أكثر حول حقائق البيع عن الخارطة أو على الخارطة ونميزها عن الإشاعات. يا هلا وسهلا دكتور عبدالله.
2: يا هلا وسهلا فيكم وفي المستمعين الكرام.
3: يا هلا وسهلا استاذ عبد الله، طلع علينا دائما ودائما تثرينا بالمعلومات. كثير مننا، خلينا ندخل كذا في موضوعنا من البدايه، كثير مننا يقول لك انا افضل اشتري شقه او عقار او ايش ما كان، اشتري على الخريطه عشان اول شيء اضمن انه يكون ارخص، ثاني شيء أنه يكون والله على مزاجي وترتيبي، إذا أنا والله أقدر أتدخل في مثلا في المشروع أو أقدر أضيف غرف أو أشيل جدران أو كذا يكون عندي هذه المرونة. هل تشوف أنه هذا البيع على الخريطة في السوق العقاري السعودي، ونركز أنه في السوق السعودي، تشوف أنه فرصة ولا لا لازم نركز معه؟
2: لا شك أنه البيع الخارطة من أهم الطرق لشراء العقار. بالعكس أنا أشوف أنه هو المستقبل، لأنه يخفض التكاليف وأيضا يساعد على التملك الشراء عبر التقسيط عبر البنوك وكذا. والحمد لله نظام البيع الخارطة في السعودية أنا أشوفه من أفضل الأنظمة اللي عالجت جميع الجوانب وحفظت حقوق المستهلك. المشكلة في البيع الخارطة ما أشوفه يعني من النظام، النظام الحمد لله دائما يعني أشوفته متكامل، ما في أي شيء يعني لم يذكره، وأيضا يحمي حقوق المستفيد، لكن المشكلة دائما تأتي من وعي المستفيد. يعني لابد أنك تعرف حقوقك، لابد أنك تعرف حقوقك بداية في العقد، تقرأ العقد جيدا، إذا في أي ملاحظات أو شيء طبعا تستشير محامي فيه، وتعرف انك العقد ايش محتوياته. كثير من الناس ياخذ العقد 10 صفحات 20 صفحه ويوقع من دون ما يقرا.
1: صحيح.
2: بعدين يجي لما احنا كمحامين يقول والله شوفوا قضيتي، احنا نقول انت وقعت عقد المفروض ما توقع العقد انك انت تستشير، هذه شيء. ثانيا اثناء ايضا البناء المشروع لابد تعرف حقوقك من حيث الاطلاع على حسابات المشروع، يحق لك انك تطالع حسابات الوحده العقاريه، يحق لك انك تزور المشروع تشوفه انت وصل، ما تتركهم إذا هم تعثروا في المشروع تأخر التسليم، ترفع شكوى لهيئة العمل العقار، ترفع دعوة عليهم وهكذا، بحيث أنك تمارس حقوقك اللي كفلها لك النظام، نظام البيع على الخارطة.
1: طيب دكتور عبد الله، أشرت إلى أنه لي مزايا ومهم جدا في موضوع الاستثمار أو حتى لو الشخص بيسكن فيه، يعني هذا كان في بداية كلامك. لو حبيت أعرف برأيك أبرز المزايا، مزايا البيع على الخارطة مقارنة بشراء عقار جاهز، لماذا هو مميز؟
2: الانخفاض التكاليف هذا أهم نقطة. يعني أنت الآن لما يعني تشتري عقار جاهز يكون أوريدي في المستثمر دفع فلوسه ويبغى عائد استثماري من فلوسه هذه دفعها. فالعائد الاستثماري مثلا في أنك أنت كمستثمر جمد فلوسه لمدة سنة سنتين أو ثلاث سنوات عشان يبني

0: لا محامي. كثير مننا صراحة يستبعد شوية المحامي ويقول لا أنا خلاص هشتري أنا حوقع، وممكن يطيح في مشاكل كبيرة. لو نجي للمخاطرة، أين هي المخاطرة؟ إيش الأشياء اللي لازم، يعني ما هو الوعي اللي أحتاجه عشان أوقع؟ ما هي النقاط اللي المفروض أنا أركز عليها؟ هل هي وقت التسليم؟ هل هي والله مواد البناء؟ هل هي المكان؟ هل هي والله طبيعة الأرض اللي نبنى عليها مثلا؟ إيش أركز على إيش عشان أكون يعني فعلا أنا ضامن أنه ما دخلت في المخاطرة؟
1: أهم القضايا اللي تنتج عن أو المشاكل اللي تنتج عن بيع الخارطة حاجتين مهمتين. أول شيء التسليم، من حيث موعد التسليم ومن حيث الأثر المترتب على التأخر في التسليم، وهو الشرط الجزائي. بمعنى أنه لابد نتأكد أن تاريخ التسليم واضح والشرط الجزائي فيه واضح، تمام؟ هذه نقطة. النقطة الثانية اللي هي المواصفات، لابد أن تكون مواصفات الوحدة العقارية مواصفات محددة. يعني كثير من الناس يجي يقول لك أنا مثلا وروني بروشور وأنا وقعت على عقد، هل موجود البيانات الموجودة في البروشور موجودة في العقد؟ لا شك أنه أيضا يبقى له الحق في رفع دعوة إذا ما ذكر البروشور في العقد، لأنه يعني إرادة المتعاقد اتجهت إلى أنه يستلم نفس الموجود في البروشور. صحيح. لكن أنا أقول احتياطا لابد أن يكون في ملحقات في العقد تبين جميع تفاصيل المبنى، من حيث المخطط ومن حيث أنواع المواد وحيث ألوان الطلاء، ألوان السيراميك، ألوان كذا، كل التفاصيل هذه، أنواع الخطوط التمديد السباكة. وهذا أيضا لما يجي للشخص يستلم لازم يشوف هل هم بنوها وفقا للكود السعودي، هل هم مثلا راعوا جميع التفاصيل الفنية المعروفة في في في السوق، وأيضا إذا في أي إخلال يحق لك أيضا ترفع دعوى. نعم. اختلاف المواصفات.
2: نعم. طيب. سمعنا عن منصة وافي، حابين نعرف من حضرتك دورها وكيف يتأكد المشتري إنه هذا المشروع مرخص على أرض الواقع عشان نحفظ حقوقه.
1: لا شك أنه منصة وافي هي الجهة المعنية بالبيع الخارطة، بحيث أنها ترخص للمشاريع وأيضا تتلقى شكاوى وتعالج التعثرات في المشاريع. أنت كمشتري من ضمن النقاط اللي احنا قلنا تستشري فيها محامي، راح يتأكد المحامي أو تأكد أنت عن طريق المنصة نفسها بالدخول للمنصة والتأكد المشروع هذا مرخص أو مراسلتهم. الحمد لله الآن جميع الدوائر الحكومية يتجاوبون مع التذاكر ويتجاوبون مع المراسلات الإلكترونية، وإنت في بيتك ترسل وتسأل هل المشروع هذا مرخص. وفعلا يجينا كثير من الحالات في ناس يشتغلوا من دون ترخيص، وبعد كذا يتورط المستفيد ويتفاجأ أنه جالس يشتغل مع مطور غير مرخص. غير مرخص معناته ما يعني ما في مظلة حكومية تحفظ حقوقك إلا اللجوء للقضاء، وقد يكون أصلا المطور هذا متعثر ماليا.
0: نعم نعم. طيب خلينا نتكلم عن حساب الضمان، يعني كيف أحمي أموال المشترين، خاصة لمن يكون هم فعلا من أهمية ضمان الموضوع، يعني ضمان المشروع نفسه، أنا كيف أحمي أموالي فعليا؟
1: أي نعم. طبعا نظام البيع الخارطة وضع عدة ضمانات، من ضمنها حساب الضمان. حساب الضمان المطور لما يجي نشرحه ببساطة للمستمعين، المطور لما يجي يقول أنا أبغى أرخص المشروع هذا على الخارطة، الهيئة العامة للعقار اللي هو لجنة وافي يقولوا طيب جيب لنا بنك يفتح لك حساب ضمان.
0: حلو.
1: هذا البنك يعتبر أمين حساب الضمان، أحد البنوك الموجودة. الناس تودع فلوسها في حساب الضمان. ما يجوز للمطور أن يستلم أي ريال، ولا 1% ولا مقدم ولا شيء. لو استلم يعاقب بالسجن حتى 5 سنوات.
0: ممتاز.
1: تمام. لا يجوز استلم أي أموال من قبل المطور. الناس يحطون فلوسهم في حساب الضمان. طيب حساب الضمان كيف يصرف دفعاته؟ أي دفعة يستحقها المطور وفقا للعقد لابد يوقع عليها المكتب الاستشاري المعين من قبل الهيئة العامة للعقار، وأيضا المحاسب القانوني. يعني في اثنين هم اللي يشوفون على المشروع، يعتبرون جهتين مستقلتين. أنت نعم. الآن كمطور لما تجي الهيئة العامة للعقار ترخص لك المشروع، لابد يكون في مكتب استشاري هندسي ولابد يكون في محاسب قانوني مسؤولين عن هذا المشروع. فكل مرحلة من مراحل المشروع لما تصل، المطور يقدم أوراقه، المكتب الهندسي يطلع ويشوف أنه فعلا وصل لهذه المرحلة، محاسب القانوني يشوف أنه فعلا وصل محاسبيا المرحلة، الاثنين كلهم يوقعون عشان يفرج عن الدفعة من حساب الضمان. نعم. للمطور.
2: واضح جدا. يمكن اللي متعود على هذا الاستثمار

0: انه يشتري على الخريطة، خلاص هذا أموره تمام وعارف اللي له واللي عليه. لكن يجي مشتري لأول مرة سمع عن الحكاية والله ولقاها انها مناسبة إمكانياته المادية، خليني أقول برأيك دكتور عبد الله أكثر الأخطاء اللي بيقع فيها المشتري لأول مرة، وإيش ممكن لازم ننتبه لأبرز البنود في العقد اللي يجب أني أنتبه لها كأول مرة أيضا؟
1: طبعا احنا قلنا أنه لابد أول شيء يتحقق المشروع ذا مرخص أو لا، ثم جميل. نبدأ بالبنود العقد. ممكن هو يراسل في نقطة مهمة، يراسل الهيئة العامة للعقار يتأكد أن العقد هذا هو فعلا العقد اللي موافقة عليه الهيئة العامة للعقار.
0: حلو.
1: لأنه أصلا من طريقة الهيئة العامة للعقار اللي هو لجنة وافي أنه المطور لا يجوز أنه يتعاقد مع العملاء إلا أنه يأخذ موافقة على العقد هذا، العقد النموذجي. فأنت ممكن تراسل مع لجنة وافي تأكد أنه العقد هذا هو فعلا مراجعين وهم المعتمدين للمشروع عشان ما يغير العقد المطور.
0: نعم.
1: تراجع بنود زي ما احنا قلنا اهم النقاط اللي يكون اختلاف فيها التسليم، مسائل التسليم، تاريخ التسليم، الاثر المترتب على التسليم، الشرط الجزائي، ايضا المواصفات اللي موجوده في العقد. تقريبا هذه اهم النقاط المؤثره على المستفيد.
0: واضح.
1: المواصفات اللي هو تحدد انا اشتريت ايش، اشتريت بالضبط. تمام. والتسليم متى تسلمني، وايضا المبالغ والدفعات. هذه ثلاث أشياء تقريبا.
2: جميل جدا، يعطيك العافية دكتور عبد الله، يعني ذكرت لنا فعلا وطمنت قلوبنا للي يبدأ يبغى يشتري على الخريطة. يعني أنا شخصيا من الناس اللي ما أقدر، يعني أحس أنه لا أنا في خطر ما أقدر أشتري على لو ما أشوف. إيوه لازم أشوف بعيني، ولكن بعد نصائحك يعطيك العافية، شكرا جزيلا، يمكن أروح أفكر. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله، كان معنا المحامي والمستشار التجاري عبد الله البرادي، حدثنا عن البيع على الخريطة وبعيدا عن الإشاعات وركزت على الحقائق فعليا. شكرا جزيلا لك.
1: الله يحييك.
2: يا أهلا وسهلا بك.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: ابدأ صح على جدة FM.
5: وصلنا للدقيقة الأخيرة من ابدأ صح. يعني صراحة كان مشوار جميل بكم ومعاكم، بدينا من الطقس وبعد كده رحنا في لغزنا اللي هو كان عن المسرح، ومن اللغز إلى فقراتنا المتنوعة إلى دردشتنا اللي كانت تتكلم عن الوقت. يا ترى تحتاجوا ساعة زيادة؟ الحمد لله ما حتحتاج ساعة زيادة، يمكن احنا نحتاج دقيقة زيادة.
6: نحن نحتاج نكفل الآن يعني
5: ما نحتاج دقيقة زيادة؟
6: أبدا. طيب بكذا فعلا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا معكم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا زي ما إحنا دائما نستمتع معكم. شكر جزيل لكل من استمع إلينا، راسلنا وحتى اتصل علينا أو حتى شاهدنا على وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا لكم، تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد

0: علياء الهذلي فاطمة شرف. أما من التقديم كانت معكم إيمان بحيدر دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة. استمتعوا بباقي برامج إذاعة جدة FM.
1: ابدأ صح الآن على جدة FM. دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ريشة.
3: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن 16. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: خلاصة:
3: تظن أن النجاح يحتاج إلى قفزات كبرى، وتكتشف لاحقا أنك تتراجع لنقطة الصفر. السر في عكس ذلك تماما. الجواب يوضحه لك جيمس كيلر في كتابه الشهير عادات ذرية. النجاح ليس ثمرة تغيير جذري فجائي، بل هو نتيجة تراكم تحسينات بنسبة 1% يوميا. السر الذي يؤكده كتاب عادات ذرية يكمن في بناء أنظمة عمل واضحة وسهلة وممتعة، لا مجرد التركيز الأصم على الأهداف البعيدة. تذكر، أنت لا ترتفع لمستوى أهدافك، بل تنحدر لمستوى أنظمة عاداتك اليومية، كما يعلمنا كتاب عادات ذرية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. ذاكرة الإيقاع،
1: في ألحان تسمعها وتعرف إنها تنتمي للليل. السامري واحد من هذه الفنون. قصيدة، إيقاع يتكرر، صفوف تتحرك بانسجام، فن ارتبط بالمجالس والسمر والاحتفالات في نجد. والغريب الجميل إن الإيقاع بيتكرر، لكن في كل مرة بيكون في إحساس مختلف. يمكن عشان كده السامري ما ينتهي بانتهاء الأغنية، يبقى في ذاكرتك.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ريشة.
3: رسم فان جوخ لوحة ليلة النجوم وهو يقيم في مصحة نفسية، لكنه لم يرسم المرض بل رسم الأمل. السماء المليئة بالدوامات والنجوم المتوهجة منحت العالم واحدة من أكثر اللوحات تأثيراً. المدهش أن اللوحة لم تحظى بالتقدير الكبير في حياة الفنان، لكنها أصبحت بعد وفاته من أشهر أعمال الفن الحديث.
4: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
7: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟

0: العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. خلاصة:
1: تسعى دائما لتكون إيجابيا طوال الوقت وتلاحق المثالية. السر عكس ما تتوقع تماما. الجواب يختصره مارك مانسون في كتابه فن اللامبالاة: الاهتمام الزائد بكل شيء هو ما يرهق عقلك ويشتت جهودك. السر الجوهري في كتاب فن اللامبالاة يكمن في اختيار معاركك بحكمة. امنح اهتمامك للأشياء الحقيقية والمهمة فقط، وتقبل أن الألم جزء طبيعي من رحلة النجاح. تذكر، السعادة الحقيقية تولد من حل المشكلات لا من الهروب منها، كما يقرر كتاب فن اللامبالاة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً 6:00 مساءً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: صحة ولياقة الآن على جدة FM.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعين. نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة. راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة في موعدنا الجديد. واليوم راح نتكلم على موضوع لياقي مهم جدا، موضوع كم عمرك مثلا. سؤال يمكن تبدو إجابته سهلة، ننظر لتاريخ الميلاد نحسب السنوات، لكن ماذا لو كان لجسمك عمر آخر؟ ماذا لو كانت لياقة القلب والرئتين تقول شيء مختلف تماما عن الرقم المكتوب في الهوية؟ هنا ربما يراه البعض أو هناك في رقم يراه البعض في ساعته الذكية أثناء المشي أو الجري اسمه الـ VO2 Max أو الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين. رقم يرتبط بقدرة الجسم على استخدام الأكسجين أثناء الجهد، يعد من أهم المؤشرات المستخدمة اليوم لتقييم اللياقة القلبية التنفسية. لكن

0: ماذا يعني هذا الرقم فعلا؟ هل يستطيع أن يخبرنا بمدى كفاءة القلب والرئتين والعضلات؟ هل يمكن أن يكون الشخص مثلا في 60 العمر أكثر لياقة من شخص في 30؟ هل يصلح أصلا أن نقول الـ VO2 max يكشف عمر القلب أو عمر اللياقة بشكل عام؟ الأهم إذا كان الرقم منخفض هل نستطيع تغييره فعلا؟ كم نحتاج من التدريب حتى نرى تحسن حقيقي؟ ماذا عن الأرقام اللي تعطينا إياها ساعات مثل أبل ووتش أو الساعات الأخرى أو الأساور الأخرى؟ وهل يمكن الوثوق بها فعلا؟ عن الـ VO2 max وماذا يكشفه وما الذي يكشفه على لياقتنا وصحتنا وكيف نستطيع تحسينه أيضا، راح يكون حديثنا اليوم مع ضيفنا الدكتور محمد باسودان، دكتوراه في فسيولوجيا الجهد البدني. حياك الله دكتور محمد من جديد وصباحك الله بالخير.
1: صباحك الله بالنور، أهلا وسهلا أخوي محمد، وصباح الخير عليك وعلى مستمعينا الكرام على إذاعة أثير جدة، وحياكم الله جميعا. وصراحة تساؤلات مثيرة يعني ما أثرتها أخو محمد.
0: يا هلا فيك دكتور، سعيد جدا بتدود اللقاء معك، وصراحة الموضوع مثير جدا أيضا، فودنا نفهم لأنه كثير ما صار التردد على موضوع V2O Max. خلينا نبدأ من الصفر دكتور، وش هو هذا التعريف، وش هذا المصطلح V2O Max ببساطة شديدة؟
1: ببساطة شديدة طبعا الاختبار V2O Max اللي هو استهلاك الحد الأقصى للأكسجين، هي من أهم يعني الأجهزة اللي مسؤولين عنها أخصائيين في فسيولوجيا الجهد البدني. غالبا الجهاز الـ VO2 max هو عبارة عن جهاز ماسك يقيس فيها الغازات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. الهدف منه هو قياس اللياقة القلبية التنفسية. الـ VO2 max هو لا يقيس فقط القلب، بل هو يقيس منظومة بأكملها، ابتداء خلينا نقول من دخول الهواء إلى الرئتين، ثم بعد ذلك يصير امتصاص الدم لهذا الأكسجين، بعد ذلك يذهب هذا الدم المحمل بالأكسجين إلى القلب، ثم بعد ذلك يضخ هذا القلب العظيم الدم المحمل بالأكسجين إلى العضلات. المربط الفرس الحقيقي هو لما يذهب هذا الدم المؤكسد المليان بالأكسجين إلى العضلات، يصير في امتصاص من هذه العضلات لهذا الأكسجين الموجود في الدم. هنا هو مربط الفرس، وهنا الفروقات الشخصية اللي بتصير من شخص لآخر، كلنا ترى جالسين نستنشق نفس الهواء.
0: أوكي.
1: ولكن الفرق الحقيقي إنه الكتلة العضلية الموجودة عندك محمد قديش يتم فيها الامتصاص أو استهلاك هذا الأكسجين واستخدامه كطاقة من قبل العضلات ذاتها. إذا الفروقات الشخصية تفرق من شخص لآخر بناءً على اللياقة القلبية التنفسية.
0: طيب يعني أقدر أقول إنه الـ VO2 max هذا يقيس كفاءة الرئتين ولا القلب دكتور، ولا العضلات، يعني ولا منظومة كاملة؟ يعني نبغى نفهم بس هذه الجزئية.
1: هي منظومة كاملة، نعم بالضبط أحسنت، هي بالأصل منظومة كاملة، بس على أصلها اللي هو القلب، هو يعني الكور الأساسي وهو السنتر. لكن عملية القلب في نهاية الأمر هي عملية تنفسية على جهاز القلب التنفسي، ابتداء من الرئة وينتهي إلى أن يضخ هذا الدم كاملا إلى الجسم كامل، حتى يعود الدم من العضلات بثاني أكسيد الكربون، ثم بعد ذلك يعود ويخرج عن طريق التنفس والعملية التنفسية.
0: طب في الآونة الأخيرة دكتور، ليش صار هذا الرقم من أشهر مؤشرات اللياقة القلبية التنفسية؟ شو السبب؟
1: هو بالفعل من أهم المؤشرات ومن أقوى المؤشرات المتاحة اليوم للياقة القلبية التنفسية. الـ VO2 max يعني هو بقيس بشكل دقيق، خصوصا لما أقول بشكل دقيق هو عبارة أصلا عن جهاز يمكن استخدمه بأكثر من اختبار، وهذه الأجهزة غالبا موجودة اليوم بمراكز الطبية أو بالمختبرات الفسيولوجية. المختبرات الطبية غالبا يستخدم للناس قد يكون الأقرب إلى المرضى يستخدمون بكثرة القلب عموما، والمختبرات الفسيولوجية يستخدم للرياضيين ولاستخدامات لتحسين اللياقة القلبية التنفسية وإلى آخرة. هذا الاختبار اللي موجود بالمختبرات هو ما يسمى بالجولدن ستاندر أو بالمعيار الأقوى، خلينا نقول اللي يستخدم، لكن ممكن احنا نستخدمه طبعا بطرق أخرى ممكن نأتي لها في محاضرة إن شاء الله.
0: طيب خلينا نتوقف يا دكتور مع فاصل، لأنه في مشكلة عندنا في الصوت ما هو واضح كثير، خلينا نروح الفاصل القصير ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات

0: اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
4: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
6: صحة ولياقة على جدة اف ام.
7: ورجعنا المستمعين لضيفنا الدكتور محمد باسودان، اخصائي فسيولوجيا الجهد البدني، للحديث عن الفي اوتوماكس او اللياقة القلبية وعمر القلب الحقيقي. طيب دكتور، نكمل حديثنا عن موضوع الرقم اللي صار من أشهر مؤشرات اللياقة القلبية التنفسية. يعني مثلا لما أشوف رقم مثل 25 ولا 35 أو حتى 45، وش تعني هذه الأرقام دكتور؟
8: طبعا الرقم اللي تتكلم عنها هو معناته إيش نسبة امتصاص الأكسجين، قديش العضلة استفادت من هذا الأكسجين بشكل فعلي. الأرقام هذه طبعا كلنا ذاك الرقم دليل أنه اللياقة القلبية التنفسية أفضل وأحسن، وطبعا كثير من الدراسات يمكن راح نأتي لهذه التفاصيل لاحقا، لكن الدراسات تشير أنه في علاقة طردية، أنه كل ما زاد نسبة أو معدل هذا الرقم كل ما قلت الأمراض والمسببة خصوصا يعني للوفاة.
7: يعني شخص صاحب الفيتو ماكس المرتفع يعني بالضرورة أنه رياضي دكتور؟
8: ما سمعتك.
7: يعني الشخص إذا كان عنده الفيتو الفي أوتو ماكس هذا مرتفع، هذا معناته هذا الشخص رياضي ولا مو بالضرورة؟
8: نعم متوسط الأرقام أخي محمد من الناس الطبيعية العادية، يعني خلينا نقول في متوسط العمر لو من 20 إلى 30. طبعا عند الرجال هو أكثر من السيدات، وهذا من الفروق الجنسية الموجودة بين الرجل والمرأة. قرابة 50 يفترض أن يصل رقم 47-48 إلى قرابة 50، هذا بالنسبة للرجال. للسيدات يصل إلى 38-39، هذا بالنسبة للسيدات. طبعا في فروق كثيرة يفترض أن تطبق، من ضمنها العمر، من ضمنها الجنس، التاريخ الصحي إلى آخره. هذا طبعا على عموم الناس، حتى الرياضيين اليوم ومستوى الرياضة ككل، نحن كل ما كانت الرياضة تتطلب أنها تكون رياضة هوائية يعني معتمدة على الجهاز القلب التنفسي بشكل أكبر، زي مثلا سباق الماراثون، السباقات الطويلة، الدراجين، هذول بلا شك بلا أدنى شك هم يحملون أرقام كبيرة وهائلة.
7: يعني اللي يمارس رياضة المقاومة فقط هذا مستحيل يرتفع عنده الفي أوتو ماكس، صحيح؟
8: نعم وهذا نقطة جدا مهمة. إذا هو ما هو جالس يهتم بالتمارين القلبية الهوائية، وهذه النقطة قد نجدها كثيرا، نجد الناس فقط تهتم بجانب وتترك جانب آخر، وهذه إشكالية يعني من الأخطاء يعني الشائعة اليوم جالس نشوفها. يهتم فقط بجانب واحد، هو بلا شك جانب مهم، جانب الكتلة ما يسمى باللياقة العضلية الهيكلية، لكن بعد ذلك يترك الجانب الآخر، لما يجي على جهاز الكارديو اللي هو جهاز التمارين القلبية الهوائية يتركها ويسحب عليها تماما، وبالتالي تكون اللياقة القلبية الهوائية عنده غير جيدة، يطلع درجتين تحصله يبدأ يتنفس ونبضات القلب تبدأ ترتفع بشكل جدا عالي. وهذا بلا شك مؤشر واضح أن اللياقة القلبية التنفسية غير جيدة.
7: طب هل بالإمكان دكتور مثلا شخص نحيف يكون عنده الفي أوتو ماكس منخفض ولا صعب؟
8: لا أبدا، لا توجد
7: ممكن.
8: علاقة لا توجد علاقة. نجد شخص نحيف اليوم، الناس اللي مشاركين في الماراثونات لو شفنا أجسامهم اللي مشاركين في الماراثونات اللي هو يقطع قرابة 42 كيلو، هو يعني كتلته نحيلة جدا، لكن بالمقابل هو يمتلك كفاءة قلبية تنفسية أجد لها بسيط.
7: والعكس كمان، يمكن في شخص عنده زيادة في الوزن ويمتلك لياقة قلبية تنفسية جيدة دكتور ولا لا؟
8: نعم إلا حد ما. وأنا أقول هو مجرد مؤشر ليس له علاقة مباشرة خلينا أقول بالوزن.
7: ممتاز. طيب دكتور، عنوان حلقتنا اليوم يسأل يقول هل الفي او 2 ماكس يكشف عمر القلب للإنسان ولياقته الحقيقية علميا؟ إلى أي مدى هذه العبارة صحيحة؟
8: طب خليني أغير الكلمة، بدل ما يكشف العمر خليني هو يكشف العمر اللياقي، إذا صح المعنى.
7: أوكي.
8: هو هو هو هو صحيح بالفعل، يعني الآن لما نطلع نحن المختبرات وندخل هذا الجهاز ونؤدي هذا الاختبار اللي تقريبا يستغرق بعض الأحيان 8-9 دقائق إلى 10 دقائق، الجهاز هذا مدعم بآلاف البيانات، فهو يعمل خليني أسميها مقارنة للبيانات. يعني أنا الآن شخص عمري 50 سنة وجالس يؤدي هذا الاختبار طلع للرقم مثلا 50 للبيوتوماك تبعي، الجهاز بيقارن 50 هذه مقارنة ب متوسط جل الشباب اللي عمرهم 30، يفترض أن يكون البي أوتوماكس عندهم 50، فبالتالي يقول لك ترى عمرك الآن اللياقي أقرب لشخص عمره 30 سنة، فهي بهذا المنظور إذا صح المعنى.
7: أوكي، يعني فعلا في العلم في شيء اسمه نسميه عمر اللياقة.
8: صحيح.
7: أوكي.
8: صحيح.
7: يعني لو كان في مثلا رجل عمره 60 سنة وعنده الفي أوتو ماكس قريب جدا من متوسط أشخاص أصغر منه بـ20 أو بـ10 سنين أو حتى 20 سنة، وش نستنتج من هذا الشيء دكتور؟
8: هذا تستنتج إنه هو مركز بشكل جيد على أداء التمارين القلبية الهوائية التنفسية، ودليل ما شاء الله إنه كفاءة القلب عنده بطلة وممتازة. أديك معلومة على السريع محمد والمستمعين الكرام، كفاءة القلب اللي يقصد فيها كفاءة القلب لما تزداد معناته إنه القلب جالس يشتغل بجهد أقل لكن جالس يديك نتائج معظمة أو عظيمة. بمعنى الشخص اليوم الطبيعي العادي نبضات قلبه أثناء الراحة ترى تصل من 60 نبضة إلى 70 نبضة، غير التدخلات اللي بعض الأحيان بتكون موجودة، قد يكون مدخن، قد يكون شرب كافيين، قد يكون نومه مو مضبوط، فترتفع هذه النبضات بشكل أكبر. الرياضيين ذو الكفاءة العالية واللي عندهم اللياقة القلبية التنفسية عالية تصير عندهم عدد نبضات القلب أقل في الدقيقة، بالتالي هو حجم القلب، تغيرات الفسيولوجية اللي تصير اليوم حجم القلب جالس يزداد، في حاجة تسمى الفوليوم ستروك اللي هي حجم الضربة. حجم ضربة القلب الواحدة تدفع كمية دم كبيرة، بالتالي أنا في نهاية الدقيقة بدل ما أصل لـ70 نبضة حتى يمر الدورة الدموية كاملة، تمر 5 لتر من الدم كاملة في 70 نبضة، الرجل الذي يمتلك كفاءة عالية راح نجد أنه يخلص 5 لتر هذه في 40 نبضة، 45 نبضة.
7: ممتاز. هذا سؤال دكتور، معلش دكتور، أنت يعني أثرت نقطة مهمة، يعني نبضي في وقت الراحة إذا كان منخفض معناته أتمتع باللياقة القلبية عالية؟
8: هذا أحد الأسباب، قد تكون لا قدر الله أسباب مرضية، لكن للرياضيين في أسباب ومؤشرات دليل إنه اللياقة القلبية عندك وكفاءة القلب ممتازة. بل في أحد اللاعبين لاعب أتوقع إنه لاعب تنس أرضي وصلت عدد نبضات القلب عنده أثناء الراحة 29 نبضة، هذا دليل إنه كفاءة القلب عنده جدا عالية جدا عالية، ما يحتاج القلب يشتغل 70 نبضة حتى 5 لتر تدور داخل الجسم، 29 نبضة إلى 30 نبضة، طبعا هذه حالة نادرة 29 نبضة، لكن فينا تصل إلى 45 نبضة إلى 50 نبضة إلى 40 نبضة في الدقيقة.
7: ممتاز ممتاز جدا. طيب نتوقف إذن مع فاصل دكتور، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
0: يوه وش الزحمة هذه، تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
9: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصراً على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة FM. صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام، وضيفنا الدكتور محمد باسودان اخصائي فسيولوجيا الجهد البدني. طبعا استقبل استفساراتكم على موضوع حلقه اليوم على اللياقه القلبيه على 800-244-28-28. طيب دكتور، نكمل حديثنا على هذا الموضوع المهم صراحه. هل ينخفض معدل اللياقه القلبيه اللي هو الفي او 2 ماكس طبيعيا مع التقدم في العمر، ولا العمر ما له علاقه في الموضوع؟
2: إلا بلا شك العمر، يعني الصوت واضح أخوي محمد؟ صحيح
1: الآن واضح جدا، ممتاز
2: ممتاز عظيم. العمر بلا شك يعني هو من أهم المؤشرات اليوم اللي تخلي مستوى اللياقة يقل، ولكن هذا ليس دائما. بمعنى اليوم نجد شخص أصلا أوريدي هو مهتم، فبالتالي نقدر اليوم الواحد يقدر الشخص أنه يعني إذا صح المعنى كيف يقدر يجعل هذه التغيرات تقف، بل بالعكس يجعلها تزداد من ناحية الإيجابية، أنه يعني يقدر يرفع حتى من لياقته إذا كان هو مستمر. طبعا التغيرات اللي جالسة تأثر على العمر هي تغيرات كثيرة، ومن أهمها التغيرات الجينية أو التغيرات الوراثية تلعب دور جدا كبير. لكن الدراسات تقول أنه من عمر 30 يبدأ سبحان الله الجسم يعمل نزول، ولكن القاعدة هذه هي قاعدة ليست عامة للكل. إذا نحن اليوم مستمرين على أداء التمارين القلبية التنفسية راح نقاوم هذا التغيير بشكل جدا كبير، بل نقدر نعكس الموضوع ويصير تحسن كبير في اللياقة القلبية التنفسية.
1: يعني يستطيع تدريب أن يبطئ هذا التراجع وحتى يعكس التراجع، صحيح؟
2: نعم وبدون أدنى شك، بل حتى في دراسات وجدت أخوي محمد، دراسات وجدت حتى على ناس تجاوزوا الستين والدراسة هذه بالآلاف، وتحسنت عندهم العتبة الهوائية ومستوى الـ VO2 ماكس عندهم تحسن بشكل جدا كبير في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع، بدأت يعني المؤشرات تتحسن عندهم.
1: يعني على هذا السن تحديدا يا دكتور، حتى لو كان ما مارس الرياضة في حياته ممكن يقدر يحسن الـ VO2 ماكس؟
2: نعم.
1: طب
2: الدراسات كثير تثبت انه في تحسن جدا كبير، يعني يصل الى 15% الى 14% هذا التحسن. فبالتالي الجسم دائما يعني ينتظر بس فقط اللحظه اللي انت تقرر فيها البدء، وصدقني جسمك يقدر يعطي حتى لو تجاوزت الستين والسبعين.
1: طب في سقف هذا التحسن دكتور تحدده مثلا الجينات والعمر، ولا مهما تدرب الانسان بيستطيع انه يحقق نتائج اكبر من كل التوقعات؟
2: نسبة الزيادة هذه كلنا مؤمنين بها، لكن هل هناك مثلا معدل معين؟ مثلا أنا أجي أقول للناس ترى خلال 3 أسابيع أنت راح تزيد 10%، خلال 8 أسابيع أنت راح تزيد 15%، وهكذا. هذا الشيء غير موجود، لأنه لا يمكن بالأصل تحديده بناء على التغيرات. اليوم جسم الإنسان جدا معقد، وعلى رأسها التغيرات الجينية واستجابات الجسم. لكن التغيير هو حتما سيكون موجود. معدل التغيير، يمكن اليوم أنا وياك نشتغل كلنا لياقتنا سوا، أنا أستمر 3 أسابيع وأنت تستمر بنفس المعدل 3 أسابيع، لكن التغيير عندك يصير تغير عظيم، وأنا التغيير عندي يصير تغير ضئيل وبسيط. هنا نجي التغيرات قد تكون يعني فسيولوجية الجسم ذاتها لا تتقبل هذا التغيير بشكل سريع، لكن هل يحدث تغيير وتحسين؟ نعم.
1: طب وش اللي خلى الفترة الأخيرة الأطباء اليوم والباحثين اليوم أيضا باللياقة القلبية التنفسية ومو بس الرياضيين صاروا يهتمون بهذا الموضوع، خاصة موضوع الأطباء، شو السبب يا دكتور؟
2: بصراحة أخوي محمد، المؤشر الفي أو 2 ماكس هو من أهم المؤشرات اليوم موجودة. يعني أنا متأكد خلال الفترات والسنوات القادمة سنجد إقبال كثير وكبير حتى من عامة الناس، وليس أنا ما أتكلم على مستوى الإيليتس والآثليتس الرياضيين والنخبة، لا، أنا اليوم أتكلم على عامة الناس، سنجده من أهم المؤشرات. وعلى فكرة الاختبار هذا مثل

0: تحدثنا سابقا أنه الأصل يقام بالمختبرات الفسيولوجية ولكن يوجد منه اختبارات حتى ميدانية تحاكي هذا الاختبار، ولكن ما يعتبر as a golden standard ولا كمؤشر، يعني يعتبر معيار ذهبي، لكنه لمن يستطيع لمن لا يستطيع أنه يأتي للمختبرات وأنه يعمل هذه الاختبارات.
1: أيوة دكتور، فقدنا أعتقد الصوت، فقدنا الاتصال بالدكتور محمد باسودان أخصائي فسيولوجيا الجهد البدني، وربما اليوم قاعدين نعاني شوي في الاتصال أن يكون بشكل مستمر. عموما ما زلنا نناقش موضوع الـ VO2 max أو اللياقة القلبية وانعكاسها أيضا على الصحة بشكل عام. المحور القادم راح نناقش إلى أي مدى ممكن تنعكس على نمط الحياة، سواء كان أو خلينا نقول العكس، نمط الحياة الصحي أو الغير الصحي، هل ممكن ينعكس على هذا الـ VO2 max، وهل انخفاض الـ VO2 max يعتبر أو يعد عامل خطير صحيا بحد ذاته، ولا هو فقط مجرد انعكاس لنمط الحياة اللي ذكرنا؟ راح ينضم لنا من جديد إن شاء الله الدكتور محمد باسودان المختص في فسيولوجيا الجهد البدني، وطبعا واتساب البرنامج لأي سؤال أو استفسار 800-244-28-28. نرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم، إن شاء الله راح يجيب عليها الدكتور في الجزء الأخير من البرنامج. طيب دكتور، انقطع صوتك فجأة وفقدنا فيك، فقد الاتصال فيك، تفضل دكتور كمل من حيث توقفت.
0: أعتذر والله،
1: ولا يهمك دكتور،
0: أنا والله نسيت صراحة فين كنت واقف، ولكن طيب. يبدو أن الشبكة اليوم عندي أصلا غير جيدة، فأعتذر والله
1: ولا يهمك المستمعين الكرام. طيب أنا عندي سؤال يا دكتور، اليوم هل من خلال تخصصك أنت في فسيولوجيا الجهد البدني أكيد اطلعت على دراسات، هل فعلا في دراسات تخبرنا عن علاقة بين اللياقة القلبية التنفسية وخطر الوفاة المبكرة، ولا هذه ما لها أساس؟
0: إلا والعلاقات قوية،
1: يعني قوية جدا
0: نقول نعم، والعلاقات جدا قوية، وتثبت يعني العديد من الدراسات أنه هناك علاقة قوية بين بين بين بين كل ما زاد، خلينا نقول كل ما زاد مستوى اللياقة القلبية التنفسية كل ما قلت الأمراض المرتبطة بخطر الوفاة المبكرة. وهذه علاقة ربطية طبعا، ليست علاقة مباشرة ولكن علاقة ربطية، أنه كل ما زاد اليوم مستوى اللياقة القلبية التنفسية كل ما قل خطر الأمراض اللي بتجي، وعلى رأسها أمراض المرتبطة بالقلب. والأمراض المرتبطة بالقلب هي الأكثر شيوعا والأكثر سببا للوفاة المبكرة.
1: برضو لها علاقة بخطر الإصابة بالسكري ومتلازمة الأيض، هذه المشهورة دكتور ولا لا؟
0: نعم
1: لها
0: نعم.
1: علاقة
0: نعم.
1: طيب إذا تحسن عند الإنسان الـ VO2 max، وش التغيرات الفسيولوجية اللي ممكن تكون قد حدثت في القلب والجسم فعلا؟
0: كل ما زادت نحن عندنا القلب قلنا هو السنتر وهو الجزء المركز الأساسي في جسم الإنسان سبحان الله، فكل ما زاد مستوى اللياقة القلبية التنفسية زادت كفاءة هذا القلب. كل ما زادت كفاءة هذا القلب دليل أنه حجم هذا القلب يزداد، فبالتالي إذا زاد حجم القلب تزداد حجم الضربة، وإذا زاد حجم ضربة القلب اللي هي ضربة القلب ذاتها، فبالتالي هو جالس يضخ كمية أكبر من هذا الدم. كمية أكبر من هذا الدم راح تفيده في حاجتين، راح تفيده أثناء الراحة ذاتها، وراح تفيده في أثناء الجهد البدني. إحنا نعرف أنه من الاستجابات الفسيولوجية اللي اليوم لما يصير أي تمرين عندك، أي جهد بدني عندك تأديه، راح يرتفع عدد نبضات القلب، بالتالي ما راح تستهلك كمية أكبر من الأكسجين، راح يصير عندك حتى كفاءة تسمى أو في معناها الاقتصاد في, في, في, في الطاقة.
1: طب سؤالي دكتور، لو طلبت منك الآن اختيار مؤشرات بسيطة لمتابعة اللياقة والصحة، واللياقة والصحة بشكل عام، وين تخلي الـ VO2 max بين المؤشرات هذه؟
0: رقم واحد. نعم رقم واحد وبدون أدنى شك. طبعا احنا يمكن تحدثنا عن عناصر اللياقة او ما يسمى بعناصر اللياقة القلبية، بين عناصر اللياقة ككل، وإن شاء الله راح نتحدث كمان مستقبلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى، احنا حاجة تسمى الاكسرسايز بريسكريبشن او وصفة النشاط البدني. طبعا أنا لما أقول رقم واحد مو معناته أنه هو نستخدمه لحاله كل تمارين تكون اليوم لياقة قلبية تنفسية ونترك مثلا اللياقة العضلية الهيكلية، لا، هي كلها مكملة لبعض. لكن اليوم اللياقة القلبية التنفسية نجد إهمال الناس منها، نجد اليوم ما شاء الله الناس متجهة للياقة العضلية الهيكلية، وهي بلا شك

0: جزء جدا مهم اليوم موجود عندنا ويقينا العديد من الأمراض، لكن اللياقة القلبية التنفسية هي لا تقل أهمية عن اللياقة العضلية الهيكلية.
1: جميل جدا. طيب راح نروح الفاصل، بعد الفاصل راح نتعرف على كيفية قياس الـ في أوتو ماكس بشكل دقيق. فاصل قصير ومكملين معكم في صحة ولياقة من جدة أفا.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. للتذكير لكل اللي انضموا إلينا الآن، اليوم ضيفنا الدكتور محمد باسودان، أخصائي فسيولوجيا الجهد البدني، وحديثنا عن الفي أوتو ماكس وطريقة قياسه وتحسينه. طيب الآن دكتور أسألك، وش الطريقة الأدق لقياس الفي أوتو ماكس؟
0: عظيم. طبعا الفي أوتو ماكس أو الاستهلاك الحد الأقصى من الأكسجين، الاختبار المخبري أو اللي موجود في المختبرات اليوم هو يجري اختبار جهد متدرج، خليني أقول حتى تصل إلى أقصى قدرة محتملة. قبل أن تؤدي هذا الاختبار أنت راح ترتدي أصلا قناع. القناع هذا يعمل على تحليل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون نفسا بنفس، يعني كل ما تأخذ نفس راح يتم هذا التحليل، وراح تبان عندك على الجهاز مباشرة هذا التحليل، ويبين قديش نسبة الأكسجين الخارجة وقديش نسبة ثاني أكسيد الكربون كذلك الخارجة، ويبدأ عليها المقارنات. في عدة نقاط قوة، يعني يعد الفي أوتو ماكس هو المرجع الأفضل، الجولدن ستاندر أو المعيار الذهبي لهذا القياس. هو يعطي معلومات كذلك عن التهوية وعن ما حاجة تسمى العتبة وعن الاستجابة القلبية، ويسمح كذلك بتفسير أسباب انخفاض القدرة عند وجود تقييم طبي متكامل. وهذا ما ذكرناه سابقا إن هو يعمل الاختبارات هذه قد تكون مسؤولة حتى عنها الأجهزة الطبية، والناس قد تكون عندهم مشاكل في القلب فيبدوا يسووا لهم هذه الاختبارات. لكن طبعا يحتاج يعني في حدود لهذا الاختبارات، أنها تحتاج إلى مختبر، الأجهزة هذه في المختبرات تحتاج إلى معايرة، تحتاج إلى خبرات جدا كبيرة، قد تتأثر النتيجة حتى بعض الأحيان بالبروتوكول. وإيش الهدف اليوم من الشخص أنه يعمل هذا الاختبار؟ إيش مدى وصول الشخص إلى جهده الأقصى الحقيقي بشكل حقيقي؟ لأنه بعض الأحيان يعني الناس تؤدي هذا الاختبار ولكن ما يصل إلى الماكس، يصل البيك، يصل يعني الفرق بين الماكس والبيك، الماكس هو الأقصى الذي لا يستطيع أن يصل إلى نقطة بعدها أبدا،
1: والبيك
0: البيك لا راح يصل إلى ما قبل الأقصى.
1: يعني كثير على فكرة الناس يشوفون مصطلحين وما يعرفون الفرق بينهم دكتور.
0: لا البيك هو يعني ما قبل الأقصى حقيقة، يعني بعض الأحيان يهيئ للمتدرب اللي بيجي ويؤدي هذا الجهاز وهذا الاختبار إنه هو جالس يوصل الماكس تبعه، لكن هو في الحقيقة ما وصل الماكس، لأنه الجهاز جالس يبين عدد النبضات القلب القصوى. واضح تماما إنه هو أصلا ما وصل لها، يعني عدد نبضات القلب القصوى اليوم عندك محمد يفترض 180، وأنا مبين عند الجهاز وصلت 165 مثلا، وأنت تقول لي هذا أقصاي. الأصل مو هذا أقصاك، الأصل أنت تقدر تعطي أكثر، فبالتالي هذا هو البيك تبعك وليس الماكس.
1: هذا نسميه الفي أوتو بيك.
0: صحيح.
1: طيب سؤالي دكتور، هذا اعتقد انه الشخص العادي ما يقدر يسوي هذا الاختبار، لانه اعتقد هو فقط متاح للرياضيين، ولا لا يا دكتور؟
0: لا بالعكس.
1: وين ممكن يسويه؟ فين

0: الواحد يقدر يسوي هذا الاختبار؟
1: يوجد العديد اليوم من المختبرات المنتشرة حول المملكة والمراكز الطبية وتقدم هذه الاختبارات بشكل فردي حتى للناس.
0: يعني الشخص العادي اصلا محتاج انه يسوي هذا الاختبار اللي هو ليس ضروري يعني اليوم؟
1: اذا هو مهتم بصحته ويريد ان يرى, خليني اقول, ويتابع التحديثات اللي بتصير في صحته بشكل جيد. يعني انا اليوم مثلا عندي برنامج لمده مثلا 6 اشهر ابغى اشتغل خلال 6 اشهر وابغى اشوف ارقام واضحه قدامي. الارقام بعض الاحيان لا تكذب. انا اديك رقم محدد سبيسيفيك, يعني نمبر, والارقام هذه تبين لك انت وين كنت وين صرت.
0: طب بس اليوم دكتور مع الانتشار الساعات يمكن ملايين الناس اليوم يشوفون الفي اوتو ماكس في ساعاتهم الذكيه. انا ابغى اسال هنا, الساعه هنا كيف تحسب رقم وهي اصلا ما تقيس الاكسجين اللي يدخل يخرج من الجسم مثل الاقنعه اللي انت ذكرتها قبل شوي؟
1: الا سؤال ذكي يا اخوي محمد.
0: طيب انا ابغى افهم بس ايه.
1: لا جيد, طبعا الساعات اليوم والأجهزة الذكية هي جالسة تستخدم, خليني أقول, خوارزميات تدمج فيها النبض, تدمج فيها السرعة. الساعات اليوم ترى جالسة تأخذ منها معلومات كثير, تأخذ مننا العمر, تأخذ مننا الجنس, تأخذ مننا بيانات نشاط ومستوى. اللي بيصير من الأجهزة الذكية ذي تعمل كذا خلطة بين الـ كل البيانات اللي احنا جالسين نعطيها إياها وتدينا بعدين أرقام, خليني أقول, شبيهة بالأرقام اليوم اللي جالسة تحققها المختبرات. ولكن في الأصل هي ما تعتبر أرقام دقيقة, هي مجرد يعني تقديرية, خليني أقول, إذا صح المعنى, لأنه الساعات ما هي جالسة تعمل تحليل للغازات بشكل مباشر. صحيح. ما هي جالسة تشوف قديش يطلع من ثاني أكسيد الكربون وثاني والأكسجين من الجسم ذاته.
0: بس نقدر نثق فيها؟ نثق فيها دكتور بتقديراتها يعني؟
1: مو بشكل كبير صراحة, لكن نصيحتي إذا في شخص بيستخدمها يفترض يستخدم نفس الجهاز ولا يتغير. يعني إذا اليوم بستخدم نفس الساعة حتى أشوف التغيير وأشوف التحسين إيش اللي بيصير معاي, يفترض إني أستخدم نفس الساعة نفس الشركة ما تتغير, لأنه أصلا الدراسات تقول إن في تباين بين استخدام شركة وشركة
0: أخرى. طب الأفضل دكتور إني أنظر إلى الرقم كرقم مطلق ولا إلى اتجاهه عبر الشهور والتقدم فيه؟ يعطيني يعني وش الأحسن؟
1: هو لابد أن تصير عندك مراقبة. أنا اليوم الرقم عندي مثلا 53, يفترض إذا كان عندي خطة للتحسين يفترض 53 يصير 54 يصير 55 يصير 56, ويبدأ التحسن هذا يزيد. ولا تقارن نفسك إلا بنفسك, وين كنت وين صرت.
0: أوكي طيب
1: طبعا هذه نصيحة هي للعوام, لعامة الناس, لكن اليوم لما نجي للرياضين لنا عندنا نحن بنشمارك لكل رياضة. أنا عارف أنه مثلا رياضة الماراثون يفترض الرقم يوصل كذا, في رقم سجل قبل فترة لأحد اللاعبين التحمل البيوتوماكس وصل عنده 98 تقريبا أو 97, وهذا رقم كبير جدا
0: ما شاء الله تبقى.
1: نعم, بل في واحد كمان قبل فترة بسيطة يقال أنه تعدى 100, وصل 101 أتوقع في البيوتوماكس, وهذه أرقام ليست بسيطة البتة.
0: كم وصل عندك يا دكتور ولا ما تبغى تقول؟
1: لا خليها سر.
0: طيب أوكي. طيب بسألك سؤال يا دكتور, متى تقول للمستمع لا تعتمد على ساعتك, إذا أردت رقم دقيق عليك إجراء اختبار يعني في مختبر مختص, هذا متى تقول للشخص؟
1: والله بصراحة أخي محمد يعود للشخص ذاته. يعني في ناس ما شاء الله مهتمة بزيادة. أنا اليوم شخصيا في ناس تتواصل معي وهي ما تمارس الرياضة من أجل المنافسة بل تمارسها من أجل الصحة.
0: صحيح.
1: ويجونا بعض الأحيان حتى مختبر, يعني نحن اليوم جامعة الملك سعود عندها مختبر في قسم فسيولوجيا الجهد البدني, وهو من أعظم المختبرات ترى الموجودة على مستوى الدول العربية تماما
0: ما شاء الله,
1: بل يمكن على مستوى يعني الشرق الأوسط صراحة, يعني مكلف لملايين الريالات ونمتلك أكثر من جهاز في أوتوماكس في داخل هذه المختبرات.
0: طيب سؤالي دكتور, وش الرقم اللي المفروض أنه الشخص ما ينزل يعني عن هذا الرقم, أنه لازم تكون في الحدود هذه ولا أنت راح تكون في صحة غير جيدة؟
1: بناء على العمر لا يوجد رقم معين. نحن عندنا أرقام إيش العمر, إيش الجنس, إيش الرياضة اللي أنت جالس تمارسها, إيش الأمراض لا قدر الله اللي أنت جالس تعاني منها, بناء عليها يصير الرقم. لكن خليني أسهلها عليك وعلى المستمعين, نحن عندنا متوسط للأرقام, متوسط العمر من 20 إلى 30 سنة يفترض للرجال يكون بين 40 وال 50. أنت شكرا, يعني أنت كذا في الناحية هذه في السيف سايد. للسيدات يصل 35,

0: كانت له عنوان: كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا،
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: صحة ولياقة على جدة اف ام.
5: يا أهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في الجزء الأخير من حوارنا مع دكتور محمد باسودان، أخصائي فسيولوجيا الجهد البدني، وحديثنا عن موضوع الـ VO2 Max. دكتور، الآن كيف نرفع هذا المعدل استهلاك الحد الأقصى للأكسجين اللي هو الـ VO2 Max؟ وش الطريقة؟
6: جيد، قبل أن أجيب عن هذا السؤال خليني أول شيء أعطي أمل وأقول أنه يمكن رفع الـ VO2 Max بلا أدنى شك. هو يعني نقدر اليوم نرفع الـ VO2 Max لأي شخص كان من كان، يعني يمكن تحسينه من خلال التدريب الهوائي المستمر، من خلال طبعا لما أقول تدريب هوائي مستمر حتى أسهل على اليوم المستمع الكريم، أي تمرين في يتميز بالاستمرارية، يتميز بالاستمرارية زي المشي السريع، أيه، الجري، الدراجة، السباحة، في حاجة يعني صار لها تريند قبل فترة اللي هي تمارين الهاي انتنسيتي انترفال تريننج، اللي هي ما يسمى بتمارين الهيت، تمرين التدريب أو ما يسمى بالتدريب الفتري مرتفع الشدة، تمرين متقطع بيتقطع، وراح نشرحه إن شاء الله في وصفتنا يعني لهذا اليوم.
5: طيب ممتاز، مقدار كمل.
6: أبا أقول بس إنه مقدار التحسن هذا، إن إحنا قلنا إنه ما في مقدار معين، لأنه يعتمد على إيش مستواك اليوم أصلاً، فين مستواك، هل هو مستواك متقدم، هل هو مستواك بدائي لسه عدوبك جاي، إيش الجرعة التدريبية اليوم اللي أنت تأخذها، هل أنت ملتزم أصلاً أو غير ملتزم. العمر، كل ما كان العمر أقل كل ما كانت الاستجابة وكان التحسن أفضل وأحسن. الحالة الصحية، كل ما كنت بحالة صحية أفضل كل ما كان التحسن أفضل. جيناتك، وهو اليوم المستقبل، اليوم اللي العلماء اليوم يتحدثوا عنه، كل ما كانت جيناتك أكثر يعني قابلية أنت راح تتحسن بشكل أسطوري مباشرة. أخيرا يعني أقدر أقول اللي هي دقة القياس، وهذه النقطة يعني جدا مهمة. أنا اليوم لما يجيني شخص ويختبر الـ VO2 Max لابد أن يكون اختبار VO2 Max يتناسب مع الرياضة اللي هو بحبها. يعني أنا اليوم اختبار VO2 Max أقدر أقيس للشخص وهو يلعب الدراجة، بس هو أصلا ما يحب الدراجة، يحب المشي أو الجري بشكل أكبر. أنا مستحيل أن أجي أختبرك وأقول لك تعال على الدراجة، بالتالي راح تطلع النتائج عندي غير دقيقة. أنا لما يجي اليوم رياض التجديف ما راح أسوي له اختبار دراجة وهو أصلا في التجديف، أنا لازم أعطيك اختبار يحاكي الرياضة الأقرب لقلبك حتى تقدر تؤدي هذا الاختبار بأقصى يعني حاجة ممكنة تقدر تؤديها. اختباراتك يابد أن تكون موحدة. أنا لما أختبر اليوم نفس الاختبار في نفس الوقت أختبر في المرة الثانية، ما يفترض أني ما أغير حتى الجهاز ولا غيرها، مختبر والمعايير يفترض أنها تكون واحدة حتى نحصل على نتائج أدق.
5: طب لو جاك مبتدئ يا دكتور، شخص يعني يقول أبغى أرفع لياقتي القلبية التنفسية، هل الأفضل المشي ولا الجري ولا الدراجة ولا السباحة، وش الأفضل؟
6: بالنسبة لنوع نوع الرياضة، هي الرياضة الأقرب إلى قلبك. واحد يجيني يقول لي أنا يا أخي ما أحب المشي، يفترض أن أجبره على المشي، غير صحيح. إيش الرياضة اليوم الأقرب لك يبدأ يفترض أنك تعمل عليها. الشغلة الثانية الأهم الانتنسيتي أو الشدة اللي يفترض تمشي عليها. نحن اليوم نشوف مئات الناس تمشي في ممشى، وهذا شيء مثلج للصدر صراحة. لكن السؤال الأهم اليوم حتى تتم الاستفادة الصحيحة من هذا المشي، السؤال أنت كيف تمشي، هل مشيتك صحيحة، هل الميكانيكية تبع المشي عندك صحيحة أو غير صحيحة، هل أنت جالس تصرف طاقة ما لها داعي في أثناء المشي وفي الأخير جالس تتعب وأنت ما جالس تحقق الهدف المنشود اللي أنت تحتاجه، هل نبضات القلب اليوم عندك واصل لعدد النبضات اللي يفترض أنك تشتغل عليه وتصل له في زون معين حتى تصل للهدف اللي أنت تحتاجه في رفعك

0: للياقه القلبيه التنفسيه. هذه كلها تساؤلات لابد ان تصير. حتى تصدق اخوي محمد اختبار في اختبار الفي او 2 ماكس نحن لابد ان للناس الغير رياضيه لابد ان نعلمهم ايش طريقه المشي واليه المشي الصحيحه حتى والاليه الهروله الصحيحه واليه الجري الصحيحه. لان في ناس يمديها تعطي جهد اكبر بس هي ما هي جالسه تعطي جهد اكبر لانه جالسه تؤدي حركات ما لها داعي في التمرين او في اثناء الجري بالتالي جالسه تفقد طاقتها وتتعب بشكل اسرع.
1: ممتاز. طب يعني سؤال دكتور، لو انا امشي يوميا بالسرعه نفسها واصبح المشي عندي سهل بعدين، هل يستمر عندي الفي اوتوماكس في التحسن ولا يوقف هنا خلاص عند حد معين؟
0: وهذه من التكيفات الفسيولوجية اللي بتصير للجسم، هذا دليل انه جسمك تحسن.
1: اها اوكي.
0: بالتالي انا لابد ان انتقل وات ذا نيكست ستيب، ايش الخطوة اللي بعدها حاليا لابد اني ارفع المستوى اذا انت ترغب في تحسين الفي اوتوماكس، لكن اذا انت ماشي على نفس المنوال الفي اوتوماكس كما هو. ابغى احسن الفي اوتوماكس لابد اني ارفع من الشدة.
1: طب خليني اسال بطريقة اخرى، يعني مثلا التدريب في زون 2 يرفع الفي اوتوماكس ولا نحتاج الوصول لشدات اعلى؟
0: إذا أنت ماشي طبعا هذه الآن مربوطة في زون 2 هو مربوط الأصل بمستواك. هل زون 2 اليوم كم وصل من نبضات قلبك؟ أنا لابد أني أربطها بنبضات القلب. يجيني شخص اليوم زون 2 ويجيني شخص ثاني A و B. A زون 2 وصل عنده نبضات القلب 160-170 والشخص الآخر وصل عنده 80-90.
1: صح يختلف.
0: بالتالي ربطها بنبضات القلب هو الأصل.
1: طب إحنا نسمع كثير دكتور عن تمارين الهيت وإنها هي الفعالة في تحسين الفي اوتوماكس، بس السؤال اللي هنا دكتور أول شيء هو فعلا صحيحة إنه هي اللي تحسن الفي اوتوماكس؟
0: هي اللي عليها الكلام الأكثر في التحسين، لكن هل هي الوحيدة اللي تحسن؟ لا.
1: طب سؤالي هنا التمارين الهيت هذه ما تتعارض أحيانا مع البناء العضلي؟ في ناس يبغوا يجمع الاثنين، يقول بطور اللياقة القلبية التنفسية عندي والحد الأقصى وأبغى أبني عضلات في نفس الوقت، هل ما تتعارض مع بعض ولا لا؟
0: هذه من التساؤلات الكثيرة صراحة اللي بتجينا سواء كانت على الهيت أو على الكارديو إن جنرال، يعني بشكل عام أي تمارين هوائية الناس اليوم تخاف منها لأنه تفقد فيها كتلتها العضلية. وهذه من الإشكاليات اللي اليوم جالسين نشوفها، وهذا كلام لا يمت للواقع يعني بصحة تماما، كلام غير صحيح. إذا كان اليوم أكلك بشكل جيد وتغذيتك بشكل جيد وجالس تاخذ احتياجك من التمرين، عفوا احتياجك من التغذيه مربوط بالجهد اللي انت جالس تسويه، بالتالي انت ما راح ينقص من وزنك العضلي اي شيء
1: حتى لو كان هيت.
0: حتى لو كان تمارين الهيت بالعكس تمارين الهيت هي الاكثر اليوم عليها دراسات انه تشتغل على تحسين اللياقه القلبيه التنفسيه يعني تعمل على تحسين الفي او 2 ماكس بشكل اكبر. بس للمعلوميه تمارين الهيت اليوم هي ما تنفع لعامة الناس، يعني اليوم لا يجيني واحد مبتدئ وأوصف له تمارين الهيت غير جيد. تمارين الهيت ترى ذات مستوى أدفانس أو مستوى متقدم،
1: أي لازم يكون متدرج في اللياقة.
0: نعم أيه. وهذا اليوم ما نرجوه، نحن اليوم نمارس الصحة أو نمارس الرياضة من أجل الصحة لا من أجل لا قدر الله أنه يجيني اليوم واحد متحمس ويصدم في جدار.
1: بس تاني سؤالي دكتور، الهيت هذه مناسبة للناس اللي 60 حتى فوق 60 سنة؟
0: في ناس أنا أعرفهم شخصيا قرابة 70 وما زال يمارس تمارين.
1: يعني ما هي محظورة عليهم
0: أبدا. إذا اليوم العمر سيد الفاضل محمد المستمعين الكرام، العمر مجرد رقم، الكلمة اللي نسمعها هي كلمة واقعية وحقيقية. زر اليوم الأندية الصحية، زر اليوم الممشى اللي موجود في كل حي وفي كل مدينة، بتجد الناس اليوم أعمارهم تجاوزت 60 و70 بل هم على مشارف 80 ويمارس الرياضة بشكل يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفوق هذا كله أنا أعرف ناس شخصيا ما بدأت أصلا ممارسة الرياضة إلا بعد ما تجاوز 60 واليوم هو واصل مواصيل متقدمة بشكل جدا كبير.
1: طيب السؤال يا دكتور، كم حصة كارديو أسبوعيا يحتاجها الشخص العادي إذا كان هدفه تحسين الفي أوتو ماكس؟
0: طيب انا خليني اعطي كذا وصفه سريعه وبسيطه
1: تفضل
0: حتى يصير فيه تحسن بشكل اكبر لعامه الناس. الناس المبتدئه اليوم، اذا واحد مبتدئ اليوم واحد جالس يستمع لنا هو لسه عدوب وجاي ما قد مارس رياضه، انت يفترض انك تمارس الرياضه يومين في الاسبوع، هذا يكفيك تماما. يومين تكون الافضل منفصله، يعني

0: يوم ايوه يوم لا، او تفصل بينهم بيوم بيومين وتمارس الرياضه هذه لمده اسبوعين، تبدا تستمر لمده اسبوعين تمارسها مرتين، بعد لمده تقريبا من 30 الى 40 دقيقه تمارس فيها حتى المشي، فقط المشي. تبى تزيد تجي شويه تزيد الى ما يسمى بالمشي السريع، ذاتس ات. تنتقل بعدها للاسبوع رقم 3 و4 بتبدا تزيد فيها الجرعه، بدل ما صارت مرتين راح تصير من 3 مرات الى 4 مرات، وتستمر فيها الاسبوعين الذي يليها. انت كذا خلصت شهر، نبدا نخش في الاسبوعين اللي بعدها، الاسبوع الخامس والسادس تبدا تزيد فيها الشده، ونبدا ممكن هنا في هذه المرحله نخش في تمارين الهيت. ابدا تمارين الهيت، ابسط طريقه لتمارين الهيت اني مثلا اشتغل دقيقتين مشي ودقيقه هروله،
1: حلو.
0: دقيقتين مشي ودقيقه هروله، وابدا استمر عليها لمده مثلا ربع ساعه،
1: حلو.
0: وابدا ازيد بشكل تدريجي. احنا لابد انه نحن ما ننسى اهم مبدا من مبادئ التدريب، الا وهو التدرج. اذا احنا نسينا واخلينا بهذا المبدا، للاسف بدل ما تمارس الرياضه من اجل الصحه راح تكره هذه الرياضه، لانه لا قدر الله قد تجيك اصابه وتجيك شدود عضليه، وراح تكره حينها الرياضه ولا راح تمارسها. وهذا اليوم اللي احنا ما نبغاه. احنا اليوم دورنا كمختصين كيف اعطيك الطريقه الصحيحه والطريقه الاسهل حتى تصل لما تصبو اليه.
1: جميل. طب خلينا ناخذ الاسئله، في كثير من الاسئله دكتور. في سالم ابو حسن يقول السلام عليكم، وين توجد مراكز في المدينه المنوره؟ وانا امارس الرياضه رياضه الكارديو وعن جهد احس بتعب، العمر 64 سنه وان الحمد لله بصحه وعافيه.
0: هو يقصد مراكز تعمل الفي اوتوماكس.
1: الفي اوتوماكس هنا على الظاهر، يعني ما هو ما حد، بس يبدو انه هو يقصد هذا الشيء.
0: والله بصراحه المدينه المنوره ما عندي صراحه تفصيل عنها، لكن انا مؤخرا بديت اشوف بعض الجهات الخاصه اللي هي تتبنى فكرة إنه ترى نحن اللي نجيك مو أنت اللي تجينا، فممكن هذول يتم التواصل معاهم. يعني في جهات خاصة اليوم هي اللي تأتيك، مو لازم المركز يكون، يسمى ما يسمى بالمراكز المختبرات المتنقلة، خليني أقول عليها.
1: طيب يقول أنا مارس الرياضة الكارديو عن وأحس بتعب، عمري 64 سنة، وش تقول له دكتور؟
0: keep going، استمر. أول حاجة تأكد إن أنت ما تعاني إن شاء الله من أي أمراض، وانه لا يوجد فيه، يعني في اليوم انا اسميها ريد فلاجز. يعني اذا كان عندك الم في الصدر مع هذا الجهد، اذا كان لا قدر الله تعاني من حالات اغماء او دوخه غير مفسره ولا لها تفسير معين، اذا عندك ضيق في التنفس وهذا الضيق غير معتاد انت عليه، اذا انك تعاني لا قدر الله من اي امراض قلبيه او رئويه، اذا كان عندك ضغط الدم غير مضبوط وغير منضبط بشكل جيد، إذا أنت دوبك عائد من التمارين ومنقطع، يفترض هنا تعود بشكل حذر. إذا عندك أي حاجة من التفاصيل ذكرتها سابقا من هذه الألم والإغماء وضيق في التنفس ولا قدر الله بعض الأمراض، هنا لابد من مراجعة الطبيب أولا. لكن في استجابات عادية، جزء من التعب جزء طبيعي، ولن نتحسن اصلا الا بالشعور بجزء من التعب هذا، انه دليل انه انت اشتغلت، دليل انه انت عملت اللي عليك داخل الميدان.
1: طيب في سؤال من خالد يقول انا امشي تقريبا 5 أيام في الاسبوع لمده 40 دقيقه، لكن الساعه تقول انه الفي اوتو ماكس عندي اقل من المتوسط، هل هذا يعني ان المشي اللي اسويه غير كافي ولازم ارفع شده التمرين ام لا؟
0: احنا دائما نقول انه تكيفات اللي بتصير للجسم تستمر عليها الى 6 أسابيع، بعد 6 أسابيع لابد ان تبدا تزيد من مستوى الانتنسيتي والشده اللي انت بتمارسها. انت الان الجدول هذا اللي ماشي عليه السائل الكريم يفترض بعد فتره يبدا يجدد، دليل انه ما صار الان مثلا يشعر بالتعب. صاحبنا قبل شوي اللي عمره بسم الله عليه 65 سنه اللي بيسال
1: صحيح
0: ويقول انا اشعر بالتعب، هذا دليل جيد، جزء من الشعور بالتعب دليل جيد. بعد فتره التعب هذا ما راح تشعر فيه رغم انك ماشي على نفس الشده اللي ماشي عليها سابقا، دليل انه صار في تكيفات للجسم. يلا ايش اللي بعده؟ ابدا ازيد الشده.
1: طيب في سؤال من عبد الله يقول انا ما احب الجري نهائيا لكن احب المشي السريع، هل اقدر اوصل للفي اوتو ماكس جيد بالمشي فقط ولا لازم الجري؟
0: لازم الجري.
1: طيب فيصل يقول لاحظت ان الفي اوتو ماكس عندي في ساعتي ينخفض في الصيف ويرتفع لما يكون الجو ابرد، مع التمارين تقريبا نفسها، الحراره والرطوبه لها فعلا تغير الرقم ولا هذا قاعده التخبيص يقول الساعه؟
0: الساعات للأمانة يعني عليها الكثير يعني من الكلام أنها غير دقيقة وتقديرية. بعض الأحيان الساعات أصلا قد يكون نسبة العرق اللي فيها وانت لما تعرق وكذا، فبالتالي يجيها نسبة موية أو سوائل، فبالتالي قد تختلف فيها النتائج. لكن بلا شك البيئة هي تلعب دور كبير.

0: كبير في تحسن الفي او 2 ماكس عندك، المناطق اليوم المرتفعه غير المناطق المنخفضه، درجات الحراره تختلف. اليوم حتى داخل المملكه العربيه السعوديه الفي او 2 ماكس يختلف من منطقه لمنطقه، يعني اليوم نجد ما شاء الله ارقام عندنا جالسه تحققها المملكه العربيه السعوديه ويجلهم من جنوب مثلا المملكه العربيه السعوديه، دليل انه اليوم البيئات الجغرافيه تفرق. اليوم ارقام
1: ارتفاعات العالم إيه علاقه
0: يعني نعم ارقام العالم اليوم ككل جالسه تفرق. قاره افريقيا اليوم تكتسح النسبه الاكبر في هذه السباقات، وهذا دليل انه اليوم البيئه جالسه تفرق بشكل جدا كبير.
1: طيب في سؤال من غير اسم يقول صباح الخير، انا عندي سكر واستخدم الانسولين وتراكمي مرتفع 12.5، فالمشي ينزل تراكمي، انا غنوه من جازان. صح انت مو متخصصك ولكن تسال بشكل عام، يعني
0: اصلا هي لو توجهت عند مختص اليوم اول نصيحه راح ينصح لها انها تمارس الرياضه. ممارسة الرياضة اليوم يساعد على خفض مستوى السكر، يساعد على زيادة حساسية الأنسولين. وعلى فكرة حتى تمارين المقاومة اللي نحن بنزيد فيها الكتلة العضلية، العلاقة عكسية، كل ما زادت الكتلة العضلية كل ما قل نسبة مستوى السكر في الدم، لأنه سبحان الله يصير في امتصاص السكر للعضلات بشكل أسرع وبشكل أسهل داخل الجسم. ولكن ممتاز. لابد أن تكون في حذر، يعني في عدة محاذير اليوم هذه لابد أن تستشير فيها طبيبها قبل يعني بدأها للممارسة.
1: جميل جداً، يعطيك العافية دكتور محمد باسودان أخصائي فسيولوجيا الجهد البدني، صراحة استمتعت جداً بالحديث معك حول هذا الموضوع. نبغى إن شاء الله الحلقة القادمة دكتور نعمل عن موضوع وصفة النشاط البدني، لأن صراحة أعتقد أنه موضوع مهم جداً.
0: موضوع جداً مهم لكل الناس، والوصفة هذه هي عبارة عن وصفتين، في وصفة للرياضيين وفي وصفة لعامة الناس، وعامة الناس أتوقع هم اليوم من يحتاجونها يعني مستمعين الكرام، ونحن معاهم بإذن الله إذا أراد الله سبحانه وتعالى الأسبوع القادم
1: بإذن الله. يعطيك العافية دكتور محمد، شكرا جزيلا والتقيك دائما على خير في أمان الله. إذن وصلنا معكم مستمعينا نهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM، تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
5: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
5: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
4: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
4: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة أف أم.
3: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء 1 ظهرا على جدة اف ام.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات

0: وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا،
1: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد

0: وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
5: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: أخبار الطقس على جدة اف ام.
1: أخبار الطقس ليوم الثلاثاء على جدة اف ام الموافق 1 من سبتمبر. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان سيول مصحوبة بزخات من البراد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة نجران، في حين تؤثر الرياح المثيرة للأتربة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 38 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وبسرعة 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، تتحول بعد الظهيرة شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 36 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي. وأخيراً، حالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.
0: أخبار الطقس على جدة اف ام.
2: في 60 ثانية.
3: رعاية نوعية تقدمها شركة وادي مكة للتقنية عبر حجثون 4 لابتكار حلول رقمية تخدم ضيوف الرحمن. حضور لافت تتربع عليه السيارة الطائرة في مؤتمر لب، إضافة إلى استديوهات مخصصة لصناعة المحتوى الرقمي. مبيعات تاريخية حققها المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور متجاوزة 33 مليون ريال، نظير بيع أكثر من 2200 صقر. إطلالة متألقة تسجلها هيئة فنون الطهي في كرنفال بريدة للتمور عبر عروض حية تدمج أصالة النخيل بروح المعاصرة. محطات استثنائية تحتضنها الحدود الشمالية للطيور المهاجرة لتؤكد مجدداً ثراء التنوع البيئي وتفرد الطبيعة السعودية.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: ريشة،
2: رسم فان جوخ لوحة ليلة النجوم وهو يقيم في مصحة نفسية، لكنه لم يرسم المرض بل رسم الأمل. السماء المليئة بالدوامات والنجوم المتوهجة منحت العالم واحدة من أكثر اللوحات تأثيراً. المدهش أن اللوحة لم تحظى بالتقدير الكبير في حياة الفنان، لكنها أصبحت بعد وفاته من أشهر أعمال الفن الحديث.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة. لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: ذاكرة الإيقاع،
3: في ألحان تسمعها وتعرف إنها تنتمي لليل. السامري واحد من هذه الفنون. قصيدة، إيقاع يتكرر، صفوف تتحرك بانسجام، فن ارتبط بالمجالس والسمر والاحتفالات في نجد. والغريب الجميل إن الإيقاع بيتكرر، لكن في كل مرة بيكون في إحساس مختلف. يمكن عشان كده السامري ما ينتهي بانتهاء الأغنية، يبقى في ذاكرتك.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: خلاصة:
2: تسعى دائما لتكون إيجابيا طوال الوقت وتلاحق المثالية؟ السر عكس ما تتوقع تماما. الجواب يختصره مارك مانسون في كتابه فن اللامبالاة: الاهتمام الزائد بكل شيء هو ما يرهق عقلك ويشتت جهودك. السر الجوهري في كتاب فن اللامبالاة يكمن في اختيار معاركك بحكمة. امنح اهتمامك للأشياء الحقيقية والمهمة فقط، وتقبل أن الألم جزء طبيعي من رحلة النجاح. تذكر، السعادة الحقيقية تولد من حل المشكلات لا من الهروب منها، كما يقرر كتاب فن اللامبالاة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
6: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
4: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
7: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: الخمسة معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار في تيكي تاكا. الرياضة

0: صوت والحماس له عنوان، كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا،
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6:00 مساء على جدة FM

0: على هواك.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام.
2: أخبار الطقس ليوم الثلاثاء على جدة اف ام الموافق 1 من سبتمبر. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان سيول مصحوبة بزخات من البراد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة نجران، في حين تؤثر الرياح المثيرة للأتربة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة. توقعات البحر الأحمر الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 38 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وبسرعة 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، تتحول بعد الظهيرة شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 36 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي. وأخيرا حالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: على هواك.
1: تجوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامج تجوال، في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه، في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. فريق العمل يرحب بكم من الإعداد عبد العزيز العضيلة، ومن التقديم أنا ريهام القبوري، ومن الإخراج وسام بحة. كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر وعبر تطبيق سافدي راديو بلس ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. ونبدأ معكم جولتنا وكالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم العناوين.
3: تجوال على جدة اف ام.
2: وزير الاتصالات بدعم سمو ولي العهد، المملكة تقود عصر الذكاء بإطلاقات واستثمارات تقنية بأكثر من 15 مليار دولار في ليب 2026. تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود مدير الأمن العام يشهد حفل تخريج 4984 رجل أمن. أمير حائل يدشن جائزة التميز في العمل الأهلي بدورتها السادسة. نائب أمير المدينة المنورة يتوج الفائز بكأس فزعة للمتطوعين. رئيس الهيئة العامة للنقل يشكل 5 لجان للنظر في مخالفات نظام النقل البري والتظلمات. وزارة الرياضة تطلق خدمة تراخيص الرحالة لتنظيم رحلات الترحال داخل المملكة وخارجها. الدفاع المدني يشارك ضمن جناح وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض ليب 2026. أمن الطرق يشارك ضمن جناح وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض ليب 2026. ديوان المظالم يختتم أغسطس بخطوات متقدمة لتفعيل الذكاء الاصطناعي في أعماله.

0: افتتاح مستشفى المعذر التابعة لمستشفى الملك فيصل التخصصي. إطلاق منظومة مفتوحة للمطورين لتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة. لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: ومن أخبارنا لهذا اليوم، تشارك المديرية العامة للدفاع المدني ضمن جناح وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض ليب 2026 بوصفها راعياً استراتيجياً خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 3 سبتمبر من العام الجاري 2026، وذلك تحت عنوان حلول تقنية لوطن آمن في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض. وتهدف مشاركة المديرية إلى استعراض عدد من التقنيات والخدمات الرقمية في مجالات السلامة والاستجابة للحوادث، ومن أبرزها الخوذة الذكية والمنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ وبوابة سلامة الإلكترونيات، والتعريف بدورها في تعزيز مستويات السلامة العامة ورفع كفاءة الاستجابة للحوادث وتطوير الخدمات المقدمة لحماية الأرواح والممتلكات.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: تواصل الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر جهودها التوعوية والمجتمعية من خلال حملة هذا العام انتبه لا تتوه، التي تدعو إلى الانتباه المبكر وتعزيز الممارسات الداعمة لصحة الدماغ وتوسيع المشاركة المجتمعية في مساندة هذه الفئة. وللحديث أكثر عن جهود الجمعية وأهداف الحملة وأبرز برامجها وخدماتها، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف المدير التنفيذي للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر الأستاذة رنا عبد الله المرعي. أستاذة رنا، أسعد الله أوقاتك.
3: أهلا وسهلا فيكم وأسعد الله مساءكم جميعا.
2: ومساكي. بداية أستاذة رنا، يعني ما الدور الذي تقوم به الجمعية في دعم مرضى الزهايمر وأسرهم؟ ولو جينا نتكلم أيضا عن أبرز مسارات عملها في خدمة هذه الفئة.
3: بداية، الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر بتصل بكافة مساراتها وبرامجها ومبادراتها في كافة مناطق المملكة. نطاق الخدمة ونطاق البرامج والتدريب والمبادرات ينطلق من رسالة هامة جدا، وهي التوعية في معرفة أعراض هذا المرض. السنة هذه طبعا نوعية مختلفة في حملتنا، وهي بنحاول نركز على أهمية الوقاية. يعني فعلا إحنا في العديد من البرامج والمبادرات بتقدم بمجرد التسجيل في استمارة الجمعية الإلكترونية، ولكن الجمعية ومنذ التأسيس من 2009 ميلادي وهي تركز على أهمية الوعي، أهمية معرفة أعراض المرض حتى نستطيع تسجيلهم في الوقت المناسب حتى يستحقون الأدوية المثلى، التشخيص الأمثل، لأنه حقيقة المعرفة بأساليب الوعي تمثل نصف العلاج. ولذا انطلقت الجمعية ببرامجها الرائدة من ناحية تقديم البرامج المساندة التنموية، ولها مسارات طبعا مختلفة، مسار توفير الدعم المباشر لمرضى الزهايمر، معرفة الاحتياجات وتوفير كافة الأجهزة والمعينات الطبية التي يحتاجها المريض ابتداء من المراحل الأولى

0: إلى المراحل الحرجة. طبعا البرامج تختلف على حسب المراحل وعلى حسب تشخيص المريض. فتنتقل المسارات الجمعية من المساندة التنموية إلى أيضا الثقافة المجتمعية، أهمية الورش والبرامج، وأيضا إقامة المؤتمرات للزهايمر الدولية، كون أن الجمعية هي عضو وجزء لا يتجزأ من منظمة الزهايمر العالمية، وباستمرار نواكب معهم ما هو الجديد في علم هذا المرض. وزي ما سمع الجميع أكيد أن في أدوية جديدة الآن، في العلم اللي أصبح النقلة في علاج الزهايمر، ولكن أيضا يظل بشروط معينة واشتراطات. كذلك الجمعية لم تغفل عن مجال التدريب الإلكتروني حتى يتيح للجميع من أي مكان من داخل المملكة أو من خارجها. أتحنا على الموقع الإلكتروني للجمعية www.alz.org.sa، واللي باستمرار كثير يعني ولله الحمد كثير بيجينا زيارات عديدة للتعرف على الكتيبات، النشرات التوعوية، كيف أتعامل مع المريض. الجزء الأهم لهذه السنة هو ركزنا على أهمية صحة الدماغ.
1: نعم. طيب لو جينا نتكلم، يعني شهر سبتمبر هو شهر العالمي للزهايمر، كيف أنتوا بتستثمروا هذا الشهر في زيادة رفع الوعي المجتمعي؟
0: طيب طبعاً الشهر العالمي للزهايمر على مدار الشهر عندنا آليات مختلفة لتنفيذ الحملة، من خلال التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تضامن العديد من القطاعات والجهات بتتضامن، من خلال دخول على استمارة التسجيل، وبإمكانها الاطلاع على كافة الوسائل التوعوية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي، سواء من خلال أيضا الحصول على منتجات الحملة، الفلايرز التوعوي، البروشات، الاستيكرات، الرسائل والمسجز، وأيضا التعرف على كيفية صنع تجارب نوعية حسية يستطيع كافة القطاعات أن يقوم بتوعية المنسوبين، إرسال الرسائل لهم من خلال البريد الداخلي، التعرف على هذه الأعراض. كثير من الأسر بعد إنهاء الحملات بتجي بتبلغ ويعني بتنتبه أنه في هذه الأعراض فعلا كانت موجودة بعد ما تعرفوا على هذه الأعراض.
1: نعم.
0: السنة هذه ركزنا على صحة الدماغ، لأنه إحنا بنقول جالسين نقول انتبه لا تتو، رسالة موجهة إلى كل أفراد المجتمع.
1: أنا بصراحة يعني شدني الشعار إنه انتبه لا تتوه، يعني ما الفكرة التي تقف خلف هذا الشعار؟
0: طبعا الرسالة قد يعني يكون في خلط عند البعض، هي ليست موجهة لمريض الزهايمر، هي موجهة حقيقة إلى كل أفراد المجتمع. انتبه لا تتوه، وافهم وتطمن، افهم المرض، افهم أبعاده، أقرأ عنه، وأعرف كيف تصل إلى يعني إلى الوسائل الوقاية حتى تحمي نفسك وتحمي أغلى الناس عندك، واللي هم عندنا في محيط العائلة، أصدقائنا، الناس اللي بيعزون علينا. لما إحنا نقول انتبه لا تتوه، فيها رسائل عديدة في الوعي. انتبه لممارسة النشاط البدني بانتظام، ممارسة الرياضة ليس فقط يعني للاستمتاع بس بجسم رشيق، لا، إنما في أمور كثيرة جدا هامة لممارسة النشاط البدني والرياضة أيضا.
1: والله يعني الحمد لله الآن أصبح في وعي، خاصة فتح النوادي الرياضية، مو شرط حتى النوادي الرياضية، ممكن كمان عن طريق اللي هي الممشى المتوفر في كل حي.
0: المشي بحد ذاته يعني رياضة جدا رائعة لتحريك الدورة الدموية داخل الجسم. تحريك الدورة الدموية يمنع ترسب البروتينات في خلايا المخ، يعني جزء من وسائل الوعاية. أيضا الحفاظ على النشاط الذهني، التواصل الاجتماعي، متابعة الأمراض المعاصرة، ضغط الدم، الكوليسترول، السكر، أخذ الأدوية بانتظام، أيضا النظام الغذائي الصحي المتوازن، الاهتمام أيضا في الآن ثورة في علم جودة النوم. جودة النوم أصبحت يعني مطلب أساسي في الصحة النفسية، وبتأثر جدا جدا على منع أيضا ترسب البروتينات في خلايا المخ.
1: نعم.
0: فإحنا طبعا من خلال ملف الحملة بنركز على حملة انتبه لا تتوه، نبين أنه كيف الإنسان يستطيع أن يلاحظ ملامح بسيطة تبدأ وإن بدأت لفترات طويلة وسنوات طويلة، لا يمكن التعرف على أعراض مرض الزهايمر بدقة إلا بعد الوعي، القراءة، الاطلاع، أتحناها في كل مجالات التواصل الاجتماعي ومن خلال متابعتنا على مواقع الجمعية السعودية الزهايمر.
1: الله يعطيك العافية المدير التنفيذي للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر الأستاذة رنا عبد الله البرعي، شكرا لك أستاذة رنا على هذا اللقاء، وأتمنى بالفعل يعني شعاركم ورسالتكم الهادفة وصلت لكل أفراد المجتمع.
0: الله يعطيكم العافية وكلكم يعني مساهمين، ورسالتكم الإعلامية فعلا هي مكمل لهذه الرسالة.
1: شكرا لك،
0: يعطيك العافية.
2: تجوال على جدة FM. يا هلا بك.

0: على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: تواصل المملكة تعزيز حضورها على خارطة التقنية والابتكار العالمية مع احتضان العاصمة الرياض أعمال مؤتمر ومعرض ليب 2026 الذي يجمع نخبة من قادة التقنية والمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين من مختلف دول العالم. حدث عالمي يستعرض أحدث التقنيات والابتكارات ويفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكات ويعكس طموحات المملكة في بناء اقتصاد رقمي متقدم وتعزيز مكانتها كمركزا عالميا لصناعة المستقبل وتحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030. المزيد عن ليب 2026 وأبرز مجالاته وأهميته للمشهد التقني والاستثماري في سياق هذا التقرير مع الزميل محمد حسين.
3: تتجه أنظار قطاع التقنية والابتكار العالمي إلى العاصمة الرياض مع انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض ليب 2026، وهو أحد أبرز التجمعات التقنية الدولية الذي يجمع قادة التكنولوجيا وصناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين من مختلف دول العالم في مشهد يعكس المكانة المتنامية للمملكة بوصفها مركزا عالميا للتقنية والاقتصاد الرقمي والابتكار. وتقام النسخة الخامسة من خلال الفترة من 31 من أغسطس وحتى 3 من سبتمبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم على مدى 4 أيام حافلة بالجلسات والحوارات والمعارض واللقاءات الاستثمارية التي تستعرض أحدث ما توصل إليه العالم في مجالات التقنية والابتكار. ومنذ انطلاق نسخته الأولى في الرياض في العام 2022 حقق ليب نموا متسارعا وتحول إلى منصة دولية تجمع الشركات التقنية العالمية والمستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال والمواهب، وتوفر فرصا لبناء الشراكات واستقطاب الاستثمارات وتبادل المعرفة والخبرات. وتشهد نسخة هذا العام مشاركة واسعة من الشركات والعلامات التقنية والمستثمرين والشركات الناشئة إلى جانب نخبة من المتحدثين والخبراء والقيادات في قطاع التقنية لتناقش جلسات المؤتمر مجموعة من القضايا التي ترسم ملامح المستقبل الرقمي. ويأتي الذكاء الاصطناعي في مقدمة الموضوعات التي تحظى باهتمام واسع إلى جانب الحوسبة السحابية والأمن السيبراني والتقنيات المالية والمدن الذكية والصحة الرقمية والفضاء والألعاب والرياضات الإلكترونية وغيرها من المجالات التي تشهد تطورات متسارعة على المستوى العالمي. ولا يقتصر ليب على الاستعراض للتقنيات والمنتجات الجديدة، بل يمثل منصة اقتصادية واستثمارية تجمع أصحاب الأفكار بالمستثمرين وتتيح للشركات الناشئة ورواد الأعمال فرصة تقديم ابتكاراتهم والتواصل مع الخبراء والشركات العالمية بما يسهم في تحويل الأفكار التقنية إلى مشروعات وفرص استثمارية واعدة. ويعكس استمرار المملكة في استضافة ليب حجم التحول الذي يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والاهتمام ببناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية وتنمية القطاعات المستقبلية وتطوير قدرات ومهارات الكفاءة الوطنية. كما يمنح الحدث المواهب والشركات السعودية فرصة للاطلاع على التجارب العالمية وأحدث الاتجاهات التقنية وبناء العلاقات مع المؤسسات والشركات الدولية بما يعزز توطين المعرفة والتقنيات ويرفع تنافسية المملكة في الاقتصاد الرقمي. وخلال سنوات قليلة استطاع ليب أن يرسخ مكانته على خارطة الفعاليات التقنية الدولية وأن يجعل من الرياض وجهة سنوية تجمع صناع التقنية والابتكار والاستثمار من مختلف أنحاء العالم. ليب 2026 حدث عالمي من قلب الرياض يؤكد الحضور المتنامي للمملكة في صناعة المستقبل الرقمي ويعكس طموحها في الانتقال من مواكبة التحولات التقنية العالمية إلى المشاركة الفاعلة في صناعتها وبناء اقتصاد أكثر ابتكارا وتنافسية واستدامة.
2: شكرا للزميل محمد حسين على هذا التقرير.
1: تجوال على جدة اف ام.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدو
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام
2: برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، انطلقت أعمال مؤتمر تبوك الثالث للصحة النفسية الذي تنظمه جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية تحت شعار الصحة النفسية بين الرفاه والتعافي. ويقام المؤتمر على مدى يومين بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء والممارسين لمناقشة أحدث الممارسات والتوجهات في مجال الصحة النفسية عبر 3 محاور رئيسية تشمل تعزيز الصحة النفسية في المجتمع والرفاه النفسي والتعافي والتقنيات الرقمية. وللحديث عن أبرز ما يناقشه المؤتمر وأهدافه ومخرجاته، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مجلس إدارة جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بمنطقة تبوك الأستاذ إبراهيم العنزي. أستاذ إبراهيم، أسعد الله أوقاتك.
3: أسعد الله مساكم بكل خير، حياك الله أستاذة.
2: بداية أستاذ إبراهيم، يعني ما أهمية إقامة مؤتمر تبوك الثالثة للصحة النفسية برعاية سمو أمير منطقة تبوك؟
3: طبعا بهذه المناسبة أول شيء نتقدم لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك جزيل الشكر لدعمه المؤتمر تبوك الثالث بعد نجاح النسختين السابقتين. طبعا تمثيل رعاية سموه دعما كبيرا لجهود تعزيز الصحة النفسية في المنطقة، وطبعا يؤكد هذا الاهتمام بالإنسان وجودة حياته، كما طبعا يمنح المؤتمر أهمية وطنية تسهم في توحيد جهود المختصين والقطاعات المختلفة طبعا، وتحويل المعرفة والممارسات العلمية إلى مبادرات وبرامج ذات أثر مستدام في المجتمع.
2: نعم، لو جينا نتكلم، يعني المؤتمر يقام على مدى يومين، ما أبرز الموضوعات والممارسات الحديثة التي يناقشها؟
3: طبعا يا أستاذ، طبعا المؤتمر ناقش مجموعة واسعة من الموضوعات والممارسات الحديثة في الصحة النفسية، طبعا بداية من الوقاية وتعزيز الصحة النفسية والرفاه النفسي، طبعا مرورا بالتعافي والنمو بعد الصدمة، هي الرحلة من الألم إلى القوة

0: والسيعمل الضربات النفسية وصولا للتدخل المبكر والعلاجات والتأهيل النفسي، إلى طبعا جانب مهم جدا اللي هو توظيف التقنيات الرقمية في خدمات الصحة النفسية، التي تمثل أحد الاتجاهات الحديثة التي تسهم في تطوير الخدمات النفسية وتجعلها أكثر سهولة وصولا للمستفيدين. طبعا يكون من خلال العيادات الافتراضية والتطبيقات والمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي وأدوات التقييم والمتابعة عن بعد.
1: طيب لو جينا نتكلم، يعني المؤتمر يجمع نخبة من المختصين والخبراء والممارسين، ما هي أبرز القضايا التي سيتم طرحها؟
0: بإذن الله طبعا حيستعرض اللي عندنا الخبراء والمختصين في هذا المؤتمر تجارب علمية ومهنية متنوعة، طبعا من أبرزها الوقاية من الاضطرابات النفسية، تعزيز الرفاه النفسي والتعافي، إلى مرورا بالتأهيل والتدخل المبكر في اضطرابات الذهان والتعامل مع اضطرابات المزاج المزمنة. وحيتكلم طبعا من القضايا طبعا الصحة النفسية في الأزمات والطوارئ، إضافة التجارب المرتبطة بالنمو ودور الأسرة في المجتمع في
1: نعم
0: دعم رحلة التعافي، مع استعراض نماذج وممارسات قابلة للتطبيق في الواقع المهني إن شاء الله.
1: نعم يعني كيف يسهم المؤتمر في تعزيز التكامل والشراكات بين القطاعات الصحية والأكاديمية والمجتمعية، طبعا بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030؟
0: المؤتمر لا يقتصر على تبادل المعرفة فقط، بل هو يمثل منصة لبناء الشراكات بين القطاعات الصحية والأكاديمية والمجتمعية لتبادل الخبرات وتطوير المبادرات المشتركة، وحيكون العمل تكامل إن شاء الله، حيسهم في تعزيز الوقاية ورفع جودة خدمات الصحة النفسية، ويكون توسيع أثرها المجتمعي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة في جودة الحياة وتعزيز صحة المجتمع، وطبعا يكون وتمكين القطاع غير الربحي من القيام بدور أكثر فاعلية واستدامة إن شاء الله.
1: نعم، خلينا نتكلم عن أبرز مخرجات هذا المؤتمر.
0: طبعا مثل ما ذكرنا يا أستاذة، طبعا المؤتمر ركز على 3 محاور رئيسية، اللي هي اللي تناولت الصحة النفسية وعامل تعزيزها بالمجتمع، ويركز على الرفاه النفسي ويناقش الصحة النفسية والتقنيات الرقمية. ونتطلع من خلال هذه المحاور إلى مخرجات علمية طبعا تكون في مقدمتها تعزيز الممارسات المبنية على الأدلة في الصحة النفسية وتطوير برامج الوقاية والتدخل المبكر والتعافي، وأيضا الاستفادة من التقنيات الحديثة في الوقت الحالي في تقديم الخدمات، إلى جانب بناء شراكات بين الجهات المشاركة وتبادل التجارب الناجحة وصولا لتوصيات وتكون قابلة للتطبيق، تسهم في تطوير منظومة الصحة النفسية طبعا وتحقيق أثر مستدام في المجتمع.
1: رئيس مجلس إدارة جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بمنطقة تبوك الأستاذ إبراهيم العنزي، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: شكرا لكم، شكرا لكم إتاحة الفرصة لنا التحدث، شكرا لكم.
1: شكرا لك.
2: تجوال على جدة FM.

0: على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: ومن أخبارنا، اختتم ديوان المظالم خلال شهر أغسطس 2026 سلسلة من اللقاءات التباحثية وورش العمل التطبيقية الهادفة إلى توظيف التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في أعمالها القضائية والإدارية ورفع كفاءة الإجراءات وجودة الخدمات. كان آخرها ورشة عمل لاستعراض أبرز التحديات التي تواجه إدارة الديوان في هذا المجال ومناقشة الحلول والآليات الكفيلة بتجاوزها. وشهد الشهر تنفيذ عدد من البرامج المتخصصة التي دعمت الجاهزية المؤسسية للاستفادة من هذه التقنيات، ومن أبرزها ورشة عمل حول الممارسات الأخلاقية وحماية البيانات في استخدام الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، إلى جانب ورشة تناولت الاستخدامات المثلى للذكاء الاصطناعي في بيانات الأعمال بما يعزز الوعي بالتوظيف الآمن والموثوق لتطبيقاتها.
1: تجوال على جدة FM.

0: نستمع الآن إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري.
1: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. قام معالي وزير البلديات والإسكان بزيارة إلى منطقة تبوك، وخلال الزيارة تم توقيع حزمة من العقود والمشاريع بين إمارة منطقة تبوك ووزارة البلديات والإسكان، وذلك لدعم مسيرة التنمية في المنطقة. معالي وزير البلديات والإسكان ماجد الحكيل.
2: اليوم في رعاية سمو أمير المنطقة تم الإعلان عن أكثر من مشاريع، سواء كانت خاصة في القطاع الخاص الصحي مثل إنشاء أكبر مستشفى يعني في منطقة طرفية مثل مستشفى سليمان الحبيب. اليوم شفنا مناطق 7 بدأت تفتتح كمناطق ترفيهية، أحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة وغيرها من المشاريع من القطاع الخاص اللي أصبحت تؤمن بالشراكة مع القطاع البلدي، وأصبحت تقدم الخدمات على مستوى عالي جدا، ستكون جاذبة لفئات يعني المجتمع المختلفة وللموظفين اللي حيجون لمنطقة تبوك انهم يلقون خدماتهم التعليمية والصحية بشكل كامل.
1: وإلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتمكين الجمعيات المحلية للعمل في الخارج، حيث انطلقت 66 جمعية تنوع عملها في مجال الصحة والتعليم وبناء القدرات ورعاية الأيتام. المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيري.
3: انطلقت 66 جمعية، هذه الجمعيات تنوع عملها في مجال الصحة، التعليم، رعاية الأيتام، بناء القدرات، تنوعت الحقيقة التخصصات. والمركز الحقيقة عمل مع إصدار تراخيص العمل في الخارج أو التأهيل، عمل على برامج بناء القدرات لهذه المنظمات، وبحمد الله عز وجل أقام 51 برنامج تدريبي قدمنا خلاله 358 ساعة تدريبية، واستفاد من الموظفين في هذه الجمعيات الأهلية أكثر من 422 مستفيد.
1: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع جامعة أم القرى. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، تستعد جامعة أم القرى بتنظيم الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، وذلك خلال فترة من 2 حتى 3 من شهر سبتمبر القادم. ويعتبر الملتقى منصة علمية ابتكارية يجمع الملتقى الباحثين والخبراء وصناع القرار. وكيلة معهد البحوث والدراسات بجامعة أم القرى الدكتورة سمية شرف.
4: طبعا أتكلم عن الذكاء الاصطناعي اليوم وتوظيف التقنية من أهم المحاور.

0: التي يلقي عليها الضوء في طبعا أثناء الجلسات وأيضا أثناء عرض المشاريع الابتكارية في فعاليات حجثون المصاحبة للملتقى خلال أيام الملتقى بإذن الله. وطبعا الغرض من هذه الفعاليات المتزامنة التي تلقي الضوء على التقنية والذكاء الاصطناعي التنبؤ بالحلول الابتكارية في إدارة الحشود وطبعا تقديم الخدمات الصحية بالإضافة إلى خدمات النقل والخدمات الإسعافية متعددة اللغات بالإضافة أيضا إلى رفع كفاءة السلامة والاستجابة للطوارئ والإرشاد المكاني وطبعا كافة الخدمات التي تقدم طبعا الحاج والمعتمر والزائر أثناء تواجدهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
1: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: شكرا للزميلة هنية الدوسري على هذه الجولة الإخبارية.
3: تجوال على جدة FM.
2: ومن عناويننا، لتطوير تجربة المستفيدين السياحة تطلق منصة موحدة للخدمات السياحية. النيابة العامة تطلق الرقم الموحد 1985 لتيسير الوصول إلى خدماتها. غرفة الباحة تنظم ورشة عمل حول المتطلبات النظامية في التجارة الإلكترونية. بدءا من اليوم انطلاق موسم الصيد المستدام في المملكة. الأرصاد توقعات هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على جازان عسير الباحة ومكة المكرمة وتكون خفيفة إلى متوسطة على نجران مع رياح نشطة على تلك المناطق كذلك على الشرقية والمدينة المنورة. إلى هنا مستمعين الكرام وصلنا إلى نهاية برنامجنا اليومي تجوال، نلقاكم بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل من الإعداد عبد العزيز العضيلة ومن التقديم معكم أنا ريهام القبوري ومن الإخراج وسام بحا. إلى اللقاء.
3: تجوال على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: خطوه بالخطوه.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان...
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM. ريشة.
0: لا نعرف اسم الفتاة، لكن العالم كله يعرف نظرتها. رسمها فيرمير بإضاءة ناعمة وقرط لؤلؤي بسيط، فأصبحت من أشهر الوجوه في تاريخ الفن، حتى لقبت بموناليزا الشمال.
4: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه. حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.

0: في 60 ثانية.
1: رعاية نوعية تقدمها شركة وادي مكة للتقنية عبر حجثون 4 لابتكار حلول رقمية تخدم ضيوف الرحمن. حضور لافت تتربع عليه السيارة الطائرة في مؤتمر ليب، إضافة إلى استديوهات مخصصة لصناعة المحتوى الرقمي. مبيعات تاريخية حققها المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور متجاوزة 33 مليون ريال، نظير بيع أكثر من 2200 صقر. إطلالة متألقة تسجلها هيئة فنون الطهي في كرنفال بريدة للتمور عبر عروض حية تدمج أصالة النخيل بروح المعاصرة. محطات استثنائية تحتضنها الحدود الشمالية للطيور المهاجرة لتؤكد مجدداً ثراء التنوع البيئي وتفرد الطبيعة السعودية.

0: على هواك.
1: نقاش الآن على جدة FM.

السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في موسم جديد لبرنامج نقاش. برنامج نقاش المستمر منذ ستة مواسم منذ عام 2023 بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل دعمكم ومتابعتكم. نأمل ونطمح أيضا أن يكون هذا الموسم ينال استحسانكم ورضاكم في انطلاقة جديدة لبرنامج نقاش تحت عنوان نقاش، للحديث بقية وللقضية منبر. حياكم الله في أولى حلقات الموسم السادس من برنامج نقاش. اليوم عندنا كالعادة النافذة الرياضية الأسبوعية لبرنامج نقاش، واللي دائما نقول ونكرر فيها أننا لا نتناول القضايا أو الأمور الفنية في هذه النافذة، لأن الإذاعة إذاعة جدة والإذاعات السعودية بشكل عام عندها برامج رياضية متخصصة. نحن نقرأ في البعد الاستراتيجي للمشروع الرياضي في المملكة العربية السعودية مع التركيز على المنتخب وهو الأهم. في عالم كرة القدم قد تقاس النتائج بالأهداف التي تسجل في دقائق معدودة، لكن صناعة المنتخبات الكبرى لا تبنى على لحظة انتصار ولا تختزل في صافرة بداية أو نهاية، بل هي رحلة طويلة من التخطيط والرؤية والعمل المتراكم والمشاريع الطموحة. فالمنتخب الوطني ليس مجرد ملف رياضي فقط، بل هو عنوان الهوية الرياضية للوطن، وصوت الجماهير حين تحلم وصورة أي بلد حين تتجه إليه الأنظار من كل قارات العالم تكون متجهة إلى منجز للمنتخب الوطني. اليوم ومع ما تشهده الرياضة السعودية من تطور غير مسبوق وما تحظى به من دعم وتمكين ورؤية طموحة، يبرز سؤال المرحلة: كيف يمكن أن يتحول المنتخب السعودي إلى مشروع استراتيجي مستدام لا يتأثر بتقلبات النتائج أو تغير الظروف أو تغير المسؤولين في الجانب الرياضي؟ كيف ننتقل من معالجة التحديات الآنية إلى بناء منظومة قادرة على صناعة الإنجاز؟ في هذه الحلقة نفتح ملف المنتخب السعودي من زاوية مختلفة تجمع بين قراءة الواقع واستشراف المستقبل، وتبحث عن الأولويات والخيارات الفنية وآليات العمل المؤسسي وصولا إلى مشروع وطني يليق بتاريخ الأخضر وطموحات جماهيري، ويواكب أيضا المكانة المتنامية للمملكة على خارطة الرياضة العالمية.

0: على جدة اف ام.
1: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. إذن اليوم موضوعنا عن المرحلة المقبلة للمنتخب السعودي وكيف يمكن أن تبنى هوية قادرة على أن تصل به إلى المحافل الدولية. طبعا ضيفنا الدائم في هذه النافذة الأسبوعية الدكتور عبد الرحمن بن يحيى الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميل محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي وسام غازي بحة في الإخراج. دعوني أرحب بضيفنا الدكتور عبد الرحمن، حياك الله يا دكتور. في البداية
2: نعم وفريق العمل لديكم والمستمع الكريم،
1: يا هلا وسهلا. في البداية دكتور، اليوم في مجلس إدارة للاتحاد السعودي لكرة القدم يمتلك صلاحيات اتخاذ القرار في مختلف شؤون كرة القدم السعودية، وفي مقدمتها ملف المنتخب الوطني الأول. لماذا يعد المنتخب السعودي الأول أولوية للعمل أولوية قصوى في هذه المرحلة برأيك؟
2: شكرا على السؤال. في البداية بس أبغى أتحدث بشكل سريع جدا وأؤكد على ما أعتبره مهم جدا، وهو أن الرياضة مؤشر تنمية للبلدان، وكرة القدم على وجه الخصوص لغة عالمية لا بد أن نجيدها منتخبا ولاعبين، ولا بد أن نبرز قيمنا العليا، القيم السعودية، من خلال الرياضة. وأخذ من حديثك وأغتنم المناسبة ليبارك لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم الجديد ورئيسهم الأستاذ بدر الرزيزة، ويعني آملا لهم التوفيق، ووجه رسالة لرئيس المجلس الأستاذ بدر مع التهنئة. أنت أستاذ بدر أوصلك القارب أو المركب إلى هذه الجزيرة، يبارك لك، وهي في الوقت نفسه مسؤولية، ومسؤولية كبيرة أمام ذاتك وضميرك وأمام من تتعامل معهم بشكل مباشر، وأمام الوسط الرياضي، وأمام المجتمع بأسره، وأمام قيادة البلد الرشيدة، وأعلى من ذلك كله مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: وأقول لك أن إدارة، هذه رسالة موجهة للأستاذ بدر، أن إدارة منظومة العمل الرياضي، إدارة المنظومة، تختلف عن إدارة شركة أو حتى إدارة مؤسسة رياضية زي إدارة نادي، التجربة التي مرت بها. وتلخيص سريع كذا برضو للأستاذ بدر، ومن واقع خبرة شخصية أنا يعني عشتها، الذي يعمل في هذا المجال في هذا الموقع بالذات، إدارة المنظومة الرياضية، إدارة عمل المنظومة الرياضية، إذا أنت كنت تعمل بمهنية ونزاهة وإخلاص وتفاني وعدالة، مع هذا كله سوف تتعب. أما الذي يعمل وينقصه شيء من هذه الخبرة والمهنية وإلى آخره، ما يتعب بس، لا، سوف يتعب ويتعب كثيرا. فيعني بس هذا تقديم سريع. وبالنسبة لسؤالك عن الأولوية للمنتخب، طبعا المنتخب واجهة الرياضة للبلد، يعني البلد طبعا واجهة الرياضة لبلدنا، ولأنه الآن هم مسكوا المجلس، هذا مسك إدارة اتحاد كرة القدم. لو تأخر العمل السليم أو تراخى العمل الجاد في المنتخب، فستكون هذه حالة ملازمة لاتحاد كرة القدم الجديد، وسيصعب عليه مستقبلا معالجة الإخفاقات، لا سيما مع الانشغال بأشياء أخرى، وهي أشياء أساسية. ترى الدوري متعب ومرهق لاتحاد كرة القدم. فيعني إذا وضع المنتخب الآن في الطريق الصحيح، سوف يحصلون على الرضا الذاتي ورضا المجتمع ورضا القيادة الرياضية ورضا المنظومة الرياضية كلها. يعني وأولوية، ليش أنا بس بشكل سريع يعني كذا في عالم الإدارة وهم يمكن يفهمون في هذا جيدا، ترتيب بسيط الأولويات. عندك أربع مربعات ما بين عمل عاجل وغير عاجل، وبعد آخر مهم وأقل أهمية. المربع الذي فيه غير عاجل وأقل أهمية، خلاص فوض غيرك يشتغل عليه. مربع عاجل وغير مهم، وزع المهام. مربع مهم وغير عاجل، خطط له. مهم وعاجل، هذا باشر العمل فيه، وهو الآن المنتخب ترى عنده

0: منافسة قادمة بعد 22 يوم. كاس الخليج قريب جدا، 22 يوم لا شيء، وبعدها بثلاثة أشهر تأتيك أو أقل كاس آسيا، وعندك الكونكاكاف وعندك البطولة العربية، هذه ما أدري متى مواعيدها، لكن كلها في ستة أشهر سبعة أشهر. فهنا الأولوية لابد تكون للمنتخب مع توزيع يعني أعمالهم، لكن إذا نجح عمل المنتخب كل شيء راح ينضبط.
1: نعم. طيب خلينا نركز على الملف اللي ذكرت اللي هو مهم وعاجل، اللي باقي عليه تقريبا ثلاثة أسابيع. برأيك وش الخطوات اللي ممكن يتم عملها خلال هذه الفترة القصيرة وتظهر نتائجها من خلال الفترة المقبلة؟
0: والله شوف، في الخطوات من وجهة نظري أنه لابد من تعيين جهاز فني غير هذا الموجود، المدرب الطوارئ دونيس اللي جاء قبل كأس العالم أسبوعين، بقاؤه خطأ كبير واستمراره خطأ أكبر. والجهاز الفني لابد أن يكون وطني، ولا بد أن يكون فريق عمل. الآن ما يكفيك أنك تجيب جهاز فني وتبغى بطولات خليج وعربية وآسيا، لابد من فريق عمل بعدة مهام يشتغل عليها. فريق عمل فني وطني منتقى بعناية. هذه الفكرة إذا عمل بها، وطبعاً قد تحدثنا عنها سابقاً وعندنا تصور لعملها متكامل من الألف إلى الياء، نقدر نعمل خطة استراتيجية من اليوم ونبني من استراتيجية منتخب من الوضع الراهن إلى الاستراتيجي إلى كأس العالم 2034 الذي تستضيف المملكة العربية السعودية إن شاء الله تعالى.
1: بس خلينا
0: الأجمل.
1: نعم، خلينا نتكلم في الواقع. الآن دونيس يحضر مباريات الدوري، واضح أنه مستمر.
0: هذا خطأ، استمراره خطأ. إذا قالوا الاتحاد كرة القدم إننا نخليه سوف يعني لأنه موجود ونقول استقرار، يعني واضح أنها غير موفقة الفكرة، وسوف يبدأون من أقرب إخفاق في التشاور لما بعد هذه المرحلة. فيعني الأفضل تداركها من الآن، لأنه زي ما ذكرت لك أن المنتخب سيكون يعني هو أول المؤشرات نجاح اتحاد كرة القدم الجديد. فإن أبقوا هذا المدرب فمعناته أنه ما عندهم رؤية فنية لكرة القدم. كذا باختصار، لأنها حاجة بسيطة جدا، يعني ما تحتمل أن أقول عندي مشروع خليه يكمل. صحيح إحنا نقول المشروعات الجاهزة، المشروعات ما نجي نهدم ثم نبني إحنا جديد، لكن إحنا عندنا شيء مهدوم، عندنا الآن شيء مهدوم مختلف تماما عن لو جاء قائد أو قيادة ومسكت أعمال هي قائمة وماشية
1: بشكل وفي منجز مثلا.
0: أيوة خليه وقاعد يعمل عمل استراتيجي، لكن احنا الآن جايين على شيء مهدوم. هل نترك المهدوم مهدوم ونكمل أشياء أخرى ونخليه، ولا هنا نرمم ونصلح ونكمل؟
1: طيب أستأذنك دكتور عبد الرحمن وأستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود مرة أخرى في نقاش.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
5: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.
6: نقاش على جدة FM.
1: نقاش للحديث بقية وللقضية منبر، وقضية اليوم مجلس إدارة الاتحاد السعودي الجديد ومستقبل المنتخب السعودي. أجدد الترحيب بضيفنا الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. دكتور عبد الرحمن، وش السيناريوهات المتوقعة لقيادة المنتخب خلال الأشهر الستة المقبلة؟ وش ترتيب هذه السيناريوهات من وجهة نظرك بحسب الأفضلية والجدوى والمصلحة، وهذا الأهم طبعا للمنتخب السعودي؟
0: نعم صحيح، هو الأهم هو المصلحة. والله السيناريوهات الأول وهو الأسوأ، استمرار المدرب الموجود حاليا.
1: مواري هذا السيناريو هي الأغلب.
0: ما أدري لكن إذا استمر يعني يبدون يفكرون من أقرب إخفاق. الثاني السيناريو الآخر هو إحضار مدرب عالمي كبير أو جهاز فني مدرب كبير مشهور بحثا عن اسم، وهذا قد جربناه كثيرا كثيرا وما حقق شيء. أيضا سيناريو أنا ما أعتبره إيجابي. السيناريو الثالث إحضار فريق عمل فني أجنبي، يعني مدرب كبير ومعه مدربون، ما هم مساعدين، مدربين. وهذا قد عملوا كثير وحسن في المنتخب لا بأس، لكن ليس التحسين المطلوب. وعليها أمثلة مارفيكو فريق عمله، في ريناردو فريق عمله، مانشيني فريق عمله، يعني يحسنون. ولكن في خيار متوقع وسيناريو وهو إحضار جهاز فني وطني أو مدرب سعودي وتحميله تبعة التركة هذه كلها، وهذا أيضا خيار لا أشوفه أنه سليم، لكنه قد يكون موجود. يعني حدثت قصة قديمة لكن أنا حفاظا على الوقت إذا في وقت أنا أحكيها بسرعة.
1: تفضل.
0: شبيهة من هذه. السيناريو الأفضل هو مقترحنا. أنا أقولها عن قناعة، ما هو لأن أنا اللي اقترحت، لكن أصلا ما بني إلا عن دراسة، لم يبنى الفكرة إلا عن دراسة يعني متعمقة في أوضاع المنتخب وأوضاع اللاعب السعودي وكرة القدم السعودية حتى توصلنا إلى الفكرة هذه. لابد من فريق عمل، ولا بد أن يكون وطني، ولا بد أن يتقى بعناية حتى يكون متفاهم ويقدر أن يحقق الأهداف المطلوبة. هذا أنا في رأيي السيناريو الأفضل للمسرح العامة. ويعني أنا برضو رسالة لاتحاد كرة القدم الأستاذ بدر والذي معه، خذوا هذا المقترح، وإن نجح النجاح مجير لكم وأنتم جدد على اتحاد كرة القدم، وإن فشل حاسبوني أنا حاسب عبد الرحمن الصايغ على الفشل.
1: طيب يا دكتور، عرفنا الفكرة العامة لهذا المقترح وأنت تراه السيناريو الأفضل، لكن وش الفلسفة اللي يقوم عليها؟
0: فلسفة المقترح هذا، أولا الوطني ابن البلد هو الأولى بخدمة البلد في قطاع الرياضة في منتخبات كرة القدم، وكل منتخبات كرة القدم الكبيرة القوية مدربوها وطنيا، هذا واحد. ثانيا كبعد من الفلسفة أن المنتخب مكانه ليس هذا المكان، وهويته لابد أن تستعاد، الهوية التي ذكرناها أنها ظهرت بشكل جلي لما تسيدنا آسيا، عنوانه الوطني لابد أن يكتب من جديد. هذه فلسفة الفكرة، نرجع نبغى نعيد المنتخب إلى منصات البطولات الآسيوية والخليجية والعربية وإلى مستوى له وزن على البعد الأوسع خارج أسوار آسيا.
1: طيب.
0: هذه فلسفة الفكرة. يعني باختصار، إذا ما عندك أنت مدرب وطني فأنت لا تزال تراوح في كرة القدم، ما أنت متقدم في المنتخبات.
1: طيب وش أبرز الأخطاء اللي يمكن أن يصححها هذا التوجه؟
0: والله هذا التوجه إذا عمل فيه عدة أخطاء سوف يعالجها. مثلا التذبذب في الأجهزة الفنية وعدم الاستقرار، خلاص لو جبنا فريق عمل فني وطني منتقى بعناية وبدأ يشتغل راح يقدم بعد استراتيجي. ثانيا عندنا نواقص عديدة للعب السعودي ولا بد أن نعترف بذلك، سببها قصور في الإعداد من قبل الأندية، ويعني هذا الكلام يطول لكنه عارفين أن في نواقص، وتكلم المحللون في كل البرامج في المونديال عن نواقص لدى اللاعب السعودي. ما هو عيب، ما هو عيب أبدا. يعني احنا نتحدث عن منتخبنا. ثم عندنا خطأ جوهري والذي ذكرته، عدم تمكين المدرب الوطني، وهذا أيضا يعتبر خطأ كل الدول تمكن. النواقص التي ذكرتها الفنية والبدنية لدى اللاعبين إذا عمل عليها، هذه الخطأ الأول أنه يوجد نواقص في العمل، هذا شوف ترى بعدين في النواقص، بعد وجود النواقص هذا خطأ. خطأ في تدريب المنتخب أننا ما نعالج النواقص، نحتاج معالجة النواقص، ولن يستطيع مع مدرب واحد وحتى وكان جاء من كوكب آخر، ثم لن يستطيع استيعاب الفكرة ومعالجتها المدرب الأجنبي وفريق العمل الأجنبي الأجدر أن يقوم بهذه المهمة، الفريق العمل الفني الوطني. كل واحد يتعاون مع مدربين آخرين سعوديين في كل مكان في أنحاء المملكة، يعني خطة موسعة شاملة.
1: تعرف المؤلم دكتور ونحن نتحدث في هذا الموضوع، أنه الآن مع انطلاق الدوري والمنافسة صارت البرامج الرياضية، الصحافة الرياضية بشكل عام مشغولة بأخبار الدوري وتفاصيل المباريات والجولات، وما في حديث أبدا عن هذا المشروع اللي يفترض أنه يكون
0: كل جولة تطلع ب واصلا سيشاهد اتحاد كرة القدم كل جولة مرهقة لاتحاد الكرة ولجانه وأعضاء المجلس.
1: أنا أقصد الاهتمام الإعلامي، يعني يعطيك دلالة أنه والله الدوري صار أهم من وضع المنتخب.
0: صحيح.
1: حتى على المستوى الجماهيري، وهذا شيء مؤلم. يعني الدوري حقق نجاحات، أصبح حاضر، أصبح محط اهتمام الصحافة العالمية بسبب الدعم غير المحدود من الدولة رعاها الله، لكن أيضا صحافتنا الرياضية ما عندها اهتمام بالاتحاد السعودي وتحديات المنتخب، يعني تجي في عناوين فرعية للأسف.
0: أي بس كذا كتأدية واجب. احنا ما عندنا مشكلة من قوة الدوري وتسليط الأضواء الكبيرة على الدوري، لكن أيضا منتخبنا مهم، ولعل الفكرة هذه تعالج هذا البعد، تعيد الإعلام للمنتخب.
1: وإذا حضر المنجز أنت بتجبر الصحافة الرياضية
0: وإذا كنت متفائل بالمنجز حتى قبل البطولة تبدأ تغطي وتبدأ يعني شخص أنت كإعلامي أنك جزء من منظومة قوية.
1: صحيح.
0: منظومة المنتخب أقصد.
1: طيب لو انتقلنا إلى المحور مهم اللي هو رزنامة العمل على أرض الواقع، إحنا نتكلم عن 21 يوم، فترة قصيرة، كيف ممكن إذا عندك تصور للتحقيب أو وضع يعني حقب زمنية بحيث أنه تكون واقعية وقادرة على أنه والله لما نصل إلى يوم المباراة الأولى للمنتخب في الاستحقاق المقبل نقول والله إحنا بدأنا فعلا؟
0: نعم. تزمين العمل، أنا يعني تأذلي يعني بعض الوقت في النقطة هذه.
1: تفضل.
0: إحنا تكلمنا سابقا والحلقات المتصلة عن عمل المنتخب، وقلنا انه في فتره سابقه انه في فراغ اداري، في عدم وجود مجلس اداره صاحب قرار او متخذ قرار في عند بعد نهايه كاس العالم. قلنا انه لابد من الاسراع وعمل خطه عاجله، فلو اخذ مثلا بفريق العمل الفني الوطني هذا كان يفترض انه قد عقد عده اجتماعات حضوريه عن بعد، وقد وضع خطه عمل واختار فرق مساعده
1: دكتور عبد الرحمن صوتك يقطع. دكتور؟
0: اي نعم.
1: اي نعم، بس الجزء الاخير ما سمعناه.
0: يعني ذكرنا انه تطورنا خطه فيها اجتماعات وكذا واختيار لاعبين، مع من يكون اختيار اللاعبين؟ قلنا بعد مرور 4 جولات، يعني كان احنا اليوم عند نقطه اختيار اللاعبين اليوم هذا. وذكرنا انه الفريق العمل الفني الوطني المنتخب بعناية، والذي كل واحد له أدوار، وهم سريعا الدكتور عبد العزيز الخالد هو المدرب، معه المدربون الكابتن يوسف خميس والكابتن حمد كريري والكابتن سعد الشهري، وكل واحد له أدوار. هذا كذا تفاصيل كثيرة فيها، بس ذكرنا أنه يختارون لاعبين من بعد مرور 4 جولات. إحنا اليوم عند مرور 4 جولات، بما فيها 3 جولات وواحدة كأس الملك، دور 32 كأس الملك. هذه النقطة الآن في التزمين في خط الزمن هذا الذي ذكرته، أن كل مدرب يختار 40 لاعب من الموجودين في الدوري روشان ويلو، بعدين تدمج هذه الاختيارات، سنحصل على حد أدنى 40 وحد أعلى 160، يعني يمكن نصل إلى 60 لاعب. هنا إذا عندنا مجموعة من اللاعبين خلاص احنا نتواصل مع الأندية ونتواصل ونبدأ نحضرهم لها شغل هذا، لكن خلني أنا أوقف عند النقطة دي اللاعبين، بس تعطيني كذا بعض الوقت.
1: تفضل.
0: تصورت أنا أني مع الفريق هذا، أو تصورنا عمل الفريق، وبالتالي مع 2 مهتمين بالرياضة من الأصدقاء اللي هم معلش أستاذكم في ذكر أسمائهم، الأستاذ يحيى الواصل أبو موسى والأستاذ محمد العبدلي أبو ريان، شاهدنا وعقدنا زي ورشة العمل لكل جولة نشوف الفرق والدوري، وطلعنا بتشكيل 40 لاعب كذا سريعا بس أقول لك عليها: الحراس نواف العديدي، الكسار حامد الشنقيطي، العندي. الدفاع قسمناه إلى 3 أقسام: ظهير يمين، ظهير يسار، قلب دفاع. الأنظمة الإعلامية سعود عبد الحميد هذا من قائد المملكة، الجليدان من الاتحاد، عبد الملك العيري من نيوم، نواف بوشل من النصر. عندنا ظهير يسار الاتحاد عبد الرحمن الشريف الفيصلي، ترى هذه أسماء كلهم لعبوا 3 جولات وأدوا أداء جيد. سعيد الأهلي، قلب الدفاع عبد الله العمري النصر، وليد الأحمد القادسية، رمزي سولان الخلود. رمزي سولان هذا ما شاء الله لاعب يعني يستطيع أن يلعب ظهير يسار ويستطيع أن يلعب قلب الدفاع. المحاور مختار علي الاتحاد، عبد الله الخيبري النصر، وكان الكعبي الاتحاد أحمد الغامدي. وخانة المحور فيها شوية يعني شح، في لاعب خبرة محمد كنو الهلال، وأحمد الشمراني الحزم. ننتقل الوسط، الوسط قسمناه إلى 3، ترى كلها مهمة شاهدها إن شاء الله في المنتخب أو بعضها. قسمناه إلى 3 أقسام، وسط أيمن، وسط أيسر، قلب الدائرة. طبعا هذه التقسيمة علشان اختار بس أسماء ما يكون في خانة فيها نقص كما حصل في المنتخب في كأس العالم وتصفيات آسيا. عندك وسط يمين عندنا محمد محذر الهلال، عندنا حمام الهمام الشهر، عندنا عبد العزيز العلي والخلود، وهذا الذي تكلمنا عنه، اللاعب السعودي الوحيد الذي يقدم مهارات جميلة على المستطيل الأخضر. كيف يعني دوري كامل ما في إلا لاعب سعودي واحد؟ يعني دليل أن عندنا محمد أبو الشامات القادسي، عبد العزيز العثمان اليوم، خالد الغنام الاتفاق، هذا يقدر يلعب يمين ويسار. وسط يسار عندنا صالح بشامات الأهلي، سامي النجعي النصر، تركي العمار كثير، وهذا لاعب مهم تركي العمار لأنه عنده البعد التكتيكي جميل جدا جدا. عبد العزيز الدوين حزم، حسين العبسي الخليج. ننتقل هذا الوسط
1: الهجوم
0: عندنا فراس البريكان، عندنا عبد معروف من الأهلي، عندنا عبد السالم القادسية، وهذا لاعب خبرة لم يأخذ حقه كلاعب خبرة، ومهاجم جيد بس يحتاج يعني
1: الفرصة، يعطى الفرصة.
0: أي نعم، عندنا عبد الله رديف الشباب، وعندنا هارون كمارا اليوم، وهارون كمارا هذا يعني أنا برأيي أنه ظلم كثير.
1: عبد الله رديف صار في الأهلي
0: خامة جيدة. نعم صحيح. طيب عندنا أيضا فيه لاعبين آخرين من يلو، عبد الله الدوسري من الطائي لاعب وسط، نواف الجميري من الطائي أيضا جناح، عبد العزيز العلاوي من الطائي ظهير، عبد الإله الشمري من النجمة لاعب وسط، عبد الله ظهير، حسن النويقي من الجبلين وسط وجناح، علي عبد الهادي النخلي. هذه الأسماء لو يبحثون عنها المدربين وجدوا أن عندها من الزلفي، عبد الهادي النخلي من الزلفي، البراء عظيم من نادي جدة لاعب وسط، سلطان فقيه من العدالة لاعب وسط، عبد العزيز الهتيلة من العلا لاعب وسط، ناصر البيشي من الخدود مهاجم، المسلي من الطائي أيضا لاعب وسط. في شيء بس علشان أبين لك أستاذ عزام كيف الشغل الآن، أختار بعين
1: دكتور بس أنا أستأذنك، في مشكلة في الصوت، يعني قاعد يقطع الصوت، فهل المشكلة في السماعة ولا في المكان اللي موجود أنت فيه؟ يمكن في عوازل
0: في الأحوال الجوية، بدأ الغيوم عندنا.
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله، يعني لكن نحاول نقول مكان قليلا.
1: نعم طيب، على بال ما تنقل مكان خلينا نطلع فاصل ونرجع لك مرة ثانية دكتور.
0: وهو كذلك
6: نقاش على جدة FM الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: مجلس إدارة الاتحاد السعودي الجديد ومستقبل المنتخب السعودي هو موضوعنا اليوم في نقاش. دكتور عبد الرحمن، جهد كبير اللي بذلتوه، أنتم تابعتوا الدوري روشن وأيضا دوري يلو وطلعتوا بهذه الأسماء الأربعين. كيف يتم الفرز برأيك للوصول إلى أفضل تشكيلة؟
3: ممتاز. خليني بس أستكمل لك كيف يتم الفرز من خلال البعد هذا. الآن احنا اخترنا، افرض ان اخترنا المجموعة هذه، في الرزنامة التي تحدثنا عنها سابقا إبلاغ أندية اللاعبين وإبلاغ اللاعبين وعقد أول لقاء مع المجموعة هذه، سواء كانت 40 لاعب ولا 50 ولا 60 لاعب، لقاء في حدود ساعتين إلى ثلاث مع المدربين الأربعة. وطبعا اللقاء هذا فيه مليء بالبرامج والفقرات، يعني ما يتسع الوقت الآن إلا نتكلم عنها، لكن يخرج اللاعبون من هذا اللقاء بعقلية مختلفة تماما، عقلية وطنية رياضية. اللقاء هذا لوحده تجربة فنية كبيرة. أنا بأخذ من الـ 12 لاعب، من الـ 40 لاعب حوالي 10 لاعبين أكلمك عنه بس باختصار. يعني عندي مثلا عبد الملك العييري في اليوم، هو ظهير عمره شاب كذا، عنده احتياجات، احنا رصدنا بعض الاحتياجات، يحتاج تنمية تكتيكية وهو لاعب ممتاز، يحتاج تنمية بدنية. عبد العزيز العلي والخلود، احنا هذا استكمال لشغلنا، هذا ترى هو الشغل اللي تقول عليه اللي انا اقول عليه كلامك، كيف انا اختار من الاربعين بعدين في النهاية قائمة الستة وعشرين. العلي وهذا اللاعب المهاري اللي ذكرناه برضو عمره صغير 24، يحتاج تنمية بدنية، يحتاج تقوية الانسجة العضلية. عندي محمد ابو الشامات اللي ذكرناه يحتاج قوة بدنية، عندي أحمد الغامدي رفع البناء البدني ويحتاج رفع القياسات البدنية رغم أنه تكتيكه عالي، تركي العمار يتميز بأنه أفضل صانع لعب حاليا لكن يحتاج رفع البنية ورفع الجانب التكتيكي قليلا ورفع سرعة التفكير وخلاص سوف يكون لاعب متكامل. عندي حسين العبسي في الخليج يحتاج رفع قياسات، عندي سعيد بالعبيد جسمه جيد لكن يحتاج تطوير في الانضباط التكتيكي. سعيد بالعبيد هذا الجسم الكويس اللي أبغاه لكن الانضباط التكتيكي شوية. عندي رمزي صولان يحتاج رفع الطول وبنية يعني يقفز بقوته، وعندي محمد محزري يحتاج تنمية بدنية رغم أنه لاعب جيد وحتى لاعب خارج الملعب عنده عقلية ناضجة. مختار علي تمريراته دقيقة جدا، هذه ميزاته ولكن يحتاج بناء بدني أكثر. عندي عبد الله الشريف الفيصلي ظهير يسار يحتاج رفع قياسات وزيادة في الكتلة العضلية مع مميزاته كذا، سريع ومخزون اللياقي ممتاز. انا كل لاعب مميزاته بشكل فني واحتياجاته. الان هنا كيف افرز؟ اقدم مع كل مدرب نادي وجهاز فني لنادي وطبي ومعد بدني، اعطيه ملاحظاتي اوكي. هو يبدا يشتغل على الملاحظات، صح 20 يوم قليله لكن الشغل الفني الدقيق اللي يطلع لي النتيجه ستظهر في خلال 15 يوم، اسبوعين كافيه ان يظهر لها النتيجه مع لاعب جاهز وقاعد يتدرب يعني في الان شغال ذهنيا شغال وبدنيا شغال. في اسبوعين انا اعيد مشاهده جولتين او ثلاث وخلاص اختار التشكيله الاولى لبطوله الخليج بعد ما اكون قدمت لكل لاعب من ال 60 لاعب
2: احتياجاته
3: مميزاته واحتياجاته، وطلبت من الجهاز الفني بالتعاون معي ومع مدربيني. انا عندي مدربين اذكياء في الامور هذه زي ما ذكرت لك، الكابتن حمد كريري مدرب مبتكر، وسعد الشهري له خصائص، ويوسف خميس له خصائص. يوسف خميس هذا الواحد يحتاج اجتماع خاص له مع اللاعبين لانه اللاعب المدرب الوحيد الذي حقق اول كاس للمملكه العربيه السعوديه مع طبعا كل هذا بقياده الدكتور عبد العزيز الخالد. انا هنا استطعت اني انضج عمل علمي منهجي فني رياضي واطلع بتشكيله. هذه التشكيله هي التشكيله البدايه، أدخل بها دورة الخليج، بعدها فيه مشروع كامل من العمل على التحسين وعلى التنافس بين اللاعبين وعلى أن كل لاعب يجد يشعر كذا أن أنا عندي الفرصة الكافية أني أمثل المنتخب متى ما أنا حققت التنافس مع هؤلاء اللاعبين ورفعت قياساتي وإمكاناتي وموهبتي إلى الحد الذي يستحق المنتخب معياريا قياسيا بشكل دقيق.
2: والله يا دكتور للأمانة جهد يعني تشكر عليه في موضوع أولا وضع القائمة وهو صعب جدا، والأمر الآخر أيضا التفصيل في كل

0: لاعب، ما الذي يميز وما أيضا النواقص أو الاحتياجات؟
1: هذا عندنا قائمة كاملة بس الوقت ما يسمح يعني.
0: أكيد أكيد أكيد. طيب الآن لو رجعنا للماضي قليلا عن مشروعات المنتخب خلال نصف قرن، المشروعات في العقود الماضية، في قراءة نقدية من منظور اللي دائما تركز عليه وهو منظور مهم اللي هو تمكين الموهبة، لو أخذنا نظرة تاريخية على مشروعات المنتخب السعودي الفنية تحديدا خلال العقود الخمسة الماضية، كيف يمكن قراءة هذه التجارب وتقييمها والدروس المستفادة منها عشان نعيد المنتخب إلى المنافسة على الأقل؟
1: نعم والله المنتخب يعني خاض تاريخ يعني عريق عبر زي ما ذكرت 50 سنة، ودائما يعني المنتخب السعودي ما يجلب أسماء كبيرة، وفي فترة كان هناك اهتمام مباشر من القيادة أيام، وطبعا الاهتمام موجود إلى الآن، الاهتمام موجود إلى الآن، بس كل ما نحتاجه جودة عمل في المؤسسة المسؤولة وهي اتحاد كرة القدم. فالمنتخب السعودي من أوائل أو من دربوه البوشكاش المجري، وهذا اسم كبير معروف، يمكن عام 1975. بعدين جاء مجموعة مدربين إنجليز، بيل ميكجاري وروني ألين وديفيد وود فيلد، بعدين تقلنا للمدرسة البرازيلية روبنز مانليلي، بعدين جاء البرازيلي ماريو زاغالو، هذا مشهور من أشهر نجوم العالم في تحقيق كؤوس العالم وفي حق كأس العالم لاعب ومدرب عام 81 إلى 84، هذا مشروع، بدأ مشروع للمنتخب وامتد 3 سنوات، وشارك في بطولات لكن كانت محدودة، بطولة الخليج مرتين ومباريات ودية. لكن هذا المشروع وإن كان انتهى بإخفاق وخروج وإعفاء للمدرب، لكن أسس مع المدرب البرازيلي، أسس لتمكين الموهبة، أسس في عقلية اللاعب السعودي تمكين الموهبة، في عقلية المشجع السعودي، وفي عقلية المدرب السعودي الذي جاء بعد زاجالو، وهو المدرب خليل الزياني. في تجربة أنت تذكرها ربما بعد الهزيمة من العراق 4-0، الأمير رحمة الله عليه الأمير فيصل بن فهد قرر إعفاء زاجالو، وجاب استحضر خليل الزياني ومساعده عيسى خليفة،
0: وكان قرار شجاع.
1: أيوة شجاع، في طيارة خاصة مسكوا المنتخب، كملوا دورة الخليج. أنا أذكر كنا في الصف الثالث المتوسط أو الثاني المتوسط، وصباح اليوم التالي كان عندنا مدرس تربية بدنية يعني شخصية كبيرة من الجنسية المصرية، قال لنا خلاص المنتخب السعودي لن يهزم. كنا خلاص انهزم من العراق 4، راح يقابل أظن الكويت، قال لن يهزم، وفعلا لم يهزم. بعدها رحنا مع خليل الزياني هذا المشروع الكبير، مشروع التحول العظيم. خليل الزياني العبقري الله يمسيه بالخير ويعطيه العافية، الشخصية وطنية، والذي جلبه شخصية وطنية، غير في المنتخب 6 لاعبين، جلب 6 لاعبين، يعني عنده تمكين الموهبة. بعد زاجالو خلاص حقق كاس آسيا، بعده جاء مدربون كاستيلو وزيفالدو وعمر أبو راسين، دخل كاس آسيا 88، مجموعة أسماء كذا، البرازيلي غارسيا، باولو البرازيلي، ثم جاء الكابتن محمد الخراشي، سولاري لعب في المونديال 94 كانت تجربة جيدة، الكابتن محمد الخراشي فترة مؤقتة، فورشمان، ثم جاء 95 مشروع جديد وهو فنقادة، كان المشروع جميل، فنقادة البرتغالي من 96 سنتين نجح، حقق كاس آسيا وحقق لنا التأهل. بعد طبعا كاس آسيا احنا متصلين، المنتخب ترى ما زال متصل من 84، كاس آسيا 88، كاس آسيا مع سولاري 92، وصول النهائي 96 حققنا الكاس مع فنقادة، وبعدها أهل المنتخب إلى
0: مونديال 98،
1: مونديال 88، وهنا توقف مشروع فنقادة. ما نبغى نتكلم في أسبابه، لكن أعفي فنقادة. جاء بعدين كارلوس ألبرتو بيريرا لم ينجح، جاء ريكارد فشل، بيريرا لم ينجح أما ريكارد فشل، ولم تكن مشاريع
0: طول
1: السنوات إلى 2013، 98 إلى

0: قيادة مارفت. يعني مارفت ومعه أربعة كل واحد له مهام وهو السوبرفايزر. نجح إلى حد كبير مارفت، تذكر أهلنا لكأس العالم 2018 المنتخب تحسن إلى آخره إلى آخره، لكن تم إعفاؤه لأن تغيرت القيادات وما كان في فهم لما أنجز أو كذا، وجابوا مدرب وحيد لكأس العالم 2018 بعد ما كان وانتهت التجربة. ثم جلب الفرنسي هيرفي رينارد، أيضا كان لديه فريق عمل. هذه التجربتين فرق عمل، يعني طبقوا خطتنا لكن فريق عمل فني غير سعودي. وطلع على صفحات الإعلام أنه عنده فريق عمل هيرفي رينارد. مارفك لا ما طلع إلا فيما بعد، لكن رينارد طبير نوعي للاعبين.
1: أنت تتكلم عن رينارد في الفترة الأولى ولا الثانية الأخيرة؟
0: الأولى أيوة، اللي شارك لأنه ذهب ورجع خلى الفترة الأخيرة الأولى. أنا أقصد الأولى اللي وصل يعني من 19 إلى 23 وخاض فيها كأس العالم رجال 22 وحقق شيء إلى حد كبير، ولكن فاجأ الناس. طبعا في أخطاء في شغل فريق، في شغل رينارد أخطاء جوهرية منهجية، إلا أنه يعني وجود فريق عمل شيء جيد وحقق شيء. فاجأ الناس بأنه خرج من المنتخب. جاء مانشيني أيضا نفس المشروع ومعه تذكر آية توري ومجموعة مدربين، ولكن كان تجربة من بين قوسين سيئة، لأنه ما عالج الأشياء اللي إحنا كنا نبغاها في تذويب التشجيع والتعصب الرياضي. وصل إلى داخل أروقة المنتخب للأسف مع مانشيني، ولذلك كانت هناك إخفاقات وخرجنا من آسيا من الدور الأول، لا عفوا من دور 16. عاد رينارد بنفس الفكرة لكن أخفق لأنه ما استطاع حل المشكلات. هذه المشكلات اللي في المنتخب، بعض الترسبات بعض الأشياء لن يحلها إلا فريق عمل فني وطني. غير كذا أتمنى يسمعني الدكتور أو المهندس عبد بدر الرزيزة، بس يسمعها وبكيفه يعمل ما يريد، ولكن سيجد أنه بدون هذا لن تحل هذه المشكلة. بدون ما تأتي بفريق عمل فني وطني منطقة بعناية يذوب الأمور ويعمل لك المعالجات، يعمل معالجات. الآن انتهى مشروع هيرفي رينارد ب يعني خروج ووصول للنهائيات من الملحق، ثم أبعد من المباريات الودية التي كانت يعني تشير أو يعني ما تبشر بخير، وجابوا مدرب الطوارئ هذا الذي أنا قلت لك في بداية الحلقة أنه استمراره خطأ، وحصلا جلبه خطأ واستمراره خطأ أكبر، ويفترض العودة إلى فريق عمل فني وطني. هذه قراءة سريعة ونقدية لكل تجربة.
1: طيب أنا باقي معي تقريبا 3 دقائق، وش الدروس المستفادة من كل هذه التجارب اللي مر فيها المنتخب؟
0: خلاص، الدروس المستفادة أنه لابد أن نعود للوطني،
1: مدرب الوطني،
0: ولا بد أن لا يكون مدرب واحد أو جهاز فني وطني نرميه في عرض البحر ونبغى منه منجز. لابد أن يكون فريق عمل فني وطني عقول تفكر وفريق متجانس. أنا أضمن أنه ما يحدث بينه ما يسمى مرحلة الصراع في بناء فريق العمل. لا، الفريق المتجانس يستطيع أن يعمل فترة طويلة بدون أخطاء وبتفاهم، وهذه العقول نعطيها الفرصة أنها تفكر، نمكنها، نعطيها ما تطلبه من متطلبات، وستشاهد النتائج. ثم يعني إحنا لو قلنا راح خايفين نخسر، يعني هذا خسراني 30 سنة ما حققنا بطولة، فما عندنا شيء نخسره إذا قلنا بهذه التجربة، بل سنكسب. شوف أستاذ عزة، الفريق العمل الفني الوطني هذا سوف يخفي سلبيات وسوف يجلب إيجابيات وسوف يحقق معالجات. إذا في باقي دقيقة أقولها لك على بشكل سريع.
1: تفضل. نعم،
0: السلبيات التي سيخفيها ويحد منها ويخلينا نتجاوزها: الأخطاء في اختيار اللاعبين، النواقص لدى اللاعبين، انخفاض الجرينتا الذي تكلمنا عنه والحماس، وموضوع فقدان الصلة والثقة مع الجمهور والإعلام الذي انت ذكرته قبل قليل. الجمهور والمشجعون داعم كبير ومعنوي للمنتخب، فهذه السلبيات سوف يحلها وسوف يجلب إيجابيات. الإيجابيات التي سيجلبها فريق العمل الفني الوطني الثقة بعناية عندما يمسك المنتخب ويمكن: أولا، تعزيز تنمية الإحساس بالمسؤولية الوطنية عند اللاعبين. ثانيا، المجموعة داخل الملعب ستكون أقوى بكثير مما يعني شاهدناه في كل التجارب السابقة بعد كأس آسيا 96. القدرة على الخيارات

0: ناجحه في توظيف اللاعبين اذا اشتغلوا بالشكل اللي احنا قلناه. بس احنا كذا نظري انا واثنين معي اصدقاء، اختفاء النواقص سوف تختفي، هذا ايجابيه، اعاده الروح للاعبين المنتخب، اعاده كافه اطياف المجتمع الرياضي والاعلامي للوقوف خلف المنتخب، هذا الكلام اللي تقول عنه سوف ياتي كل الاعلاميين يبغون يغطون موضوع المنتخب ومشاركه المنتخب، لان عندهم معرفه وتامل ان المنتخب سيحقق شيء، سوف نحقق التقدم خطوات في طريق إعادة هوية المنتخب السعودي على مستوى القارة وخارجها، وسوف نبدأ في صناعة بصمة كروية سعودية، وهذا تحدثنا عنه سابقا. البصمة ما تيجي بصمة إلا باكتمال لياقي وفني وذهني إلى آخره. المعالجات ستكون كذا على ثلاث أبعاد وثلاث مستويات، المعالجات الفنية نحسن في التكتيك والتكتيك والتكنيك للاعبين، نحسن ثقافة اللاعب، سوف نحسن في ضبط قياسات اللاعبين، سوف نحسن، هذا كله فني، في إخراج أحسن ما لدى اللاعبين، سوف نحسن في شكل المنتخب وفي شكل في خطط المنتخب. هذا أنا يعني ما أبغى أدخل في النواحي الفنية، عناوين بس عريضة. النواحي الفنية إحنا اتفقنا إن ما ندخل فيها. عندنا معالجات معنوية، معنويات اللاعب ومعنويات الفريق سوف تتغير عما شاهدناه في البطولات أقل شيء الست سنوات الأخيرة.
1: ودائما الجانب المعنوي مهم،
0: المشجع الرياضي سيعود لحب المنتخب وسيعود للحب القديم الذي لا تشوبه أي منغصات ولا من في المنتخب أنا أشجع مين ولا اللاعب
1: ولا ميول الأندية ولا غيرها. طيب حديث ماتع كالعادة يا دكتور، لكن الوقت داهمنا، ويمكن الكلمة المفتاحية اللي دائما تكررها يا دكتور وهي مهمة اللي هو تمكين الموهبة، تمكين الموهبة على مستوى المدربين وتمكين الموهبة أيضا على مستوى اللاعبين بعيدا عن الميول.
0: أخذت كل الحوار.
1: نعم، وإن شاء الله نفصل في هذا الموضوع في الأسابيع المقبلة.
0: أنت اختصرته في عنوان تمكين الموهبة في المدربين، سوف تعطينا تمكين الموهبة في اللاعبين.
1: نعم،
0: شكرا أكيد على هذا التوصيف.
1: الشكر لك والله يا دكتور. الدكتور عبد الرحمن الصايغ أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا، شكرا جزيلا لك ونلتقيك الأسبوع المقبل إن شاء الله.
0: الله يسلمك ونشكركم جميعا.
2: نقاش على جدة FM.
1: شكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي وسام بحة في الإخراج. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش للحديث بقية وللقضيات منبر.
3: نقاش على جدة FM.

0: على هواك.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
0: جدة أف أم على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
3: قد يكرر مريض الزهايمر السؤال أكثر من مرة وقد ينسى الإجابة بعد دقائق. هنا يأتي دور الصبر، فلا تجعل التكرار سببا للغضب ولا تشعره بالحرج بسبب ما لا يستطيع التحكم فيه. أجب بهدوء وطمئنه وتذكر أن حسن التعامل جزء مهم من الرعاية. مع الزهايمر الرحمة والصبر يصنعان الفرق.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: يا هلا بي.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة FM.
1: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة FM. في 60 ثانية.
5: رعاية نوعية تقدمها شركة وادي مكة للتقنية عبر حجثون 4 لابتكار حلول رقمية تخدم ضيوف الرحمن. حضور لافت تتربع عليه السيارة الطائرة في مؤتمر لب، إضافة إلى استديوهات مخصصة لصناعة المحتوى الرقمي. مبيعات تاريخية حققها المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور متجاوزة 33 مليون ريال، نظير بيع أكثر من 2200 صقر. إطلالة متألقة تسجلها هيئة فنون الطهي في كرنفال بريدة للتمور عبر عروض حية تدمج أصالة النخيل بروح المعاصرة. محطات استثنائية تحتضنها الحدود الشمالية للطيور المهاجرة لتؤكد مجدداً ثراء التنوع البيئي وتفرد الطبيعة السعودية.

0: على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة FM.

اسعد الله مساكم مستمعينا واصدقائنا واحبتنا، اهلا مرحبا فيكم جميعا، حياكم الله مع مشوار جديد من برنامج في الزحمه. يسعد لي مساكم جميعا اصدقائي بهذه الدوره الجديده. لا طبعا قبل حقيقي ما ابدا البرنامج باي تفاصيل للبرنامج، إلى كل مستمعة ومستمع كانوا معايا في السيزن الأول والثاني والثالث والرابع، والآن إن شاء الله رح يكونون أيضا معايا في السيزن الخامس من برنامج في الزحمة، شكرا من القلب، شكرا لكل شخص منحنا من وقته وشاركنا برأيه وحكايته وضحكته، وحتى أيضا أصدقائي تفاصيل يومه، حتى تفاصيل يومكم لما تصوروا لي وتحطوا لي على واتساب إذاعة جدة أف أم قد إيش الزحمة ترفعون حقيقي من معنوياتي. أربع مواسم إحنا دشينا الآن في الخامس، الموسم الخامس مرت، وفي كل موسم كنتم أنتوا الحكاية الأجمل والدافع الأكبر للاستمرار وأيضا للتجدد. مشاركاتكم، رسائلكم، اتصالاتكم، تفاعلكم أصدقائي كانت دائما بتقول لي إن في الزحمة ليس مجرد برنامج إذاعي، بل مساحة تجمعنا فيكم وبتكبر بكم. حقيقة أصدقائي شكرا لكل من كان معانا في كل حلقة، ولكل من شاركنا لحظة، ولكل صوت وصلنا من خلف المذياع، ولكل كلمة دعم كانت بتوصلنا في الوقت اللي كنا إحنا حقيقي بنحتاجه فيه. وبصراحة وبكل أمانة رح أقول لكم، أنتم ما كنتم فقط مستمعين، أبداً لم تكونون مستمعين فقط، أنتم جزء من نجاح برنامج في الزحمة وجزء من ذاكرته أيضاً الجميلة. نلتقي فيكم دائماً على المحبة وأمل، وإن شاء الله في هذا السيزن إن رح تبقى أصواتنا قريبة منكم مثل ما كانت دائماً، مثل ما كنتوا دائماً قريبين مننا. حياكم الله أصدقائي بأولى حلقات سيزن 5 الموسم الخامس من برنامج في الزحمة، معي أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد، مسيناكم مسونا، وعلى جدة أف أم دائما وأبدا لاقونا. اليوم عندنا شنو؟ اليوم الكلاسيكو الكبير يا جماعة، اليوم شنو؟ اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر، وانطلاقة جديدة لبرنامج في الزحمة، واليوم يوم إيش؟ يوم المعركة، اليوم يوم المباراة، يوم الكلاسيكو الكبير اللي راح في دوري روشن اللي راح تكون بين الهلال والأهلي، اللي راح تتجه له الأنظار مساء اليوم في المملكة أرينا. راح يلتقون اثنين من يعني يعتبرون من كبار الأندية السعودية في مواجهة كانت يمكن مؤجلة في الجولة الثالثة. اللي عموما اليوم نقول الله عليكم، الله عليك يا منو، ها الله عليك يا الزعيم، والله الله عليك يا الملكي، اثنيناتهم وسام وينك

عنك مريب. الله على الصفقات الجديدة لنادي هلال. الله الله الله يا هلال يا هلال، فوق فوق.

0: وأكيد من الزعيم من كبير آسيا لروح حق منو؟ نعم نروح للملكي، نروح للأهلاوي. الله عليك يا أهلاوي، الله عليك يا أخضر ملوك. أحلى أغنية حقيقي، أحلى أغنية. نعم الأمان كان. الله عليك يا أخضر، الله عليك يا ملكي. ما يغلبوك الناصر، والله لا ما يغلبوك يا أخضر. الله يا توني، مندي يلا يا مندي. يلا يا أهلاوية صفقوا، أبغى أشوف عندي الواتساب. كابوس كابوس، انتبهوا يا هلال، اليوم عندكم الكابوس. بونو ولا مندي، من تتوقعون اليوم؟ مين تتوقعون اليوم اللي راح يرد الضرب الهجمات، مندي ولا بونو؟ أبيكم تتوقعون أصدقائي نتيجة اليوم المباراة كيف رح تكون على الواتساب، واتساب إذاعة جدة. ولكن اسمعوني واستمتعوا معاي ثرو تردداتنا وتطبيقاتنا وأيضا بثنا المباشر من خلال طبعا تردودات وتطبيقات وأيضا من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو وأيضا على صفحة الشخصية
1: لحمة على جدة FM.

ساعتنا الأولى مثل ما تعودنا رح تستمر معنا سنكاتنا. سنكاتنا في السيزن كانت في السيزن الرابع، وأيضا رح تستمر في السيزن الثاني الخامس على التوالي بفضل مشاركاتكم ودعمكم حقيقي من الفقرات الجميلة اللي كانت في السيزن الرابع، ورح تكون أيضا معنا في برنامج في الزحمة في هذا السيزن. اللي حابين طبعا يتواصلون معايا في طبعا سناك، هالسناك رح تكون من خلال الواتساب، ورح إن شاء الله ابتداء من الأسبوع المقبل رح تكون أيضا صوتية، رح تكون ليس فقط من خلال الواتساب إذاعة جدة، أيضا رح تكون صوتية، رح نفتح اتصالات الأسبوع المقبل، ورح تكون أيضا معنا من خلال الفويس نوت. ولكن شاركوني بسناكة اليوم، وشاركوني توقعاتكم للمباراة اليوم ما بين الأهلي والهلال، كم تتوقعون النتيجة؟ وأبغى أشوف مين أكثر يشجع صراحة، مين أكثر قلوب زرقة ولا خضراء، على 8002 4 4 2 8 2 8. في ساعتنا الثانية أيضا رح تكون معنا تصريح مستمرة، لكن التصريح رح تكون مستمر للسنة الثالثة أيضا على التوالي. عندنا اليوم تصريح جدا رائع جدا رائع، مهني للمقابلات الشخصية. فاللي حابين يتواصلون معايا رح تكونون على 6477154، أيضا سمعوني أصواتكم ومشاركاتكم على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. ناطرة تفاعلكم وناطرة مشاركاتكم وناطرة حماسكم في السيزن الخامس والحلقات هذا السيزن معايا أنا مينا العبدالله، وأيضا المخرج وسام بحة.

0: شعر برنامج في الزحمة.
1: على مودك إن أسهر
2: الله،
1: وعلى مودك أسهر وأتأنى والبس على مودك عيوني باقي أفرح في كل أعماقي، على مودك
2: عيونك باقي
1: أفرح من كل أعماقي، من عطرك أنا أتنفس على مودك أنت وبس، من عطرك أنا أتنفس على مودك شوقت.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.

0: قبل لا نبدا السناكه انا راح ابدا معاكم انتم صراحه، راح ابدا مع الكلام الجميل اللي وصلني، راح ابدا مع صراحه التفاؤل، راح ابدا مع التهاني، راح ابدا مع التشجيع والتحفيز لبرنامج في الزحمه. مساء التفاؤل، مساء الانتصارات، ان شاء الله الليله فوز هلاليه، فوز ولعبوا مستوى. هذا يعني لما اقول هالكلام ماكو غيره، حسن الهلالي، حسن الهلالي، حتى من اسمه حسن الهلالي. مساء الانتصارات، ليلة الهلال، فوز ولعب يقول، وأيضا مستوى، وراح نشوف اليوم هي ليلة هلالية، ليلة زرقة ولا ليلة خضراء. ألف مبروك الدورة الجديدة أمينة، بداية اليوم أتمنى البرنامج في الزحمة كل التوفيق في العام الخامس، وإن شاء الله من نجاح لنجاح يا رب. لك أمينة وكل طاقم الفريق اللي معاك، شكرا لك يا مازن، من الأصدقاء الأوفياء، من الأصدقاء صراحة، يعني بالنسبة لي مش برنامج في الزحمة، وين ما كان بداياتي ببرنامج عفوا بداياتي بداية جدة أفهم، كان مازل غانمي من الناس اللي فعلا سبورتينج ليا وسبورتينج أيضا للبرامج اللي أنا بقدمها، فشكرا لك يا مازن. يقول بالنسبة لتوقع نتيجة لقاء الهلال والأهلي 4، يقول 4-0 راح تكون أمينة للهلال، يقول 4-0، ما أدري عشان هو اتحادي ولا من جد شايفة راح تكون هلالية. عموما بندر بونسوار مسيو بندر، يسعد لي مساك مساء المستمعين أمينة وجميع المتوجهين للزحمة. أبو إلاف ولكم يا أبو إلاف، ملكة ولكم أبو إلاف، يقول ألف مبروك أمينة على السيزن الخامس، على السنة الخامسة، شكرا لك يا أبو إلاف. أيضا نروح لسعيد القحطاني من أبها الجميلة، يقول مساء الخير وكافة فريق العمل، عصرية مميزة معاكم كالعادة بإذن الله، وبالتوفيق للأهلي الملكي هذا المساء. سعيد القحطاني من الناس اللي مو بس عندي المخرج وسامة، أيضا سعيد القحطاني من الناس اللي عندها حب كبير لناديها، يقول نبي شيلة الأهلي، أحب هذه الشيلة، ما أدري ما أعرفها، ويقول مندي راح اليوم يفوز على بونو. يا جماعة مندي ولا بونو؟ مندي عفوا مو مندي اللي سوري، مو مندي اللي همي، لا مندي ولا بونو، يلا قولوا لي. قال مندي شو اسمه سعد القحطاني، يقولوا راح يفوز الأهلي بإذن الله 2-0 2-0 اليوم راح يفوزون فيها الأهلي. أحمد هزازي، أول مرة أشارك أمينة، حياك الله يا أحمد، وإن شاء الله أبشر راح نحطها لك اللي طلبتها، بس ما أعطيتنا أنت أهلاوي مع الأهلي ولا مع الهلال، وكم تتوقع مع مندي ولا مع بونو. أيضا الخرج خرجك لو طال هرجك، ها هذه نهى، حياك الله يا نهى. الهلال أمينة 2-1 للهلال، معاكي سارونا، سارة مو نهى، نهى حياك الله يا سارونا، سارة طلعت هلالية، حياك الله والله، كل عام وانتي والسيزن الخامس والسادس عشر، وليش وقفت عند السادس عشر؟ يا ليتك وقفت عند العشرين، عموما ان شاء الله العشرين، شكرا لك عموما. بس نبيك يا مينة ترى نبيك انت دائما بالبرنامج ان شاء الله بإذن الله تعالى، واينات اللي اذا طلعت على فكرة جديدة نسلم زمام البرنامج لأحد آخر وننطلق احنا شيء جديد. معاك الجداوي، ويلكم يا الجداوي، جداوي صراحة استوقفتني بأول كلمة كتبت معاك الجداوي، بإذن الله ليلة هلالية، توقعتك أهلاوي صراحة، بإذن الله جداوي وهلالية هذه حلوة، بإذن الله ليلة هلالية، صعب التوقع لأن بداية موسم، بس أتوقعها أمينة هلالية 3-1، يقول أتوقعها 3-1، ترى كلكم متوقعينها 4-3 زيرو ولا واحد للأهلي، ها مرة صراحة استوقفتوني. طيب والله بالنسبة لبشاير راح ندمر مسيرة الأخضر والفوز هلالي، أمين أكيد 3-0، أمبي يقول اليوم بشاير اللي كتبتها تقول 3 يا أمينة، اليوم 3-0، 3 ثلاثية هلالية، ثلاثية أمينة، وراح نشوف. طيب مساكي سعادة أمينة، معليش الدوري السعودي هالسنة توقعي راح يكون للنصر مع أني هلالي، توقع شوف أنت لسه في البداية لا تتوقع للنصر، العام توقعناها كانت إيه بس ما توقعناها للنصر بناء على صفقات صارت، الحين في صفقات جديدة العالم قاعدة تتكلم عنها، ما تيكي تاك أكيد أنهم بيغطونها، الأستاذ عبد الله الحارثي بيغطيها، ومساك سعادة، بس نبي مباراة اليوم هلالية ولا أهلاوية. العاشر أقصد أبوي العاشر، لا يا معودة خليها العشرين. أستاذة أمينة ألف مبروك لنجاح البرنامج الخامس إن شاء الله هالسيزن، وإن شاء الله الهلال 5-0 على طيارة أبو يزن، وعلى طيارة أبو يزن 5-0 للهلال قوية. عقبال السيزن المية إن شاء الله أمينة، أتوقع اليوم يتألق مندي بالحراسة، والآن أنا أشتري نفر مندي مع الرز هشام. هشام من جزال، حياك الله يا هشام، أهلاوي، حيا الله الأهلاويين. ارحبي ثم ارحبي ثم ارحبي. أمينة مس عليكم وعلى بنتي نورة، حب كبير لها ولكي الصدق، ودي أنهم كلكم أنكم كلكم كلكم. طيب شكرا لك، ألف مبروك لك يا أمينة، واستمري، الله يوفقك والله يوفقك ويسعدك ويحفظ لك بنتك نورة إن شاء الله. أم نورة شكرا يا أم نورة، إن شاء الله تدوم معانا. النتيجة اليوم 2-1 هلالية، ما أدري أنا ما أتوقع نتيجة كبيرة، بس أنتم متوقعينها يعني نتيجة مرة كبيرة. معاكم من قلب الزحمة أبو محمد السوداني، أتوقع إن شاء الله الليلة 3-0 للهلال، مع احترامي للأهلي بس الهلال مع التدعيمات الأخيرة رح يكتسح الساحة الرياضية وياكل الأخضر واليابس. أوبا قوية، والصورة صراحة حدث ولا حرج، روعة. مرحبا أمينة، أنا أول مشاركة لي معاكم، أنا هنو وأتوقعها هلالية. ويلكم يا هنو، يلا أنك تحيي هنو. هنو ترى عندنا طرار رح تسمعينها إن شاء الله، يلا أنك تحييها، منورة هلالية بعد. بس أبي طلب، تقدرون تشاركون قصيدة الشاعر علي يوم الخميس الماضي عن الأم؟ موجودة موجودة موجودة موجودة يا هنو، بس هي هم حاطين برنامج في الزحمة بروحها، هي انت روحي نفس التوقيت رح تلاقينها حتى في برنامج ثاني، ماشيين امشي للتوقيت هذاك رح تلاقينها حبيبتي. شكرا لك. مساء الخير. ماني قايلة انا اشجع، وان شاء الله اليوم فوز اسطوري للاهلي. حياك الله. مين ام جمانة؟ حياك الله يا ام جمانة. ام جمانة ام جمانة ضحكتي. ليش يا جمانة؟ ليش يا جمانة؟ انزين وسام، هات السناك يا وسام. جمانة
1: سناك.
0: جمانة بيقول السناك الله هداك. الكلام اللي كاتبته رهيب. يا اختي فريق ليش معودة بمقدي، لا تقدر اقول كلامك. عموما انا مو برنامج رياضي، مستشارة اسرية بتوضح كيف تشكل مهنة الزوج اسلوب تعامله داخل الاسرة. مثل ما سمعتوا رجلك اليوم، ابيكم بالذات النساء تعلقون، اللي زوجها طبعا موظف، هل بتأثر وظيفته فعلا على تعامله داخل الاسرة؟ بتأثر ولا لا؟ هذا اللي أبي أعرفه منكم. وأيضا أنتم الرجال بتأثر طريقة يعني عملكم، بتأثر عليكم في تعاملكم داخل الأسرة؟ هذه استكتنا لليوم. أكدت أصدقاء أحد المستشارات أو المستشارة الأسرية والمدربة المعتمدة عبير السعد أن طبيعة عمل الزوج لا تنعكس فقط على أدائه المهني. تخيلوا طبيعة عمل الزوج ما تنعكس فقط على أدائه المهني، بل تترك أثر واضح على شخصيته وأيضا طريقة تعامله داخل أسرته. وأوضحت أن الإنسان بيقضي جزء كبير من حياته في بيئة العمل، وهذا بيجعله يكتسب أنماط سلوكية ومهارات بتنتقل بصورة تلقائية إلى حياته الزوجية. كلام كبير صراحة. أبيكم الآن بالذات كل زوجة بتسمعني، سيارة من جوالك في البيت، شنو ما كنتي، صحيح زوجك بتنعكس طبيعة عمله على أداء المهني عندكم بالبيت، على بيتك، عليك أنت، على أولادك في البيت تعامله معاكم، وأنت عزيز الزوج طريقتك في العمل، يعني كنت مدرس مثلا كلهم اسمع كذا وتطق بالقلم ماكم مسطرة ولا بالجوال، وتتعامل مع مرتك كأنها طالب ولا ذا، إذا كنت مدرس طبعا، إذا كنت دكتور دكاترة، كل شيء لازم يكون صحي، كل شيء لازم يكون هيلثي، كل شيء لازم يكون نظيف، الأكل سليم. إذا كنت مثلا عطونا

شخصيات، أبيكم أنتم تعطونا شخصيات وتعلقوا لي عليها. طيب أيضا بتقول إشارة المستشارة الأسرية عبير إلى أن المهنة لا تصنع شخصية الإنسان بشكل كامل، لكنها بتسهم في تعزيز بعض الصفات وإبرازها مع مرور الوقت. تخيلوا، بتساهم في تعزيز بعض الصفات وبيبرزها مع مرور الوقت. بتقول أيضا أن بعض المهن بتتطلب الصبر والحوار والاحتواء والتعامل اليومي مع شخصيات متنوعة، وهذا اللي بينعكس إيجابيا أو إيجابا على العلاقة الزوجية. أيضا أضافت أن مهنة التعليم بتعد واحدة من أبرز الأمثلة على ذلك. شلون يا أستاذة عبير؟ بتقول أن بيعتاد المعلم على الشرح والإقناع والصبر على الأخطاء ومراعاة الفروق الفردية. جابتها من جانب صراحة، من جانب كثير كثير إيجابي. بتقول المعلم إحنا بنتكلم عن الزوج، المعلم بيعتاد على الشرح والإقناع والصبر على الأخطاء ومراعاة الفروق الفردية، وهذا بيخليه في كثير من الأحيان أكثر قدرة على الاستماع والتفهم واحتواء شريكة حياته، وأيضا إدارة العلاقات الأسرية بهدوء وأيضا حكمة. اللي زوجها مدرس، كم تعطين هالكلام نسبة في الصحة؟ كم تعطين نسبة الكلام الأستاذ عبير من الصحة؟ إن اللي زوجها مدرس عنده صبر، يحتوي الأخطاء، مراعاة الفروق الفردية، عنده شرح، عنده إقناع. صحيح، هذا المدرسين كذا بالأسرة. أيضا شددت السعد على أن نجاح الحياة الزوجية ما يرتبط بالمهنة وحدها، بل يتأثر كذلك بالشخصية والقيم والتربية ومستوى الوعي الأسري. وبتأكد أن تأثير بيئة العمل بيظل مهم أو عامل مهم لا يمكن تجاهله عند فهم سلوك الأزواج وأيضا طبيعة تفاعلهم داخل الأسرة. This is our snack. يلا for today على السيزن الخامس. دن دن. حلو حلو. قالوا لي أنتوا صحيح أن مهنة الزوج بتأثر بتشكل مهنة الزوج أسلوب تعامله داخل الأسرة مع مرته وأبنائه؟ صحيح بتأثر المهنة. طب لو كان بايلوت، قالوا لي لو كان طيار، شلون بيتعامل مع أسرته؟ أتوقع دائما الطيار دائما بيقول لهم البلاد، بيتكلم عن السفريات، بيتكلم إيش رايكم ها وسام الدول السفر هذا كل، ويتعامل مع أولاده، بيتعامل مع أولاده، هذا من إيطالي، هذا مثلا ما حتى لو جبناها في السعودية، يعني بيتعامل معهم كمدن أو كدول. الانضباط عنده، حيكون عنده بيستمع، أتوقع حيكون ديمقراطي كثير فعلا، حيستمع للأراء، حيكون عنده انضباط في الوقت، ولا في تأخير دقيقة واحدة. هذا إذا كان رجلها إذا كان رجلها بايلوت أو كابتن. تخيلوا إذا كان زوجها مثلا استشاري نفسي، يعني كل كلمة مو كل كلمة، كل حرف تنطقينها أنت وأولادك راح يحللها، حاط ريل على ريل ولابس نظارة كذا ويقعد يحل حتى تصرف وتصرفاتكم وقعدتكم كيف، البادي لانجوج عندكم راح يحللها في ذيك الحزة. وليش قلتيها؟ وحالتك النفسية وحالتك الفكرية، عندك البادي لانجوج، شوفي ولدك قالها وحاط ريل على ريل، أو قالها وحط إيد على خده، في تحليل مو طبيعي راح يكون. فما بالكم لو كان صراحة مؤلف أو كاتب. ندش على المؤلفين، زوجك مؤلف أو كاتب قصصي، أبي بحر بحر بحر من الأفكار. الكلمة أعتقد رح يفسرها رح يأخذها يخترع منها قصة. لا هي كانت تقصد كذا، لا ولدك كان يقصد كذا وسوى كذا وراح وعمل، وراح تستمعين لمصطلحات أمبي. نروح عند الزوج الملحن، زوجك ملحن أو مثلا مخرج زينة وموسيقى، الله على الروقان وعلى المزاج العالي وعلى الابتسامة والضحكة وعلى المود، البيت كله يبي وناسة وضحك ورقص وناسة وشخصية كوميديانية.
تطلعين معاه مشوار انت واولادك يحط... لا لا لا هالغنية قديمة ونحطينها على طول عند الجوال اليوتيوب وشغلة لك احلى يلا أسئلتنا، هل الزوج فعلا مهنته بتأثر على شخصيته داخل الأسرة مع زوجته وأولاده؟ هل فعلا؟ أعطوني نعم أو لا، وأعطوني شخصيات أنتوا يلا زي ما أنا أعطيتكم، أعطوني شخصيات وكيف مدى تأثير العمل الزوج داخل الأسرة. يلا ابدوا شاركوني من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 800-24-4-2-8-2-8. وباي ذا واي السناقل، البنات السناقل شنو تتمنون؟ شنو تتمنون يا بنات وظائف أزواجكم؟ أعطوني وليش اخترتي هذه الوظيفة؟ يلا قولوا لي. أوبي والله جبتها، لو كان ولا لا، تخيلوا لو كان أخصائي تغذية، أخصائي تغذية ولا كوتش مدرب رياضي ولا لاعب كورة. أحطونا أعطونا فيها سوالف كثيرة يا جماعة. يلا يلا نطلع فاصل وبعدها نرجع للفاصل معاكم.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي آي أو إس وأندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.

هلا جايز، حياكم الله أصدقائي، أهلا مرحبا فيكم مع السناكة وردودكم على سناكة اليوم. سناك عموما سناكة اليوم أصدقائي كانت بتتكلم عن إن مهنة الزوج بتشكل مهنة الزوج أسلوب تعامله داخل الأسرة. هل بالفعل أصدقائي إن مهنة الزوج أو وظيفته بتأثر على سلوكه وأدائه داخل الأسرة، تعامله يعني بمعنى تعامله مع زوجته وأيضا أبنائه؟ يعني إذا كان زي ما قالت، إذا كان مدرس بيكون في نقاش، في حوار، في صبر، في تعامل، ونقيس عليها أيضا المهن الأخرى. إذا كان الزوج دكتور، إذا كان الزوج طيار، إذا كان الزوج رجل أعمال، أبوي لو كان زوجها رجل أعمال يتكلم بالفلوس، ها الصفقات، كم صرفت اليوم، كم صرفت انت اليوم، اولاده بتعامل معهم بالريال وبالقرش. فقولوا لي انتم، هل بالفعل بتاثر مهنه الزوج في تعامله فعلا بتشوفون داخل الاسره، بتشكل طريقته واسلوبه وسلوكياته يعني بكل حاجه، نعم ولا لا؟ وعطوني يعني أمثلة، إذا كان وظيفة الزوج رح يكون كذا، إذا كان، عطوني يلا خلينا نبدأ. أنا أعطيتكم أمثلة كثيرة ألمست حركتها كلها، لكن عطوني آراءكم على واتساب إذاعة جدة أفهم على 800-24-42-88. وسامي يقول لي مينة والله مليان فيه، وزي وشو أغرب، تخيل طيب، يقول أمينة تخيلي سوت له الغداء ما شاء الله، راد من سفرة مسوي فيها صفقة ورد وعجبه الغداء، هي مسويت له، إيش رح يسوي؟ هذا ما رح بس يقول لها حلو، تسلم يدينك، شكرا. هذا أنا أتوقع على طول بيمسك جواله ويتصل، وسامي يقول بيجيب لها يعني أحلى هدية، بيتصل الصفقة اللي توني أبرمتها 3% 5% لزوجتي، 2% الولد فلان، و2% البنت فلانة، هذه مكافآته. حلو حلو والله حلو، مساء الخير. أنا أم جمانة، قلناها أم جمانة، حياك الله. أيضا بسمة الإذاعة بالتوفيق أمينة للهلال اليوم، الهلال مع الأهلي دوري روشن مؤجلة من الجولة الثالثة 3/1 سبتمبر الساعة 9/8 فارس عواض ملعب أرين المملكة أرينا. أوكي ثانك يو. من ساعات من الساحل الشرقي نوال، تحية حب وتهنئة رائعة منى بمناسبة الدورة الجديدة، متميز الأميز، موفقة لك كل الخير حبيبتي، وناطرتك ناطرتك يا نوال، شكرا لك على التهنئة. فوز الهلال بقيادة الهجوم الثلاثي 4-1، مبي شنو هذا اللي حاطهم، الله يخرعون صراحة، يخرعون هجوم الهلال يخرعون. ايضا صالح ابراهيم الحجي، ابراهيم الحجي، نعم ابراهيم الحجي الاحساء، حياك الله يا ابراهيم، مسيو ابراهيم. يقول تحيه لاذاعه جده اف ام، احب روشن، اعشق الاهلي، اتوقع راح تكون 3-2 للراقي الملك، المباراه راح تكون امينه رائعه، شكرا لك. اهلا وسهلا يا القرح يا عامليد، احنا بالدورة الخامسة دلوقتي، انت فين السيزون الخامس؟ طبعا بتنعكس في التعامل، احنا بتوع السيلز، ايوه يا الجارحي، خلينا نشوف بتوع السيلز زي ما بيقول الجارحي. يقول مطالبين بحل كل الاعتراضات والتحديات اللي تقابلنا ونبيع الفكرة عن اقناع. يعني ايه؟ شوفوا يعني لما تقول له ابي اروح المول الفلاني، او ابغى اطلع، او ابغى ما ادري شنو، او اولاده يبغون يطلعون، السيلز رجال السيلز عندهم جميع الاقناع، اساليب الاقناع، الاساليب الاقناعيه عندهم قدره كبيره وعاليه على الاقناع، حتى لما يعترضون لا الا ما عنده قدره كبيره انه يحل بنظرهم الشيء اللي هو يبيه، مش اللي هم يبونه. صدقوني هو قال مطالبين بكل بحل كل الاعتراضات والتحديات، والله انكم مهينين، والله انكم مهينين يا الجارحي. ذكرتني سناكة أمينة مساء الورد والياسمين بفيلم زوجة رجل مهم للفنان العبقري أحمد زكي. أوفا زوجة رجل مهم،
طيب يقول جسد شخصية الضابط ذو الشخصية المتعالية اللي بتعطي أوامر دون نقاش بالعمل واللي أثرت سلبياً على حياته الأسرية، شفته؟ وكان يتعامل مع زوجته وجيرانه وأيضاً أصدقائه كأنهم متهمين كل متهمين كل هذا ضابط متهمين كل أجل لو كان محامي هذا محقق أجل لو كان تخيلوا يا جماعة حتى المحامي. واحدة زوجها بيعمل بمهنة النجارة لما اشتد عليها المرض سنفرها تتعالج إسام الجزء إسام مالك حل حلوة حلوة شفت أباكم كذا out of the box يا جماعة بس حلوة جدا للفنان الكبير الله يرحمه أحمد زكي فعلا كان يتعامل معهم كذا بالأوامر وإنه خلاص محقق وضابط شخصية كبيرة بس مهنة النجارة هذه سنبرها بالخارج حلوة عجبتني فوزية الزايد حياك الله يا فوزية منورة منورة حبيبتي مساء الخير والتوفيق لأهلي إن شاء الله. أنا نسيت أقول لكم الرقم اللي حابين يشاركوني، هل مهنة الزوج بتأثر على أدائه في المنزل مع زوجته وأولاده؟ وعطوني شخص يعني مهن وكيف ممكن يتعاملون، عطوني كيف يتعاملون مع سرهم، كيف رح يكون تعاملهم داخل البيت على الواتساب، واتساب إذاعة جدة 800-244-2828. رحنا للنجار ورحنا للضابط ورحنا للمدرسين، يلا أعطوني شخصيات 800-244-2828. فوزية الزايد مساء الخير أمونة، أتمنى التوفيق لنادي الأهلي مباراة اليوم. شكرا لك عزيزتي، شكرا أنك شاركتيني وأتمنى أنك دوم تكونين معنا. أوكي طيب احنا رحنا للسيلز زي ما قال الجارحي، انزين تخيلوا لو كان محاسب في شركة، يعني انتوا عارفين تخيلوا اي وسام يحسب لها الراديو كيف يحسب لها الراتب، مو بالراتب كيف يقسم بوا، بس كيف يقسم، اعتقد حيحسب اللقمة، حيحسب كم حبة زيتون انحطت، الزيتونة كم حبة زيتونة في البرطمان والزيتون أعطوني أنتم مهن. نعم تؤثر المهنة في الحياة أمينة، مثل اللي بيشتغلون مثلاً

يعني. طيب حنكمل. مين انت؟ مين ممكن؟ ام جمانه. ام جمانه حياك الله يا ام جمانه. مثل تقول نعم بتاثر على المهنه، مثل في الحياه مثل رجل الامني لازم يكون في انضباطيه، في جديه، في كل شيء امينه، لازم يكون كل شيء منضبط. شوفي حلو ترى الانضباط، حلو الانضباط، انا مع الانضباط. والمخطي بينزل عليه عقوبات، تقول ابوي صراحه هذه قويه ينزل عقوبات، بس شوفي احنا اوريدي بنسوي عقوبات يعني من حقه من حقه. طيب الجارحي السيلز، اذا كان زوجها سيلز يعمل جرد لادوات المط... اوه هذا المحاسب يعمل يعمل جرد لادوات المطبخ كل يوم. المحاسبين كذا اللي يشتغل بمهنة المحاسبة حيزعل مننا، ترى الموضوع كله مزح يعني. طيب مبروكة مونة الدورة الجديدة للبرنامج، من نجاح لنجاح. أتوقع وظيفة السكيورتي سكيورتي ممكن انه فعلا بتاثر، يقول على الحياه العامه انه بيقفل الابواب في البيت كل يوم بالذات في الليل. هذه حلوه، هذه حلوه، بدل صراحه تنام وانت قفلت. هذه ترى صارت معايا امس، الباب الرئيسي خلي اللي على الجنب هذا ما تخاف منه، مقفل دائما الرئيسي، قفله ولا مو مقفل. تخيل تنزل من الدور الثاني وانت تبي تنام عشان بس تبي تشوف الباب مبطل ولا لا، تشعر بالامان بوجوده. وايضا مهنه امين الصندوق اتوقع بيحط كل زاويه في البيت حصه. يحط حصالة، يقول بيقول أي عملة تنحط، أي عملة معدنية حطوها في الحصالة. حلو حسن الهلالي. السلام عليكم، ممكن أشارك معاكم؟ إيه طبعا ممكن، أنا راح أقول الأرقام وممكن نأخذ رقمك إن شاء الله في الساعة الثانية. لو مهنة الزوجة مذيعة تعمل إيه؟ كلام كبير. طيب هنا المذيع كيف يتعامل مع هذا؟ واحد دزها مليون مرة، المذيع كيف يتعامل، المذيع المذيع كيف يتعامل، المذيع كيف يتعامل، المذيع كيف يتعامل. والله العظيم قريتها ما كتبت اسمك. المذيع احنا بنتكلم عن الزوج وليس الزوجة اولا يا الجارحي، واللي كاتب لي 20 مرة حاطها تحت بعض المذيع كيف يتعامل. المذيع راح يكون مثل حقيقي، راح اقول لك مو مثل الببغاء، مثل البلبل، هرجه كثير، يتكلم ويسولف ويعلق ومواضيع، يفتح لها مواضيع اي شغله يشوفها. في القرن السادس عشر هذه كانت موجوده ولكن بالصوره الفلانيه. الطبخه، اول طبخه سوى منها البيتزا ما ضبطتها، ترى اول ما سوى البيتزا 1 2 3 صارت سالفة، ترى في جاني اتصال وصار وحصل. دائما دائما يحب يتكلم، دائما ما يسكت حتى بالمجالس، ترى تلاقونه دائما. لاحظوا المذيعين دائما يتكلمون، احنا لا وسام انت رايح المذيع، احنا نتكلم المذيع، لا لا لا المذيع. يقول مينا إذا كانت مذيعة لما يقولها يلا امشي نخرج تقولها لحظة انظر بسوي إعداد، عاد تدري إن هاي فيني أنا قبل لا أسافر لازم أسوي إعداد في المكان. والله من جد قبل لا أسافر أي دولة، بالذات لما تكون دولة جديدة زي آخر سفرة ميكانوس أنا من سنتين، لأن سبحان الله السفرة مبدأ عاملة عليها سيرش، كل سنة سيرش بعمل إعداد وين الصبح الريوق، عقب الريوق وين الظهر، بعدين وين الغداء، بعدين وين المساء، إعداد بالتفاصيل. هذه حياة المذيعين. معكم خالد هلال، حياك الله يا خالد، ان شاء الله رح ناخذك ابشر الساعه الثانيه، اكو بعد موضوع مره حيل حلو. لازم مذيع، لازم معناته مذيع لازم تكون سولف، لازم تكون هالدار من الاخير هالدار. طيب وهي بتقدم الاكل بتقول هؤلاء اميغوس وفاصل بتقول له موتش جراسس، لا هو لما يجيب الحلم موتش جراسس فاصل ونواصل.
وفعلا فاصل ورح نواصل.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

الساعة 5:05 دقائق في استديوهاتنا بإذاعة الرائدة جدة اف ام. حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. طبعا أرحب بكل جروب زحمت الساعة 4. كنتم فوسفوريرا فوسفوريرا فوسفوريرا فوسفوريرا رائعين يعني صراحة سوبر نار نيرو الساعة الأولى وما زال ما زالت المشاركات ومن جمالها أنا رح استمر فيها رح استمر رح أقراها لأن في كمية صراحة جاتنا عن المهن وكل مهنة شنو ممكن الزوج يسوي بالبيت. فالمهندس اللي حط المهندس صراحة مهندس الديكور رائع. أيضا الأصدقاء الجدد اللي حاطين أسماءهم وأمينة حابين نشارك بالبرنامج ابشروا رح ناخذ أسماءكم ورح يكون لكم رح تشاركونا اليوم. لكن خلينا نروح لتصريح اليوم. أيضا التصاريح رح تكون مشاركة معانا السنة الثالثة على التوالي ببرنامج في الزحمة وأي تصريح بطرحه على طاولة النقاش كل واحد فينا رح يؤدي بدلوه بكل شفافية وبكل مصداقية وشعرنا واحد ومتعرف عليه اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. تصريحنا اليوم أصدقائي هو لاستشاري جراحة التجميل الدكتور موسى المطيري. يعني ما أدري هي جت تزامن ترى مع مهن الزوج واليوم مهنية بعد تصريحنا ويخص الزوج وين أو الشاب وين راح يشتغل أو البنية. طيب يقول لكم الدكتور موسى المطيري إن المقابلات الوظيفية ينظرون لشكلك، المنظر مهم بالمقابلة الوظيفية وهو أهم سبب. إيش رأيكم تتفقون مع الدكتور موسى ولا تختلفون معه؟ إن في المقابلات الوظيفية اللي بيعمل معاك المقابلة الشخصية أو الوظيفية بينظر لشكلك مظهرك الخارجي، يقول إن منظرك شكلك الخارجي مهم جدا بالمقابلة الوظيفية وبيعتبر أهم سبب إنهم يقبلونك، يمكن أهم من السي في. أول ما يشوفك ممكن يقرأ السي في مالك ما شاء الله ثري وغني وجيد ممتاز جدا، ولكن يشوف شكلك ممكن مو مريح، شكلك مو مرتب صراحة. فشكلك يقول الدكتور موسى المطيري أهم سبب إنهم يقبلونك في الوظيفة المطروحة. ما أدري تتفقون معاه ولا تختلفون، وهو بعد لا تنسون استشاري جراحة تجميل. يعني تتفقون تختلفون مع الدكتور موسى؟ سمعوني أصواتكم أصدقائي على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات الجدة على 012 والكم بكلمة مشاركة، أو شاركوني بأراءكم أيضا على واتساب إذاعة جدة أف أم على 800 2 4 4 2 8 2 8.

0: نروح لأول اتصال ونقول السلطان بونسوار مسيو سلطان.
1: أهلا بكم.
0: يا هلا ومرحبا. أهلا. شلونك السلطان؟ شخبارك؟
1: أبشرك على ميرام. أهلا وسهلا. مبروك الخمس سنوات.
0: خمس سنوات
1: ما شاء الله.
0: يا رب إن شاء الله نوصل للعشرين بعد. إحنا تونا، أنا أعتبر نفسي تونا نحبي إحنا بالبرنامج إن شاء الله. السنة العشرين إن شاء الله بإذن الله، ويكون في الزحمة براند حقيقي سعودي، البرنامج السعودي
1: إن شاء الله بحول الله وقد ما طالب أنك أنت مذيعة بحولها وقوته راح ينجح البرنامج.
0: تسلم.
1: ولا يهونون المعاملين في إذاعة جدة كلهم.
0: تسلم، شكرا لك. أكيد، والبرنامج عموما نجح فيكم بمشاركاتكم ودعمكم وتفاعلكم حقيقي. المشاركات الجميلة يعني شيء قبل شوي، والله العظيم لو ما وقفنا ما يخلصون، قاعدين استل على السناكة. إبداع، في إبداع من المشاركين. سلطان، ايش رايك بمقول بتصريح الدكتور موسى المطيري؟ تتفق ولا تختلف معه؟
1: لا اتفق معه، مع العباره بقوه بعد بشكل واقعي
0: بعد. ليش؟
1: اي بدون مثليات، يعني المظهر والمنظر الانيق والمهندم للرجل او المتقدم يعني
0: للوظيفه
1: للعمل.
0: اوكي،
1: اي طبعا. هذا المهندم الرجل او المتقدم صك يمينه، صك الانطباع يعني الاول عز هيبتك وقارك. وبعدين على فكره انت مهندم وشخص مظهرك جميل، صدقني راح يفرضون احترامهم لك قبل ما تنطق بكلمه واحده ترى حقيقه.
0: بس شبي يعني. انا بالمظهر، انا بالسيفي، انا ابي خبراته، ابي شهاداته، ابي علمه، ابي اشوف الخبرات اللي عنده. ايش يفيدني شكله فيه؟ شبي بشكله.
1: هو ما قدم على شيء، مو بجايك واحد من ابتدائي بيشتغل المكان الثاني، يعني هو بيجيك نفس العمل حتى لو كان معها مثلا مش شهادة بكالوريوس. لكن الحين في نتكلم عن الواقع الآن في المظهر، يمين على شكل المظهر مثلا. احنا نتكلم عن الوظائف مثل المبيعات والعلاقات العامة والوظائف القيادية والإعلام، هذا يحتاج منظر، يحتاج لبق في الكلام، لأن حتى المظهر بشكل عام غصب العالم يحترمونك في مسجدك، في الشارع، في السوق، في أي مكان غض النظر عن. بس إحنا ما نبغى نخرج على لب الموضوع.
0: إحنا ما نبي نخرج على لب الموضوع. بس بتشوف إنه المظهر بالفعل المظهر مرة مهم.
1: جدا.
0: يعني أنت لما يجي واحد يجون مثلا عندك يبي يشتغل، رح تركز، أكيد رح تركز على السي في، بس أهم حتركز على المظهر. طيب
1: طبعا
0: صح،
1: ركز على المظهر،
0: حتركز على المظهر. بس ما تشوف مثلا سلطان إنه ممكن مظهره مو ذاك الزود، ولكن عنده صراحة، عنده سي في غني، فأتغاضى عن المظهر. المظهر برتب أنا بعدين، أهم شيء عندي السي في ماله.
1: ممكن هذا اللي نقولها صح، أنا أتفق معك بهذه الكلمة اللي قلتيها. تهندم أنت، تهندم يكون عنده خبرة. بس أتكلم بشكل أوسع يمينة، أتكلم بشكل العالم الآن اللي حاصل في الواقع هذا الآن.
0: طيب هو
1: المظهر. إحنا نتكلم الآن كل شيء في المظهر، العمل، وإحنا نتكلم عن الوظائف اللي ذكرتها لك قبل قليل.
0: أوكي.
1: تحتاج مظهر. وكل العالم كل العالم متعلمين.
0: في وظائف نحتاج فيها المظهر، لازم يكون سمبتيكي، يكون مرتب.
1: حتى لو كان بعد بدون الوظائف هذه صرت مظهرك حلو، صدقني راح يوظفونك حتى لو ما معك شهادة، ما مشكلة.
0: أوكي.
1: تمشي الأمور.
0: عموما انا انطر واحد يقول اختلف عشان احاطي راي ثاني. شكرا لك عموما سلطان.
1: أيوة. يومك جميل. 4-0 للهلال.
0: اوبا، خلينا ناخذ النتيجه. 4-0 للهلال.
1: اذا ما طلعت نتيجتي حقيقيه
0: عاد انت تخرع. على ذكر كاس العالم وقبله بعد كانت تصيب والله. 4-0 للهلال سلطان. اوكي، تخمينه. شكرا لك سلطان،
1: على بركه الله.
0: شكرا لك. ناخذ ابو خالد. شلونك يا ابو خالد؟
2: مساء الخير، مساء عليك استاذ امين وعلى جميع مستمعي اذاعه
0: جده. يا هلا ويا مرحبا، ومساء جميل ان شاء الله بجمال هذا البدايه الحلوه. حياك الله ابو خالد. ابو خالد، ايش رايك بتصريح الدكتور موسى المطيري؟
2: هو ممكن تصريحه انا اتفق معاه، بس على حسب الوظيفه. يعني انا اليوم لما اطلب موظف مثل مذيع يختلف عن اني اكون اطلب موظف في دائره حكوميه اخرى. لكن انا الشيء بالشيء اذكر انا قبل تقريبا اسبوعين فاتح مساحه لواحد موارد بشريه.
0: اوكي.
2: يتكلم عن الاسرار كيف القبول. وهو انا صدمني في معلومه والله العظيم يمكن يصدمكم معي.
0: يقول
2: انه في بعض الشركات عندهم فلسفه في قبول الموظفين. ان اللي معدله فوق 4 ما يقبلوا.
0: ليش؟
2: ليه؟
0: إيه غريبة.
2: توقع عليه.
0: ليه؟
2: يقول لك انه هذا عندهم فلسفتهم انه هذا منقلق على تعليمه على دراسته ما عنده مهارات اجتماعيه.
0: اوكي.
2: فهم يروحون اللي معدله متوسط يقول هذا يعني عارف يوزع انه الشخص اجتماعي والشخص مهتم في تعليمه. ما يجيب لك شخص معدله أربعة وعليها وشخص ما عنده اي مهاره اجتماعيه ما يعرف قابل الجمهور. فأنا أقول لك
0: شوف أبو خالد أنت صدمتني صراحة. يا ليتني كنت معاكم في هالسبيس. يا ليتني كنت
2: والله
0: معاكم
2: العظيم.
0: يعني صدمتني بالمعلومة لأن أنا كثير تكلمت عن هذا الموضوع وكان عندي في فترة زمنية في 2014 و15 ومنتصف 13 كان عندي برنامج يعني متخصص وجبت كل أخصائي يعني الناس المتخصصة في الموارد البشرية وفي كيف أنك تسوي لك سي في صحيح وحتى وظفنا كمية كبيرة من الشباب وقتها وتكلمنا عن المقابلات الشخصية. أنا لو كنت موجودة كان حرد على هذا الشخص في ساعات وحاطيك تريك كمان هم بيسوونه ساعات ما بياخذ رقم عالي في التخرج شو يسمونه معدل عالي ترى عارف أن هذا شخصية ذكية وحيكون صعب التعامل معه اللي معدل أقوى راح يكون فلكسبل أكثر لين يعرف يتعب وما يطلع عليه
2: لا هو ما يتكلم عن وجهة نظر هو كشخص هو يتكلم
0: أنا
2: عن
0: أقول
2: بعض
0: لك
2: الشركات
0: ممكن أي بعض الشركات هو بعض الشركات
2: حتى يقول اللي عبقري بزيادة ما يقبله يقول هذا بيشكل علينا خطورة مستقبلية على الموظفين
0: الباقي. على الموظف أي هذا اللي أنا قلت لك
2: هذا نوع يعني. من أنواع الشلالية في يعني في القبول
0: طبعاً
2: ضحايا كثيرين ضحايا في هذا الشيء
0: طبعاً إذا ما كان صاحب المنشأة أو الشركة يعني منتبه لمثل هذه لأن الموظف
2: عدم مهنية
0: صحيح عدم وما في نعم. أمانة ما في أمانة نعم. بيخاف على كرسية واحد بيجي لما يكون زي ما قلت أنت في شلالية بيخاف إن هذا ترى ممكن يجي ويأخذ مكان صديقه المدير أو الرئيس القسم في تريك بيسوونها قالها أحد الأخصائيين أتذكر عايض الشهراني الأستاذ عايض الشهراني كان بيتكلم عن المقابلات قال لدرجة هم ممكن يوصلون اللي بيعملون بالذات في الشركات زي ما قلت أبو خالد الكبيرة الـ HR بيرسل واحد ثاني من الـ HR الحين الشباب قاعدين بقوا قاعدين برا اثنين ثلاثة بيرسل لهم واحد بيقول له كلمة بيقول له شيء بيخلق حدث يصير علشان يشوفه كيف يتعامل مع الحدث هذا أو كيف بيكون أسلوبه فهمت؟ وبناء عليه ممكن هو بيعطونا درجة على إيش هو سوى برا ويدخل هو يا مرفوض يا مقبول تخيل
2: طيب
0: هذا الكلام من زمان
2: ولا لا؟
0: لا أنا ما أتفق
2: أنا حس الظلم هذا
0: ظلم طبعاً ظلم.
2: إنك تقيم مشوار الدراسة كله في ردة فعل موقف واحد
0: ومو بس المشوار الدراسي الذكاء في ناس ترى مو كثير شطار ممكن يكونوا في الدراسة
2: ممكن مزاجي بالوقت هذا ما هو المزاج اللي يمكن يتعامل مع الموقف بهذه الطريقة
0: بالضبط ممكن أو فيلمك كلمة فلتت منه يعني بدون ما يقصد بو خالد كم تتوقع نتيجة المباراة اليوم؟
2: صفر صفر
0: أبا هذا أول واحد قال تعادل صفر أوكي أبو خالد فعلك طيب شكرا لي أبو خالد يومك جميل إن شاء الله مشكور صفر طيب خلينا نروح لأسامة شلونك يا أسامة شخبارك
3: هلا مرحبا حياك الله
0: أبقاك يا هلا مرحبا شخبارك مسي أسامة تمام برفكتو
3: والله الحمد لله بخير الله
0: إن شاء الله دوم أسامة مسي أسامة شرايك بتصريح الدكتور موسى المطيري تتفق ولا تختلف معه
3: لا والله اتفق معه كلامه منطقي
0: صحيح الشكل مهم
3: ايه فعلا الشكل مهم لان الشكل هو على يدل على نظافة البيت اولا
0: طيب احنا نتكلم عن الشغل
3: ايه الشغل لانه منظر الشخص بيكون عندما يكون منظر الشخص
0: ان انسان ملتزم ان انسان
3: فعلا لازم يكون ملتزم بخصوصياته بنظافاته في مقابلاته بمهماته لازم يكون في وقت الالتقاء او اي شيء لازم يكون
0: يعني لو جاني واحد يعني لابس ثوب وشماغ ومكشخه وجتني وحده عباياتها اوكي مرتبه وكذا بس ان شكلهم يعني مو مره مرتب بالدرجه اللي انا بيها والسي في حقهم ما شاء الله شغالين هذول في شركات وعندهم سي في ثري جدا ما اقبلهم
3: لا مشكله لا القصه مو قصه يعني شوف المنظر ما يختلف عن المنظر ما هو يعني منظر يكون شيء واحد منظر وفلوس لا مع النظافه لازم تكون نظافه كمهمه شخصيه فقط، ما هو يعني بمقابلات يعني من الأثرياء أو الناس الضعيفة. لا، كلنا شخص واحد وعند الله شيء واحد.
0: أوكي، تمام. شكرا يا أسامة، يومك جميل إن شاء الله. مسي أسامة، thank you. طيب قبل أطلع الفاصل خليني أذكركم اليوم بمقولة الدكتور استشاري التجميل، جراحة التجميل أيضا، الدكتور موسى المطيري، بيقول إن المقابلات الوظيفية ينظرون لشكلك، المنظر مهم بالمقابلة، جدا مهم بيقول، وهي أهم سبب، هي أهم سبب إنهم بيوافقون عليك في هذه في المكان اللي أنت مقدم له. المقابلات الوظيفية ينظرون لشكلك بالمقابلة، شكلك أهم سبب، أهم سبب. تتفقوا مع الدكتور موسى ولا تختلفون معه؟ يلا سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544.

0: على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. أم نورة بونسوار سنيرتا. أم نورة حيك الله. تقول بالنسبة طبعا لسناكة اليوم، أم نورة تقول لما يكون زوجها مهندس ديكور، لما يكون زوجها مهندس ديكور يحرك الأثاث بدون سبب. شوفي، مو يحرك الأثاث بدون سبب. أنا منها، لو رجلي مهندس ديكور مع أنه هو في متخصصة أثاث بيعطيني طبعا ذائقته وباخذ برايه، ولكن هذا دائما مو بس بحرك الاثاث يا منوره، يقول لك لا شوي يمين شوي يمين شوي يسار، اللون هذا ليش حطيته مع اللون هذا، هذا اللون ما يجي مع هذا، هذه الالوان قديمه، احنا الان بالالوان الدافئه يعطوني كذا. هذول المهندسين الديكور خذيها مني. تخيلوا طب لو زوجها كان شيف، كان طباخ، شنو تتوقعون بيصير؟ يعطوني لو كان زوجها مهنة طبخ، تخيلوا كيف بيتكلم معها على الأكل الطبخ. تتوقعون بتتأذى ولا بتربح؟ إيجابي ولا سلبي؟ طيب أسامة عبد الحكيم هذا تواشاركنا، أحب أقول لكم التوفيق والنجاح لكم، وجعلكم الله من الأعلى إلى الأعلى. شكرا لك. أنا من محبين وعاشقين نادي النصر. النصر أعتقد يوم مع الاتحاد يوم الجمعة I think. طيب الله عمر توحشناك يا أختي العزيزة بالزاف أمينة. أتمنى إن شاء الله أن يكون برنامج الزحمة براند، وإن شاء الله أنا هذا اللي بسعى له أن يكون براند توصل لين 30 سنة. يا الله يا رب أني أعيش لين 30 سنة. فالك قبلته، فالك قبلته يا عمر. يا الله أنك تحب، وأنت بعد أنت توحشناك بالزاف. إن شاء الله توصلين اليومين وتدخلين كتاب كنز إن شاء الله. شنو هاي ما عرفتها. عموما أتمنى أني أسمع صوتك، أتمنى أني أسمع صوتك. استشاري جراحة التجميل الدكتور موسى المطيري يقول المقابلات الوظيفية بينظرون لشكلك. شوفوا يقول الدكتور موسى في المقابلات الوظيفية انتبهوا، ترى ينظرون لشكلك، المنظر مظهرك الخارجي بالمقابلة يقول أهم سبب، أهم سبب أنهم يقبلونك. تتفقون مع الدكتور موسى تختلفون معاه؟ سمعوني أصواتكم على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. روح المصطفى. بونسوار مسيو مصطفى، شلونك؟
2: يا هلا والله،
1: يا هلا مرحبا فيك. من وين تكلمني؟
2: من جدة.
1: من جدة، أهلا الرخا والشدة. حياك. قفل الراديو، قفل الراديو أو الشباك.
2: قفل الراديو ومقفل الشباك، قفل مكيف. طيب ما
1: لا بتموت حرك.
2: ما في شيء ما
1: ما أدري في صوت. في صوت عندي يا مصطفى. يلا ايش رايك بالدكتور موسى؟ تتفق اللي تختلف معه؟
2: لا اتفق والله، اتفق بشده ترى.
1: وبشده بعد يا مصطفى ليه؟
2: لانه اذا كان في يعني متقدمين المقابله، لو فرضنا انه في شخصين
1: اوكي
2: متكافئين بالشهادات متكافئين بالخبرات، ولكن واحد فيهم هندامه افضل من الثاني، انت شخصيا من حتختاري؟
1: أكيد أنا يهمني الشكل أو الكاريزما.
2: كلنا نهتم بالشكل يعني. وقالوا زمان المكتوب يبين من عنوانه، الإنسان عشوائي عشوائي بكل شيء في حياته.
1: الله.
2: يعني بيكون الشكل جزء من احترام المكان اللي أنت رايح عليه. احترام.
1: صحيح.
2: يعني ما ينفع الشكل، المهم حاليا في الزمان هذا أغلب الأشياء مو بس بال. مقابل الوظيفية بعدين
1: الانطباع، لأن بيعطي مصطفى الانطباع الأول عنا زي ما قلت. الانطباع الأول بينأخذ من الشكل، من المظهر الخارجي.
2: بس يبطلولنا، بس نبغى لهم يبطلولنا وشايف نفسك بعد 5 سنين بس.
1: شنو
2: يبطلوا موضوع الأسئلة اللي ما لها داعي، شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟
1: هذا
2: أنا خلينا على الشكل نقدر نصبط فيه، بس الأسئلة الوجودية هاي اللي ما لها إجابات لازم هاي نلغي من موضوع المقابلات ولا لا؟
1: شوف أنا معاك، خاصة عارف شنو مصطفى، إن المقابلات الآن قاعدة تجرى مع جيل حديث، الجيل الحديث ما تمشي معه هذه الأسئلة أو هذه الشغلات. يعني أحس أصلا هم لما يروحوا مقابلة شخصية ويسألونهم هذه الأسئلة، ترى حتى ردهم ممكن ما يكون ذاك الرد اللي يبغونه الموارد البشرية، لا لأن أصلاً هم بيشوفون هذه أسئلة سخيفة، إن ليش تسألني هذا السؤال؟
2: مو بس أمينة، مو بس
1: خلاص انتهينا،
2: مو بس سخيفة، بس المشكلة يعني في الإجابات الصادمة ممكن تكون منهم، لأنه جيل مر عليه، جيل شايف، جيل مطلع،
1: بالضبط.
2: ممكن يجاوب إجابات يعني تخليك سؤال زي كده.
1: بالضبط، ليش أنا عشان كده أقولك بيشوفونا سخيفة، وبالذات إن شوف تعليمهم غير تعليم الأجيال السابقة، ثلاثة أرباحهم داخلينك مدارس إنترناشنال، عندهم لغات أوريدي، يعني في أجيال سابقة كانت بتعاني في المقابلات الشخصية بسبب اللغة الإنجليزية، الآن اللغة الإنجليزية ملعبهم، ثلاثة أرباع الجيل الحديث يمكن لغة الأساسية الإنجليزية بلس العربية، وبجانبها يا فرنسي يا أسباني بلس. أعطيك شغلة اللي هي المناهج، مناهجهم التعليمية لأبنائهم درسوا في مدارس عالمية، شوف المناهج، تيجي تسأل سؤال وين مكانك، يعني زين إذا ما يرد عليك يقول لك شغل الجي بي سي الجي بي اس ونشوفني أنا
2: أبعت لك لوكيشن، ولا يقول له مكان مديري، ولا مكان ولا مكان سفيف، وين حتكون شغلي الخاص، ولا الإجابات الصادمة،
1: ولا تدري ممكن يرد عليه مصطفى، ممكن يكون من قوة شخصيتهم. أنا بشوف الجيل الحديث كله قوي شخصية،
2: فعلاً أنا طبقت فيها يا أمينة، فعلاً قوة شخصية، ما عندهم خوف، ما عندهم
1: أبد، يقول لك جت ما جت مع السلامة،
2: الاحترام موجود بس، ولكن الجرأة قوية عندهم.
1: أي ممكن إذا سأل هذا السؤال يحرج الإتشار، يقول له أشوف مكاني مكانك في موقعك، ايش برد عليه يعني وقتها. طيب معناته يعطيك العافيه، مع اني انا يعني المظهر جزء مهم. طب كم تعطي المظهر انت؟ شكلك يعني انت في الاداره اداري يا مصطفى؟
2: لا والله مكتبي شغلي، ولا تمشي اداري، لا
1: أوكي. مكتبي. كم تعطي المظهر مهم؟ المظهر كم مهم؟ اعطني برسنتج
2: كم مهم في ايش بالضبط
1: في المقابلات الشخصيه؟ شوف
2: إيه؟
1: كم جنب السي في؟ كم جنب السي في؟
2: من 40 ل 45.
1: من 40 ل 45؟
2: اي نعم.
1: اوكي يعني نقول 65 للسي في، لقوة السي في
2: 65 للمؤهلات اللي معك،
1: المؤهلات او المؤهلات. اوكي يلا، كم توقعاتك نتيجة مباراة اليوم؟
2: والله نقول 2-2.
1: 2-2، تعادل يعني، تعادل
2: ان شاء الله،
1: تعادل. شكرا لك يا مصطفى، موتش جراسيس، يومك جميل ان شاء الله، مشكور. اهلا مرحبا فيك. شفتوا عندك اليوم لازم الاسئله تتغير. انا لو مكان الاتش ار انا ما اعتمد اسئله، ابدا ما اعتمد اسئله، اعتمدها كلام حديث معه، اطلع اللي اعرف هذا اللي جاي يتقدم عندي شلون تفكيره. طب خلينا ناخذ امتنان بونسوار. بالله امتنان شلونك؟
0: أهلين أمونة،
1: يا هلا مرحبا، ومساكي أسعد ومساكي أجمل إن شاء الله. شخبارك يا امتنان؟
0: والله من أمس لليوم سعدك يا رب. والله شوفي بالنسبة للموضوع باختصار، أنا أحس الشكل يعني يلفت الانتباه، لكن الكفاءة هي اللي تثبت الاستحقاق.
1: الله عليك. يعني أنت بتختلفين امتنان؟
0: أختلف في وجه، يعني أحس الشكل جزء بسيط منه،
1: مش 45 زي ما قال مصطفى، أقل.
0: لا يعني شوف الشكل هو بس إنه يلفت الانتباه، بس إنه بعدين يعني
1: يكون مرتب، أهم شيء إنه يكون مرتب، صح؟
0: أيوه يكون مرتب، بس المهارات والخبرة يعني حس هي مطلوبة وظيفيا،
1: هي المطلوبة. يعني كم تعطين المظهر بنسبة، وكم تعطين السي في؟
0: بصراحة المظهر شوفي 30، ممكن
1: 30، أنا كنت بقول لك 25، 30 مقابل 70 صح؟
0: تقريبا.
1: يعني مو مهم شكله يا معودة، ايش دعوة عليك؟
0: مو مهم، بس في النهاية شوفي نحن نبي الخبرة.
1: اي تبين واحد مرتب، واحدة مرتبة،
0: عنوان يعني الوظيفة والشركة اللي يشتغل فيها، قدراته على المشاكل
1: بيتعلم يعني. بعلمه في الشركة، لكن هو واجهة للمنشأة، شكله مهم.
0: أشوف اللي عنده خبرة بيكون مختلف يعني تعامله في الوظيفة عن الشخص اللي جاي كذا على عمى وصمى،
1: بيختلف بقى، بيتعلم، كل شركة لها طرقها، حتى لو جاني واحد عنده خبرة بشركتي في طرق أساليب مختلفة.
0: أيوه بس حتى المظهر بيتعلم، يعني أنا أحس المظهر بس يلفت الانتباه.
1: طيب أنا أبغى يلفت الانتباه، بالذات لما يكون عندي مؤتمرات أشياء خارجية، أبغى أشكال فعلا فيها كاريزما عالية، فيها قبول. ليش؟ لأن أسم للشركة.
0: المهارات مطلوبة أمينة، والخبرة مطلوبة.
1: الخبرة مطلوبة، بعلم الخبرة، ممكن أي عوائق
0: بنعلمه لش اسمه.
1: طيب طيب طيب، كم تتوقع نتيجة مباراة اليوم؟
0: 2 للهلال.
1: أوكي.
0: واحد للأهلي.
1: واحد للأهلي. الأهلي. أوكي. شكرا لك حبيبتي، يومك جميل إن شاء الله. موتش غراسيا. غراسيا. سرح أطلع فاصل، أذكركم مع السريع على الواتساب اللي حابين يشاركوني سواء بنتيجة المباراة، طبعا موضوعنا لليوم الخطوط مشغولة كلها، راح تكون على 800-2-4-4-2-8-2-8.

0: مروم ليش يا مروم ليه مزاجي اليوم تقول أمينة وقاعدة تكتب خير يا مروم إن شاء الله مزاجك معنا إحنا رح نعدل لك. مروم تقول مساء الخير أمون، بالنسبة للمظهر والشكل مهم والسماح بالوجه، أول انطباع بناخذه الشكل أمينة للأمانة، من زان وجهه زان دلة ما أدري هذه أول مرة أسمعها ولا زان يوم أنا بعرف عموما ولا هذا بحل بويتو هجيني تقول معكم الروم أمينة اليوم مزاجي عشان كذا ما عموما حياك الله حتى لو شاركتي من خلال الواتساب. أيضا فراش دليم أنا مساء الخير كيفك أمينة حياكي، تقول ما أتفق معه لأنه في اللي ما يقدر يهتم بمظهره بشكل كبير، أهم شيء أنه عنده الإمكانيات تقول الإمكانيات في العمل، المظهر مش أساسي وجهة أيضا نظر. سلطان بن محمد حياك الله يا سلطان منور من جديد، يقول يحمدون ربهم هذا الجيل ما لحقوا على تعليمنا قديما، أول ضرب المعلم لا شوف طريقة التعليم، أنا ما بتكلم عن طريقة التعليم أنا بتكلم عن المناهج. طيب شكرا لك عموما. أيضا الجارحي بيقول الجارحي أتفق أمينة المظهر الخارجي عليه تقييم مهم، شوفوا كلكم رحين إن مع الدكتور موسى إن التقييم المظهر مهم في المقابلات الوظيفية. طيب أيضا يقول أمينة أغلب الشركات صحيح أغلب الشركات يهتمون بالموقع بالمظهر وعلى حسب موقعه وإذا كان يقابل جمهور أو لا، وأتوقع فوز الأهلي أو التعادل، وإن شاء الله أمينة توصلين قرن في البرنامج. والله ودي أقول لك فالك قبلته بس قرن ما أتوقع يا معوض قرن، بس عموما شكرا شكرا لهذه المشاعر وممنونة لك. أيضا والله أنك صادقة أتفق المظهر بالمقابلة مهم يعطي انطباع أول، بس مو معقول نختار علشان اللوك عجبتني دي عجبتني لحظة من اللي كاتبة مهندس الديكور هذه أم نورة تقول أمينة مو معقول إننا ناخذ عشان اللوك. تخيلوا يجون اثنين، واحد كاريزما عالية ولوك خطير صراحة شيء يعني أنا وين ما أرسله هذا هيجيب لي عقود، ولكن ماكو خبرة، والثاني فلسفة في الخبرة محترف بروف، ولكن المظهر ولا اللوك زي ما بتقول أم نورة. أختار منه؟ تدخل مرتب وكاشخ وبعد أول سؤال نكتشف أن السيرة الذاتية كانت أقوى منك ممكن اللوك فانتستيكا ولكن السيفي بعد مرة رهيب. عقبال 100 سنة أمينة شكرا لك. يلا نرجع نروح للاتصالات. آخر دول اتصال معانا الوفي واللي دائما صراحة أنا من الناس اللي كان سبورتينج سواء لشخصي أو حتى البرامج اللي قدمتها من خلال أثير إذاعة جدة اف ام، علي النجعي. حياك الله يا علاوي، يا هلا ويا مرحبا فيك.
1: يا هلا أمينة، يا مرحبا
0: يا علي. يا هلا يا مسيو علي، شلونك شخبارك؟
1: والله يا مال الخير، اخبارك يا أميرة؟
0: أنا تمام ولا أنسى
1: ملكة الإيجابية وملكة المايك.
0: الله يسعدك ويعلي من قدرك إن شاء الله ومن قدر كل اللي قاعدين يكتبون الكلام الطيب والكلام الإيجابي.
1: الشكل والله تستاهلي، والله تستاهلي.
0: تسلم وإن شاء الله دوم معانا يا علي إن شاء الله.
1: الله يسعدك يا أميرة، أكيد معك بإذن الله. طيب. حتى لو تأخرنا عليك ترنا متابعينك معك يعني.

0: المظهر
1: ان المظهر مهم.
0: المظهر مهم، انت بتتفق معاه. طيب
1: ايه
0: والسي في
1: وتنهو.
0: يا معود؟
1: المظهر
0: والسي في الخبرة حقته والقدراته والمهارات.
1: لا هذه برضو مهم، بس انك تدخل لابس ومتكشخ هذه برضو يكون لها كاريزما خاصة يعني.
0: هذه بتشد اكثر من السي في.
1: ايه نعم،
0: وجهة نظر. اوكي طيب، شكرا لك يا علاوي، يومك جميل ان شاء الله يا رب. تسلم، شكرا لك اتصلت. شكرا يا علي. نروح بقى لمين بقى؟ نروح لمين بقى؟ نسمع مع بعض حيقول ايه؟ سمعني.
2: والان مع برنامج بالزحمه مع امين العبد الله، انتم على
0: واحلى بروم واحلى صوت واحلى تقديم صراحه من مسيو احمد. يا اهلا ومرحبا فيك، شلونك ابو تميم؟ منور،
3: كيف حالك يا امين؟
0: انا تمام التمام، سوبر بيرفكت. وانت ايش اخبارك؟
3: انا الحمد لله دايما متالقه والله يا امين.
0: تسلم والله فيكم، والله فيكم. والسيزن الخامس هذا بسبب هذه المشاركات الجميله.
3: بل السيزن 10 و15 و20
0: سيبك، خليها 20. ارفع كده شويه 20، انا موافقه على 20.
3: مع ان اتمنى يا امينه ان انت الحلقات بتاعك تبقى مسجله فيديو، اتمنى والله.
0: طب نروح على التلفزيون بقى، كده نروح تلفزيون.
3: والله اتمنى بجد والله يبقى عندك حاجه توك شو كده
0: ان شاء الله. هو شوف، هو معروض علي بودكاست، بس انا ما اعطيت الين الان الابروف، ما اعطيت يس اور نو
3: الين ما تكتمل. على حسب الكونتنت. أيه؟ على حسب الكونتنت يعني.
0: لا هو في ملعبي، هم جايين.
3: مجرد ان انت حد مشهور اسمعيني بس، عشان الموضوع ده انا كنت هبدا فيه الفتره اللي فاتت، ولكن الكونتنت كان حاجه قابله جدا فقلت فكك. انما انت طبعا، احنا طبعا حاجه يعني هوايه اماتير، انما انت بروفيشنال، حد مشهور ومعروف. فلو عملتي حاجه ما تستغليش شهرتك فقط.
0: لا.
3: لازم تبقى حاجه معده كويسه والدنيا تبقى كويسه.
0: بالضبط، هم جايين في ملعبي، بس انا استنى حاجه انا اعطيتهم اياها، اذا وافقوا ان شاء الله راح اقول لكم البودكاست هذا كيف تتابعونه، لان من اكبر الشركات، مش على مستوى المملكه، على مستوى الشرق الاوسط، الحمد لله رب العالمين.
3: المهم هتاخدي ده في اجرك ولا ايه الكلام؟
0: اهم حاجه يا ابو تميمي، ما كانش ده اللي حطيت الرقم. لا ابو تميم واللي بها، ايش رايك بالدكتور موسى المطيري
3: اللي هو بتاع المقابله وكده؟
0: ايه يس.
3: بصي، هي في حاجه يا اميره، وانت برضو الحمد لله اكيد عارفه الموضوع ده، في حاجه اسمها جوب ديسكريبشن.
0: صحيح.
3: مش كل الشغلانات هيبص فيها على المظهر فقط، ولكن انا بقول ان 90% من الشغل اللي موجود في العالم بيعتمد على المظهر الكويس.
0: صحيح.
3: وعلى السكيلز اللي عند البني ادم اللي بتظهر في ابتساماته.
0: صحيح.
3: وشه المريح،
0: صحيح.
3: البادي لانجوج بتاعه، طريقه كلامه، طريقه حركه ايده، طريقه نظره عينيه، طبعا ريحته، نظافته.
0: صحيح.
3: الشرط اللبس بتاعه يبقى غالي بس يبقى نظيف، حاجات كده بسيطه انا شايف ان هي مهمه جدا في كل الشغلانات او 90% من الشغلات.
0: 90%.
3: ولكن في شغلانات بقى يا امينه بتبقى محتاجه مهارات وتكنيكال عالي جدا. يعني انا هقول لك على حاجه جميله، انا كنت لسه من يومين كنت في مقابله شغل وكده. عايز اقول لك ان احنا كنا انا كده دايما بحاول انا اشوف انا فين، ايه الاخبار، ايه الدنيا وكده. فكانت المقابله دي عباره عن تكنيكال يعني، فاحنا كنا قافلين الكاميرا اصلا، هو الفويس بس اللي شغال.
0: اوكي.
3: ليه بقى؟ هو بقى تلاقي افكار هنا بقى، المنظر هو مش شايف وانت ما انتش شايف، فانت بتتكلم في حاجه تكنيكال. ولكن 90% من كل الشغلانات اللي موجوده في العالم كله لازم طبعا تعتمد على المظهر الكويس.
0: صحيح.
3: والبادي لانجوج كويسه، والسكيلز في معرفتك في الكلام والاقناع. يعني مثلا انا، احنا دلوقتي ما شفناش، انا مثلا ما شفتش امينه عبد الله قبل كده، بس انا بشوف ان امينه بسم الله ما شاء الله تخطف اي حد.
0: الله اكبر.
3: والله
0: ما شاء الله
3: ما شاء الله. فدي سكيل انا بكلمك بجد.
0: شوف،
3: فدي سكيل امينه مش موجوده عند حد
0: ثاني. انا بتفق معاك، لانك انت رجعتني في الزمن الورا يا ابو تميم، لما تخرجت من الجامعه. انا خريجه جامعه الملك عبد العزيز، اداره اعمال. فانا قدمت في احد اكبر الشركات السعوديه، ويعني الوالد كان معايا، هو اللي دافني في الموضوع عموما. فالوالد كان موجود معاي، ولما جات المقابله الشخصيه اول ما دخلت قال لي ادخلي وبكل ثقه. طبعا هو اعطاني كل الاكسبيرينس مالته.

0: عند الباب هو كان يبغى يدخل، فقالوا لا معليش احنا نبيها هي بوحدها، ما يبغون تأثيرها يعني في المكان. فأنا دخل أول ما فكوا لي الباب ودخلت، على بالي اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين، مو أكثر من كذا، ثلاثة، وألاقي قدامي جيش مش أقل من 20 واحد، هم يتكلمون وأنا قاعدة أعد 1 2 3 4 5. كم واحد
1: ارتبكت
0: ايه؟ وكلهم اجانب وكلهم باللغة الانجليزية. ما في الا ثلاثة يعني عربي، ما في الا ثلاثة يعني عربي يتكلمون عربي.
1: طبعا انت الانجليش عندك قوي امينة صح؟
0: الانجليش كان جيد، ما حقول سوبر بيرفكت، جيد. اول ثلاث اسئلة انا قدرت اجاوبها، بعد كذا انفلت ضحت يعني.
1: انت دفعة كم يا مين؟
0: مش هقول دفعة كم، بس لما تيجي 20 شخص، 20 شخص.
1: أنا عايز أقول لك على حاجة يا مينة، طبعا من قلة السوق واللي انت تقول لبنت أو ست انت دفعة كم أو عندك كم سنة أو كده. أنا عايز أقول لك على حاجة، تتذكري فيلم 365 سعادة بتاع أحمد عز؟
0: لا ما شفت، أنا ما أشوف أجنبي، أنا أشوف
1: طيب. الفيلم ده أحمد عز كان عنده شركة، كان اسمه هادي تقريبا، هادي أبو العز حاجة زي كده. كان عنده شركة كل اللي شغالين فيها بنات، فلما لطفي لبيب الراجل الوحيد اللي شغال في الشركة معايا قال له يا عم ده احنا السوق كله بيضحك علينا، كفاية ان الشركة كلها ستات. قال له انت ليك ان الشغل يخلص، الناس الستات بيشتغلوا اكتر، بيشتغلوا اكتر يعني، مجتهدين اكتر من الرجالة، اذكياء اكتر، وفي نفس الوقت منظرهم جميل وريحتهم حلوة، يخش عليك يفتح ابنك.
0: بص أبو تميم، عشان أنا لازم أختم معك، بس أنا الشاهد في الموضوع، أنا ليش حكيتها؟ أنا حكيتها لأن نفلت الإنجليزي مني، فاضطريت قلت لهم أنا I'm not gonna talk speak English anymore، لأن فلت 20 شخص بيتقابل معك هذا سؤال وهذا سؤال وهذا سؤال، ففلت الموضوع معي. فأنت عارف، خلينا بس أكمل. في الأخير قبلوني الشركة وحطوني في بوزيشن، في مكان أنا ما كنت أتخيله. ليش؟ ليه؟ ما عندي خبرة، ما عندي experience، خريجة جديدة، الإنجليز زين أني دفعت نفسي وقتها، كلها كانت بسبب أنت لما بدأت وقلت البادي لانجوج والكاريزما والشكل والابتسامة وكيف أنت بتتعامل مع المجموعة اللي قاعدين يتكلموا معك، هذا كانت بوابتي.
1: واثق الخطى يمشي جوارديولا يا
0: بالضبط. قلت لهم اصلا، انا قلت لهم ما راح اتكلم انجليزي، يعني اعطيتهم اياها على بلاطه. شكرا لك يا ابو تميم.
1: على فكره عايز اقول لك ان احنا هلاليين زي بعض.
0: اوكي، يعني معناته كم اليوم، كم المباراه؟ عطني.
1: الهلال هيكسب 3-0.
0: 3-0، اوكي. انا حاخذ الورقه معايا عشان اشوف مين فيكم جابها صح. ماتش جراسي يا ابو تميم، يومك جميل ان شاء الله. شكرا لك. ابوي طلعنا الاول والتالي مع ابو تميم. اخذ بندر محمد، شلونك يا محمد؟ مسيو محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
2: الله بالخير،
0: يا هلا ومرحبا، من وين تكلمني يا محمد؟
2: محمد من الخبر.
0: والنعم، اوه حي الله للخبر، يا هلا باهل الشرقيه، منور.
2: الله يطول في عمرك.
0: يا هلا، ما شاء الله صوتك فويس اوفر محمد.
2: يا استاذ امين، انت ما سمعت صوتك؟ قلت نفسك
0: ومن جاء خلاص، معناته موس. الخميس لازم تجيني، لازم تجي الخميس عقب بكره.
2: احضوري.
0: ما شاء الله محمد، ما شاء الله. ها قل لي ايش رايك محمد مع الدكتور موسى المطيري، تتفق معه ولا تختلف؟
2: صراحه اتفق معه، لان الشكل يكون هو القبول المبدئي، وهو يفسر اشياء يعني اسئله ما يحتاج اني اسال كبدايه.
0: طيب يعني الشكل تعطيك، اعطني كم تعطي الشكل؟
2: 70%.
0: اوه كثير الشكل، 7 يعني، بس السي في حقه 30%، مهاراته وخبراته الاكسبيرينس.
2: لانه صراحه زي ما ذكرتي انت في موضوع المقابله عندك،
0: سمعتها.
2: في المهنه ممكن يعني في وقت التدريب اني ادرب الشخص واخليه يكون متمكن،
0: اوكي،
2: ولكن والكاريزما صعب اني اتعلمها في فتره التدريب.
0: صحيح محمد، حضرتك موظف؟
2: إيه نعم.
0: صوتك كان له تأثير في المقابلة الشخصية؟
2: لا صراحة.
0: ما كان له تأثير لما تكلموا معك؟ ما لفت نظرهم بصوتك؟
2: لا والله، لأن في الإنجليزي أنا مش ولا

0: يكون عندي تأتأة في
1: الإنجليزي. كانت المقابلة مالتك يعني بالإنجليزي ما كان بالعربي؟
0: اي والله للأسف كل مقابلاتي بالإنجليزي.
1: يعني انحطيت بنفس الموقف اللي أنا انحطيت فيه أعرف. بس كم شخص كم شخص اللي أجرى لك المقابلة؟
0: كانوا ثلاثة.
1: ثلاثة
0: إيه.
1: بس
0: آخر مقابلة لي صراحة ما كانت منطقية وكانت فيها جزء من العربي. كان واحدة من الأسئلة إنه لو كان الدجاج وزنها 5 كيلو
1: أوكي.
0: فلتر منها كم بيكون وزنها؟
1: من جدك سألينك السؤال؟
0: والله الذي أسئلة الإتشار حاليا والله المقابلات صارت في الأسئلة.
1: عيد السؤال شنو كان؟
0: كان وزن الدجاجة 5 كيلو
1: أوكي.
0: وشلت منها الريش كم بيكون وزنها؟
1: 5 كيلو بدون ريش.
0: بدون ريش هي.
1: طب أنت إيش الإجابة كانت جبتها؟
0: هو الصراحة الريش ما راح يكون محسوب يعني.
1: إيه 5 كيلو قلت لك بدون ريش.
0: أيوة ما بيوصل يعني.
1: إيش كان رد فعلك محمد؟
0: ظليت شوي ساكت.
1: إيه.
0: تخنت إبليس. وراك اقصاد.
1: لو انا منك اخذت وضعيه تدري وشو قلت لهم لحظه ويت وافك الكل كريتر مالتي واقعد اسوي لهم كذا وعارف وطقتك 5 كيلو بدون ريش اعطيتهم يعرفون انهم يتعاملون مع شخصيه غير نمطيه وغير عاديه. يا محمد ايه اوت اوف ذا بوكس. اسمع محمد ايش اقرب لك جو؟ ايش اقرب لك جو؟
0: مين هذا؟
1: في جزيره في جزيره الكنز اللي مخبي الكنز متنا واحنا نبي نعرف وين الكنز. اكيد عندك خبر وين الكنز صح؟
0: اللي يكون سيلفر.
1: سيلفر سيلفر ايش اقرب لك؟
0: شكله ولا دمي بس انا
1: ما عارف. امانه قال لك وين الكنز ولا ما قال لك؟
0: لا والله لا ما قال
1: لي لين الحين. افا طب يلا قلد ولا ابيك تغنينا جمع بيبو.
0: ها المشكله يعني هو صدق انا عاصرت صدق ولكن والله مو ماني حافظ.
1: طيب البدايه ها نحن ذا ها على
0: ممكن تجيني مقابله وظيفيه من طرفك.
1: اسمع انا منك احفظ هذه الاغنيه واشوف اللي رح يجي يسوي لي الاغنيه اذا كان من هذا العصر اللي شافه سيلفر. زين وانت ماشي طالع فيه قل له او اول ما تدخل عليه قل له ها نحن ذا على دروب كنز
0: بيطلع السي في حق قبلي.
1: صدقني بياخذونك. عشان كل يوم يجي يقول لك ها وين الكنز. يا محمد. محمد كيف تتوقع نتيجة مباراة اليوم؟
0: والله مالك بالكورة ولكن فالكم التوفيق إن شاء الله.
1: أوكي شكرا لك عمون يا محمد ممنونة لك على الاتصال الحلو. شكرا لك. عموما صراحة كل الاتصالات غالبيتها كلها كانوا موافقين دكتور موسى المطيري إن فعلا الشكل مهم الشكل جدا مهم في المقابلات الشخصية. 90% قالوا نعم على منصة إكس. شكرا لكم بحلقة صراحة بسيزن 5 حلقة أولى حلقاتها كانت جميلة ورائعة. كنتم سوبر نار نيرو. ممتنة لكل اللي شاركونا حلقة اليوم والاتصالات الواتساب على منصة إكس. شكرا وسام بحة من الإخراج اليوم وشكرا إنك كنت أول شخص بيقدم سيزن 5 لبرنامج في الزحمة. شكرا أمينة العبدالله أيضا من خلف المايك والإعداد. نطروني بكرة لا تنسون بحلقة جميلة وحلقة رائعة من برنامج في الزحمة. فمال
2: في الزحمة على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. في كرة القدم يعني بعض الأحيان وبعض الحلقات نبدأ بخبر داخل الملعب وما في يعني أكثر ترقبا من مواجهة الكلاسيكو الليلة عندما يلتقي الهلال الأهلي على ملعب المملكة أرينا هناك في الرياض، لكن بعض الأحيان نبدأ بقرارات الحقيقة أشبه ما تكون بإعادة رسم المشهد كاملا. اليوم اكتملت واحدة من أكبر صفقات الاستثمار الرياضي السعودي، المملكة القابضة تستحوذ رسميا على 70% من شركة نادي الهلال بعد استيفاء الشروط وسداد 840 مليون ريال. الصفقة يعني نتكلم عنها ماليا انتهت، وما في شك أنه اللحظة تطرح أسئلة كثيرة، شو اللي بيتغير في الهلال، كيف تتحول أمور كثيرة في نادي الهلال بعد هذا الإعلان الاستحواذ الرسمي. هذا تحول كبير الحقيقة في مسيرة أو مستقبل نادي الهلال. ما في شك أنه حتى على مستوى التوقيت يترك أيضا ترقب في ليلة الكلاسيكو. ما في شك أنه هذا أو الهلاليين لا يسمح لهم بالاحتفال طويلا بهذا الأمر، لأنه عندهم ترقب لمواجهة الكلاسيكو. الهلال يدخل الليلة مواجهة مثل ما ذكرت في حساباته أو في حسابه 9 نقاط، يعمل أن يستزيد ليصل للصدارة وكتف بكتف مع النصر، والأهلي على الجانب الآخر لا يريد خسارة ثانية على التوالي ولا أن تبتعد

هي في قلب القمة، قمة اليوم هناك في المملكة أرينا. الهلاليون أيضا يترقبون الظهور الأول لمهاجمهم واتكنز، والأهلاويين على الجانب الآخر أيضا يعني نظراتهم لمتصدر هدافي دوري روشن، أقصد توني في الجانب الأهلاوي، استزادة من في الرصيد التهديفي منتظرة في كل جانب الحقيقة بشكل مختلف. على البليهي رحل عن الهلال في واحدة من أيضا

0: في الكرواني أيضا هناك في القادسية يغادر، لكن أيضا على طريقة تعظيم المكتسبات المالية، وهي طريقة الحقيقة احترف القدساويون مثالها. يمكن هذا يكون المثال الثالث لمغادرة سفيان. ما في شك أسعدون المنتخب السعودي تحت 20 عام بانطلاقة جيدة على مستوى البطولة والتصفيات الآسيوية. انتصارهم بالأمس بهدفين أعطى انطباع جيد عما يقدمون، وانتظار الحقيقة وترقب لهذه الأسماء أن يكون لها موقع في مقبل الأيام في المنتخب الأول. أنا عبد الله الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هذا الدغريري، من الإخراج خلود لبني، مباشرة للعناوين. $840 مليون تتم انتقال الهلال، ماذا سنرى أكثر بعد امتلاك المملكة القابضة 70% رسميا؟ قمة تحت الضغط، تحت ضغطين، الهلال يريد ملاحقة النصر والأهلي يخشى خسارة ثانية. واتكنز أمام الظهور الأول وتوني يبحث عن التأثير أمام الهلال. البليهي يودع الهلال والكرواني يغادر حسابات القادسية سريعا. أخيرا ثنائية افتتاحية وصدارة مبكرة، أخضر الشباب يبدأ المهمة الآسيوية.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام،
0: حياكم الله مستمعينا في حلقتنا الليلة من تيكي تاكا، مع الترحيب أيضا في اللحظة بضيفينا في الحلقة. أبدأ بالترحيب بالأستاذ عبد الله المسند، المحلل الفني والناقد الرياضي. حياك الله أبو سليمان، مساء الخير.
2: الله يحييكم، مساء الله بالخير أبو أحمد، أمسي عليك وعلى جميع المستمعين وعلى الزميل زهير.
0: حياك الله، نرحب أيضا من رحبت به الزميل العزيز زهير شماس الناقد الرياضي. حياك الله أبو عبد الله، مساء الخير.
3: حياك الله ابو احمد، وتحيه طيبه لك ولجميع المستمعين جده فان برنامج تيكي تاكا، وبرضه الى الاستاذ ابو سلمان عبد المسند.
0: ابو سليمان عشان اذكرك بس، خلونا نبدا الحقيقه من اللي الخبر اللي اعلنه او تم اعلانه قبل اقل من ساعه من انطلاق الحلقه، ما اعلنت شركه المملكه القابضه عن استيفاء جميع الشروط والموافقات التنظيمية المتعلقة باستحواذ على 70% من أسهم شركة نادي الهلال من صندوق الاستثمارات العامة، وسداد كامل المقابل المالي البالغ 840 مليون ريال. طبعا ذكر أنه توقيع الأول للاتفاقية جرى في 16 من أبريل الماضي، أما إعلان اليوم فيعني الإتمام الرسمي للصفقة على أساس تقييم حقوق ملكية شركة الهلال بمبلغ 1.2 مليار ريال، ولم تتغير قيمة الصفقة ولم تترتب عليها تكاليف جديدة، هذا وفق الإبصاح الصادر طبعا عن التداول السعودي. كابتن عبد الله، الآن امتلاك المملكة القابضة 70% من الأسهم بهذا الإعلان في هاللحظة، وأيضا تأثيرات اللحظة، ولا زال عندي تساؤلات كبيرة عن تأثيرات اللحظة وإعلان توقيت هذا الإعلان. طبعا هذا الإعلان يمنح المملكة القابضة الحصة المسيطرة في شركة الهلال، وينقل الصفقة من مرحلة الاتفاق إلى مرحلة المسؤولية المباشرة عن إدارة الاستثمار في شركة الهلال. كيف ترى هالتوقيت؟ له تأثير في هالتوقيت من عمر الموسم، من عمر الهلال، من عمر أيضا ما يخوض الهلال من منافسات، وش توقعك القرار اللي بيكون القرار الأول بعد هاللحظة؟
2: خلينا نكون صادقين أبو أحمد، شوف نادي الهلال هو النادي الوحيد المستقر، سواء تم الإعلان الآن أو لم يتم الإعلان، لو كان في نادي ثاني غير الهلال نعم راح يكون هناك تأثير كبير جدا على مسيرة هذا النادي، ولكن أنا كنت أتمنى من وزارة الرياضة للجنة أو صندوق الاستثمار أن يكون الإعلان قبل بداية الموسم، حتى يكون المالكين هذا النادي لديهم القرارات في الفريق الأول، في في اتخاذ أي قرار أمور فنية أو إدارية أو مهما كانت، ولكن
0: بس هذا الإعلان اللي صادر عن شركة المملكة أنه إتمام.
2: نعم، هذا اللي أنا أقوله.

0: هذا اللي أقوله. أنا أقول لك الاستقرار اللي موجود في نادي الهلال من فترة طويلة، وخاصة مع صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، ودعم المستمر نادي الهلال والوقوف على كل صغيرة وكبيرة، على أعتقد هذا فقط أمور روتينية، أمور استثمارية، أمور ربحية. أما الأمور الفنية والإدارية هي مستقرة في نادي الهلال، سواء أعلن أم لم يعلن في هذا الوقت. لو كان في نادي آخر نعم أقول هناك تأثير كبير على الأمور الفنية، ولكن رأينا صاحب السمو الملكي الأمير الوليد وإدارة نادي الهلال قائمة على الصفقات، قائمة على الاستقرار، قائمة على أمورها الفنية. أعتقد لديها استقرار، لذا نبعد أي تأثير على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لأن لا يوجد أي تأثير. ومن يتحدث عن هناك ربما يكون تأثير هو لا يعي أو يعلم وضع الهلال من السنوات الأخيرة. إحنا نعلم الأمر هذا كان سابقا، ولكن هناك بعض الأمور القانونية من قبل صندوق الاستثمار وشركة المملكة القابضة، هما أمور قانونية. لذا رأينا التعاقدات، رأينا المفاوضات المستمرة مع بعض اللاعبين مستمرة، كأن المملكة القابضة هي تركت نادي الهلال بالفعل. لذا أنا أرى لا يوجد أي تأثير. لو في أي نادي آخر مهما كان نعم راح يكون تأثير كبير.
1: طيب زهير، من 16 أبريل للتوقيع الأول، والحديث اللي كان من 16 أبريل للتوقيع الأول لهذه الصفقة حتى هاللحظة، وهذا الإعلان في هاللحظة إتمام كل الأمور، شو اللي تغير في الهلال، وماذا تتوقع أن يتغير أيضا بعد كل هالتغيير؟ للكثير يعني كان محط أنظار كل الجماهير، كل المراقبين، التغييرات اللي حدثت في الهلال خاصة يعني اللي عشناها الأيام الماضية. بس كيف تقدر أو كيف تقيم ما حدث في الهلال من 16 أبريل حتى هاللحظة اللي تم فيها إعلان إتمام هالأمر؟
2: طبعا أول شيء أبو أحمد، الصفقات هذه يعني أنا يمكن المستمعين ما يعرفون وحتى أنت ما تعرف، أنا اشتغلت في البانكينج، في الكوربريت بانكينج، في صرفة الشركات الكبيرة 11 سنة يعني. يعني الصفقات اللي مثل هذه، استحواذ وانتقال ملكية، تأخذ وقت بشكل طبيعي يعني، حتى لو كان في تفاهم وفي نقل ملكية، لأنه ممكن حتى تكون على مراحل، مو شرط إنه يكون على مرحلة واحدة. فما حصل في عالم الشركات والكوربريت عموما شيء طبيعي يعني، ما هو شيء خارج عن المألوف يعني. فهذا أول شيء. الشيء الثاني إنه زي ما قال كابتن عبد الله، أنا يعني أؤكد كلامه كمتابع إلى طبعا المشهد الرياضي بشكل عام، إنه الهلال من الأندية اللي عندها أساس إداري وثابت من سنوات طويلة، وصعب إنه يتأثر بالقال والقيل أو بعض الكلام هنا وهنا. بس الحقيقة يعني أنا الأمانة المشهد العام يعني اللي ما استفاد من اللي خلنا نقول الحديث اللي صار والأخذ والعطاء والكلام هذا على مستوى الشفافية، يعني ما عندي شك أنا 1% في موضوع الحوكمة، بس موضوع الشفافية للمستقبل باعتقادي أنه يعني يفترض أنه يكون هناك إعلان بشكل مستمر عن يعني بإذن الله النصر والهلال، النصر أقول الاتحاد والأهلي، ربما نشهد انتقال ملكيتهم بنفس الطريقة بنسبة معينة لأحد الجهات. فيفترض أن زي ما حصل مع القادسية، زي ما حصل مع نيوم، زي ما حصل مع
1: أنت تعتبر إنه ما حدث في موضوع الهلال ينقص يعني بعض الشفافية، وبالتالي أنت أنا كذا فهمت، ووضح لي أو
2: نعم.
1: وبالتالي يعني تنتظر شفافية أكثر في ما يخص ثلاث أندية أيضا تنتظر دورها في الأمر،
2: وأي تخصيص أي تخصيص كان، لأن هذا يفتح يعني في النهاية يحلف لعبة شعبية، والجمهور يعني اللي يحب النادي والمنافس أيضا يبحث عن معلومة ليتصيد في الماء العكر خلنا نقول. الأسوأ من كذا أبو أحمد أبراي هو الإعلام اللي قاعد يترصد للمملكة في كل مكان بالإيجاب والسلب. هذا يعني هذا الهم الأول، حتى كجهات إعلامية كإعلاميين يفترض أنه نضع يعني يكون خط الدفاع الأول عن سمعة المملكة في كل شيء، ومنها الأمور هذه.

0: يعني هذا هذا هذا بالنسبه لي هو البوتن لاين او الشيء المهم يعني.
1: طيب انا برجع فلاش باك للاعلان الاول اللي كان في في في ابريل وبربطه باللي حدث اليوم واعلن عنه اليوم. الاعلان الاول كابتن عبد الله للصفقه صفقه نادي الهلال حدد ثلاث اهداف ذيك الايام: رفع الاداء التجاري، توسيع الشراكات الدوليه، وتطوير بنيه تحتيه رياضيه عالميه المستوى. اي واحد من هالثلاث اهداف ترى بانه سيحقق للهلال عائد مستدام بعيد عن نتائج الفريق الاول؟ يعني الهلال مش فريق كره قدم، فريق اول لكره القدم فقط، هو اشياء كثيره يعني.
2: هو بلشت البنيه التحتيه اللي هو انشاء منشأة ضخمة لنادي الهلال، أحد أهم مستهدفات المملكة القابضة أن يكون هناك في استاد، وأعتقد
1: يعني الأمر يتخطى الماجدية.
2: نعم نعم يتخطى هذا الأمر بكثير، لأن الهلال مقبل على استاد عالمي راح يكون استثمار مالي. الولد الأمير طلال هو رجل تجاري بحت، رجل أعمال بحت، يبحث عن المادة، يبحث عن الربح المادي، وأعتقد الهلال أكثر وأفضل لهذا الأمر. أعتقد الأمور المالية والبنية التحتية أعتقد هذا راح تكون من الأولويات لدى المملكة القابضة.
1: الأيام الماضية أبقى معك كابتن عبد الله، يعني في ضخ مالي، وهو يمكن هذا اللي أشار له قبل شو، إحنا نتابع يعني الضخ المالي الكبير الحقيقة اللي مش مستغرب، والهلاليين أقصد جماهير نادي الهلال تعودت عليه من سمو الأمير الوليد بن طلال، يعني من الصفقات. أنا أتكلم حتى على اللحظات الأخيرة الأيام الماضية فقط أو في الموسم، يعني بصرف النظر عن ما سبقها من ما كان يقدمه الأمير الوليد بن طلال، آخرها مثلا مخالصة كريم بنزيمة، مخالصة علي البليهي، إلى حد هاللحظة اللي إعلان أو تم الإعلان فيها عن اكتمال انتقال الحصة إلى المملكة. هنا وين تنتهي المساهمة الشخصية وتبدأ المسؤولية المالية المؤسسية للمالك؟
2: أعتقد بدأ من اليوم مسألة المالية. هو يعني هم خالصت بنزيما ومخالصت علي البليهي حتى يتم تصفية الأمور، وضع بنية تحتية للعمل التجاري، للعمل المادي، للمساءلة. أعتقد من اليوم بدأت بعد رحيل بنزيما اللي كان يؤرخ نادي الهلال بشرط الجزائي اعتقد ولا فسخ العقد، وكذلك الكابتن علي البليهي. هذه الامور كانت تؤرق الامور الفنيه بنادي الهلال. توقيع مع واتكينز لاعب استون فيلا، اللاعب الكبير جدا، اعتقد احد من الضربات الفنيه الكبيره جدا لنادي الهلال، اضافه الى صفقه جابرييل مارتيني اللاعب الارسنال. لو يعني اعتقد هذه الصفقات لو اتت الهلال راح يكون فريق يتمنى جمهوره، من فتره طويله لم يشاهد الهلال بهذه القوه.
1: طيب الحدث، عشان ننتقل للمحور الحقيقه الاكثر ترقبا، مساله الكلاسيكو، لقاء الكلاسيكو المؤجل من الجوله الثالثه في دوري روشن المحترفين اللي بيجمع الهلال والاهلي، هذا له تاثير في رايك زهير على مواجهه اليوم؟ تأثير إيجابي ولا ضغط ولا أي نوع من التأثير على اللاعبين في الفريق الهلالي؟
0: ما أظن دقيقة، يعني هي زوبعة في فنجان وانتهت، يعني انتهت الإعلان الرسمي، قطعت يعني كل يعني الزوبعة اللي صارت في سويعات محدودة يعني. وما أعتقد لا الهلال كلاعبين حتى يعني السعوديين والأجانب ممكن يتأثرون بالشيء، والأجانب يعني باعتقادي يمكن ما يسمعون عنها. أنا أكد لك أن إنزاغي ما يعرف إنجليزي أصلاً، فيعني مع أنه قال في مقابلة قبل فترة لغة الإنجليزية تطورت.
1: والله حتى ما فهم أمام هالعمل في نادي الهلال أكيد يعرف. شلون تبي كل هال وهو شايف الـ يعني اللي يقدم في الهلال واللي يعني يتمتع به الهلال، أكيد بيعرف إن في فارق بينه وبين غيره.
0: أكيد أكيد أكيد أكيد، ولا يعني مستحيل نوصلهم شيء. وبرضو حق يعني زي ما قلت لك يعني هي للدعاء فقط. إنزاغي يا دوب يعرف يسنو ترى، يعني ما
1: يترجمون له يا أخي، يترجمون له بالإيطالية،
0: ولا يعني بيعرف إيش صاير لا سوشيال ميديا ولا غيره يعني. فباعتقادي الهلال لو نادي ثاني زي ما قال كابتن عبد الله ممكن إنه يتأثر، لأنه في يعني أشياء يعني تاريخية قد

0: يهز نادي او اخر، بس الهلال تاريخيا صلب اداريا قبل كل شيء.
1: انا يمكن فهمت قصدي زهير على ردود الفعل على ما يحدث في الهلال في الخارج. لا انا اقصد، وخلني انا باخذ هالجزئيه من الكابتن عبد الله، الفريق الهلالي وأهمية المواجهة. نحن نعرف إيش تعني الهلاليين وإيش تعني المواجهة الليلة، مواجهة الكلاسيكو في المملكة أرينا للهلاليين وللهلاويين، لكن تحديدا الهلاليين بعد هذا الحدث والأضواء اللي تزيد الكلاسيكو اعتبارية أكثر فضلا عن قيمة العالية للفريقين، تحديدا للفريق الهلالي ارتباطها 1-9 مواجهة كلاسيكو ما أعلن بحق أو لشركة نادي الهلال تخليهم تحت الضغط مثلا، تترك أثر فيهم اليوم
2: تأثير إيجابي. لا شك أن اليوم بعد القرار الكبير جدا أو التاريخي في مسيرة نادي الهلال التاريخية، أعتقد راح يكون نفسيا وذهنيا في صالح نادي الهلال، وخاصة الدعم الجماهيري. اليوم يعتبر كرنفال واحتفال من الجماهير الرياضية باستحواذ المملكة أو شركة الهلال على النادي. أعتقد هذا الأمر راح ينعكس إيجابيا وليس ضغط. لو كان العكس في أي نادي زي ما تحدثنا أنا وزميلي الأستاذ زهير، أعتقد راح يؤثر، لأن لا يوجد نادي في المملكة وخاصة الأربع الأندية الجماهيرية المستحوذة على صندوق الاستثمار لديها بنية تحتية مستقرة مثل نادي الهلال منذ عقود السنوات. الهلال يا أبو أحمد حقق بطولة بدون وجود رئيس لما كان المشهد أمين عام النادي، حقق بطولة يدل على الاستقرار الإداري وعلى وجود أعضاء شرف. لذا أعتقد اليوم راح يكون تأثير إيجابيا ذهنيا على اللاعبين وعلى الفريق وعلى المسؤولين وكذلك على الجمهور الفريق. بلا شك أي نادي أي فريق وقود الجمهور.
1: طيب نروح إلى الحديث عن كلاسيكو الليلة. عند تيكي تاكا على جدة FM. عند 9 مساء يلتقي الهلال والأهلي على ملعب المملكة أرينا في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لدوري الروشن. الهلال يحتل المركز الثاني 9 نقاط من 3 انتصارات، والأهلي يملك 6 نقاط بعد فوزين وخسارة في الجولة أو المباراة الأخيرة للفريق أمام الخلود بثلاثية مقابل هدف. كابتن عبدالله، الهلال نروح الناحية الفنية، كيف تشوف وضع الهلال في أمام هالكلاسيكو فنيا بعد التغير اللي شافه البعض على مواجهته الأخيرة عندما ضرب الخمسة مواجهة الخليج، وأيضا على الجانب الآخر الأهلي بعد خسارة رآها البعض صادمة أمام الخلود، الفارق الفني؟
2: شوف بلا شك أن الهلال هذه أول مباراة يعني راح يختبر فيها فريق نادي الهلال في مباراة قوية جدا. هو لعب أمام فيصل والفيحة والخليج، أعتقد أن الفرق الثلاثة أقل بكثير من المنافسة. الثلاثة الفرق تلعب باستقبال اللعب وليس بالفعل، عكس نادي الأهلي الذي لديه وسط لديه هجوم ممكن يضغط على نادي الهلال. نادي الأهلي لعب برضو ثلاث مباريات ومباراة في بطولة القارات أمام أوكلاند وتغلبها، ولكن في مباراة الأخيرة أمام الخلود كان رسم الفريق بالرغم من سيطرة الأهلي على أجواء المباراة. اليوم فنيا الهلال أفضل، الهلال نفسيا أفضل على أرضه بين جماهيره مكتمل العناصر، وخاصة إذا بدأ بوقت اللاعب المنتقل من السنفيلا. أعتقد الهلال أفضل فنيا، رأينا كيف تغير أسلوب إنزاغي من العام الماضي في الطريقة الدفاعية إلى الطريقة 4-3-3. أعتقد الهلال اليوم أفضل من الأهلي، بالرغم أن اليوم لا يمكن أن تنبأ من نتيجة المباراة. الأهلي كذلك لديها يعني لاعبين على مستوى عالي، خاصة تتحدث عن تلينكاو اللاعب القادم من البرتغال إضافة إلى إيفانتوني، وأعتقد إيسينجان في وسط الملعب، لاعبين على مستوى عالي جدا، ولكن لم يكن في يوم اللاعب الحارس ميندي. فالمباراة اليوم أعتقد لما يبدأ إنزاغ بالـ4-4-2 وجود سلطان مندش أو بوجود واتكنز، أعتقد راح تكون مباراة في صالح الهلال نسبيا، ولكن الأهلي قوي جدا خاصة في الهجوم. إلى أول مباراة راح يختبر الفريقين، ومن هنا تقاس قوة الفريق الهلالي أو الفريق الأهلاوي. أنا أراها أقرب للهلال ولكن بصعوبة.
1: طيب أنا بنطلق من الحديث الكابتن عبد الله وسالك زهير، يعني شو الجانب اللي يعني تختبره المواجهة، مواجهة الأهلي في مواجهة الأهلي للهلال على ملعب الهلال، وما اختبرتها المواجهات السابقة للهلال أمام ثلاث انتصارات على مستوى الجولات اللي خاضها الهلال في الدوري؟
0: الهلال الحقيقة قدم مستويات جيدة، لمست اثنين مباراة الرائد.
1: بس يختلف الأهلي عن غيره، يختلف عن الفيصلي، يختلف عن الخليج، ويختلف أيضا عن الفريق الثالث اللعبة.
0: أكيد يعني القمة الأولى الموسم بين فريقين في فرق صندوق، وإن كان الهلال يمكن بعد فترة نسميه صندوق سابقا، لا زال الصندوق يمتلك 30%، لكن
1: عندي الغالبية 70 الحين
0: يعني لا زال الصندوق يمتلك 30. يعني فأول قمة بين فريقين كبار وجماهيريين، يعني المتعة مضمونة اليوم أبو أحمد بكل تأكيد. وافق كابتن عبد الله، يعني عندي فضول اليوم أشوف أنا واتكنز كيف يعني بعد انتقاله بساعات معدودة كيف ينزل أرض الملعب.
1: توقع أنه يبدأ فيه إنزاغي؟
0: الأخبار نعم أنه راح يبدأ فيه، وما عنده خيارات كثيرة في الهجوم، فأعتقد أنه
1: شوف المصادف ان الاثنين سواء ايفان توني ولا واتكنز كلهم خريجين استون فيلا.
0: نعم صحيح. وان كان واتكنز يعني خريج اكاديميه من اكستر سيتي، الا انه يعني في النهايه هو الهداف التاريخي لاستون فيلا، ف يعني راح تكون بكل تاكيد قمه انجليزيه مشتعله في الهجوم بين الطرفين. المتعة مضمونة. أرجح الحقيقة كفة الهلال، ويعني عندي إيمان نوعا ما أن الموسم ذا إنزاغي يعني لن يفوت الدوري. العادة إنزاغي في موسم الثاني يكون أفضل من الموسم الأول مع أنديته، فأتصور أن الموسم هذا بالسوق الانتقالات الحالي ببعض الأفكار اللي ممكن يغيرها ويتخلى عنها إنزاغي او حاول يطبقها، افكار اللي عرفناها في ايطاليا تحديدا وفي اوروبا، قد نرى نقله فنيه وفي النتائج اللي كانت حاضره الموسم الماضي. طيب. مع الهلال
1: الهلال واتكنز ورفاقه، وفي الاهلي ايفان توني ورفاقه، الهلال تعدد المسجلون كابتن عبد الله، انا اتكلم الى قبل مشاركه واتكنز، وباخذ رايك ايضا في مشاركه واتكنز وتوقعك بيشارك باي توقيت من بدايه المباراه ولا غيرها، لكن اقصد من خطوط الدفاع، سواء خط الدفاع الهلالي ولا الخط الدفاع الاهلاوي، بيواجه متاعب نقول الله يعين على اللي بيجي.
2: لا، خط دفاع الهلال بيواجه متاعب. احنا راينا الهلال في المباريات الثلاثه اللي لعبها رد الرغم امام الفيصلي امام الفيحاء، والخريج لها كانت بالرغم من الهلال سجل 5 أهداف في الشوط الأول، لها ظروف صعبة جدا أنا أعلمها يا أبو أحمد، والكثير لا يعلمها في هذه المباراة بالذات. الخليج لم يكن مستعد. المهم أن الهلال كان يستقبل اللعب، كان وصول المرمى سهل جدا بانخفاض مستوى كولوبالي، إصابة حسام تنبكتي، علي لجامي، محرزي جيد نوعا ما في النهاية، ولكن راح يواجه. أنت تتحدث عن فانتون، تتحدث عن تيرنكاو، تتحدث عن كان لو لعب هذا الثلاثي راح يكون هدف ضغط كبير على نادي الهلال. هنا الاختبار الحقيقي، الهلال لم يواجه فريق يلعب بالفعل، دائما يلعب بردة الفعل، ثلاث الأندية فقط إغلاق المنطقة واللعب على التحولات. هذه المباراة لا، راح يواجه فريق يلعب بالند، يلعب بنفس الأسلوب نفس الخطوط. أعتقد دفاع الهلال راح يواجه مشكلة كبيرة في حالة مشاركة ويتكنز، وأنا يعني أعتقد بنسبة كبيرة راح يشارك، لأن جاهزية هذا اللاعب، احترافيته، عقليته، لعب في أكبر دوريات العالم، أعتقد إذا بدأ راح يكون برضو مع يا سلطان مندش أعتقد، لأن راح يكون وحيدة راح يسبب برضو قلق الدفاع الأهلي الأكثر استقرارا بوجود ديمارال إبن عيز، ولكن أمام الخلود كان هناك فجوة كبيرة لا تقاس عليها، ولكن المباريات السابقة قدموا مستويات أعلى بكثير. الهلال استقبل في ثلاث مباريات ثلاث أهداف، والأهلي في الأربع مباريات إذا في الأربع مباريات استقبل ثلاث أهداف من الخلود فقط. لذا نرى دفاع الأهلي أفضل نسبيا بالأرقام نسبيا، ولكن مباراة الخلود كانت استثنائية. لذا أرى ضغط على دفاع الهلال بسبب وجود إيفان
1: كوتي. أنا زهير، أخطر ما في الهلال على الأهلي، أقصد على مستوى العناصر وعلى مستوى الطريقة اللي تعتقد أنه إنزاغي سيعمد لها، والأسلوب اللي سينتهجه في مواجهة الأهلي، الأهلي الجريح، لأنه عندنا اختلاف أو في فرق من المتابعة، أنه في فرق بين الأهلي الجريح وبين الأهلي اللي في حالته الطبيعية.
0: يعني بكل تأكيد هنا يعني أول شيء الاستقرار الموجود عند الهلال فنيا مقارنة يعني تغيير المدرب عند الأهلي كبير يعني، وأول قمة برضو لمدرب الأهلي، فيعني يجب أن تضع في الحسبان الهزيمة، هزيمة اللي هو الجولة الأخيرة للأهلي باعتقادي، يعني الضغط على الأهلي اليوم للخروج على الأقل بالتعادل.
1: أنت تقصد بوسيتش، الأهلي مع بوسيتش،
0: مع بوسيتش فاليوم يعني ضغط يعني الهزيمة الغير متوقعة في الجولة الماضية قد تلقى ضلالها على الأهلي، اليوم يحاول أنه ما يخسر على الأقل. وفي ملعب الهلال ومتوقع حضور جماهير اليوم، وقت المباراة كويس، الأجواء في الرياض بدأت تكون كويسة.
1: بس هالضغط أبو عبدالله يعني بيخلي مدرب الأهلي يروح بضغط هجومي، ولا بيكون أكثر تحفظ ونتكلم عن
0: باعتقادي يعني لابد أن يلعب لعدم الخسارة أكثر من الفوز. فأعتقد أنه مطالب أنه يلعب على ردة الفعل وليس الفعل، أتصوري كذا. بينما إنزاغي يعرف لاعبين أكثر ويعرف على لاعبين الخصم على الأقل، يعرف
1: التحفظ هو في يعني في مخاطر أنه يخسر أو يزيد الفارق بينه وبين من يسبقوه في النقاط.
0: نعم لأنه أنت لو لو لو فتح ملعب وهاجة بالهلال ممكن يطلع بنتيجة اليوم. يعني خاصة أنه هو عندك لاعب بالنسبة له ما لعب في المنظومة الهلالية عشان يقدر يراقبه ويعرف كيف وظف إنزاغي نوعا ما. واتكنز باعتقادي قد تكون يعني ليه تقديمة لجمهور الهلال. بالجواب على سؤالك باعتقادي أنه ثيو دائما هو سلاح انطلاقات على الجهة اليسرى، دائما سلاح كبير إلى إنزاغي والهلال. وأيضا أتصور أنه سافيتش في هذه المواجهات دائما، ماليكوفيتش سافيتش دائما حاضر في هذه المواجهات سواء بالتسجيل أو الصناعة. وخلنا أرشح اليوم واتكنز أنه يكون ايضا المفاجاه، بعد مو مفاجاه الا انه حضور الاول يكون كبير.
1: طيب وبعد بعد ما قدم الاهلي في مواجهه الخلود اللي خسرها، وتحديدا نتكلم عن القادم الجديد ارتيم، مدرب الاهلي استبعد اللاعب وعمد الى انه يعتمد على زياد وأتنغانا في في في المنتصف. هالموضوع أو هالتغيير اللي أحدثه مدرب الأهلي، تعتقد أنه قادر على مواجهة يعني مخاطر الألعاب الهلالية في هالمنطقة؟
0: هو يعني وجود ثنائي متناغم خط الدفاع ديميرال وإبينيز باعتقادي أنه هذا ضمانه برضو الأهلي انه دفاع لا خوف عليه. برأيي انه يعني خلافا عن إيفان توني، ترنكا وسبيرستيان ايضا عول عليهم الأهلي اليوم انه يكونوا يعني ضمان الأداء الأهلي ببراء على الأقل زي ما قلت، اذا لم يفوز الا يخسر.
1: طيب الأهلي يمكن أنا حتى من بعض المراجعات قبل الحلقة، الأهلي لاحظت شغلة وغير لاحظها، أنه في بعض طبعا بخلاف أنه إحنا نتكلم عن مباريات أدارها أو كان مسؤول عنها فنيا إنزاغي مع الهلال، ثلاث مواجهات تواجه الأهلي الموسم الماضي ما كسب أي مواجهة فيها على حساب الأهلي. هاللحظة متغيرة في أفضلية على الأقل نتكلم عن الورق حتى الآن، لكن الأهلي عادة لما يكون جريح بين قوسين أو فيه احتماليات يأخذ النسبة الأقل في احتمالية الفوز في مواجهة تجمعه بالهلال يخالف التوقعات، تعتقد أنه هل الليلة واحدة من هذه الليالي، ولا بيكون يعني مساحة فرح لجماهير الهلال عندهم إتمام التحول، عندهم نتيجة تتحقق مع إنزاغي أخيرا أمام الأهلي؟
0: يعني هو طبعا في الكاس اخرج وان كانت بضربات الجزاء،
1: انا اتكلم عن فوز صريح يعني في اوقات الاصليه.
0: نعم نعم، يعني مباراه، يعني انا عندي راي في مباراه 3-3 الدور الاول الان، يعني اللي هي نظيره مباراه اليوم، بس كانت في طبعا في جده، كانت الاهلي والهلال، اليوم الهلال والاهلي. ف يعني برأيي أن إنزاغي والهلال عملوا كل شيء في ذلك المباراة لأنهم يطلعوا 5-6-0، لكن قلة التركيز وسوء التوظيف أو خطاء التبديلات اللي هي شيء دائما يعمله إنزاغي في مسيرته التدريبية بشكل عام. دائما في آخر الدقائق إنزاغي يركز دائما على الجانب البدني، يعني المعد البدني دائما إنزاغي من أيامه مع الإنتر بالذات عنده شيء من المعد البدني، أن اللاعب هذا يفترض أنه يلعب 75 دقيقة خلاص، هو عنده يعني هذا قول واحد ما في فصل، ان 75 دقيقه اللاعب الفلاني اساس يخشى من ارهاق العضلات والاصابات العضليه والاشياء هذه يطلع دقيقه خمسة. دائما لاحظ ان عند لاعبين معينين الجهد البدني حق يسحبه، فيفترض ان انزاغي في المباريات الكبيره يتخلى عن الافكار هذه، يتخلى عن الهوس البدني، عن هوس المبادله خاصه مع الاجنحه والاظهره، لانه دائما دائما دائما يعاني منها. ويعني انا اقول المكان يعني درب فريق المفضل في
1: كل المباريات شفته، ولا يمكن تقصد مباراه الخليج مثلا؟
0: اغلب المباريات حتى مع الهلال تبديل الاجنحه وتبديل الاظهره دائما يعمل إنزاغي، لانه هو يطلب منهم جري كثير بالكوره ويعتمد عليهم بشكل كبير، فعنده بدلاء اقل بكثير من الاساسيين. يعني اللي حصل مباراه الاهلي كان كابي بيست اللي يعمله، كان يعمله مع الانتر.
1: طيب
0: يعني يفترض ان يتخلى عن هوسه بالارقام البدنيه وخوفه والهوس من الاصابات خاصه في القمم الكبيره، في المباريات المضمونه او شوف مضمونه يقدر يعمل اللي يبي، بس انه في القمم الكبيره بهذا الحجم يفترض انه دروس كثير تعرض لها في مسيرته كلها مسيرته، ودائما كان يعني يلدغ بنفس الجحر.
1: طيب انا وسط ترقبنا جميعا الحقيقه للظهور الاول لواتكنز مع فريقه القادم من الدوري الاوروبي، من الدوري الانجليزي اقصد، مباراه بهالظروف وبهالضغط وبالضغوط المختلفه على الفريقين سواء كان على الهلال او على الاهلي، من تتوقع ان تكون هالمواجهه او اسمه بيكون حديثنا في الحلقه القادمه بعد نهايه ايا كانت النتيجه؟ اتكلم في طرف الهلال عطني اسماء، وفي طرف الاهلي عطني اسماء.
0: طيب انا خلني اقول من طرف الاهلي ممكن ابينيز اليوم مسجل،
1: ابينيز ايوه
0: براسيه كالعاده، وايفان توني
1: توني.
0: من الهلال زي ما قلت لك، يعني أرى أنه مليكوفيتش سافيتش، وبرضو خلنا نرشح اليوم ننصي بعد الإثارة واتكنز.
1: ما جبت طاري اللي سامرفيل.
0: سامرفيل للأمانة
1: يعني لا بيواجه من في طرف الأهلي؟ أعتقد أنه ريان حامد ممكن.
0: ريان حامد صحيح. سامرفيل يعني جهده كبير وأداءه جيد، يخلص كثير من الفرص، لكن يعني أمام مرمى يحتاج ثقة أكثر، تعود أكثر، غير موفق حتى الآن. شفنا ضربة الجزاء اللي ضاعها بشكل غريب، انفرادات من الظهور الأول. ف يعني هو اللاعب جاي وعنده قدرة هدفية جيدة وإن لم يكن هداف، يفترض يعني انه شوية ياخذ على درب المرمى، بس ما اعتقد اليوم، ما اعتقد ان اليوم راح يزور مرمى الاهلي، ما اتصور.
1: لكن في قياس التجارب نتكلم عن مدربين، مدرب في جانب اتكلم عن انزاغي له سابق تجربة ومواجهة الفريق غالب عناصره، وإن كان العناصر الجديدة في الخارطة الأهلاوية ما راح تعيق إنزاغي أقصد في القراءة، في الجانب الآخر هذا القائد المجيد بوسيتش مدرب النادي الأهلي، من اللي تعتقد أن الضغط عليه أعلى كمدرب مش كفريق، كمدرب في هالليلة؟
0: طبعا مريانو بوسيتش.
1: لأنه
0: يعني أول شيء يعني البروفايل حقه ما يتقارن بإنزاغي كمدرب. يعني إنزاغي سنوات وهو واحد من أفضل المدربين في أوروبا وفي العالم بكل تأكيد قبل ما يعني يتقدم نادي الهلال، بينما ماريانو بوسيتش عليه يعني تعويل مدرب نجح وإن كان أتى بظروف يعني مشابهة نوعا ما، إلا أنه حتى يلسي كان كبروفايل أعلى منه، ففي ضغوط نوعا ما على ماريانو بوسيتش، وبرضو أنه الخسارة الأخيرة وخاصة من الخلود يعني تأتي بضلالها يعني، ف
1: ما يندرى ممكن تكون يعني ضغوط يعني أثارها إيجابية في هالمواجهة. طيب حديثنا اسمح لي زهير، حديثنا متصل لكن بعد فاصل قصير، فاصل قصير مستمعين ونعود لكم، ابقوا معنا فضلا.
3: تيكي تاكا على جدة FM.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
4: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
3: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8:00 PM على جدة FM.
6: تيكي تاكا على جدة FM.
7: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة FM. عودة الترحيب بكم وبضيفينا في الحلقة، العزيز الأستاذ عبد الله المسند المحلل الفني والناقد الرياضي، وأيضا العزيز على الطرف الآخر الأستاذ زهير الشماس الناقد الرياضي. كنا تكلمنا عن موقعة الكلاسيكو، المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة في دوري روشن المحترفين التي تجمع الهلال والأهلي على ملعب المملكة أرينا. كابتن عبد الله، شو اللي يحتاجها أول خاصة ناحية الهجومية بالقادم الجديد؟

0: أتكنز، واللي توقع يمكن قبل الفاصل كان يتكلم منير عن توقع أنه ممكن يكون أحد مسجلي أسماءهم في هالمواجهة بما سيقدمه. الهلال أو الهجوم الهلالي سجل 5 أهداف في المباراة الأخيرة، وعنده يعني مصادر متعددة، أقصد لاعبين كثر سجلوا أهداف، وبالتالي عنده 12 هدف بالضبط مثل يشارك النصر في ذات العدد التسجيل الأهداف. شو الإضافة اللي يحتاجها الهلال من واتكنز في حال مشاركة اليوم من الدقائق الأولى؟ شو المختلف اللي ينتظره إنزاغي في واتكنز تحديدا بخصائص واتكنز؟
1: هو لابد الهلال كان يبحث عن لاعب محطة، متعود في الفترات السابقة بلاعب مثل متروفيتش مثل جوميز، لاعب محطة يخلي اللاعبين القادمين من الخلف. الهلال لديه لاعب سمرفيل وهو من أفضل لاعبين في التحولات الهجومية ودخول على داخل أرض الملعب، لذا يحتاج لاعب أن يكون محطة هداف لا يجعل المدافعين يتقدمون كثيرا، الضغط العالي على المدافعين. أعتقد واتكنز هو يعني خبير في هذه الأمور يعملها بإتقان. الهلال كان يحتاج من العام الماضي بعد ذهاب أو قبل العام بعد ذهاب ماتروفيتش لم يجد مهاجم محطة، نونيز لم يكن هذا اللاعب، بالرغم من بنزيما وهو أفضل هدافين العالم ولكن لا يتناسب مع أسلوب وطريقة إنزاغي. فواتكنز أعتقد هذا الحل الأمثل لخط الهجوم الهلال.
0: طيب كان منير قبل الفاصل أنا كنت أسأل أقول له من الطرف من طرف الفريقين توقع أنه يكون مؤثر جدا في نتيجة المواجهة الليلة؟ هو اختار كان خياراته توني وبانينز في الجانب الأهلاوي وسافيتش وواتكنز، انت طريت سامرفيل وباخذ انت خياراتك من الطرفين، من يعني المباراة هذه مباراة من اللاعبين من الطرفين؟
1: أنا أرى في نادي الأهلي بيكون توني وترينكاو، أعتقد توني وترينكاو هم راح يكون مؤثرين في طرف النادي الأهلي. نعم، واتكنز وسمرفيل من جانب الهلال.
0: طيب على طار
1: خاصة أبو أحمد بعد التألق الكبير اللي قدمه المباراة الأخيرة
0: سمرفيل. على طار العناصر وهذا السؤال الحقيقة برضه في جانب الفني أنا استفيد من تعليقك عليه وقراءتك له. المدرب الأهلاوي استبعد أرتيم اللي ما حاز الحقيقة عن رضا عمن قدم على الأقل في المواجهتين وتحديدا المواجهة الأخيرة للنادي الأهلي أمام الخلود، استبعد غونسالفس واستبعد ماتياس ريكاردو ماتياس، واختار 8 الباقين اللي سيظهرون الليلة. هل استبعادات تعطيك إيحاء بتفكير مدرب النادي الأهلي في المواجهة؟
1: نعم. مارينيو بوسيتش المدرب الهولندي نعم، قد يعني بحضوره في فترة قياسية بعد ياسلي أعتقد قدم مستويات جيدة جدا في المباريات، ولكن مباراة الخلود بالرغم من الفريق كان أكثر سيطرة، ولكن رأينا خط الوسط خاصة فتح المساحات هي اللي أعطت الخلود أن تفوز بالنتيجة الثلاثية. أعتقد الاختيارات اللي اختارها في مواجهة الهلال أعتقد جيدة جدا، وخاصة إدوارد اللاعب الأرميني اللي قدم مستويات جيدة وعالية جدا، أعتقد راح يكون أحد أهم اللاعبين في هذا الموسم، ولكن اختياراته أعتقد تتوافق مع أسلوب وطريقة اللعب.
0: طيب واضح ان سمرفيل يعني ما مو بعاجب زهير، قبل شويه مسالته ما طر سمرفيل ولا لا عبد الله؟
2: قضيه سمرفيل لاعب فنيا، لكن انا نقطتي عليه عدم توفيقه امام المرمى في كل المواجهات الاخيره، يعني انفرادات، يعني ما عنده حساسيه على المرمى، لكن اختراقات وأسس عمل، يعني ولاعب جهده كبير الحقيقة، ومهارات الفنية موجودة، مو مطلوب منه تسجيل الأهداف كجناح يعني، بس أنه لا زال يحتاج تحسن، لأنه يعني هلال يخلق الكثير، منظومة الهلال تخلق كثير من الفرص واحترت له فرص، حتى يعني تنازلوا له ضربة جزاء وشفتها ضيعها بشكل شوي يعني في عدم، انا بسميها عدم مسؤولية.

0: لعب الكرة بالطريقة هذه الاستعراضية، يعني ضربة الجزاء معروف اي بي سي ضربة الجزاء، انك تضعها بشكل قوي في زاوية مركزة يعني وخلاص.
1: مع
0: يعني
1: تقدير رأيك يمكن حتى في جائزة أو على الأقل أنه أفضل هدف أعتقد اللي كان اللي صادر عن الرابطة في الاستفتاءات، كان حاز هو هدف سامر في الخليج على أفضل هدف بالمنافسة مع هدف أو أهداف ثلاثة أخرى. يعني حتى على الندرة أنا معك مع الندرة، بس إنه إيه
0: كثرة الفرص اللي حصلت له، سجل في المباراة الأخيرة عن الخليج مباراة محسومة كانت يعني بدون ضغوط يعني نوعا ما، بينما أضاع عدد كبير من الفرص، انفرادات عديدة يعني 4-5 انفرادات وضربة جزاء. فهذه نقطتي يعني، هو لاعب ممتاز لاعب جيد وأكيد إنه إضافة للهلال، ويعني إنتاجيته موجودة في النهاية، هو رأس حربة مطلوب من التسجيل. لكن ضياع عدد كبير من الفرص برضه يأثر حتى على نفسية اللاعب.
1: طيب بعيد عن الكلاسيكو ومن انتظر ان ننتظر
2: محمد، انا عندي اضافه بسيطه على راس مارتن. الزميل زهير نعم كلامه صحيح ويضيع كثير من الضرب، ولكن من اللاعبين القلائل في العالم. شوف كره القدم تعتمد على امر، تجد نوادر في ميسي في محمد صلاح اللي هو الجري بالكره بسرعه عاليه، سمرفيل يتقنها، سمرفيل الكره يعني السرعه بدون كره تختلف السرعه مع الكره، سمرفيل السرعة، التحولات السريعة، اقتراقات الخصوم، هذه الأمور المميزات اللي هي فاقدة من فترة طويلة وجدت في مع لاعب سمرفيل، والدليل الهدف أمام الخليج الأخير أو تحولاته السريعة. لذا من النادر جدا في برنامج أنا أخذت عليه دورة كبيرة اسمه دارت فيش، هذا يعطيك سرعة اللاعب مع الكرة، هذا على المركز الأول على مستوى العالم في هذا البرنامج ليون ميسي، هذا على المركز الثاني محمد صلاح، هذا اللي يميزه في ليفربول على عزة. الآن سمرفيل يعيد بالذاكرة ميسي ومحمد صلاح في الجري بالكرة.
1: طيب احنا مثل ما قلنا يعني ننتظر وش بيقدم سمرفيل وباقي اللاعبين في مواجهة الكلاسيكو الليلة، ونروح لموضوع آخر، ما قدم المنتخب السعودي تحت 20 عام وانتصاره بهدفين مقابل لا شيء في التصفيات الآسيوية.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: انتصار نظيف حققه منتخبنا تحت 20 عام بهدفين مقابل لا شيء، حسمها في الشوط الأول وحافظ عليها حتى نهاية المباراة. بداية آسيوية مطمئنة للأخضر الشاب. سريعا أنا ببدأ معك كابتن عبدالله، منتخبنا فاز على هونغ كونغ الصين هدفين مقابل لا شيء، أبرز مكسب فني من هالنتيجة هدفين مقابل لا شيء لاحظتها؟ أتكلم على مستوى الأسماء، على مستوى الشكل اللي قدمه منتخبنا.
2: أنا بالعكس يعني المنتخبات السنية دائما وأبدا خاصة تحت 20 تحت 18 قدموا مستويات عالية جدا في آسيا، ولكن المكسب الحقيقي من هذا المنتخب وهو 20-30 كأس العالم، وهذا المنتخب يجب أن يكون تحت مظلة الاتحاد السعودي القادم بقيادة الأستاذ بدر الزيزة. النجوم الآن بالعمر 20 هم الذي سيقود المنتخب في 2032، وجدنا يعني عدد كبير من اللاعبين اللي أولا موهبة موجودة، ولكن الاستمرارية هي معضلة يا أبو أحمد ما بين الاتحاد.
1: وهذه النقطة أنه عدد قليل منهم ممكن بين قوسين يحصل على دقائق منتظمة مع الفريق الأول أو الفرق الأولى في في في أنديتهم. هل
2: إيه أبو أحمد، يعني شو ميزة هذا المنتخب؟ أن المدرب الأسباني سيرجيو متواجد مع الاتحاد مع المنتخبات من فترة أكثر من 10 سنوات، لدى الاستقرار في الجهاز الفني، هذا أمر جيد. ولكن الكثير يخطئ أن المنتخب السعودي ليس هو المسؤول عن اللاعب في الأندية. هنا لابد أن يكون هناك في متابعة من إدارة المنتخبات في الأندية، لازم يكون هناك في توافق ما بين إدارة المنتخب والأندية حتى يلعب اللاعب دقائق ملعوبة. هو لا يمكن إلزام الأندية، لا يمكن إلزامها، ولكن الموهبة تفتقد في النادي وليس في المنتخب. لذلك أتمنى أن يكون هناك لدينا برنامج محافظة على اللاعبين، معسكرات، مباريات حتى استمرارية اللعب، لأنه فرصهم في الأندية قليلة جدا بوجود عدد كبير من اللاعبين المحترفين.
1: طيب زهير، شنو الضمانات، خلنا نقول إنجاز التوصيف اللي ممكن تطالب

0: فيها حتى نضمن أنه هالمواهب تنتقل بسلاسة من المنتخبات السنية نظير ما تقدمه مع المنتخبات السنية وإلى الدوري دور المحترفين؟
1: حقيقة في كل العالم اليوم أو دوريات خلنا نقول القوية تواجد العنصر المحلي يجب أن يقترن بالجودة. يعني هذا تحدي كبير، ما هو تحدي بسيط الحقيقة. اليوم يعني على اللاعبين، لاعبي المنتخب في فئة سنية، أن يثبت نفسه كموهبة حقيقية. وإحنا شفنا يعني للأمانة بعض المواهب اللي كانت مبدعة مع الفئات السنية على الصعيد المادي كانت تحصل على عائد قد يكون يفوق حجم موهبتها، لكن ما تحصل دقائق لعب، وعندنا أمثلة كثيرة في السنوات الأخيرة. فهنا المعادلة بين يعني الجودة اللي تثبت تفض نفسها على الأندية في دوري روشن، وحتى مو الأندية، ما بقول الأندية الجماهيرية أو الكبيرة، على اللاعب أن يتدرج. ما في مشكلة أن يبدأ حتى في دوري يلو، دوري يلو دوري قوي ودوري تنافسي، وممكن يطلع لنا مهاجمين. وفي كل العالم يعني في كل العالم دوري الدرجة الأولى أو الثانية يطلع لك روافد للمنتخب الوطني، ما هو عيب.
0: طيب هذا
1: اليوم في إيطاليا يعني إيطاليا منشين الجديدة، يعني الكلام كثير عن لاعبين في السيريا بي، وحتى يعني بعد خروج إيطاليا من اللي هو تصفيات كأس العالم الأخيرة، الاستدعاءات كان كل الشباب يعني خلنا نقول 50% منهم يلعبون في السيريا بي والسيريا سي، الدوري الثاني والثالثة. يعني
0: بشكل انه الحقيقه يعني هالمواهب الحقيقه، ويمكن حتى على مستوى الجماهير تحفظ اسمائهم في مثل هالمواجهات، اتكلم على مستوى المنتخبات السنيه تحفظ اسماء اللاعبين وبعدين يتسالون وينهم.
2: نعم، مثل حيث الحارس مروى كان جيد جدا، طلال علي لؤي العبيدي المهاجم مسجل هدف امس، كان مشروع لاعب مهاجم جيد إضافة إلى صاحبها وساوي. أعتقد الثلاثة لاعبين لفتوا الأنظار بالنسبة لي أمس، موهبة عالية جدا. كيف المحافظة، كيف صناعة اللاعبين، أعتقد 20 سنة أبو أحمد يعني أعمار الآن مفترض تكون على مستوى عالي جدا.
0: طيب كابتن عبد الله، هذا حميد الحازمي يقول أبو سليمان أنا أتوقعها نتيجة كبيرة أكبر من فارق هدفين، ممكن يصير هالكلام الليلة؟
2: نعم ممكن. شوف مباراة دائما الكلاسيكو الأندية الكبار لا يمكن تنبؤ بالنتيجة، هي نقاط تحول في المباراة، بمعنى ضربة جزاء، طرد لاعب، هذا ممكن تكون تحول المباراة. ولكن إذا استمرت المباراة بطريقة يعني عادية جدا بالأمور الفنية، الهلال أقرب للفوز بصعوبة، ولكن لو فاز أحد الفريقين بنتيجة كبيرة أعتقد أمر لا أحد كان يتنبأ الفوز والخلود على الأهلي بثلاثة أهداف، والأهلي لسه خالص من مباراة أوكلاند فوز في بطولة القارات. فأعتقد أن لا يوجد فارق فنية كبيرة جدا مباراة اليوم، جميع اللاعبين على مستوى عالي جدا، الهلال يعاني من خط الدفاع والوصول للمرمى بسهولة، الأهلي لديه خط هجوم قوي جدا، ولكن التوفيق واستغلال الفرص والعشرين دقيقة المباراة الأولى من يسيطر على وسط الملعب راح يتغلب اليوم المباراة.
0: أنا شاكر ومقدر العزيزين الأستاذ عبد الله المسند المحلل الفني والناقد الرياضي، وأيضا للزميل العزيز الأستاذ زهير الشماس الناقد الرياضي. شكرا لكم، شكرا للمستمعين على كرم وطيب المتابعة، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
3: تيكي تاكا على جدة FM.

0: على هواك. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة.

0: ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
6: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
0: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
7: الدوري الأهم بالمنطقة.
8: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
7: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
9: حاول عدى، الله الله.
7: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. ريشة.
1: تصور اللوحة خروج فينوس رمز الجمال من الأساطير الرومانية من البحر، امتازت بألوانها الرقيقة وتوازنها الفني وأصبحت إحدى أيقونات عصر النهضة الإيطالية.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: خلاصة. تنتظر دائما الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماما. الجواب تكشف بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
3: استديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.

0: على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
5: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
6: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
5: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
7: ولا شيء صار معك؟
5: هو شيء من كل هذه الأشياء.
6: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
5: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
8: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
7: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
6: كل يوم موضوع جديد
8: وتجارب وآراء
7: وزوايا مختلفة
5: وقضايا تهم الشباب.
6: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.
5: يا مساء الخير ويا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم في أولى حلقات استديو 20. يمكن البدايات دائما لها شعور مختلف، في حماس، في أيضا فضول، وفي معلومات وأخبار حلوة جديدة. طبعا اليوم أولى حلقات استديو 20.
9: يا هلا وسهلا فيك مريم العمري، حياك الله ومساكم الله بالخير، وحيا الله كل المستمعين الكرام عبر أثير إذاعتكم جدة FM. وأكيد فعلا زي ما تفضلت اليوم ننطلق في برنامج استوديو 20 اللي يأتيكم بشكل يومي وهالمرة على طوال أيام الأسبوع، فحياكم الله. نعرف بأنفسنا بداية، أنا محدثكم خالد مستور،
5: وأنا مريم العمري،
9: ونعم
5: وأيضا معنا في تنسيق الضيوف زميلتنا ريهام قبوري،
9: أكيد وفي الإخراج خلود لبني.
5: خليني أقول أول حاجة خالد مساء الخير.
9: مساء النور يا مريم،
5: وكل عام وانت بخير.
9: وانت بخير إن شاء الله،
5: وانطلاقة جديدة وبداية حلوة وفريق عمل مميز جدا
9: بإذن الله تعالى. أكيد وإحنا سعيدين جدا بهالانطلاق، وإن شاء الله نقدم برنامج جديد ومختلف يلامس يعني الكثير من المواضيع والكثير من المستمعين الكرام بفقرات المنوعة والكثيرة اللي راح تكتشفونها عندنا صراحة الكثير. يعني يمكن الوقت ما يستوعب ان احنا نسرد كل الفقرات، ولكن تسمعون شيء ان شاء الله جميل ومختلف يلامسكم بإذن الله تعالى.
5: ان شاء الله اليوم انطلقت دورتنا الإذاعية الجديدة وبداية جديدة ومساحة تجمعنا كل مساء، احنا بنسمعكم نتناقش معاكم، ممكن نختلف وممكن نتفق، الأهم انكم تكونوا جزء من كل شيء يصير في استديو 20. طبعا الساعة 8 يعني حان وقت استديو 20 ونفتح أبواب استديو 20. عندنا الكثير من الفقرات اليوم أكيد راح نتكلم عنها، لكن نطلع فاصل، إيش رأيك؟
9: أكيد نطلع فاصل، ولكن تذكروا تستمعوا لنا دائما من خلال تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، وأيضا الترددات الإذاعية. نعطيكم أرقامنا بشكل سريع ونرجع لكم إن شاء الله بعد الفاصل. حياكم على 012-64-77154. نروح لأول فاصلنا ونواصل معكم في استديو 20.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
0: الدوري الأهم بالمنطقة.
10: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
11: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
12: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، نعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
6: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
1: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: على هواك. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفع.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: على هواك. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
2: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله،
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
5: استوديو 20 الآن على جدة FM.
6: يا أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله معنا من جديد أصدقائنا استوديو 20 وأولى فقراتنا اللي نتكلم فيها اليوم إن شاء الله، وبإذن الله البرنامج ككل ينال استحسانكم. وروح لموضوعنا اليوم وسؤالنا فيه.
7: نعم، اليوم عندنا فقرة كذا نسميها كذا بالأغلبية، أوكي، فقرة بالأغلبية، دائما بنطرح مواضيع إن شاء الله بتهم

0: الشباب وتهم توجهاتهم، اهتماماتهم، قضاياهم، كل شيء ممكن يهم الشباب أكيد أكيد راح تلاقوه عندنا. تمام، اليوم فقرة بالأغلبية، وعلى فكرة عندنا فقرات كثير.
1: نعم.
0: بس خلينا قبل ما نبدأ بفقرة الأغلبية خلينا اليوم نقول الفقرات اللي عندنا. عندنا فقرة خذ العلم، أوكي، تبوا تاخذوا العلم الأكيد خليكم معنا. عندنا فقرة أونلاين، عندنا فقرة صوت من الماضي، وكمان راح يكون في عندنا في استديو 20 فقرة اسمها إحنا معاك. هذه الفقرة من الآن أقول لكم جمعوا كل ما يشغلكم بالمشاكل وارسلوا لنا إياها، وأكيد راح نضعها على يعني طاولة النقاش وراح نلاقي حلول مع بعض. تمام، طيب نروح لفقرتنا بالأغلبية. اليوم بنتكلم عن الجامعة أم الدخول المبكر لسوق العمل. هل الأفضل للشاب أنه يعطي الدراسة الأولوية ويحصل على أعلى مؤهل، تمام، يستطيع الوصول إليه، أم أنه يدخل سوق العمل مبكرا ويبني خبرته؟ يعني اليوم بنتكلم عن الدراسة أم الخبرة المبكرة.
1: نعم، اليوم أكيد يعني راح يكون لكم الرأي في هذا الموضوع. أتوقع أنه واحدة من أكبر التحديات مريم اللي يواجهونها الشباب أنه اليوم أنا أكون خريج حديث وجديد وفي عمر 22 أو 23 سنة، مستمر في مراحل الدراسية إلى أن خلصت يعني آخر ترم يعني جامعي، وسعيد جدا بهالشهادة ورايح أتوظف. أتفاجأ دائما في موضوع طلبات التوظيف أنه أنا يكون عندي خبرة سابقة،
0: صحيح،
1: وممكن حتى ما تكون متوافقة أو منطقية مع موضوع العمر. فتلقينا مثلا يقول لك أنا بخريج حديث جديد وخبرة 5 سنوات على سبيل المثال.
0: من وين هذا يجي؟
1: يعني فهذا الموضوع صراحة يضع يعني الشباب قدام تحدي. وخلينا نفكر منطقيا فعلا في موضوع أنه الخبرة خلال فترة الدراسة الجامعية إذا أمكن الواحد قبلها، خصوصا أنه أحيانا يكون في وظائف موسمية، في وظائف صيفية، ونشوف اليوم صراحة مريم الشباب مقبلين عليها كثير.
0: تمام، يمكن زي ما تفضلت خالد أنه سؤال من أهم الأسئلة في الحياة بعد الثانوية يسأل هل أنا أكمل دراستي وأحاول أني أوصل لأعلى مؤهل أقدر عليه ولا أدخل من بدري سوق العمل. طبعا زي ما قلت خالد أنه في ناس يشوفوا أنه الشهادة مهمة، تمام، وأنه السنوات اللي أنت قاعد تقضيها في دراستك هي استثمار في مستقبلك وتفتح لك أبواب الفرص. لكن في ناس يقولوا لا والله كمان سوق العمل مهم جدا، حصولك على خبرة مهمة جدا، لأنه اليوم الناس ما بتسأل بس إيش شهادتك، اليوم الناس بتسأل إيش المهارات اللي عندك، إيش الخبرات اللي عندك، بالذات إنه في تخصصات كثير اليوم ما هي موجودة على الساحة، وصار في بدالها تخصصات مطلوبة لسوق العمل، نواكب العصر الحالي، التقنية، التكنولوجيا إلى آخره. فهذا هو إحنا موضوعنا اليوم. هل الدراسة، هل الفكرة ما زالت صحيحة اليوم؟ هل الدراسة مهمة فقط والشهادة، ولا الخبرة كمان تلعب دور، وهل تغني عن الشهادات والدراسة ولا لا؟
1: والله حسب الجهة اللي بتوظفك. يعني أحيانا أنه يكون عندك كل الاشتراطات، ولكن في بعض المتطلبات الوظيفية أحيانا ما تكون يعني متوفرة عند الشاب، فهذه تضع الواحد قدام تحدي وقدام يعني موضوع أنه لابد أنه يجد له يعني الواحد حل في موضوع أنه يكون عنده شهادة متوافقة مع التخصص اللي يبغاه، بالإضافة إلى خبرة، ولو كانت يعني خبرات بسيطة. أحيانا تضطر تدخل مجالات يعني ما هي تخصصي، بس بالنهاية أنت لازم تتعلم، لأنه بالنهاية بيئات العمل متشابهة، تختلف في مسمياتها، تختلف في مراكزها، في مهامك العملية، ولكن ترى العمل واحد يعني بالنهاية بتلاقي تفاصيل كثيرة متشابهة. أكيد إحنا بنترك لكم المجال تتكلموا معنا أصدقائنا في موضوع الجامعة أم الدخول مبكر لسوق العمل. هل أنت تحط تركيزك كله في الدراسة الجامعية ولا
0: تبغى تدخل سوق العمل بشكل مبكر وتحصل على خبرات؟ الموضوع فيه تحديات مرة كثير، وفي تشعبات مرة كثير، وفي زوايا مرة كثير، بس طبعا راح نناقش هذا الموضوع معاكم وناخذ آراءكم، وأكيد راح نلاقي حلول ونشوف الأغلبية مع مين. هل مع الجامعة أني أنا أكمل دراستي بشكل كامل وأوصل لأعلى المراحل، ولا مع أني أدخل سوق العمل بشكل مبكر؟
1: Yeah.
0: طيب أذكركم بأرقام التواصل معنا على الواتساب 800-244-28-28، صرتوا حافظين الرقم، ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشكلة.

مشاركة، كمان على أرقام التواصل معنا 012-647-7754 و 012-649-5154.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: الخمسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: استوديو 20 الآن على جدة أف أم.
2: أكيد استوديو 20 الآن على جدة إف إم. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا واللي بيسمعونا في أولى حلقات استوديو 20 في الدورة الإذاعية الجديدة. خلينا قبل ما نروح لفقرة خذ العلم نقول لكم إنه استوديو 20 راح يكون طيلة أيام الأسبوع، راح نكون طبعا معاكم من الأحد إلى الأربعاء فريق العمل أنا وزميلي خالد ومخرجتنا خلود، وكمان راح يكون باقي الزملاء معاكم في الويك إند. طيب روح لفقرة خذ العلم خالد.
3: يلا يا مريم.
2: طيب في شيء مرة والله جميل وحلو ومرة مهم. العنوان الخبر يقول اليوم 500 ألف ريال لمشروع ثقافي ذكي، ما الذي تقدم حوافز نماء للمنشآت الصغيرة؟ أعلن الصندوق الثقافي إطلاق حوافز الذكاء الاصطناعي للمشاريع الثقافية، أول مسارات برنامج حوافز نماء بالشراكة مع وزارة الثقافة وبرنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا. يقدم المسار حوافز مالية غير مستردة تصل إلى 500 ألف ريال لكل مشروع مؤهل. يستمر استقبال الطلبات عبر الموقع للصندوق حتى 29 سبتمبر 2026، يعني عندكم فرصة إلى آخر أو نهاية هذا الشهر. اليوم إحنا 1 سبتمبر، ينتهي التقديم على هذا الصندوق إلى 29 سبتمبر. طبعا يمكن كلنا نسأل مين اللي بيشمله الدعم. يستهدف المسار المنشآت متناهية الصغر أوكي والصغيرة والمتوسطة اللي ترغب في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تطويرها ضمن مشاريعها في مختلف القطاعات الثقافية، سواء كانت مشاريع قائمة أو نماذج أولية أو أفكار قابلة للتنفيذ. أحلى شيء في الموضوع أيضا إنه قيمة الحافز تصل إلى 500 ألف ريال للمشروع الواحد، طبعا مع تحديدها وفق طبيعة المشروع ومدى استيفائه مع معايير التقييم. وكمان يدعم الصندوق بحد أقصى 20 مشروع ثقافي.
3: يعني أتوقع أن حتى المشاريع مختلفة ومتفاوتة، بعضها يهتم بالتراث السعودي ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور والوثائق القديمة لأرشيف رقمي ذكي. نعم. ويقدر يعني الزائر أنه يبحث فيه ويتعرف على القصص والأماكن. نعم. والشخصيات. فاليوم هذه واحدة من الفرص اللي متاحة للشباب، خصوصا احنا نعيش يعني نهضة تقنية واحنا في زمن الاي والتقنية والتكنولوجيا، فاليوم الإقبال عليها متزايد. عندك كذلك حوافز تصل إلى 500,000 ريال، فاليوم فرصة. بعض الناس يقولون والله أنا أتمنى أنه كنت في ذروة شبابي في الفترة،
2: والله فعلا
3: يعني أستفيد والله من الحوافز صحيح. من الفرص الوظيفية ومن الفرص التعليمية كذلك، فاليوم بصراحة
2: أتفق.
3: يوم الفرص.
2: كمان الجميل في الخبر يعني خالد أنه هذا 500,000 ريال 500,000 غير مستردة. طيب يعني إيش ممكن يكون مشروع ثقافي بالذكاء الاصطناعي؟ الفكرة مو إنك لازم تكون والله مبرمج أو تأسس شركة تقنية، المطلوب أساسا مشروع ثقافي يستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يقدم شيء أو يحل مشكلة موجودة. ممكن المشروع يكون في المتاحف.
3: نعم.
2: وزي ما قلت خالد قبل شوي إنك إن المشروع ممكن يهتم بالتراث السعودي كمان. تمام.
3: نعم.
2: يعني ممكن يكون شيء وثائقي أو الذكاء الاصطناعي يعني يحول الصور والوثائق القديمة إلى أرشيف رقمي ذكي، أي شخص يستطيع يبحث فيه ويتعرف على القصص والأماكن والشخصيات. ممكن يكون في الأدب والنشر.
3: نعم.
2: تمام.
3: في كذلك في الأفلام صناعة. نعم. المحتوى اليوم توجه صناع المحتوى كلهم لاستخدام الـ AI إلى الذكاء بشكل عام، فيعني ممكن يكون مثلا مشروع أداة تساعد شركات الإنتاج في تنظيم المواد والإرشيف أو تطوير مراحل ما قبل الإنتاج وما بعده. في ناس تصنع محتواها بالكامل من الألف إلى الياء من خلال الذكاء.
2: في السياحة الثقافية برضو عندنا في الأزياء، في فنون الطهي، في الموسيقى، في المسرح، أشياء كثيرة. يعني الفكرة الأهم أنه خليني أقول أنه 500,000 ريال تمويل المشروع ما هي جائزة لمجرد وجود فكرة حلوة. في معايير ينظر لها البرنامج، منها الأثر الثقافي للمشروع، الاستدامة كمان مهمة، والابتكار التقني، والجاهزية للتنفيذ.
3: نعم أكيد طبعا. اليوم اللي عندك فكرة تجمع بين الثقافة كذلك التقنية وحاجة حقيقية في السوق، راح تصبح الفكرة أقرب يعني لما يبحث عنه البرنامج هذا بشكل عام. أيضا أتوقع أنه يعني يفتح زوايا مهمة للشباب مريم.
2: نعم
3: يعني الثقافة اليوم ما هي محصورة بس في كتاب أو فنان أو في موسيقى، صار ممكن أنه يجتمع في المشروع الواحد مبدع ومبرمج ومسوق ومصمم وصانع محتوى ومتخصص في التراث، ويصنعون مع بعض منتج ثقافي قابل للنمو والاستثمار.
2: الله، فعلا زي ما قلت خالد انه احنا يمكن جيلنا ما كان فيه هذه التسهيلات وهذه وهذا الدعم الكبير صراحه، لكن لا. الان اليوم الجيل استثمروا كل الدعم الجميل هذه والمشاريع الحلوه، كمان الافكار الجميله، في ادوات مساعده معاكم في الذكاء الاصطناعي وكل الملحقات الذكاء الاصطناعي، تقدر تصمم مشروع وانت جالس في بيتك.
3: صح صح فعلا. اذا ولا يحتاج انك يعني تكون متعلم لغات البرمجه وما شابه، اليوم اذا احسنت التعامل مع هذه الادوات تقدر انك تصنع مواقع. في اليوم في ناس اليوم عندها استثمارات كبيره وعندها مدخول شهري ناجح من خلال الذكاء الاصطناعي وتوظيفه، سواء تصنع تطبيق، مواقع، تحل مشكلة. ممكن اليوم عندك فكرة ولكن ما عندك تكلفة أنه مثلا تصنع التطبيق قيمته 100,000 ريال على سبيل المثال.
2: صحيح.
3: ممكن تسوي يعني نموذج أولي كلها كم ساعة تتعلم فيها.
2: أيوة.
3: ويعني تبني صداقة بينك وبين الـ AI، طبعا مش صداقة حقيقية ولكن أقصد. أيوة. أنه تقضي معه وقت تتعلم. وأهلا بك في عالم التقنية.
2: بالضبط. وخذ العلم اليوم، خلينا نقول لكم إنه الفرصة مفتوحة حاليا إلى 29 سبتمبر لنهاية شهر كامل تقدر تقدم وتستفيدوا.
3: نعم.
2: أتوقع هذه أهم معلومة في خذ العلم اليوم.
3: أي أكيد. خذ العلم فيها كثير من الأخبار المشابهة اللي إن شاء الله تكون جميلة وقيمة بالنسبة لكم. أكيد احنا مكملين في استوديو 20، نذكركم برقمنا 012-647-7154.

0: له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة

0: خطوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. استوديو 20 الآن على جدة اف ام.

0: طيب نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا وكل من انضم إلينا الآن في استديو 20. نرحب بكل اللي كانوا معانا واللي كمان بيسمعونا الآن. استديو 20 يوميا يأتيكم من 8 إلى 10. موضوع فقرتنا اليوم بالأغلبية عن الجامعة يعني ولا الدخول المبكر لسوق العمل. هل الأفضل للشاب إنه يعني يعطي الدراسة الأولوية ويحصل على أعلى مراحل التعليم والشهادات ويستطيع اللي ممكن يستطيع الوصول إليها، أم أنه يدخل سوق العمل بشكل مبكر ويبني خبرته، يعني الدراسة أم الخبرة المبكرة؟ أذكركم بأرقام التواصل معنا 012-647-7154 012-649-5154. كمان تطبيق السعودي راديو بلاس تقدروا تسمعونا وتشاركوا كمان هناك، وكمان عندنا الواتساب 800-244-28-28، وكمان الدايركت مسج في حسابي الخاص في سناب شات. أكيد أرحب بكل مشاركاتكم، يا هلا وسهلا بالجميع.
1: طيب ناخذ معنا أول اتصال اليوم، نرحب بمازن، أول اتصال حتى في استوديو 20 بشكل عام في انطلاقة الجديدة في أول يوم. نقول أهلا وسهلا.
2: يا مرحبا أبو فيصل حبيب قلبي، ألف ألف ألف مبروك الجديد، الدورة الجديدة، الشكل الجديد للإذاعة، وألف مبروك مساكم أحلى.
1: الله يبارك فيك، أهلا وسهلا فيك مازن، إن شاء الله يومك حبيبي. سعيد يا رب، رحب فيك اليوم، أنت نعتبرك حبيبي. ضيف خاص في استوديو 20 أول واصلين معنا.
2: أكيد ما يحتاج، أنا ماني ضيف، أنا راعي مكان أعتبر يا أبو فيصل.
1: حبيبنا، سمعت مريم ولا تعيد لك مريم؟
2: لا لا سمعت ما يحتاج تعيد مريم. مريم الله يمسيك بالخير،
0: أهلا وسهلا مازن، مساء الأنوار.
2: ألف ألف مبروك الحفل التاسع والعشرين، أبدعتي فيه.
0: شكرا.
2: ويعني كان زي العادة مريم العمري كالاعتياد يعني بتقديم برامج
0: شكرا لك، وأنا أتمنى فعلا نكمل المسيرة مع بعض كلنا في استديو 20 ونعمل فرق ونكون جزء مهم وجميل من حياتكم إن شاء الله.
2: إن شاء الله بإذن الله. الموضوع أنا أروح مع الدراسة،
0: مع الدراسة
2: لأنه مريم أنا يعني مثلا الشاب سن صغير
0: يس.
2: أروح ليش أنا أتعب نفسي من البداية وأتعب حياتي؟
1: نعم
0: طيب
2: يعني مثال، يعني مثال أنا أكون في آخر ثانوي أدور على وظيفة ليه؟
0: طب يعني أنت تشوف إنه لازم يكمل دراسته ويوصل لأعلى الشهادات وبعد كده يفكر إنه يبدأ يشتغل،
2: ولا يقول لك أبدأ مثلا أكون أسرة وأتزوج؟ لا صاحبة، أنت الآن لك سن صغير، روح ادرس، روح للجامعة وربك يحلها إن شاء الله بعد الجامعة.
0: طب وبالنسبة للخبرات، الخبرات إذا في بعض القطاعات يقول لك لازم خبرة.
2: الدراسة يا مريم تجيك مع الخبرة.
0: أوكي تمام،
2: مع الخبرة
0: قصدك، يعني الخبرة مع الدراسة.
2: إيه مع الخبرة مع الدراسة وبعدين أنت بعدها على طول تحدد ايش اللي تبغاه.
1: نعم طبعا احنا يعني اشارتنا لانه ترى الموضوع الدراسة ايضا ممكن يكون معاه عمل حتى تطلع انت جاهز لسوق العمل. اشكرك حبيبنا مازن، طولي بعمرك ان شاء الله على رايك.
2: حبيبي اسلم لي،
1: يا اهلا وسهلا، حياك الله، نشوف الاغلبية اليوم شو تقول. شكرا يا مازن، حياك الله. يعني كإضافة سوق العمل تنافسي جدا اليوم، الكل عنده مهارات والكل عنده ممكن خبرات بطريقة معينة، فاليوم ما هو الموضوع سهل انه انت بس تاخذ شهادتك وتلاقي لك يعني وظيفة.
0: اين جاهزة بتنتظرك. طيب خلينا نروح لمشاركات على الواتساب. محمد الحربي يقول السلام عليكم، مساء سعيد، برنامج استديو 20 دورة برامج إذاعية جديدة. شكرا لك يا محمد، وعليكم السلام، يا هلا بيك. كمان معانا

0: أعطيني رأيك، الجامعة أم الدخول المبكر لسوق العمل؟
1: لا بالعكس، يعني أنا مع الجامعة.
0: أوكي.
1: أول شيء يعني يدرس الشاب والشابة يكمل تعليمه، أكيد بيكتسب مهارة من خلال دراسته طول السنوات هذه، بيكتسب مهارة، بيكتسب خبرة، بيكتسب أشياء جميلة، يخلص جامعته وبعدين يعود لسوق العمل. الحمد لله يعني سوق العمل مفتوح مهما كان،
0: يعني لاحق على الوظيفة.
1: أي
0: لازم أول شيء يخلص دراسته، ياخد شهاداته، وبعد كذا يفكر أنه توظف.
1: أكيد ياخد دراسة أول شيء، الشهادة، وبعدين يدخل في أي باب من أسواق العمل. الحمد لله يعني سوق العمل مفتوح طوال العام طوال السنين.
0: تمام،
2: الحمد لله.
1: أي أكيد.
0: شكرا يا أوصاف، ليلتك سعيدة. باي باي،
1: شكرا لكم جميعا، يعطيكم العافية.
0: هلا يا هلا
2: يا هلا وسهلا. يعني أغلب أغلبية قاعدة تقول إلى الآن لا.
0: أيوة.
2: أركز في دراستك، الخبرة لاحق عليها، العمل لاحق عليه.
0: أيوة.
2: لاحق يصير عندك جهة تشتغل فيها، مدير يراقبك، أشياء كثيرة تصير يعني في سوق العمل. فممكن منطقي، ولكن احنا كمان نستنى نسمع الرأي الثاني.
0: في رأي دحين دو وصلنا على سناب شات، عبد العزيز من الرياض يقول: مريم خالد خلود، بداية موفقة ان شاء الله، 26 يكون رفيقنا الجميل في المساء. يقول انا مختلف معاكم شوية.
2: اختلف معنا،
0: احنا نبغى هذا الاختلاف لانه اختلاف صحي. يعني يقول عبد العزيز: انا مع سوق العمل بدري. اوكي. لانه بعض الاشياء ما تتعلمها في قاعات الدراسة،
2: مستحيل.
0: اوكي، تتعلمها من لما تنزل للميدان وتتحمل مسؤوليه حقيقيه.
2: نعم فعلا فعلا.
0: اوكي،
2: هم قال ميدان يا حميدان
0: فعلا. أي. يعني دحين طيب ايش نسوي عبد العزيز، نحطه في الدراسات ولا في الجامعه
2: ولا؟ لا، عبد العزيز مع اكتساب الخبره اثناء الدراسه.
0: مع اكتساب الخبره اثناء الدراسه.
2: أي.
0: تمام.
2: نعم.
0: شكرا لك يا عبد العزيز.
2: شكرا لك عبد العزيز، ويعطيك العافيه. ايضا كمان نورة معنا، اهلا وسهلا نورة.
3: السلام عليكم.
2: حياك الله، يرحب فيك استوديو 20. وعليكم السلام.
3: يسعد مساك خالد ومريم، شو اخباركم؟
0: اهلا وسهلا، احنا تمام، انت كيف حالك؟
3: الحمد لله، نورتيني يا مريومة.
0: يا اهلا وسهلا، نور نوركم.
3: خير، سمعنا صوتك.
0: شكرا. معاكم انا، فين رحت يا نورة؟
2: ايوه في الجزء الاخير.
3: لا سمعنا صوتك في مشاركات يعني.
0: اوكي تمام،
3: معاكي والله، لك وحشة يا مريم.
0: اهلا وسهلا، انا سعيدة بكم جدا يا نورة، واكيد انتم اضافة حلوة لاي برنامج تشاركوا فيه. يلا طيب،
3: يعطيك العافية استاذ خالد.
2: الله يعافيك. شكرا يا استاذة نورة، الله يعافيك.
3: معليش كنت في المطبخ مشغولة، ذكريني بالموضوع.
0: بالله من جد؟ طيب اوكي، اليوم احنا بنتكلم عن الجامعة ولا الدخول المبكر لسوق العمل؟ إيش الأفضل للشاب؟ يعني هل الأفضل إنه يعطي الدراسة الأولوية ويحصل الشهادات، ولا إنه يدخل سوق العمل مبكرا ويبني خبرة؟ إيش رأيك؟
3: شوفي والله على حسب، يعني إذا هو متحمس ورغبته في هذا الشيء، أي شيء هو يتمنى يروح له، يعني يكمل الجامعة أو رغبته في سوق العمل يروح اللي هو يبغاه. أهم شيء راحة نفسه ويعرف انه راح يبذل الجهد فيه.
0: اوكي، هذه راحه نفسه. بس انت شو رايك، انت ايش رايك يا نورة؟ يعني تشوفي الدراسه مهمه ولا انه يدخل سوق العمل بشكل مبكر ويبني خبره؟
3: لا انا اقول ممكن الدراسه راح يلحق عليها.
0: الدراسه يلحق عليها.
3: ايوه راح يرجع يلحق عليها، ما راح تروح عنه. بس ما ندق للجامعه لا، اكيد راح يلحق عليها بعدين، يعني خاص يروح سوق العمل احسن.
0: اوكي
2: جميل. يعني الحكم عندك هو ما يتمنى الإنسان.
3: إيه.
2: أي اللي تتمنى أروح له.
3: إلا أحسن، لأن أنا رغبتي في هذا الشيء.
2: جميل، شكرا لك نورة.
3: متحمس وكذا ورغبته يكون، خلاص خلني يروح على ما جاز. أنتي راحت نفسيته بس.
2: طيب يا ليت راح نفسي، يعني توكل عيش. بس شكرا لك، يعطيك العافية نورة.
3: لا إن شاء الله الخير.
2: أكيد أكيد إن شاء الله بإذن الله تعالى، ولكن الإنسان يسعى دائما. شكرا لك. حلو وجهة النظرة،
0: حبيت، لأنه الإنسان إذا ما كان مرتاح في الشيء اللي بيعمله أكيد ما راح يستمر فيه. الراحة النفسية جزء مهم جدا من التقدم والتطور والنجاح. أكيد
2: أكيد، لكن في ذات السياق أحيانا أنت مضطر أنك تتأقلم. يا كثر الأشياء الواحد ممكن يصطدم فيها أو ما يشوف أن هي مناسبة بالنسبة له. عموما أهلا وسهلا فيكم دائما على تطبيق الإذاعة السعودية، وتقدروا تسمعون أصواتكم الجميلة وتشاركونا

0: في مواضيعنا. قادمة فقراتنا كمان المستمرة للعاشرة مساء في استوديو 20 على 012-64-771-54.
1: طيب احنا مكملين معاكم، نطلع فاصل مع خلود ونرجع، لا تروحوا بعيد.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. استوديو 20 الآن على جدة FM. أهلا وسهلا فيكم، هذا استوديو 20 وإحنا في نهاية ساعتنا الأولى، ولكن مستمرين معكم إن شاء الله حتى 10 مساء. اليوم إحنا ننتظر رأي الأغلبية، كنا نتكلم عن الخبرة الوظيفية، اكتساب الخبرات مبكرا لسوق العمل ولا الجامعة أبدأ أو لا بالنسبة لك، ففين يروح رأي الأغلبية اليوم؟ نستناكم، نقول حياكم الله.
3: طيب خلينا نذكركم على أرقام التواصل معنا 012-64-7-7-154 وكمان 012-64-9-5-154. ما تنسوا كمان الواتساب 800-244-28-28، كمان دايركت مسج في منصة إكس أو سناب شات، أكيد نرحب بكل مشاركاتكم، وكمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس.
1: مساء الخير يا محمد، وأهلا وسهلا فيك.
4: أيوة هلا مساء النور أعلامي خالد، واللي معاك أكيد الإعلامية مريم العملي، وجميع المستمعين إذاعة جدة وطاقم البرنامج ودورة إذاعية جديدة موفقة للجميع.
1: الله يطول بعمرك، تسلم. اليوم سؤالنا في الأغلبية ونشوف رأي الأغلبية فيه، الجامعة ولا الدخول المبكر لسوق العمل يا محمد؟
4: بالنسبة لي أنا أشوف صراحة أنه يعني سنتين يعني كلها يعني لا بد منها، بس أنا أتوقع أن دخول يعني مجال التجارة والعمل يعني أفضل يكون، بس مع الاستمرار في الدراسة يعني سواء جامعة أو مرحلة ثانية يعني.
1: أي نعم، يعني تشوف أن الواحد أجدر أنه على الأقل يكتسب بعض الخبرات حتى لو هو طالب، يستعد يتعلم، وإضافة له سواء كانت عملية ولا علمية.
4: نعم نعم، لأن العمل يمشي في مثلا في ميدان مثلا العلم، لأنك تقدر يعني توفق بين الاثنين العمل والتجارة، لكن يعني يكون أفضل أنه يعني مثلا أنك مثلا تشتغل وتأخذ خبرة وانت في مرحلة الدراسة سواء جامعية أو غيرها يعني.
1: الله يخليك، شكرا لك حبيبنا محمد على المشاركة، بالتوفيق إن شاء الله.
4: إن شاء الله برامج جديدة إن شاء الله موفقة للجميع وجميع العاملين في قطاع في
1: إذاعة جدة. كيف؟ يا وسهلا فيك، شكرا لك. حياك الله.
3: أكيد إحنا اليوم مكملين معاكم موضوعنا اليوم عن الدراسة، الدراسة أننا إحنا نكمل دراستنا الجامعة، يعني نأخذ كل الشهادات ونوصل لأعلى المناصب وندخل سوق العمل مبكر. ومعنا كمان محمد، وقالوا
5: مساء الخير أستاذة مريم وأستاذ خالد.
3: أهلا وسهلا، مساء الأنوار،
5: بالتوفيق مع الدورة الإذاعية الجديدة والبرامج المميزة.
3: شكرا، يسلموا،
5: الله يبارك فيك.
3: يلا محمد أعطينا رأيك.
5: أنا من وجهة نظري الخبرة، خبرة بدون دراسة أفضل من دراسة بدون خبرة.
3: أوكي، خبرة
5: يعني أنا مع الخبرة بدون الدراسة.
3: أوكي،
1: خبرة علم بعد يعني،
5: لأنه في نماذج كثيرة يعني كانت ناجحة إنه طلاب بدوا مشاريعهم هم في مرحلة الجامعة واستمروا ونجحوا بعد التخرج، يعني ما احتاجوا إنه يتوظفوا وبدوا في مشاريعهم الخاصة وكانت ناجحة جدا يعني.
3: طيب مو أحيانا ممكن

0: الشاب يوصل لمرحلة إنه يعني في مرحلة من مراحل المشروع مثلاً، أو مراحل يعني السوق أو دخوله للسوق مبكراً، يحتاج كده في مرحلة يحتاج فيها أن يكون في عنده شهادة، يطلب منه شهادة يعني في شيء معين.
1: وهو يعني مع المشروع هذا يواصل دراسة يعني.
0: أيوة كده غيرت رأيك يا محمد، صار الدراسة وإيه والخبرة كمان صح؟
1: أي الخبرة يعني، أول شيء هو يبدأ يعني يكتسب الخبرات مع الدراسة، يعني يكون يواصل دراسته وفي نفس اللحظة يكون عنده مشروع يعني يكتسب الخبرة.
2: تمام. طيب جميل، أنا إضافة بس مع محمد. محمد يعني كلامك منطقي، في ناس مريم محمد كمان بنوا يعني شركات ويعني مؤسسات مليونية يمكن مليارية كذلك، لكن اللي طورها الجيل اللي جاء متعلم. أي هذا اللي أنا مضاعفة.
0: صحيح.
2: شكرا لك يا محمد.
1: تسلم أخوي خالد.
2: يا أهلا وسهلا حياك الله.
0: طيب كمان معانا على سناب شات سارة من مكة تقول أول شيء مبروك عليكم البرنامج، مبروك علينا وجودكم، شكرا لك يا سارة. تقول أنا من اليوم حجزت مكاني معاكم كل مساء، وبالأغلبية أنا صوتي للجامعة، بس بشرط أنه الطالب ما ينتظر التخرج عشان يبدأ يتعرف على سوق العمل. بالضبط، يمكن احنا اليوم اتفقنا بالأغلبية انه لا يعني لا يعتمد فقط على الدراسة، بل كمان يضيف الى الدراسة خبرات مهارات، يتعرف على سوق العمل، ما يمنع.
2: أي.
0: طيب كمان ولا تقريبا هذا الموجود الان على سناب شات، نكمل معاكم ونطلع فاصل ونرجع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
3: استوديو 20 الآن على جدة FM.
4: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا. الساعة الثانية من استوديو 20 نرحب فيكم ونذكر فريق العمل. هنا مريم العمري ومحدثكم خالد مستور، وفي تنسيق الضيوف ريهام قبوري، وفي الإخراج خلود لبني.
5: وخلينا نذكركم أنه استوديو 20 راح يكون معاكم طيلة أيام الأسبوع من 8 إلى 10.
4: في الساعة الثانية هذه كذا جاني تساؤل غريب. يعني في اختراعات وفي أشياء كثيرة عجيبة موجودة في حياتنا، احنا نستخدمها ونعتبرها من مسلمات وما نعرف كيف جت.
5: صح.
4: اليوم لو سألتك الأطعمة هذه كيف يتم حفظها في معلبات لسنوات؟ ايش ممكن تجاوبيني؟
5: والله انتوا عارفين انه وراء السؤال هذا قصة مرة كبيرة. يمكن احنا اليوم قاعدين ناكل أطعمة معلبة وموجودة في دولاب المطبخ، وناخذها من دولاب المطبخ اوكي، ونفتح العلبة وناكلها بالعافية علينا. أي. بس انتوا عارفين انه هذا الموضوع مرة كبير وصار نتيجة حروب. تخيلوا العلبة هذه اللي في مطبخكم اوكي، علبة التونة ولا الطماطم ولا الفاصوليا ولا الذرة، تخيلوا انه هي نتيجة حروب.
4: يعني جت
5: بحروب
4: بأثر غير متوقع.
5: أثر غير متوقع.

0: حكينا يا مريم.
1: وهذه فقرة أثر غير متوقع يا جماعة. طيب اليوم نتكلم كيف ساهمت الحروب في انتشار الأطعمة المعلبة. اليوم نشوف زي ما قلت علبة التونة، الفاصوليا، الذرة، بنشوفها شيء عادي جدا ونحن بناخدها من المطبخ وناكلها على طول، بينما انتشار فكرة حفظ الطعام بهذه الطريقة كان مرتبط أصلا بمشكلة عسكرية، كيف نطعم الجنود بعيدا عن مصادر الغذاء. طبعا القصة ترجع إلى نهاية القرن الثامن عشر، الجيوش الأوروبية كانت تتحرك لمسافات طويلة، وأحد أكبر التحديات لم يكن السلاح فقط بل الطعام، اللحوم والخضروات الطازجة تفسد، ووسائل الحفظ المتاحة مثل التجفيف والتمليح والتدخين لم تكن دائما كافية أو مناسبة.
0: يعني كانت مشكلة حقيقية. يقال كذلك أنه في فرنسا ومع الحروب اللي كانت يعني تخوضها البلاد أنذاك، عرضت الحكومة الفرنسية عام 1795 جائزة قدرها 12,000 فرانك، يعني مبلغ طائل كان وقتها، لمن يستطيع ابتكار وسيلة فعالة لحفظ كميات كبيرة من الطعام لفترات طويلة. الهدف مو تحفظه يومين ثلاث، لا، في جيش وفي تموين وفي تغذية بحيث يمكن يعني بالنهاية إمداد القوات بها برا وبحرا، والجائزة كانت تستحق والهدف كان كبير.
1: يا سلام. طبعا في شخص كان اسمه خالد وكل مستمعينا نيكولا أبيغ، تمام، هذا صانع حلويات وطاهي فرنسي. أوكي. بدأ طبعا يجرب لسنوات ووصل إلى فكرة، يعني تجربة سنوات، تخيل سنوات كيف يفكر إنه هو يحفظ هذه الأطعمة وتوصل للجنود والجيوش في الحروب العالمية الأولى والثانية والآخرة، يعني كده أوكي توصل لهم فريش. اكتشف بالتجربة إن الطعام بهذه الطريقة أوكي يستطيع البقاء صالحا لمدة أطول بكثير، هي طريقة الحرارة أوكي، إنه يجيب يعني يضع الطعام داخل أوعية زجاجية يغلقها بإحكام وبعد كده يعرضها للحرارة. اكتشف بالتجربة إن الطعام بهذه الطريقة ممكن يستطيع البقاء لمدة أطول بكثير. في عام 1806 جربت طريقته مع البحرية الفرنسية على أنواع مختلفة من الطعام، من اللحوم، الخضروات والفواكه وحتى الحليب، وفي عام 1809 تخيل فاز بالجائزة، وبعد كده نشر طريقته عام 1810.
0: أوكي. بس إلى الآن كل زجاج يعني. بس
1: إلى الآن كل زجاج.
0: بس ما وصلنا إلى موضوع العلبة المعدنية. أوكي. لا هذه يبغانا نفكر فيها.
1: نفكر.
0: أي يبغانا نأخذ فاصل ونرجع نكمل تفاصيلها.
1: أوكي.
0: يلا.

0: استوديو 20 الآن على جدة FM.
1: نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن في استديو 20. أكيد نرحب فيكم. وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن كيف ساهمت الحروب اليوم، الحروب يعني، في انتشار الأطعمة المعلبة اللي اليوم إحنا قاعدين نتناولها بكل بساطة. وصلنا إلى موضوع إنه طب وين راحت العلب المعدنية؟ يعني هم اكتشفوا كيف يحفظوا الطعام في العلب الزجاج بطريقة الحرارة، وأخذوا سنوات عشان يوصل لهذا لهذه المرحلة ويوصل الطعام للجنود بشكل جيد. طيب احنا اليوم قاعدين نشوف علب معدنية، هذه ايش قصتها يا خالد؟
2: اي نعم، طبعا هذا البير الشخص اللي يعني في البداية كان يستخدم الزجاج وليس علبة مثلا التون المعدنية اللي نعرفها. كمثال في عام 1810 حصل البريطاني بيتر دوراند على براءة اختراع الاستخدام أوعية معدنية مطلية بالقسطير يعني وقتها لحفظ الطعام. بعد ذلك تطورت الصناعة، خلاص يعني الأساس موجود، الآن تجي مرحلة التطوير. وبحلول عام 1813 كانت الأغذية المحفوظة في العلب تنتج لتزويد الجيش والبحرية البريطانية. انتقلنا من الفرنسيين
1: إلى البريطانيين.
2: نعم. الحاجة العسكرية يقول لك ساعدت على دفع تقنية أو التقنية لحفظ الطعام، ثم خرجت التقنية من ساحات الحرب إلى المصانع والمتاجر ثم مطابخ الناس، والنتيجة بعد أكثر من قرنين إيش صار يا مريم؟
1: بعد أكثر من قرنين يا جماعة صرنا نفتح اليوم علبة التونة ولا الطماطم ونعتبرها شيء مرة طبيعي، بينما وراء انتشار هذا الأسلوب قصة بدأت جزئيا من سؤال عسكري كان يقول كيف نوصل الطعام لمسافات بعيدة ونحافظ عليه من الفساد. الأغرب من المعلبات الأولى لم تكن عملية كما إحنا نتخيل. اليوم أنت كيف بتفتح العلبة؟ كيف تفتح العلبة؟ بالفتاحة.
2: أيه. صح. ومحكمة. أي نعم. ومحكمة ولا يدخل الهواء ولا شيء.
1: وكذا أو في فيها غير الفتاحة اللي هو كذا حاجة كذا يعني تفتح الغطاء.
2: أيه نعم.
1: وخلاص أوكي.
2: أيه نعم.
1: لكن يعني زمان كانوا عشان يفتحوا العلبة كان مجهود مرة كبير وكان مجهود مرة شاق.
2: أي فردي.
1: بالضبط يعني أيه. انه يعني تفتح ببطء وبطريقه معينه وشاقه جدا عشان يقدروا يستخرجوا الطعام اللي بداخلها، تخيل.
2: اي يعني يمكن ما يلحق اصلا والله جيعان ويبغى يتغذى ويعيش. طبعا العلب كانت ثقيله. يقول لك فتحة العلب ما كانت موجودة مثل ما ذكرت يعني لما ظهرت العلب لأول مرة.
1: أيوه.
2: ويذكر انه فتحة العلب ظهرت يعني بعد عقود،
1: تخيل
2: يعني عشرات السنين.
1: أيوه.
2: كما أن المعلبات يعني لم تقتصر تاريخيا على التون والفاصوليا اللي احنا متعودين عليها اليوم. طريقة تبير جربت على اللحوم والأسماك والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان.
1: يا سلام.

0: طيب اليوم احنا عرفنا في فقرة أثر غير متوقع كيف الحروب يعني ساهمت في يعني صناعة الأطعمة المعلبة. اليوم يعني انتشرت عندنا بشكل احنا الحمد لله وصلتنا كده سهلة ونقدر نستخدمها الحمد لله بكل بساطة بعد عقود وبعد تجارب مرة كثيرة. طبعا وراء انتشار هذا كله قصة بدأت من الحروب والجيوش، لأنه واحد كان من أكبر تحديات الجيوش قبل أكثر من 200 سنة ما كان بس أنه كيف إحنا ننتصر، بل كيف يأكل الجنود أصلا من غير ما يفسد الطعام.
1: فعلا يعني انتقلنا من مشكلات عسكرية إلى استخدامات منزلية.
0: طبعا
1: هذه اليوم كانت فقرة أثر غير متوقع، وكيد عندنا الكثير راح تسمعونها على امتداد هذا البرنامج اليومي، وكل يوم إن شاء الله نجيب شيء جديد ومختلف وتنال فقراتنا رضاكم. ذكركم بإمكانكم الاستماع لنا دائما من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، ونواصل معكم فقرات استوديو 20، وحياكم الله على 012-64-77154.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
3: استوديو 20 الآن على جدة FM.
5: طيب نعود لكم مستمعينا الكرام في نصف الساعة الأخيرة اليوم من استديو 20. خلينا أذكركم اليوم أولى حلقات استديو 20 راح نكون معاكم على طيلة أيام الأسبوع من 8 إلى 10. نذكركم بأرقام التواصل معنا 0126477154 وكمان 0126495154 وكمان على الواتساب 800-244-28-28 وكمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس والدايركت مسج في حسابات الخاصة سواء منصة إكس أو سناب شات. أكيد نرحب بكل مشاركاتكم. وكمان في شغلة مرة مهمة وملاحظة مرة مهمة جدا جدا جدا، تمام؟ لو اتصلتوا ولقيتوا الخطوط مشغولة تقدروا ترسلوا أرقام للتواصل معاكم، رقم جوالكم سواء على الواتساب أو على الدايركت مسج، وأكيد إحنا راح نتواصل معاكم ونكلمكم.
6: بالعودة لموضوعنا اليوم وتذكير، واليوم راح ناخذ رأي الأغلبية ونشوف كنا نتكلم عن الجامعة أم الدخول المبكر لسوق العمل، خصوصا اليوم حتى لو عندك شهادة جامعية بتلاقي جهات توظيفية كثيرة تقول لك وين خبرتك الوظيفية، مع أنك يمكن في عمر صغير وتوك خريج ومع ذلك تلاقي هذا التحدي موجود قدامك. فلذلك نسمع منكم اليوم على 012-64-77-154 تستمعون إلينا من خلال الترددات الإذاعية وتطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ناخذ معنا اتصالي مريم ونرحب فيه.
5: أوكي محمود، هلا وسهلا يا محمود.
7: هلا وسهلا،
5: أهلا وسهلا، مساء الأنوار.
7: العافية.
5: أهلا وسهلا، يعطيك العافية. من فين تكلمنا يا محمود؟
7: من الرياض.
5: أهلا وسهلا بيك،
6: حياك الله. أجواء حر اليوم وليش؟
7: خلاص هانت
6: هانت الحمد لله. طب أعطينا رأيك، تفضل محمد.
7: والله لو لابد أن أختار طبعا

0: استكمال التعليم الجامعي، وده لسبب ان التعليم الجامعي دايما لحد الثانوي دايما التعليم الجامعي بيختلف عن الثانوي في حته ان بتبدا توسع المدارك وتبدا تنظر للواقع نظره مختلفه. ولكن يمكن الموضوع بصراحه شيق وشدني، ويمكن انا ما سمعتش الاذاعه مساء من قرب السنه،
1: يا حبيبي شرف.
0: حبيت اشارك لان الموضوع عندي فيه اقتراح، اتمنى يوم من الايام ان هو يؤخذ بعين الاعتبار وان امكن تطبيقه، وهو كالاتي: ان احنا عندنا في التعليم الاساسي والثانوي بنقعد حوالي لحد 18 سنه. حلو،
1: اوكي.
0: فده ممكن يعني بدراسه الموضوع واعاده هيكلته ممكن يختزل مثلا ل 15 16 سنه يتم الانتهاء من المرحله الثانويه في العمر ده. والتعليم الجامعي ممكن كمان يتم اختزاله في خلال 3 سنين او سنتين على حسب ايه اختلاف الكليات. فهنا هتلاقي الشاب او الفتاه في عمر 18 سنه انهى تعليمه، وكمان تقدر في عمر 16 سنه بدايه التعليم الجامعي انت حددت التخصص بتاعك او التوجه بتاعك تقدر تدخل في سوق العمل بالتوازي. فبالتالي انت طلعت شاب او فتاه في عمر 18 سنه ل 20 سنه كفء ان هو يقدر يحتك بسوق العمل ويشتغل ويكون كفاءه، مش ان انا استنى لحد 24 سنه ولسه مطلع شخص يعني اظن في لفظ لسه بياخد مصروفه او لسه مش معتمد على نفسه.
1: يعني تشوف انه مثلا مراحل التعليم تقتصر على سنوات ما قبل العشرين، ويكون الشاب يعني
0: حضرتك عارف ان في تكرار في التعليم الاساسي والمتوسط والثانوي، في امور يمكن اختزالها. يعني الطفل المراحل العمريه لحد سن المراهقه وخلافه هو عنده قدره على الاستيعاب والتعلم تفوق المراحل اللي بتيجي بعد كده.
1: تشوف انه عنده يعني ثروه فكريه ممكن انها تستغل في العمر هذا، وخلاص بعدها يكون جاهز لسوق العمل.
0: بالضبط.
1: يا سلام، طيب وجهه نظر وراي جميل. تسلم حبيبنا محمود المشاركه،
0: يعطيكم العافيه. شكرا،
1: حياك الله، يا اهلا وسهلا.
2: طيب بعد محمود كمان معانا حصه، هلا وسهلا يا حصه.
3: اهلا يا مريم، كيف حالك؟
2: اهلا اهلا، يا هلا وسهلا، كيف حالك؟ ايش اخبارك؟
3: الحمد لله، كيف حالك انت؟
2: انا تمام.
3: كيف حال خالد؟ كيف حاله؟
1: طيب خالد، الله يجزاك خير ان شاء الله.
3: الله يسلمك وشكرا على البرامج الجديده حلوه مره ما شاء الله.
2: شكرا، ان شاء الله دائما تعجبكم وتكون مفيده لكم. طيب حصه، قولي لي الجامعه يعني نخلص، انت مع الشاب انه يخلص او الطالب يخلص الجامعه ولا يدخل لسوق العمل بشكل مبكر؟
3: لا، انا من رايي بدل ما يدوخ نفسه في الجامعه يخش كليه التجاره علشان يبتدي في العمل وهو مرتاح. يعني البيع والشراء وزي كذا يصير مره، لكن يقعد يدوخ نفسه يدرس مجال زي هندسة زي هذا يتعب، وبعدين يزيد مرة ثانية يخرج من الجامعة إذا تخرج يقعد يدور.
2: يعني قصدك لو إنه كان يبغى يشتغل في التجارة يختصر من البداية ويدخل كلية التجارة؟
3: أيوة عشان من البداية
2: المهندس من البداية يروح على كلية الهندسة وإلى آخر زي كذا، صح؟
3: أيوة، بس بعضهم مساكين هندسة تخرجوا لسه ما توظفوا. ولكن لما الواحد يختصرها ويروح كلية التجارة
2: خلاص راح يلاقي
3: يصير يبتدي عمله بعد ما يتخرج من كلية التجارة.
2: طيب شكرا لك يا حصة.
3: مو زي بنتي اللي تخرجت عقيدة وقاعدة في البيت.
1: الله يرزقها ان شاء الله باذن الله.
3: معني انا قاعدة مصرة عليها اقول خشي كلية التجارة بدل ما جابت مجموع طيب علشان
1: يدخلها. جميل، يمكن تقصي إدارة الأعمال، نتمنى لها التوفيق. أيوة. إن شاء الله بإذن الله تعالى. أشكرك. أيوة. حصة، وكل أمنياتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله.
3: شكرا على البرامج الحلوة.
1: الله يخليك، شكرا لك.
3: أيوة. مع السلامة.
2: طيب خلينا نروح لسناب شات كمان وأصدقائنا على سناب شات. شكرا لكل المشاركات الحلوة والتهاني الجميلة للبرنامج، حقيقي شكرا. رغد هلا وسهلا بتقول أول

0: الحلقة ولازم نسجل حضورنا من البداية. مساء استديو 20، مسائك مريوم وخالد وخلود. شكرا لك يا رغد. تقول أنا مع الدراسة لكن أتمنى تتغير فكرة إنه سنوات الجامعة للدراسة بس، ليش ما نتخرج ومعانا شهادة وسنة أو سنتين خبرة من تدريب وعمل؟
1: كم تبغى تدرس رغد؟
0: ما قالت كم تبغى تدرس، بس قصدها إنه يعني إنه سنوات الجامعة تدرس الجامعة عادي، بس يكون مع الجامعة كمان خبرة في أي شيء، يعني الواحد يحرك نفسه مثلا.
1: أي ممكن هي فيها تطبيق، وبعدين في برامج أخرى واحد يكتسب فيها خبرات.
0: طيب كمان لما من المدينة، يا هلا وسهلا، تقول مساء الخير عليكم، مساء الأنوار. تقول سعيدة جدا بمشاركة معاكم، حبيت تكون مشاركتي في أول حلقة من استديو 20. تقول أنا أقول الجامعة أولا.
1: جامعة سلام.
0: بتقول مو لأن الشهادة أهم من الخبرة، لكن لأنها تعطي الشاب خيارات أكثر بعدين، والخبرة يقدر يبدأ يبنيها وهو يدرس.
1: بعيدة عن الشهادة الجامعية، الجامعة لها خبرة مختلفة في الحياة تماما.
0: صح. أنا أتفق، يعني أول شيء الشهادة، وبعد كده إن شاء الله تيجي الفرص يعني. وكمان على فكرة أحيانا في بعض القطاعات أنت يتحدد مثلا منصبك أو راتبك، مش أحيانا مش على حسب الخبرة بس، كمان على الشهادة.
1: أي فعلا.
0: يعني الشخص اللي بده يتوظف الآن جديد، فرق لما يقول أنا معايا ثانوية عامة ولا معايا جامعة.
1: صح مريم، في جهات كثيرة تعتمد ذات السياسة، ممكن واحد عنده خبرة ممتاز جدا متفوق، احنا لا نقدر نلغي هذه ولا نلغي هذه، ولكن في أساس وفي قاعدة لكل شيء، ممكن تكون الجامعة في البداية هي أول الخطوات.
0: صح.
1: طيب احنا نكمل معكم أكيد، وما زال عندنا فقرات، وما زال برنامج أو استديو 20 مستمر إلى 10 مساء. فاصل نرجع لكم.
0: يلا.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
3: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.

0: طيب احنا رجعنا لكم ورجعنا مع رنة الهاتف. طيب عرفت الصوت خالد؟
1: صوت قديم يبدو يعني.
0: على فكرة يمكن البعض عرفه من أول رنة، ويمكن البعض أول مرة في حياته يسمعه. أكيد هذا الصوت كان في يوم من الأيام كفيل يخلي بيت كامل ينتبه في نفس اللحظة، هي رنة الهاتف الأرضي.
1: يعني هذا الصوت يعني كان في يوم من الأيام فعلا زي ما تفضلت يخلي البيت كله يجري يركض
0: صح.
1: يركض لك يعني حرفيا الهاتف يعني. وكان قبل الجوال ما يعني ما كان لكل شخص هاتف الشخصي، كان في غالبا هاتف واحد البيت، وتلقينا عادة في الصالة أو في مكان معروف، وإذا رن عادي ترى أنت ونصيبك ما تدري من يرد عليك.
0: بالضبط. على فكرة يا جماعة كان التليفون لي مكان خاص ومكان معروف في البيت، وما ينفع ابدا انك انه يتغير مكانه حقيقي.
1: معامله خاصه.
0: ايوه بعدين كمان كان لي سله. تتذكر السله كنا نحط فيها تليفون؟
1: ايوه
0: في كذا يعني لي كذا مكانه خاصه في البيت. يعني بشكل جميل كذا نحطه. اول ما سمعت الرنه خلود قالت والله ذكريات، ذكريات بيت الاهل صح، وذكريات بيت العيله، ولما كنا صغار زمان نسمع رنه التليفون وكلنا نجري. والله من جد خلود تقول ما متها إلى الآن متمسكة في التليفون الأرضي. طب إيش بالله لونه تليفونكم؟ أوكي لونه أسود، إحنا كان تليفوننا لونه أخضر.
1: كان يعني
0: أيوه.
1: فن وأذواق يعني
0: أيوه.
1: وكان كأنه تحفة فنية موجودة في كل بيت.
0: بالضبط.
1: أيوه.
0: يعني لازم كده يعني يعتنى فيه كده ويسوي لي ديكور. على فكرة
1: فعلا
0: التليفون لازم، عن جد احنا كان عندنا تليفون لونه اخضر اوكي، بقرص كمان هذا ايوه اللي بيدور تمام، وفي الازرير كذا اوكي، فكنا نحطه كذا في مامتي كانت تحطه في سله وتعملي ديكوريشن كذا يعني. نهتم في التليفون.

0: وارسل لك مسج لك انت، وانت اللي تسمع وانت اللي تقرر، وانت تقرر متى ترد ومتى ما ترد كمان.
1: اي فعلا. وتشيل الصح الازرق عشان ما ترد على احد. فلا، وكانت يعني في الناس تلتمس الاخرين عذر اكثر. اليوم يمكن لا، الموضوع اكثر تعقيد شوي.
0: يعني خليني اقول كمان، زمان خالد الشخص اذا ما اتصلنا فيه احنا ننتظر لساعات عشان يرجع يرد، ونقول نعذره والله اتصل عليه بعد 3 ساعات 4 ساعات، لانه خلاص اذا ما رد خلاص. لكن اليوم لو اتصلنا ودقيقتين ما رد علينا نسال ونزعل نقول ليش ما رد.
1: استريك ممكن يسبب مشكله.
0: صحيح.
1: مشكله كبيره فعلا.
0: طيب تخيلوا كده احنا لو رجعنا لايام الهاتف الارضي، ايش اكثر شيء تتوقعوا يكون صعب عليكم؟ انك ما تعرف مين المتصل، انك ما تقدر تتواصل مع اصحابك وانت خارج البيت، ولا فكره اي شخص في البيت ممكن يرد على مكالمتك؟
1: بشارك فيها، انا اتوقع انك ما تعرف مين المتصل،
0: هذا اصعب شيء.
1: اي اصعب شيء، خصوصا يعني كان مثلا اذا انت موظف او ما شابه، اي شيء كان يتعلق بوصولك يعني من خلال الهاتف الارضي. فاحيانا بعض الاتصالات ما تبغى ترد عليها، وتجيك اتصالات مهمه وما تقدر تعرف مين المتصل، فانت اجباري ترد. وكان عندهم موضوع

0: اسمع الصوت اذا ما ناس كان في طريقه معينه كان الخط فصل.
1: اوه
0: اي اي نعم
1: اوكي. وكمان لو كان زمان لما يبغى يعطي مشغول او بيزي يرفع السماعه وخلاص يترك الخط.
0: هو تقريبا اي بعدين يعطيه النغمات ورا بعض وخلاص
1: انه خلاص يعني انا ما راح ارد. طيب مازن الغان برضو بيشارك معانا على الواتساب بيقول انا بالنسبه للتليفون الارضي اصعب شيء ممكن الاشخاص اللي ما اعرفهم يعني نفس انه انا ما اعرف مين المتصل تمام ويصعب اني انا اتصل على الاخرين. احنا والله لو رجعنا لايام الهاتف الارضي اكثر شيء نتوقع يكون صعب انا فعلا اني انا ما اعرف مين المتصل. ما احب عنصر المفاجاه، ابى اعرف مين اللي اتصل علي ارد ولا ما ارد.
0: اي بالضبط.
1: واتوقع خلود كمان بتشاركنا في نفس الموضوع.
0: لا فعلا اليوم الحياة مختلفة فقلونا إن شاء الله يسعفنا الوقت ونقرأ بعض التعليقات. لو رجعنا لأيام الهاتف إيش أكثر شيء ممكن يكون صعب عليكم؟ زي ما تفضلتي مريم، ما تعرف مين المتصل، ما تقدر تواصل مع أصحابك كنت خارج البيت، عاد تأخذ معك بيجر أيام تقنية كانت متطورة.
1: أيوة.
0: ولا فكرة أنه أي شخص في البيت ممكن يرد على هذه
1: كمان مي حلوة ما أحبها. عموما مكملين نطلع فاصل مع خلود وراجعين.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهراً على جدة FM. استوديو 20 الآن على جدة FM.
1: أكيد استوديو 20 الآن على جدة FM، وفي نهاية الدقائق اليوم نرحب بكل اللي كانوا معانا واللي كمان مصرين يكونوا معانا لآخر لحظة. خلينا نروح لأبو كريم. أكيد أبو كريم مساء الخير.
2: مساء النور.
1: أهلا وسهلا
2: أستاذة مريم.
1: احنا تمام الحمد لله. على فكرة أبو كريم أرسل رقم على الواتساب، عشان كده نقول لكم ارسلوا أرقامكم على الواتساب وإحنا راح نكلمكم. أهلا وسهلا أبو كريم.
2: الله يكرمك. كتير كنت حزعل والله لو ما كان في اتصال.
3: لا يا حبيبنا،
2: بحييكم كتير كتير كتير، وبسم الله ما شاء الله برنامج جميل جدا.
1: شكرا لكم، جميل بوجودكم، واحنا ما نقدر يعني طبعا نزعلكم. اكيد حناخذ كل اتصالاتكم وتكونوا معانا، ما في احد حيتصل فينا ما راح يطلع معانا في استوديو 20.
2: الله يكرمك. وكنت احب اتكلم بخصوص الفكره اللي قالها الاستاذ محمود افتكر في اول البرنامج بخصوص الدراسه. جميل لما تكون في نهايه المرحله الثانويه ويكون الافضل التخصص بتاعه ايه، او هو حابب ايه اصلا، بدل ما خلي الطالب يدرس حاجات كتير هو مش هيتخصص فيها، انا اخصصه في حاجه معينه في اتجاهه في الحاجه اللي بيحبها، بس ما اخلوش يدرس على سبيل المثال 20 ماده وفي الاخر هو مش هيستفيد غير باثنين. طب انا اوجهه واخليه يدرس الحاجه اللي هو حاببها بس، وبدل ما تبقى 4 سنين بالفعل تبقى سنتين، بس سنتين صح.
1: صح، يعني من البداية هو يتوجه للطريق اللي يبغى يكمل فيه حياته. يعني أنا يعني أوكي ممكن يعني يركز على التخصص، ولا مانع أنه ممكن يدرس شغلات ثانية أو مواد ثانية تفيده في حياته، لكن أهم شيء أنه يدرس تخصص اللي هو يبغاه من البداية ويبدأ يبني خبرات. نعم
2: بالضبط. وكتير ما أحب يعني أغلبية الفئة وظيفة وظيفة وظيفة. ليه أنا استنى وظيفة؟ أنا في اعتقادي كشخصي أنا وظيفة، أنا لسه باخد مصروف من البيت من والدي، لا أنا كبرت شوية أنا هاخد مصروف بقى من الحكومة. طب ليه أنا ما فكرش في اتجاه تاني خالص؟ ليه أنا كل العيب كل حكومة؟ ليه ما أبداش ليه تفكيري الخاص؟ ليه أنا ما أفيدش بزيادة من تفكيري وأجيب عائد للدولة وأنا أخد برضو أستفيد؟
1: صح.
2: ليه التفكير اتجاه كل وظيفة؟ لا،
1: ليش ما يكون عملك الخاص انت من افكارك من انتاجك؟
2: انا افكر في حاجه جديده افيد نفسي وافيد الدوله نفسها.
3: يا سلام،
2: عايزها الوضع بتاعي يكون اعلى بكثير.
3: الله يرزق الجميع ان شاء الله التوفيق. اكرمتنا بسماع الصوت الجميل.
2: الله يكرمك يا خالد.
3: شكرا لك ابو كريم، ان شاء الله تكون صديقنا دائما في استوديو 20
2: باذن الله. اكيد،
3: حياك الله، يا اهلا وسهلا فيك.
1: طيب كمان عبد الرحمن الفقيه على الواتساب يقول مساء الحب والجمال لك أخت مريومة، وأكيد زميلي خالد وكل العاملين ومستمعي الإذاعة، وأكيد مخرجتنا خلود لبني. يقول سعيد بمشاركتي معاكم، وموضوعكم الشهادة خاصة في هذا الزمن، حتى إذا كنت صاحب خبرة ما تنجح إلا بالشهادة في التقدم لأي عمل، وبرنامجكم أكثر من رائع. أوكي، شكرا لك يا عبد الرحمن الفقيه، هو حلو رائع بوجودكم. كثير ناس على فكرة اتفقوا انه شهادة كثير مهمة، وكمان قالوا انه اختصر الطريق من بداية المشوار وانزل على سوق العمل، وزي ما قال يمكن اليوم اراء مختلفة محمود وابو كريم، قالوا لا يا جماعة خليك من البداية، ليش ما تختصر سنوات الدراسة وتحدد هدفك من البداية وتركز عليه وتختصر وتبدأ تشتغل ويكون عملك الخاص بك انت.

0: اللي أنت تبني خبراتك فيه في هذه الحياة.
1: ممكن فعلا في ناس يعني حلفهم الحظ ويمشون بهذا المسار المنظم، ولكن غالبية الناس ممكن تمر بمسارات كثيرة. أتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع. يمكن الأغلبية اليوم ركزت على موضوع الجامعة، وحتى ما نطيل أكثر يعني وقتنا تقريبا انتهى. اليوم سوق العمل له تحديات خاصة مختلفة، الواحد يحتاج يكون جاهز وقد التحدي. وصلنا لختام الاستوديو 20، فشكرا لكم، بكرة إن شاء الله يتجدد الموعد. شكرا لك مريم العملي.
0: شكرا لك زميلي خالد مستور، يعطيك العافية.
1: والشكر كذلك في تنسيق الضيوف ريهام قبوري،
0: كمان مخرجتنا الغالية خلود لبني، يعطيكي ألف عافية، شكرا لك. وأكيد على موعدنا بكرة إن شاء الله في استديو 20 الثامنة مساء.
2: استوديو 20 على جدة FM.

0: على هواك. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
5: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. ذاكرة الإيقاع.
2: تخيل الشعر لو صارت له خطوة، هذا بالضبط اللي حتشوفوه في المجرور. صفوف متقابلة، إيقاع قصائد تتحرك بين المنشدين، فن ارتبط بالطائف وجمع الشعر والحركة والموسيقى في مشهد واحد. هنا القصيدة ما حتجلس في مكانها، حتطلع من صوت الشاعر وتمشي بين الصفوف. هذا هو المجرور. المجرور
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: ريشة.
5: في هذه اللوحة لم يرسم دي لاكروا الحرية كفكرة، بل جسدها في هيئة امرأة تحمل العلم وتقود الناس، لذلك أصبحت اللوحة رمزاً للنضال والشجاعة في أنحاء العالم.
0: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس 4 عصراً على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام. خلاصة:
1: تشعر أحياناً أنك محاصر بقدرات محدودة وغير قادر على تجاوز واقعك؟ الجواب يضعه بين يديك توني روبنز في كتابه أيقظ العملاق الذي بداخلك. قراراتك هي وحدها، لا ظروفك، ما يحدد مصيرك المستقبلي. السر الأبرز في كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك يكمن في إعادة برمجة معتقداتك القديمة واستغلال قوة الألم والسرور لتوجيه فعلك نحو الأهداف الكبرى. تذكر، في اللحظة التي تتخذ فيها قراراً حاسماً يبدأ تغيير حياتك فعلياً، مثلما يؤكد كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة FM، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات FM. الرياض 101.5، جدة 95.3،
4: الدمام 90.5.
3: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
5: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
6: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس، الثانية ظهراً على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: استغلال الأطفال في التسول جريمة إتجار بالبشر، لا تكن شريكاً فيها، لا تعطيه. جدة FM.
3: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
4: كن حذراً، يداً بيد نحو مجتمع بلا مخدرات، مع تحيات جدة اف ام.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية، من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: على هواك. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: على هواك.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
5: نقاش

0: مساءً على جدة اف ام.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً السادسة مساءً على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. الهلال رسميا ينتقل لملكية الأمير الوليد بن طلال الزعيم في مرحلة تاريخية. هلال طاغي ما يرحم، ضرب الأهلي وتركه يتألم. سامرفيل يجعل من الكلاسيكو مسرحا لاستعراض قدراته يا ويل أندية الدوري. أهل النخبة والقارات ضحية عمل عشوائي وأخطاء بالقرارات.

0: حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. فعليا الهلال مزمز على الأهلي، خذهم بالراحة بالطقطقة وثلاثة بالرافة، ولسه ترى ما اكتمل ها مرتين اللي وصل الرياض ما جاء، تعرف يقول لك مزمز وحاط رجل على رجل وجالس يلعب بالراحة وثلاثة بالرافة. والهلال لم يكتمل 100% حتى الآن، هذا إذا اكتمل وش بيسوي؟ أما الأهلي أقول طبخ طبختيه كملوها أنتم. أنا خالد شنيف ضيوف الكرام محمد الدعيع، مساء الخير.
1: مساء الخير أبو وليد، أهلا وسهلا فيك.
0: رايق اليوم
1: أكيد رايق، شيء طبيعي. ثلاث نقاط مهمة من الأهلي، أعتقد فريق قوي وإن شاء الله يستمر أنزاقي على نفس المستوى هذا.
0: ناصر مساء الخير.
2: مساء النور.
0: حلو المباراة؟
2: المباراة مرة حلوة.
0: إذا فاز الهلال حلو، إذا خسر مو حلو.
2: لا لا لا لا، الطبيعي مباراة حلوة، بالذات الشوط الأول من الجانب الهلالي كان ممتاز.
0: فهد إذا الهلال فاز ثلاثة على أحد المنافسين وش بيقول المنافسين الباقي؟
3: مبروكين ويستاهلون ومتوقع، يعني يمكن أعطيناك العناوين من بدري في كل شيء.
0: مساء الخير أبو إبراهيم.
4: مساء النور.
0: أنا أقصر واحد في الحيط. حجي الصورة نقول لكم ليش لا.
3: حيط فوق جول. يبغانا واحد يسوي فاولات.
0: فاولات جول. دكتور سلطان مساء الخير.
5: مساء الخير أبو وليد، بس عليك على الزملاء.
0: حلو المباراة.
5: مباراة ممتعة، وضحت لك الفارق بين هلال الموسم الماضي والأهلي كذلك الموسم الماضي مع الموسم الحالي، فارق كبير، تطور في الهلال ورجوع خطوات كبيرة للخلف للأهلي.
0: عبد الرحيم جيزاوي مساء الخير. موسم صفري أكدتها، توصل بيدينك الثنتين الآن ولا لسه؟
6: مساء الخير عليك أبو الوليد، مساء الخير على الزملاء الموجودين. والله يا أبو الوليد، إذا الفريق إذا الإدارة ما تحركت وغطت الخانات اللي احتاجها الأهلي، موسم صفري بكل تأكيد.
0: موسم صفري. طيب بس في خبر اللي حنجي للمباراة، ناخذ بس ثلاث إلى أربع دقائق عن خبر، وخبر مهم جدا. اكتمال استحواذ المملكة القابضة على 70% من نادي الهلال، خبر رسمي خلاص الآن النادي ملك للمملكة.

0: 70% للهلال 30% للصندوق. خلاص
1: خلاص انتهينا.
0: ها
1: الجدل لازم يقف يعني خلاص. الاستحواذ الوليد بن طلال
0: المملكة
1: طبعا اكيد شيء كبير بالنسبه لنا كهلاليين لما المالك عاشق قبل ما يملك الهلال واعتقد دعم الهلال سواء في وجود الصندوق او قبل الصندوق، ولكن الوليد بن طلال اعتقد اليوم فرحنا بالاستحواذ. بنروح بعيد ان شاء الله.
0: وين
1: يعني احنا ما ما ما, ما اكتملنا لا حتى الان، ولكن البطولات هذه اللي على نفس المستوى اللي اليوم الشوط الاول بس بالذات، لكن بنروح بعيد يا خالد. احنا نفكر الحين بالعالميه الان.
0: الدوري مضمون؟
1: الدوري يعني خلينا نقدر من الدور الاول وتكمل الصفوف لسكرت الفترة الصيفية. أعتقد أقول أنا قايلة قبل بداية الدوري والآن الدوري هلال.
0: فهد الفوارق واضحة بتوضح أكبر مع الموسم عن الهلال، وتكلم على بعد الاستحواذ
2: لا شك. أي. أنا أتفق معك، وخاصة في ظل وجود إنزاغي اللي أعتقد في ظل هذه العناصر المتواجدة قدر أنه يخدم بالطريقة اللي هو يبغاها. وأنا أعتقد أن الهلاليين اللي كانوا ينتقدون إنزاغي كثير سيندمون على مدرب مثل هذا المدرب في ظل وجود هذه العناصر. اليوم شفنا كيف
0: بكلمك على الاستحواذ.
2: ها
0: الاستحواذ انا الاستحواذ
2: اي الاستحواذ
0: اي وين بودي الهلال؟
2: شوف صراحه خطوه رائعه اللي اتمناها انا، اللي اتمنى اكيد بتودي الهلال مرحله جديده. انت قاعد تتكلم على ربحيه، قاعد تتكلم على يعني استقلالية في مدخولاتك في إعلاناتك في الإيرادات حقتك بتكون أي. كلها يعني استقلالية ما أنت ما حد. وأنا يعني خطوة تكون إن شاء الله أنها مشجعة للأندية الأخرى أنهم يحذون حذو الهلال في التملك في قادم الأيام.
0: هذه معلومات إتمام الصفقة، يعني ترى حتكون 70% للهلال المملكة القابضة وليس الهلال، و 30% للمملكة القابضة. الملكية الجديدة لنادي الهلال 70% المملكة القابضة 30% لصندوق الاستثمارات العامة. سيستمر الصندوق كونه مالك حصة أقلية بالاستمرار بالعمل بالتعاون مع المالك الجديد. سيستمر مجلس إدارة الحالي حتى انتهاء دورته في شهر أكتوبر. سيتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة يتكون من 5 أعضاء من المملكة القابضة وعضوين من الصندوق. يعني القرار
2: قرار
0: المملكة ناصر. القرارات الإيجابية والسلبية كلها على المملكة.
3: خلاص دحين المملكة القابضة هي مالك النادي ب70%، كل شيء واضح وانتهى الجدال اللي الفترة السابقة وخلاص. يعني المملكة استحوذت،
0: يعني الهلال يجيب ميسي ومن خلاص يجيب ما حد بيتكلم،
3: ما حد يقدر يتكلم دحين.
0: خلاص
3: خلاص انت تبغى تتكلم على الهلال، جيب شركة تستحوذ على ناديك عشان تقدر تتكلم مع الهلال. أما بخصوص الأمير وليد بن طلال فهو داعم كل رؤساء نادي الهلال السابقين والحالين واللي راحوا واللي ماتوا، كلهم هم دعمهم بصراحة. يعني مو شيء غريب على الأمير وليد بن طلال دعم النادي الهلال.
0: يعني مرحلة جديدة بكل تأكيد. حنرجع للاستحواذ ناخذ له فترة في المرحلة القادمة. هذه نتيجة اليوم التي لعبت في مباراة الهلال والأهلي 3-0 2-0 في الشوط الأول. نزلوا الكنز، قلت من اللي قال الكنز اسمه؟ انت واحد انت ولا انا؟ الكنز بوتكنز
1: كنز الهلال
0: يحق للمنتصر ما لا يحق لغيره، والمنتصر يكتب التاريخ محمد الدعية.
1: والله شوف الشوط الاول تسيد هلالي، اعتقد من اول 20 دقيقه ل 22 دقيقه اعتقد انه سمر فل واصل تالقه، سواء مباراه الخليج واليوم واصل التالق سمر فل. اعتقد انه الهلال الشوط الاول يمكن تقريبا حدود 5 ولا 6 فرص من هدفين، وحتى الاهلي يعني شاطر للهلال الشوط الاول.
0: ليش فاز الهلال يا محمد؟ اعطيني في رؤيتك الفنيه ليش فاز الهلال او كيف فاز الهلال؟
1: الهلال فاز نفس اول شيء هو يلعب بارضه وبين جمهوره، غير كذا الحماس والروح اللي لعبه الهلال اليوم. عارفين انه الخصم قوي زي الاهلي بطل النخبتين، اعتقد انه انزاغي قدر يتعامل مع المباراه. ما يعني اللي شفنا احنا مباراه الخليج الشوط الاول شفناه، واليوم الشوط الاول، لكن الشوط الثاني عليه علامه استفهام. اعتقد ما في ولا فرصه الا يمكن بس الهدف، وقبل الهدف فرصه. يعني انزاغي دائما الشوط الثاني ينزل الفريق، هذه مشكله ترى. بس نقول احنا بدايه الدوري عايد شيء طبيعي، هي يمكن تقريبا رابع جوله.
0: مبسوط من اداء الهلال انت ولا
1: انا؟ الشوط الاول مبسوط، لكن الشوط الثاني الاهلي كان ما هو ناقص، كان زايد الاهلي على الهلال،
0: كان الهلال اللي ناقص
1: والهلال اللي ناقص. هذا اللي استغرب. يعني كلنا متوقعين ان النتيجه كبيره تصير، يعني المفروض على الاسامي الموجوده داخل الملعب انه المفروض انها تجي يمكن اقل شيء ثلاثه اقول
0: ثلاثه
1: اي ثلاثه بس
0: كم تبيها يعني
1: المفروض اربعه خمسه يعني هذه شيء طبيعي على على الوضع الاهلي على وضع الاهلي
0: عبد الرحيم وين ورينا عبد الرحيم عبد الرحيم انت اللي تضحك ولا لا
4: ها اي انا اللي اضحك
0: هذا وقول رد للدعيه وتكلم عن المباراه ها
4: ما اقول له شيء اقول له مبروك ابو عبد العزيز تستاهل الفوز حق قال الهلال كان يستاهل الفوز مباراه كانت جميله يمكن ابو الوليد اوكي الهلال فاز في المباراه لكن انا الصراحه عن نفسي انا راضي عن اداء الاهلي خصوصا في الشوط الثاني الاهلي قدم مباراه جيده تحسب له كان محتاج الاداء هذا عشان يرجع في المباراه الجايه لكن ايش نقول ابو الوليد يمكن وجود سمرفيل في عند اضعف خانه في الاهلي اللي اكثر خانه يحتاجها الاهلي اثر جدا في المباراه اليوم حنرجع نعيد نفس الكلام اللي نقوله ابو الوليد الاهلي لازم يخلص مع محور ولازم يخلص مع ظهير يمين
0: خلص مع بعطيه وخلص مع بعطيه
4: خلص مع بعطيه ابو الوليد بس برضه تحتاج محور انت ما تبي تطلع موسم صفر انت بطل ابو الوليد الظروف اللي مر فيها الاهلي صعب انه يرجع ينافس على الدوري وينافس على البطولات هذه لو ما تصرف في خلال الستة الايام دي ما شاء الله في انديه ثانيه المباراه ما خلصت موقعين مع اللعيبه ففرق كبير ابو الوليد
0: الاهلي بيكمل وين بهذا الاداء اذا استمر بلا اضافات
4: بلا اضافات ابو الوليد صعب بقول لك موسم صفري 100% الاهلي اذا ما سوى اي اضافات وما صرفت الاداره الاهلي موسم صفري 100%
0: موسم صفري طيب دكتور عن المباراه تفضل
5: تكلم في ثلاث نقاط عن المباراه اولها اسلوب انزاجي وما تغير في الهلال هذا الموسم وبتكلم عن اطراف الهلال شفنا سمرفيل وشفنا مندش بادوار الدفاعيه قبل الهجوميه وهذا شيء ما صنعك الخطوره وهو من صنع الخطوره والتاثير في الشوط الاول نقطة ثانية أسلوب الأهلي اللي تغير مع ماريو أعتقد أنه أسلوب الاستحواذ الشوط الأول الأهلي على الرغم من الخسارة كان استحواذه أعلى من الهلال والهلال كان في كل الخطورة للهلال لأنه هذا الأسلوب اللي يضرب الهلال بالتحولات ويمتلك العناصر القادرة عليه ولا يتناسب مع الأهلي الشوط الثاني الأهلي جيد لأنه لعب خلف الكرة ولعب على المرتدات فلذلك أصبح أكثر تماسك نقطة ثالثة وهي الأهم الحالة الذهنية والمعنوية اللي بدأ فيها الفريقين واضح حالة الشحن الزايد للأهلي واضح حالة الارتباك للدفاع الأهلي واضح حتى احتياج الأهلي في خط دفاعه وتحديدا في الجبهة اليمنى اليوم شفنا تكلم عن محمد بكر مع ترينكاو أدوار دفاعية كانت هي نقطة الضعف اللي استهدفها الهلال في المقابل الهلال عناصره وحتى احتياطه وضحت أن الفريق هذا الموسم مختلف على مستوى الأداء مختلف حتى على مستوى الفارق الفني لما تكسب الأهلي بطل النخبتين ب3-0 توضح لك الفارق الكبير للهلال وكذلك للأهلي اللي رجع خطوات بشكل كبير للخلف
0: طيب حرب السلطان عن المباراة تفضل
2: والله خالد شوف أنا يمكن أسمي هذا الدوري دوري
0: سمرفيل
2: أنا قاعد أسميه دوري طيب. سمرفيل يعني قاعد يقدم مستويات كبيرة من أبرز اللاعبين
0: طيب أعطوا رجل المباراة سمرفيل أعطوا هو الحديث عن رجل المباراة
2: والموسم الماضي كان رجل المباراة بس استنى علي على قبل ما نجيب اللقطات اللي أنا طالبها فأنا أعتقد أن الأهلي اليوم أكل الطعم اللي قدم له إنزاغي أنا أمس معاك قلت لك أن الأهلي سيفوز بفارق هدفين ليش؟ لأني أعرف نهج إنزاغي يطلع في مثل هذه المباريات القوية لما يتقابلون فريقين قويين يكون في تنافس ويطلب المساحات فلذلك هو عمل بالطريقة اللي يبغاها إنزاغي أول مرة الهلال
0: على تتكلم على مين؟ على مدرب الأهلي ولا مدرب الهلال؟ عشان أنا أفهم أنت جالس تتكلم على بوسيتش ولا إنزاغي؟
2: لا إنزاغي
0: أعطونا إنزاغي
2: وكلام عنه قاعد أتكلم على إنزاغي أن مثل هذه المباريات هو يتمنى مثل مباريات الكلاسيكو المباريات القوية الديربي هو يحتاج يطبق الطريقة اللي هو يريدها في تكتلاته في انطلاقاته في التحولات اللي يبغاها مش معقول الهلال على أرضه بقوته ومتصدر للدوري وانت فريق الأهلي جاي مهزوم وجاي تاخذ الاستحواذ من الهلال وتلعب على أرضه وتبادر أول 10 دقائق يعني حتى أنا طالب من المخرج أن يورينا لقطات البداية في الكيف الفريق الهلالي كان أكثر تحفظا أكثر تراجعا ومن كرات والفرق في الإمكانيات سمرفيلد من كرة عادية كرة ميتة خلق منها كرة هدف يعني لو أنا تشوف الكرة الهدف وتشوف بقى كيف التراجع في بداية المباراة وكيف أعطى الأهلي كيف الاستحواذ وتمرير الكور لكنه يريد المساحات يخلقها له الأهلي بهذا التقدم
0: باختصار فهد المباراة بوسيتش سلم المباراة لإنزاغي
2: لا شك في ذلك أكل الطعم أنت جاي إنزاغي على أرضك وبين جمهورك قاعد طيب. متراجع ومتكتت تاخذ التحولات.
0: طيب. بجي لك اللقطات بس بسمع كلام ضيوفه واعطيك بكل تاكيد بعطيك اللقطات. من الاكبر احمد ولا ناصر؟
1: لا اكيد احمد.
2: ها ناصر
1: 25
2: زيك انت من زمان وانت 25
0: عشان ابدا فيه احمد ولا ناصر؟
3: لا ابدا فحم. طيب اقرب لك.
0: طيب خلينا احمد بروح لك زاوية ثانية، بروح لك للأهلي وبتكلم لك على وش اسمه ذا دمرة.
2: شوف خلني أنا أخذها على نقطتين. أنا أول شيء
0: طرد وأتكلم على الفوضى اللي سواها في البداية والمشاكل وبعدين الطرد.
2: مريح مو مريح.
0: ما فهم إيش؟
2: مريح مو مريح. من زمان أنا أقولها لاعب فوضوي تكتيكيا، ومن زمان كنت أقولها لاعب غير منضبط تكتيكيا، يسوي الأكشن ويسوي انفعالات ما كان يحتاجها. يعني أنت اليوم كلاعب محترف، كلاعب أنت تحتاجه إنه يكون قيادي في هذه الأمور. أخطاء فردية، أخطاء على مستوى التنظيم، أخطاء حتى تطلع زملاء عن طريق الزملاء من أجواء المباراة، سبب خسارة الأهلي. يعني أنت حتى في حالة تقدم الهلال، أنا بالنسبة لي أفضل مباراة للأهلي بداية الموسم، أفضل مباراة للأهلي مهما كانت النتيجة. شوف أتكلم فنيا الأهلي كان أفضل، أتكلم الأسلوب الأهلي كان أفضل، لكن ها مريح اللي مو مريح هو خسر الأهلي.
0: ما أخذ من اسمه شيء.
2: ما أخذ من اسمه شيء. بالنسبة لي أنا دائما أشوفه سبب تنظيم، دائما عنده مشاكل في التنظيم، دائما يكون يعني في تمركز وخطأ. دائما أوكي لاعب قوي بدنيا، لاعب في الكرات الثابتة، لكن الأهم كمدافع اليوم يكون قيادي على مستوى التنظيم، على مستوى قراءة اللعب، على مستوى فهم الحالة الهجومية للفريق المنافس. هو استيعابه بطيء، عشان كذا يجيك دائما مندفع ويسبب في طرد أو في كرت.
0: طيب ناصر وانت كمهاجم أول مباراة لك جول، أتكلم على واتكنز. ها
6: واتكنز
0: اي يعني حلوة تدخل في أول مباراة جول.
6: شوف ممكن تكلمنا قبل ما نطلع الهواء أنه الحس التهديفي اللي يكون عند المهاجم، هذا هو واتكنز. من ثلاث فرص هدف، فهذا الحس التهديفي اللي يحتاجه أي مدرب وأي جمهور وأي نادي. لما يكون عندك هداف يريحك هنا الفرق، هذاك على قول مريح ما يريح، لا هذا يريح،
0: هذا كنز،
6: هذا الكنز سميناه، خلاص سميته الكنز أنا، هذا الكنز حق الهلال الجاي مع سمرفيل.
0: ما لا أكلمك كمهاجم، أول مشارك لك بجول
6: هو ذا اللي يريحني معنويا
0: كمهاجم.
6: كمهاجم أتكلم اليوم أنا كمهاجم، لما نسجل في أول مباراة لي مع النادي وأول ظهور. طيب. ومن فترة طويلة ترى ما لعب واتكنز، ممكن من كاس العالم ما لعب، اليوم أول مباراة رسمية. فأنا أتوقع بصراحة أنه بيكون مزعج مع سمرفيل زي ما قال أبو سطام، راح يسببون مشكلة على الدفاع.
0: أجي لك يا فهد للجني أسميها، مو سمرفيل للجني اللي ما تدري منين يطلع لك.
6: قول ما شاء الله،
0: ما شاء الله،
6: قول ما شاء الله،
0: رجل تفضل. وش اللي فارق فيه عن البقية واللقطات أمامك؟ تفضل.
2: شوف تبغى سمرفيل بحمل كرة، تبغى باقتحامات بسرعة، تحولات بصناعة، تسجيل الهدف في كرة عادية وميتة، من كرة عادية وميتة خلق فيها هدف. هذه الحلول اللي واللاعبين اللي يفرقون في الفريق. مو معقول في لاعب مثل هذا بسرعاته باقتحاماته بتحولاته يصنع منها هذه الكرة. صحيح سلطان منتج ما شاء الله تبارك الله لمسته الأخيرة له، لكن سمرفيلد قاعد يقدم صراحة مباريات رائعة، وصار لاعب إضافة لفريق مثل فريق الهلال. لاعب تو جاي قاعد يخلق هالفرق الكبير ويسحب الأضواء من سفج، من نفز، من كثير من اللاعبين الرائعين اللي في الهلال. صراحة لاعب يا رجل يسحبك في متر، يسحبك يعني في المناطق الضيقة، سريع يروح للمرمى بأقل الخطوات، تبغى في صناعة، تبغى في جلق للفريق المقابل.
0: توك ما شفت مارتينيلي اللي بعد
2: إيه، هذا اللي إحنا قاعدين نقوله، عشان كده ايش قلت لك انت صادق؟ لا صحيح كلامك، عشان كده انا قلت لك
6: ابو سطام استعرض الهدف برضو، يعني اللمسة اللي من عند سلطان مندش،
2: يعني صحيح
6: من وين تتش، يعني لو تأخر فيها بس لو ثواني.
2: بس احنا نتكلم على سمرفيل.
6: لا لا سمرفيل
2: وين جاي؟ شوف كرة ميتة،
6: جاي من مكة،
2: كرة عادية،
6: جاي من مكة الرجال،
2: شلون اي
6: من مكة يجري.
2: شوف يعني ما شاء الله تبارك الله، كم لاعب شوف لو تيجي تشوفها، كم لاعب هو اقتحم فيها وراح للكثافة ودخل في العمق وصلح له كرة. ها شوف كيف، وين تتكلم على فريق الهلال اللي يتحرك بدون كرة،
7: شوف سافيتش في انطلاقاته، سلطان منتج في تمريرته، يعني ما شاء الله.
2: ابو سلطان انت لو تشوف اهم نقطه، اهم
0: نقطه. لا عينه ما يحسد،
1: والله قوي يا عينه، والله يا خالد
0: صديق قديم، عينه ما يحسد.
1: انا قاعد رابع جوله،
7: لو بتجي عين كانت جت محمد. ما في الكوره ما فيها عين، عطني لاعب، اللاعب صاحب الحلول والامكانيات والفوارق يبين. ليش احنا نقول سمرفيلد لعيب؟ لانه يخرق الفرق.
1: صحيح،
7: يعني رجل ما يبغى لك تكتيك ولا يبغى لك منظومه ولا يبغى لك مجموعه.
2: طيب انا برجع النقطه، برجع النقطة في سمر في هذا في الهدف التحديد. ترى من قبل ما يستلم هو عارف وش قاعد وش بيسوي، يعرف ان المدافع بيكون في ظهر، الدربل اللي سواه هو عارف وش بيسوي عشان اطلع من اللعب، وهذا شيء صعب. كثير ما لعيب يستلمون في بالظهر لكن ويرجعها، لكن هو عارف وين الفنت اللي بياخده، خذ المدافع على الداخل عشان ياخذ الفنت على الخارج وهي مساحته المفضله، لكن لو كمل على الداخل بيصير اصعب له. فهنا قيمه اللاعب الفنيه، هنا قيمه اللاعب الفنيه. طيب انا اعرف وين القوات
0: احمد، خلينا نسمع رأي الجزاوي. تفضل عبد الرحيم.
4: ابو الوليد انا اتفق، سمر في اللاعب ما فيها اي نقاش، لكن هل الطبيعي التصرف اللي صار من محمد بكر وترينكاو؟ هل الطبيعي على قول مناصر قاعد يمشي من مكه، هل طبيعي يمشي مع مكه لو لعب مع فريق ثاني؟ شوف تصرف محمد بكر، لا سوى فاول تكتيكي ولا سوى شيء. شوف ترينكاو، شوف ترينكاو في ذي اللحظة حاول يخش ووقف، ساب اللاعب يمشي. هذه التصرفات اللي سمحت انه اللاعب يجري من مكة يا مناصر، ولا ما يوصل ما يمشي من مكة.
0: ماشي ماشي من مكة، لا هو مو مسلم، ما راح من جدة لين ينبع.
3: لا لا
0: مو مسلم، من جدة لين ينبع ما عاد ولا. سلطان لك تعليق سريع على الموضوع.
5: تعليقي في ثلاث نقاط. الاغلب شاف أوقات فقط الأمور الهجومية. ترى أكثر ما أبهرني في سمرفيل الأدوار الدفاعية والتزام التكتيكي واحد. صنع جبهة دفاعية مع تيو، هي كانت مصدر الخطورة وقلت من خطورة فريق الأهلي. النقطة الثانية، أكثر اللاعبين في الهلال عنده ميزة أن يحمل الكرة بين ثلاثة الملعب بكل ثقة وبكل يعني مرونة وبكل ثبات. النقطة الثالثة والأهم، اللمسة الأخيرة عنده أكثر إيجابية، سواء بالتمرير أو بالإنهاء أو حتى في اختيار أقصر طريق للمرمى.
3: يا دكتور، دكتور اليوم أنا أتحدى أي ظهير أو لاعب وسط يهاجم ثيو وقدام سمرفيل، أنا أتحدى.
2: صحيح،
3: لأنه ما راح يتجرى أبدا أي ظهير أو لاعب وسط على ثيو.
0: طيب قرار بوسيتش في إشراك. عفوا، تفضل يا دكتور، تفضل.
5: بس إذا جاء مارتينيلي كابتن ناصر، فين حيكون مارتينيلي؟ هل حيكون مكان سمرفيل مع ثيو أو حيكون في الطرف الآخر؟
3: الله،
5: هنا التوظيف كيف حيكون؟
3: هنا المشكلة تكون على المدرب صراحة، فين بيوظفه؟
5: وبرأيك ايش التوظيف الأمثل؟
3: والله انا اشوف انه يروح مارتينيلي على اليمين.
0: عمي اقول لك انا وش رايي، هو ما يبي اللاعب اللي تبي يحطهم في مكان بيحسون الدنيا. وش
4: بالضبط؟
0: والله اثنين مهاريين وسرع وهدافين، حطهم اللي تبي، قل له وش تبي.
5: بس الالتزام التكتيكي عند
0: يا سمر في اللعب في كاس العالم في مع هولندا في الطرف اليمين بهدل في المنتخب.
3: نعم، اليسار نفسه
0: يبي بهدل الاظهره نفسها في اليمين ولليسار. ابنا اثنين
7: اكيد انه بيلعبه في اليمين وبيخلي ناصر سالم مع رجوع سالم وتقديم
0: مارتينيلي. سالم ما حتشوف.
7: ايوه ومارتينيلي يعني يقدر. انا حتى من تصريح انزاغي كان واضح ان سمرفيل يقول انه يلعب عشرة، يلعب في اليمين. طيب، يلعب في اليسار، يعني عنده ناوي انه يغير هالمركز. طيب، من تصريح انزاغي.
0: خلينا نريحكم شوي ونروح للحالات التحكيميه مع الكابتن عبد الله القحطاني لمباراه الهلال والاهلي وما حدث فيها. ابو زياد مساء الخير.
8: مساء الخير ابو الوليد، امس عليك على الزملاء الاعزاء ما شاء الله في هالبرنامج. طيب، اليوم والله الظاهر بتلعبون انتم ما شاء الله على ذي التشكيله ابو الوليد.
0: طيب،
8: عينك مدرب معكم
0: انت ما شاء الله. هذا جال وتر كيلوس
8: عبد العزيز.
0: واحد جال وتر كيلوس الضعيف اللي في جده.
8: عبد العزيز قلت ما شاء الله ولا لا؟
4: اكيد
8: ما شاء الله. اسوي دور للشر.
0: طيب،
8: وفي مدرب؟
0: في مدرب، في مدرب. ابو زياد الحكم شادها شوي.
8: اي والله، هذا يعني السلبيه اللي في المباراه
0: شادها في العرف.
8: صحيح، يعني المباراه يعني كانت ممكن تمشي بطريقه افضل من كذا. الشد اللي حصل في المباراة كان الحكم مساهم فيه، شيء مستغرب من حكم كبير أبو الوليد. هذا محكم أربع مباريات في كأس العالم، ما أدري هو مجهد لأنه محكم قبل يومين في الإمارات ثم جاء عندنا، هل عنده ظروف؟ هو للأسف كان أعلى يعني تشنج من اللاعبين. صح، اللاعبين في بعض

0: الإدارة عندها أول وثاني وثالث بعدين قانون كرة القدم. للأسف هو اليوم يعني مرة يعني وتر المباراة لكن لم يكن له تأثير في نتيجة المباراة في الأخير. يعني
1: نروح نبدأ أبو زياد الحالات التحكيمية من مباراة الهلال والأهلي.
0: سنة
1: تفضل أبو زياد.
0: نبدأها بالحالة الأولى. طبعا الحالة الأولى اليوم يمكن ناخذ راحتنا شوي في موضوع اللي هو التعديلات أبو الوليد. هنا الحالة كان فيها سقوط للاعب الأهلي يعني إصابة، ومن ثم سقوط آخر للاعب الأهلي الآخر يعني إصابة. الحكم الآن نوقف أحمد طلب العلاج، واضح أن العلاج يقوم بعلاج لاعب الأهلي اللي اصطدمت الكرة بوجهه. أكمل أحمد، نكمل نلاحظ أيضا أن اللاعب الثاني يوجد عنده علاج من باقي الطاقم اللي هو هنا أبو الوليد. الحكم الآن طلب من كلا اللاعبين يغادران الملعب، هذا قرار صحيح وموفق، لكن الحكم أخفق في تطبيق بروتوكول علاج الإصابات بإبقاء اللاعب دقيقة خارج الملعب. للأسف الحكم أصر على إخراج اللاعبين، ثم على طول بعد الاستئناف بعشر 15 ثانية سمح بدخول اللاعبين، بينما على الأقل اللاعب اللي في الطرف هنا الأيسر اللي ما صدمت الكرة بوجهه هذا لازم يبقى يعني دقيقة كاملة. نتقبل اصطدام الكرة بالوجه انها إصابة خطرة وعالج ورجع ما يبقى، لكن اللاعب الآخر لابد أن يبقى دقيقة وفق بروتوكول علاج الإصابات، وهذا إخفاق للحكم في تطبيق بروتوكول العلاج. نشوف الحين أخرج اللاعبين هنا على طول أبو الوليد، سمح بطلب اللاعب اللي في اليمين ثم طلب أيضا دخول اللاعب اللي في اليسار في فترة لا تتجاوز تقريبا 20 ثانية أو أقل يعني من هالوقت، سمح بدخول اللاعبين في إخفاق واضح لبروتوكول علاج اللاعبين. نذهب إلى الحالة اللي بعد كذا، حالة سقوط أو ارتكاب مخالفة من قبل لاعب الأهلي، قرار صحيح من حكم المباراة بالإعلان عن ركلة حرة مباشرة وإنذار للاعب الأهلي لمنع قيام هجوم واعد في هذه الحالة. قرار صحيح موفق من حكم المباراة، حتى الدخول كان في شدة يعني الإنذار لا يطلع يا على التهور يا على الهجمة واعدة، وإن كان هناك طبعا دخول أيضا على مستوى القدم في هذه الحالة الإنذار ملزم على كلا الحالتين. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 12، أيضا حالة أخرى موفقة لحكم المباراة بإنذار لاعب الهلال للمهاجمة بتهور بعد انتهاء اللعب والتوقف، قام هنا بالسماح بالعلاج أبو الوليد أو بمعاينة اللاعبين، ثم اتجه طبعا الكل مو عارف من اللي أنذر، اللي أنذر لاعب الهلال نتيجة دخوله على مدافع الأهلي هنا هنا هنا فريم فريم أحمد، ناخذ هنا الدخول اللي كان على خط المرمى. أكمل أحمد، أكمل الدخول اللي على خط المرمى، لاعب الهلال قام بعملية هنا مهاجمة بتهور على مستوى قدم اللاعب الأهلي. الحكم طبق البروتوكول بالانتظار عشان ممكن يكون قراره مش صحيح في الإيقاف، ثم توجه بالإنذار للاعب الهلال وهو قرار صحيح للتهور في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى هنا في الدقيقة هنا 13 و 14، هنا تطبيق صحيح لبروتوكول الفار آسف لبروتوكول العلاج وهو اصطدام اللاعبين. هنا حالات الاصطدام بالرأس الحكم هو من يطلب العلاج، لذلك اللاعبين غير ملزمين بالبقاء خارج الملعب لمدة دقيقة. نشوف اللاعبين غادروا الملعب ومباشرة بعد الاستئناف سمح للاعبين الاثنين بالدخول. لماذا؟ لأن هذه الحالات حالات مستثناة اللي هي الاصطدام على مستوى الرأس، يستثنى اللاعبين من البقاء خارج الملعب لمدة دقيقة. نعم أمرهم بالخروج كإجراء صحيح لدخول العلاج، ومن ثم هنا على طول نشوف سمح للاعبين أبو الوليد مباشرة بعد الاستئناف بالدخول. نشوف هنا أشار للاعبين بالدخول، هنا الإجراء صحيح، كذلك الإصابة اللي حدثت للاعب الهلال الخطرة على مستوى الرأس اللي هنا في الدقيقة 52 أيضا خرج اللاعب أبو الوليد للعلاج، هنا يعود فورا لا يستكمل الدقيقة، متى ما كان جاهز يعود، جاهز في 20 ثانية في 30 ثانية في أقل من هذا الوقت يعود، لأن هذه من الإصابات الخطرة التي لا يطبق عليها بروتوكول العلاج والبقاء دقيقة خارج الملعب. نذهب إلى باقي الحالات تباعا، هنا حالة في الدقيقة 15 وهي إنذار صحيح للاعب الهلال لمنع هجمة واعدة، قرار صحيح من حكم المباراة، هنا عرقلة بإهمال، اللاعب كان لديه هنا نشوف الزاوية المفتوحة مجال لقيام هجوم واعد، لاعب الهلال ارتكب هنا مخالفة استحق على الإنذار وهو قرار صحيح من حكم المباراة.

0: نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 31، وهي حالة هنا عدم وجود أي مخالفة على لاعب الهلال أثناء قطع الكرة. لاعب الهلال قطع الكرة، الحكم أوقف اللعب هنا للاصطدام الغير مقصود من لاعب الهلال بلاعب الأهلي، لكن لاعب الهلال هنا نجح في قطع الكرة، لاعب الأهلي هو من اصطدم بلاعب الهلال دون وجود أي مخالفة على لاعب الهلال. حالة قطع صحيح للكرة، الوقوف كان للعلاج والاستئناف بالإسقاط للاعب هنا الهلال. نأتي إلى حالة، طبعا هنا نجيب الحالة ما هي. الحالة هي حالة تعمد إرجاع الكرة إلى حارس المرمى. نوقف هنا أحمد، نوقف أحمد، نشوف هنا لو سؤال اللاعب هذا أرجع الكرة لمن الآن؟ اكمل أحمد، اكمل اتركها. من الواضح أن الكرة رجعت لحارس المرمى وليست حالة تشتيت غير متعمد. لو كان الكرة رميت في أي مكان أبو الوليد في منطقة الجزاء والحارس راح مسكها لا يعاقب. طبعا هنا القرار من المساعد الأول. السؤال هنا لماذا لم ينذر أو يطرد حارس الأهلي؟ لأن هذه الحالات فقط يعاقب عليها بالركلة الحرة غير المباشرة لأنها حدثت أثناء استمرار اللعب. متى يطرد اللاعب أو الحارس؟ لو كانت استئناف أبو الوليد، لو كانت ركلة مرمى ولعبها الحارس وشاهد لاعب من الهلال جاء بيسجلها ومسكها، هنا يطرد إذا كان بيسجل هدف أو ينذر إلى يمنع هجمة واعدة. هذه الحالة اكتمالا وشرحا في موضوع لماذا لم يعاقب اللاعب. نذهب إلى حالة أو مجموعة من الحالات في الدقيقة 48، نبدأها بحالة ضرب بتهور باستخدام اليد على مستوى الصدر هنا من لاعب الأهلي على لاعب الهلال. قرار صحيح أيضا هنا من المساعد الأول، هو من أشار للحكم. ثم حدث بعده حالة إنذار للاعب الأهلي للسلوك الغير رياضي، اللي هو تحديدا ديميرال لأنه راح يطرد لاحقا. إنذار للسلوك الغير رياضي، نشوف ما الذي قام به لاعب النادي الأهلي واستحق عليه الإنذار. هنا نوقف، هنا حالة سلوك غير رياضي قام بها لاعب النادي الأهلي على لاعب الهلال الذي كان ساقطا في الأرض ولم يفعل أي سلوك تجاهه. ثم تلتها حالة طرد لأحد إداريين أو الطاقم الفني للنادي الأهلي. من الواضح أن الحكم يطلب بتدوين ما حدث من هذا الإداري أو الفني الذي استحق عليه الطرد. الدقيقة 52 في الشوط الأول، اللاعب الذي أنذر في الدقيقة 48 للسلوك الغير رياضي يتم إنذاره بالإنذار الثاني ومن ثم الطرد للمهاجمة بتهور على قدم لاعب الهلال. راح توضح معانا في الإعادة أن هذا اللاعب هنا اتجه بحالة مهاجمة بتهور، أعلى درجات التهور استحق عليها الإنذار الثاني ومن ثم الطرد من المباراة نتيجة حصوله على الإنذار الأول أبو الوليد في الاشتباكات اللي حصلت في الدقيقة 48. لذلك أصبح لديه إنذار أول وإنذار ثاني وطرد مستحق. حالة أخرى في الدقيقة 47 من الشوط الثاني، لا يوجد ركلة جزاء لنادي الهلال بعيدا عن حالة الدايفنج أو الجمبنج اللي سواه لاعب الهلال، لكن لاعب الأهلي لم يرتكب أي مخالفة، قام بعملية قطع صحيح للكرة. نأخذها أحمد لو سمحت فريم فريم الحالة ذيك، حالة القطع، نشوف أن اللاعب نجح في قطع الكرة دون أن يرتكب أي مخالفة. هنا نرجع أحمد، نرجع هنا نشوف اللاعب، اكمل قام بعملية قطع للكرة، قدم على الأرض، لاعب الهلال أكمل بهذا الشكل. لاعب الهلال أيضا ثنى رجل الأهلي، لم يرتكب أي مخالفة يستوجب عليها ركلة جزاء، ولا يوجد ركلة جزاء للنادي الهلال في هذه الحالة. حالة إنذار أيضا صحيح بسبب قطع الهجوم الواعد في الدقيقة 48، هذه المرة للاعب الهلال. قرار آخر موفق من حكم المباراة في هذه الحالة، كان لدى اللاعب هجمة واعدة كان يقوم بها لاعب النادي الأهلي، بنشوفها في الزاوية المفتوحة أن اللاعب كان لديه مجال للهجوم الواعد حتى وإن كان في هنا وقت متأخر اللي هو لاعب الأهلي. المرة هذه في الدقيقة 67 لا يوجد ركلة جزاء للنادي الأهلي على مستويين، على مستوى اللمس الذي حدث في طرف منطقة الجزاء الحكم كان لديه تفسير واضح للكرة بالفعل أن اليد ممسوكة إلى داخل الجسم، لا يوجد تكبير، لا يوجد تعمد، لا يوجد فعل إضافي. وأيضا الكرة الأولى هنا اصطدمت بجسم اللاعب اللي الكرة الأولى ثم ارتدت إلى اللاعب الآخر، كلا الحالتين لا يوجد فيها مخالفات ولا يوجد لمسات تستحق هنا المخالفة، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء للنادي الأهلي في هذه الحالة.
1: طيب أحمد السرحاني في هاشتاق دورينا غير منصة تكسب أبو زياد يقول لك سؤال الكابتن عبد الله، في ضرب من لاعب الهلال على لاعب الأهلي، الحالة الأولى اللي استعرضتها أتمنى تستعرضها مرة ثانية وتأكد أن ما في ضرب على زكريا هوساوي يا كابتن.
0: ما في طبعا أي. في دخول على مستوى اليد أبو الوليد لكن لا يرتقي للضرب. أي. إذا بيحسب الحكم شيء بيحسب فاول، إذا بيحسب شيء لكن لا يوجد عقوبة انضباطية. السبب أبو الوليد ما في قوة ما في اندفاع موجودة. أي. نعم. أي. فقط غير اتجاهها لاعب الأهلي أبو الوليد. هنا أعطونا، لو تعطونا شاشة أكبر مخرجنا أعطونا بنشوف الحالة
1: تجيلك
0: بنشوف عادة. الحالة طبعا هي فقط احتكاك على مستوى الصدر أبو الوليد، إن كان هناك من شيء فهي مخالفة فقط ركلة حرة مباشرة إذا الحكم، لكن لا يوجد فيها عقوبة انضباطية أبو الوليد.
1: ما فيها شيء،
0: ما فيها شيء ما هي ضرب لا على مستوى الوجه ولا على مستوى الرقبة ولا أي مكان خطر في جسم اللاعب.
1: شكرا ابو
0: زياد. اي استفسار ابو الوليد في
1: شكرا
0: الموضوع.
1: يا حبيبي
0: بس فالماخذ على الحكم اللي هو انت بديت فيه ابو الوليد. أيه؟ اللي حاله الشد اللي كان عليها الحكم الغير مبرره صراحه من حكم كبير زيه، ولكن
1: لان انا عارف في قانون جديد اللي اعرفه يعني وانت اكيد استاذ فيه ما يتكلم الا الكابتن كل جلسه يتكلم مع الحكم.
0: قلت لك الحكم هو نفسه ما هو مسوي كنترول على نفسه
1: كل نتكلم معاه
0: لانه هو سمح ابو الوليد. شوف اللاعبين وانتم لاعبين ابو الوليد، الحكم لما يتفاعل معك اللعيبة يتفاعلون معه. يا أخي اجزم في هذه الأشياء.
1: الآن قانونا إذا جاء غير الكابتن يتكلم
0: يقدر ينذره.
1: كابتن صفر؟
0: نعم يقدر ينذره، لكن احنا برضو ما نشجع على أنه في لعيبة لما يجي يناقش تقول له لو سمحت يوقف أبو الوليد، هذا حرام ينذر. لكن في لاعبين لا يتمادى. اليوم هو كان هو جزء طيب. من المشكلة ليه؟ لأنه كان يناقش كثير، يشرح كثير، متوتر يمكن له أكثر من نقطة، كان يقفز وينزل على الأرض عشان يشرح لهم، كان متوتر أكثر من اللاعبين والمباراة ما كانت ناقصة يعني طيب. فهو كان المفروض الطرف الأهدى في المباراة طيب. هذا لا يعني أنه مو حكم كبير، لا حكم كبير، حكم كأس عالم ممتاز. هنا الغرابة منه أبو الوليد، لو حكم صغير ما عنده خبرة نقول لا تفاعل مع المباراة مع طيب. الجمهور مع الأحداث مع قوة الفريقين ممكن، لكن هو لا جاي من كاس العالم الوليد، لكن لعل مشوار السفر اللي قطعه للامارات ثم هنا
1: في مباراه حكم في الامارات بعدين جاء
0: ايوه حكم
1: لازم ترانزيت
0: ما ادري والله خط سير رحته، لكن تخبر اغلب الدول هذه خط سيرهم شويه طويل او قد يكون مرهق يعني واضح انه مش في المود التحكيمي
1: ملعب الهلال مكيف الهلال دلع وما في لا يشتكي لا من حر ولا رطوبه بس يجي لك يقول ترى حر مو قادر. شكرا ابو زياد، إجازة سعيدة، موعدنا بحول الله يوم الخميس القادم بعد الفاصل. إنزاغي يصل الهدف مع الهلال في الدوري، ضرب المايوه في الكلاسيكو.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
6: على هواك.
7: حياك الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. عبد الرحيم سلطان، هذه فهد الهريفي، أحمد عطيف، ناصر الشمراني، محمد الداي، هذه أكثر الفرق مباريات متتالية بلا خسارة تاريخيا في دور المحترفين. الأهلي 51 مباراة كانت في موسم 14-16، الهلال الآن 46 مباراة. فهد يكسر رقم، ترى ما يخسر، مو لازم يفوز،
8: بسوي زي بسوي زي الدعية كريستيانو، مو بجايب الألف. لا والله يكسر،
7: ما يخسر.
8: مرحلة جديدة. اي انا اقول لك
7: تعادل او فوز الرقم العداد مستمر.
8: يعني الموسم الماضي ولا هزيمة، هذا الموسم مع هالتغيرات والاستقطابات اكيد انه ما يعني محل.
7: من يقدر يفوز على الهلال مع مارتينيلي والاكتمال؟
8: والله انا قلت لك اياها من اول، اذا اكتملت مع العناصر اللي باقي بتجي، انا اعتقد انه يعني البطولات المحليه والاقليميه سهله على الهلال.
7: قاريه
8: قصدي، ايوه القاريه، انا اشوف انها سهله على الهلال. فريق ترى متمكن،
7: كاس العالم،
8: فريق تغير طريقته واسلوبه، مو ذاك الفريق اللي يبغى يفتح لك اللعب ويقول لك تعال وانا بستحوذ وانا بسوي. لا، صار الان فريق يعرف ايش يبغى ياخذ من المباراه. يعني حتى اليوم المدرب محترم الاهلي، اليوم ما شفنا كنو، شوف حتى التشكيله كانت مثاليه لفريق الهلال. شفنا ناصر بدل من كنو، يعني اعطى. شفنا الهلال اليوم بالكرات الثابته، اليوم في كره عمل ركنيه للهلال انا ما شفتها عملت في الدوري السعودي، طريقه جديده. يمكن كنا نتكلم انا فيها انا وناصر ومحمد في طريقه الكره اللي لعبها الهلال. صراحه الهلال غير السنه هذه، غير،
7: ما حد يقدر يفوز عليه.
8: يعني اللي املي وانا اشوف ان الفريق النصراوي، اللي انا اشوف ان المنافس الفريق على المستويات اللي قاعد يقدمها للنصر. لكن انت يعني النصر مسكين، يعني لو يغيب لاعب ولا لاعبين.
7: ما دامكم فتحتوا الموضوع بوريكم شيء، ابو يمكن للمشاهدين مع فريق الاعداد، وبرجع للمباراة. ما نقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله،
9: الله على قوية
7: ما شاء الله.
8: لا يثر عليك،
7: طلع لي الجيزاوي وطلع لي من فضلك السلطان هنا عشان تطلع التشكيلة. بس هذه تشكيلة الهلال A، ولا خلينا نبدأ في البي. تشكيلة الهلال بي، مو A، بي. ها، أعطونا تشكيلة الهلال بي ناصر. هذه تشكيلة الهلال: العويس، حمد اليامي، ها، تنبكتي لأنه يقول لسه راجع من إصابة، يوسف كشليك من الظهير اليمين، الظهير اليسار متعب الحربي، سرعها من فضلك، مراد هوساوي إذا ما انتقل، ناصر الدوسري، سالم الدوسري،
10: صبري،
7: ها، صبري، بوابري، سلطان مندش، ها، محمد ميتي. ترى هذه التشكيلة بي حقة الهلال. هذا بيعلق
8: تقضوا صح قبل التمرين. والله يوم تقضوا صح،
9: هذا اسمه تخدير.
7: انا قاعد نستعرض القوه اللي في الهلال.
9: هذا اسمه تخدير. يعني فهد يقول هذا، انت لما تشوف الشوط الثاني، ها، ما هذا الهلال. يعني الاهلي ناقص وهو قاعد يلعب على كره،
8: يعرف ايش يبغى من المباراه محمد. بس محمد، متعه انت تبغاها وكثره الاهداف، يبغى ايش يبغى من المباراه.
7: شفت التشكيله هذه؟ ترى يقدر يلعب فيها في الدوري يا اخي.

0: شيء. انتم تخدرون الهلال ما راح خسر الهلال ما
1: تقول الهلال ضعيف
0: الموسم الموسم الماضي نفس الكلام
2: بالنسبه لي
0: خسر الموسم الماضي
2: ما اخذ الدوري
0: ما اخذ الدوري 9 تعادلات
3: اي هذا هو تسع بالنسبه لي بالنسبه لي مو مشكله في التشكيلتين
0: اي
3: بالنسبه في المدرب
0: هو هذا اللي هذا
3: المشكله من المشكله مو اشوف الهلال حتى قبل الانتدابات الجديده الهلال قوي الهلال عنده لعيبة على مستوى عالي هي المشكلة في المدرب أنا بالنسبة لي لحد الآن حتى في مباراة اليوم أنا لازلت عند رأيي إن الهلال ممكن يأخذ الدوري صحيح مرشح لكن مو بنسبة 100% زي ما يتصورون لأن عنده مشاكل كثيرة بالنسبة لي اليوم الأهلي ترى صنع فرص ووصل مرمى الهلال أكثر من الهلال ولو توفق فيها كانت تغيرت مجريات المباراة لكن مدرب بالنسبة لي المدرب هو من يقود المجموعة بغض النظر عن اللعيبة اللعيبة عندك الهلال مكتمل 100% من العام وأنا أقولها
0: أحمد شوف يعني خلينا نكون صريح عنده فريقين مو عنده فريق عنده فريقين هو الفريق الهلال النادي الوحيد إذا غاب بالنال خمس لاعبين لا يتأثر
1: تو نتمشكل طيب هذا اللي نتمشكل مع بعض نقول وين يلعب هذا وين بيروح يودي إيه
3: هذا هذا اللي نقوله حتى الهلال العام الماضي ما عنده خانة واحدة فيها خلل ممكن حتى ما عنده
0: والسنة هذه
3: حتى السنة هذه ما في لكن ما خذ شيء العام ما كان سيء
1: لا معلش أحمد الدوري السنة هذه ترى مو الدوري الموسم الماضي
3: طيب
1: الدوري اللي كانت الفرق المتوسطة كان التعاون كان الخليج كان فرق قوية إيه الآن ما كان الحين ما في فرق
3: الهلال سجل
1: في القادسية لأن الفرق كانت قوية
3: في القادسية في الأهلي الأهلي اليوم كان أفضل من الهلال في أغلب مجريات المباراة في النصر على مستوى صحيح. عالي في مباريات كثيرة في حتى الخلود اللي نتكلم عليه
1: أنا أختلف معك إن الأهلي أفضل
3: أنا أشوف الأهلي اليوم كم وصل المرمى الهلال
1: يبغى وش ياخذ من المباراة
3: مو كل مباراة
1: مو يستحوذ الأهلي كان أكثر استحواذ لك وش فاهم
3: مو على الاستحواذ على الفرص على الفرص اللي الأهلي اللي ما توفق فيها
0: سلطان
3: ثلاث فرص الشوط الأول ثلاث فرص الشوط الثاني
0: طيب سلطان تفضل
4: كابتن خالد أنت ذكرت التشكيلتين أنا بس أبغى أقرب فريق ينافس الإسكواد للهلال للبطولات المحلية دورية وحتى كاس أو حتى للنخبة
0: سلطان يسأل عفوا سلطان يسأل عن أقرب فريق ينافس الهلال في القائمة الأسماء
1: ترى إلى الآن ما اختبروا فرق
0: لا أتكلم لا أتكلم كأسماء أنا لحظة فهد يتكلم كأسماء
4: كأساسي
1: وبديل الأهلي كأقرب استقطابات ونجوم كثر الاهلي
0: ترينكاو عدى منفعة
1: انت تقولك على اسماء
0: ترينكاو عدى منفعة
1: لعب اربع مباريات ترى لاعبين اربع مباريات ثلاث مباريات او مباريتين كان كويس اللاعب
0: خلنا نسمع سلطان
4: كابتن فهد الاهلي لو استمر باستقرار الموسم الماضي اقول لك صحيح
0: طيب
4: لكن الاهلي بفقد كيسيه وبفقد محرز لا ما فقط لاعبين فقد شخصية فريق
1: سيبستيان أفضل من كيسيه سيبستيان ترى أفضل من كيسيه يا سلطان كيسيه لو ما يسجل ويزيد العدد ويدخل الصندوق ما كان اللي يتحكم في اللعب ولا في التمريرات ولا في
4: طيب أنت دخلت لي في موضوع مقارنة أنا بعيد عنه أنا سيبستيان أنت لو جبت
1: كيسيه لو كان موجود
4: ما تجيب أيوة كيسيه سيبستيان ما يكون بديل يكون بديل إنزو ليش اخترت انه يكون بديل كيسيه سيبستيان يكون بديل انزو اضافه مع كيسيه ومع
1: لا خالق فرق يقدر يلعب لك 8 ويلعب لك 10 ويلعب لك لاعب خالق فرق كبير
3: انا اتفق مع سلطان
4: يعني افضل انه يجلس انزو وسيبستيان ويذهب كيسيه ولا الافضل انه يجلس تستقطب سيبستيان ويذهب مكان انزو
1: أنا تقول لي يا إسلام خلق فرق على منظومة عارفها فيها استقرار فاهمهم أقول لك أوكي لكن كلعيبة محرز وكيسيه ترى ما خلق ذاك الفرق الكبير خلينا أقول هذا
3: الصراحة أنا أروح في نقطة
5: كيف مو الفرق الكبير كيف مو الفرق الكبير الفريق تأثر تأثير كامل يا كابتن فهد كيف مو الفرق الكبير
3: ترى صوت
5: الفريق ضاع
0: صحيح. يقول لك ما في فرق
5: ضاع الفريق
0: الفريق ضاع بعد
1: استعفاء عندك كلام. مدرب انت شليت مدرب اهم من اللي قاعد ينظم المجموعه مش موضوع كيسيه
4: مع المدرب
1: مع المدرب اسمعني وانا اخوك ترى حتى مع يسلا ومع كيسيه ومع محرز الاهلي مر بمباريات مثل هذه المباريات وانهزم وخرج من كؤوسه
5: لا خرج من كوسه لكن ايش سوى؟ حقق نسب، حقق نخبتين، وكان عنده استقرار في

0: الاهلي كان اهم شيء في الفريق، خليك من اللعيبه، خليك من القائد في الملعب، خليك من المستوى، كان في استقرار في الفريق. يمكن تقول الاهلي اليوم هو افضل فريق بعد الهلال؟
1: لا انا ما قلت لك احسن فريق.
0: فريق
1: لا تقول على لسان، انا اقول لك النصر.
0: لا لا
1: انا ما قلت لك الاهلي احسن فريق، انا اقول لك الاهلي افضل كادوات كلاعبين متواجدين. انا اشوف كاحتياط كميه اللعيبه موجوده في الفريق الاهلي بعد الهلال.
0: شوف التبديلات اليوم، شوف التبديلات اليوم، مين طلع ومين دخل في الاهلي ومين طلع ومين دخل في الهلال.
2: 8 يغيب لاعب،
0: تعرف وضع الاهلي؟ شوف تبديلات اليوم،
3: طيب
0: مين طلع ودخل في مباراه الهلال، طيب في نادي الهلال، وشوف مين طلع ودخل في نادي الاهلي. تعرف وضع النادي الاهلي؟
3: برجع للاهلي، ما عليك برجع البارت الثالث والرابع، حنفتح ملف الاهلي ما عليك. هذا بندر العتيبي في اشياء غير منصتكس، هذا الحديث لك احمد عطيف. يقول احمد عطيف الاهلي مهزوم 3 يقول افضل مباراه للاهلي، ومعه يسرى يفوز يقول الاهلي سيء جدا. ومتعاوش مع يسرى وماذا؟
0: لا لا
3: يبير عطنا رايك، ليش تقول عن بوسيتش اداء ممتاز
2: فنيا؟ فنيا
3: ابي رايك
2: فنيا، انا اتكلم فنيا. الاهلي اليوم كان افضل، تصرفات جزئيه من بعض اللاعبين خسرت الاهلي في الهدف، زي ما ذكر عبد الرحيم في ترنكاو كان يقدر يسوي فاول في الهدف الاول، يقدر يسوي فاول تكتيكي، ديميرال في الهدف الثاني، بعدين الطرد. ورغم هذا الاهلي كان مسيطر، الاهلي صنع فرص في الشوط الثاني، 3 فرص خطيره ممكن يسجل، ممكن كان يرجع
0: يعني. الاهلي كويس،
2: انا بالنسبه لي
0: يعني
2: الاهلي كويس بالنسبه لي.
0: الاهلي احنا ما قلنا ان الفريق سيء،
2: انا بالنسبه لي بالنسبه لي وقلت
0: الاهلي لو جاب فرصتين حقت الجهني ولا فرصه ناصر الدوسري اللي تخرجت من الباب، كان تغيرت مجرى المباراه ورجع للمباراه.
2: بالنسبه
3: وبعد لو بحسبها اذا فرص كل فرصه ضاعت لو جت، ولو جت
2: ما
3: تقاس فهد انت لا
0: الاهلي مو سهل اللي فاز عليك الهلال وعلى ارضه وبينكم
3: ثلاثة، مو سهل
0: والله، مو سهل
2: الاهلي ابو سلطان. طيب هو مو على الفرص، انه لو جت ما جت معناته ان الفريق قاعد يصنع، الفريق طيب فنيا كويس الفريق. انا بالنسبه لي الاهلي ومع مدربه مع التطوير، انتم ترى تتكلمون عن 25 يوم، يعني انا استغرب من الهلاويين، ونصيحتي للهلاويين صراحه
3: طيب.
2: انا استغرب مدرب قاعد معك 3 سنوات في الدوري ما قدر يحقق، وخرج من كاس الملك 3 سنوات، ويجي على مدرب قاعد يطور في الاهلي ورغم انه ما هو اللي اخذ الادوات، وتشوف انه في اداء تحسين ومستعجل عليه، هذا
0: احمد
2: نقطه استفهام.
0: احمد مشكله جمهور الاهلي ومشكله اي اهلاوي ترى ما هي مع المدرب، المشكله مع الاداره عامه. طيب واي شخص
2: عشان كذا عبد الرحيم، عشان كذا عبد الرحيم
0: خلص كلام احمد، خليني خلص كلام. واي شخص في النادي الاهلي او في اداره النادي الاهلي يقدر يتخذ قرار ومو قاعد يتخذ قرار، لازم يخجل من نفسه، لانه الاهلي محتاج صفقات، محتاج ظهير يمين، محتاج محور. احنا مشكله الاهلي في الصفقات، احنا بنقول الاهلي كويس، وانا قلت اليوم انه الاهلي كان كويس في المباراه، لكن الاهلي ناقصه خانات ومؤثر.
2: عشان كذا عبد الرحيم، انا نصيحتي للجمهور الاهلي، ادعم مدربك ولعيبتك، لانه قاعد الفريق يتطور. يعني انا من بعد مباراه الخلود شانين حط ذهنيا حتى، وضغط على اللاعبين، رغم ان يعني 4 مباريات متتاليه قاعد يفوز، قاعد يتاهل في كاس الملك، قاعد صح. حتى يا اخي ما في فريق جديد على مدرب جديد على عناصر بيجيك على طول في 100%. طيب انزاجي سنه وست شهور انزاجي سنه وست شهور الى الحين عنده مشاكل على مستوى الشكل الفني الى الحين، وعنده كل الاداء.
3: طيب الاهلي بهذا الاداء الفني حقق بطولات؟
2: انا بالنسبه لي بيتطور وبينافس ويمكن يحقق.
0: لا عدم اختراع من المدرب الجديد، تيجي تلعب لي باظهره امام الخلود، تلعب باظهره ذا، تلعب لي تخلي جالينيو فوق، وتجي اليوم شفت مستوى جالينيو احد الحلول المهمه في الاهلي، كان سيء مباراه اليوم.
2: ابو سطام دقيقه، شوف مباراه الخلود ترى، شوف بقول لك شيء، ترى تعامل معها يعني اوكي التغيير بسبب الجدول والضغط، لابد يسوي كذا. يعني محمد بكر كان يلعب اساسي العام الماضي ولا لا؟ كان يلعب اساسي. جالينو في بعض المباريات 70% جالينو في بعض المباريات في العام الماضي كان ما يلعب اساسي، كان يريح. يعني طبيعي التعامل. طيب عند مباراة مع الهلال، عند مباراة في
3: طيب كاس. اوكي طيب عبد الناصر،
4: كابتن خالد،
3: عفوا سلطان، ناصر سافيتش في 3 مباريات متتالية ها سجل، وش الجلسة عمل أو في توظيف غير لها الآن؟
5: والله لا، نفس توظيف سافيتش. ترى شخصية قيادية في وسط الملعب سافيتش. لو نتكلم عن سافيتش من الموسم اللي راح، هو اللي بارز في الفريق، مع احترامي لكل اللاعبين، هو اللي كان شخصية سافيتش، هو اللي ثابت. الحين هذا الموسم الثاني، ما ترى السنة اللي فات سافيتش انقذ انزاكي اكثر من
4: ارجع المخرج ارجع ارجع من فضلك المخرجين ارجع ارجع فيه لا مو من البدايه حبيبي ارجع فيها بس الاخير الله يهديك
5: انت تشوف
4: ولا ترجع اسمعني شفت التاشيره لابواب اللي بيقولوا
5: شوفوا شوفوا من وين
4: هنا
5: شوف لما شوف انطلق من وين
4: هنا هنا وقف هنا مشي مشي مشيها هنا
5: يعني انا هذه الثقه اللي يعيشها سافيتش او الشخصيه اللي يعيشها انا اتمنى كل اللاعبين يحظون بحظو سافيتش في انه هو اللي يقول سلطان مندش حطها لي في المكان ذا وانا بسجلها
1: بس يا نصر انا احمل مسؤوليه
5: يعني انت لما لا لا بس اسمح لي بس ابو سلطان
1: كلاعب يسجل لكن كقيمه لاعب وسط له تاثير كثير في الوسط
5: بس دقيقه بس خلينا اكمل الفكره بس سافيتش من اللاعبين اللي احنا نتكلم مو الموسم هذا من الموسم اللي راح سافيتش المباراه اللي فات صنع وسجل واليوم يسجل يعني أنت تتكلم عن ثلاث مباريات بداية موسم يعني اليوم إحنا في الجولة الرابعة الموسم اللي راح لو بنحسب السافيتش ترى أنقذ أنقذ النادي في كثير من المباريات
6: إنزاغي قصدك
5: إنزاغي والله أنقذ إنزاغي هو حتى كنه في بعض المباريات نطلع بتعادل نطلع بفوز في آخر الدقائق لكن أنا بتكلم من هذا سافيتش إحنا كلنا مدحنا سمر في ثلاث المباريات تقريبا أو مباراتين لكن سافيتش اللاعب اللي ثابت
4: له ثابت
5: ثابت
6: واللي عنده الحل
1: طيب اللي يجيب لك الزبده لكنه ما يشيل الفريق
5: لا بالعكس
1: بدون كره فريق. بدون كره لا يقطع لا يضغط لا يساعد لا ادوار لا دفاعيه
5: ما
1: بس
5: أنا يطلب اليوم
1: بس يقرا اللعبه يسجل هدف قريب من الصندوق
5: انا ما اقدر
1: يبغى له يبغى ديناميكيه اكثر لان وسط الهلال يعاني
4: تسمعني بس انت سافيتش مو عاجبك كلاعب
1: لا لا مش عن
5: يا ابو سطام
1: ينقص اجزاء كثيره في مهام الوسط
5: لا اوقات ما تكون مهمتي انا
1: لو ما يسجل سافيتش تقول سيء
5: اوقات لا ما هي مهمتي
1: لو ما يفوز الفريق يوضح في كثير من المباريات كان سافيتش يوارد ما حد ينكر في قراءه اللعبه في التسجيل في الصناعه ما حد ينكر في هذا الموضوع لكنه ادواره قبل
4: الحمراء واحد يتكلم واحد يتكلم
5: احنا بنتكلم
1: وجهه نظري
5: اي لا تحترم يا ابو سطام بالعكس لكن احنا نتكلم انه سافيتش انا بالنسبه لي اليوم سافيتش من اهم اللاعبين داخل الملعب انا بغض النظر ليش انت تقول لي ما يبان لما يكون في نفس ويكون في كنو ولا نفس
6: ناصر.
5: وناصر اليوم انا ليش ايش المطلوب من سافيتش يرجع كمان يرجع هو يقطع كوره ولا هو اللي يكمل يا ابو
6: والله هو يرجع يقطع وكل شيء
1: يعتقد انه لاعب ما حد ينكر بعض اللمسات البسيطه اللي تطلع في 90 دقيقه من المباراه
5: لكن عندك هذا ما قصر
1: لاعب الوسط
5: ما هي بسيطه والله
4: ابو سطام احترم رايك بس سافيتش
5: سافيتش
6: عالم ثاني
4: كل واحد
1: احترم رايك
4: انا
1: قاعد اتكلم ترى مو لاعب 10 قاعد اتكلم على لاعب وسط ايسر قاعد اتكلم على لاعب لا هو قاعد يلعب
4: 8 و10
1: هو الآن خلونا في نلعب إنه يلعب 4-3-3 دائما زين
5: بس هو اللي دائما تحت المهاجمين
1: هو قاعد يلعب الهلال حامل للكرة ما في أخوه
4: طيب.
1: أفضل من يتمركز أفضل من يمرر أفضل من يأخذ المكان المناسب ويسجل أفضل لمسة في الجول ما حد ينكر هذا الشيء أنا ما أنكر طيب. على سافيتش لكن لو يكمل في بدون كرة وتطلع فاعلية وشراسة ورجوع استرجاع الكرة هذا عيب وسط الهلال طيب. ما عنده من يسترجع الكرة
4: الهدف الثاني يتحمله مندي
6: طبعا يتحمله بالزاوية نفسه
4: وليش يتحمله وليش يتحمله
6: كيف
4: هدف ثاني اللي في ليش يتحمله
6: هو يتحمله لانه بنفس الزاويه ويعني شوفوا الحين الكوره الحين هذه طلعت يعني ما تقول قدامه لاعبين يا خالد ولا تقول اي شيء شوفوا يعني ها الحين استلم هذا الزاويه حقته وش بيتصرف ما ادري برجله يعني بالقدم المفروض يطلعها بس انه بطيء جدا
5: مو الدعيه هو
6: ما يقدر الكره ما
5: يسريع هو بالقدم مو الدعيه معلش
6: شو نسوي له واحد ناصر
5: والله مدعي
6: لا بس انت شفت
1: حارس امس انا اقول مندي قاعد تسبب اخطاء كثيره في
6: اي بس هذه اساسيه
1: الهدف الثالث ما يتسجل
6: بعد هذه
1: انا ابغى حارس يعوض الاخطاء الدفاعيه
6: هذه اساسيات حراسه اساسيات حراسه لو بالزاويه البعيده كان اقول لك ما يتحملها
4: ناصر وش تقول عن واتكنز
5: كنز
4: ذهب ولا كنز فلوس
5: لا كنز داخل الصندوق
4: أهداف هذا
5: هو دائما داخل الصندوق إيش كنز صح ولا لا أو ذهب إن شاء الله
4: واتكنز مهاجم فريق الهلال مع مراسلتنا وجان محمد
7: How did you see the competitive here in Saudi League? Say again.
8: The competitive in Saudi League. Talk to us.
7: Yeah, very good. The standard.
9: ممتاز جدا بصراحة. المستوى الذي شاهدته اليوم يضاهي مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز. المباراة كانت قوية بدنيا ومتطلبة والجودة كانت عالية جدا رائعة. لم أتوقع أن تكون بهذا الشكل عندما دخلت إلى أرضية الملعب لأول مرة.

0: فقدت الملعب قبل المباراة وكانت الأجواء مذهلة والجماهير كانت تهتف باسمي، إنها بداية رائعة. أريد التسجيل في كل مباراة والفوز بالبطولات هنا، وأعتقد أن لدي فرصة لتحقيق ذلك.
1: هذا الكنز، كنز الهلال في الـ18 واتكنز، ثلاث تسديدات وهدف.
2: ترى خالد اليوم ثلاث كور جاء فيها هدفين، فيها واحد اوفسايد.
3: اوفسايد صحيح.
2: فهذا حساسية التهديف، الأرقام التهديفية عنده عالية.
1: ياخذ هداف الدوري
2: كابتن. ها؟ والله ما تستغرب، ما استغرب، ترى تونا احنا بدري.
4: وانت جالس سمدع غريب. فسلطان اذا تكلمت روح ما عليك. ها؟ تفضل سلطان، خلينا نسمع سلطان.
5: تفضل. بالنسبة بالنسبة لواتكنز لعب شوط واحد. في شوط واحد هو الأعلى تسديدا على المرمى، في شوط واحد هو الأكثر لمسا داخل 18 من الفريقين، في شوط واحد هو الأعلى مراوغة، وسجل هدف وهدف ملغي. توضح لك الإيجابية والتوظيف وخدمة المنظومة الهجومية لهذا اللاعب. أعتقد أنها بداية جدا موفقة لهذا اللاعب، وتوضح لنا أن أن أن أن الهلال اكتسب مهاجم كبير ومنتظر منه يكون يعني يسجل أهداف بشكل أكبر.
1: طيب أحمد أنت ولا خلي روح عبد الرحيم بس لحالة الأهلي، كانت انتحار من الأهلي أن يعمل ضغط عالي في بداية المباراة.
6: صحيح. سؤال حلو.
1: انتحار، عارش معنى انتحار؟ ها؟
7: صحيح أبو وليد، أنا أتفق معك.
1: انتحار فني ترى، انتحار فني موش انتحار.
7: فاهم قصدك.
1: أحد ياخذها يقول منتحر هو.
7: لا لا باقي شوي على الانتحار.
1: وأتكلم على الضغط السلبي للأهلي راح. تفضل.
7: صحيح أبو الوليد، أنا أشوف أن مباراة اليوم المدرب بالغ في الضغط العالي، خصوصا أن الضغط كان في ملعب الهلال، خصوصا في وضع الفريق.
1: وقفها مخرجنا، وقفها. أنت شايف وين أتنقانا وزياد وسبرسيان؟
2: شوف الدقيقة كم؟
1: ثمانية
2: على خارج أرضك وأمام الهلال، وتلعب بنام دقيقة ثمانية وتلعب هذا الضغط العالي. والله يا أخي عشان كذا أقولك أخذ الطعم، أخذوا
1: يعني إنزاقي لعيب.
2: والله انه بطل فيه.
1: تفضل
2: عبد الرحيم. كلاسيكيو زي كذا. الاهلي مو سهل. الاهلي مو بقال الهلال، بقال النصر.
1: طيب الهلال. خل عبد الرحيم يكمل بالله واجي لك. تفضل عبد الرحيم.
7: انا اقول ابو وليد مو فكره انزاجي. انزاجي دائما اصلا طريقته كذا، لكن مدرب الاهلي هو اللي بالغ، هو اللي طلع بزياده، رغم انه عنده مشاكل في الدفاع، وشفناها من اول مباراه وثاني مباراه وثالث مباراه نفس المشاكل تنعاد. فأنا أشوف إنه لا، اللي سواه المدرب الأهلي كان جدا، بكلامك صحيح كان جدا انتحار، وهذا اللي كان مسبب الهدفين. أوكي صح فيها أخطاء بدائية في الهدفين، لكن السبب الرئيسي الضغط العالي اللي صار من الأهلي هو اللي أثر كثير على الشوط بالذات، خصوصا في الشوط الأول. الشوط الثاني رغم الطرد ما كانت فيه المشاكل هذه، لأنه ما كان موجود الضغط العالي. أعتقد إنه المدرب انتحر فيها. فأنا أشوف إنه كان بالإمكان أفضل، كان بالإمكان أفضل مما كان، خصوصا أنا أتكلم بوليد أرجع نفس الموضوع اللي حتكلم يمكن كل حلقة إلين آخر الموسم. عندك مشاكل في الظهير اليمين، وعندك مشاكل في محور. أنا أشوف أنه الضغط العالي ما ينفع للأهلي حاليا.
1: طيب سلطان على الجانب الآخر، يمكن هي تعرف اللي يكون فيها كيف أقول لك تحريك، تعرف لعبة الشطرنج، شاف يسوي الضغط العالي تعامل معاه تعامل ثاني سيد إنزاغي في التعامل مع الضغط.
5: صحيح.
1: بدأ الكرات صحيح. الطويلة.
5: وبالعكس.
1: أي.
5: وبالعكس هو راح للأسلوب اللي اللي اللي يفضل إنزاغي إنه يكون خلف الكرة ويستهدف المساحات بأطراف هجومية. عندك مندش وعندك سمرفيل يعني كلاعبين عندهم إيجابية كبيرة في الحركة في المساحة وطلب الكرة، وكذلك حتى في الزيادة الهجومية لكامل المنظومة مع كل تحول هجومي. هي الطريقة والأسلوب اللي يتمناها الهلال في كل مباراة، وهي ما قدمها مدرب الأهلي بشكل يعني سهل للهلال في الشوط الأول، وهذا الشيء ما قلل من خطورة الأهلي وصنع الخطورة بشكل كبير للهلال في كل تحول هجومي. فأعتقد أنه خيار كان سيء من مدرب الأهلي، وهي الطريقة والأسلوب اللي يحبذه إنزاغي في كل مبارياته، سواء مع الفرق الأقل أو حتى مع الفرق التنافسية، أنها تلعب بهذا الضغط وتلعب بالدفاع المتقدم لما يمتلك من جودة تمرير وجودة لاعبين أطراف عندهم القدرة بشكل كبير على الطلب في المساحة والإيجابية في اللمسة الأخيرة.
6: أنا بالنسبة لي الأهلي مع في الضغط العالي نجح مع الهلال ضد إنزاغي وضد خسوس مع ياسم. ما أشوف هي في جزئيات بسيطة خسرت الأهلي اليوم. الضغط هذا أنا بالنسبة لي إيجابي، والسبب اللي خلاه سلبي شوف زكريا هوس إبنز وقفه بس وقف إبنز سوى صح. شوف الحين الهلال ما عنده متنفس، لكن زكريا متأخر في الضغط على مندش خلاه يستلم ويمر هنا برضو متأخر، قلت ترى استرجعها الأهلي في الضغط. في الهدف الأول الضغط ممتاز، تصرف صح سمر فيلم في المهارة، لكن ترينكاو كان يقدر يسوي فاول ما توصل المرحلة. يعني جزئيات الأهلي خسرت الأهلي هذا الضغط. أما الهلال صحيح أنه تعامل لعب اللعب المباشر وأخذ، لكن الجزئيات البسيطة هذه هي اللي خسرت الأهلي.
2: أنا بالنسبة لي أختلف معك أحمد كثير في هذا. أنت خدتها برؤية أخرى، لكن أنا كرؤية إنزاجي، كرؤية أنا مهزوم مباراة الخلود، أجي أقابل متصدر الدوري والفريق القوي، راعي الاستقطابات، راعي الاستحواذات، راعي كل شيء، أجي أنت من دقيقة ثمانية أنت تبغى تفوز
7: هذا الأهلي؟
2: الأهلي لو طلع متعادلا مع الهلال يعتبر مكسب. أما أنك تلعب بهذه الطريقة كمدرب، تلعب بضغط عالي وانت جاي تلعب على ارض الهلال، انا اشوف فيها صعوبه كثير.
6: الاهلي في كل مباراه، الاهلي في كل مباراه يسوي الضغط العالي على الهلال يكسب.
3: احمد طيب. ما شوف لي المدرب الاهلي اعطى الهلال النتيجه في الشوط الاول،
7: ما تلعب
3: على الهلال. انا اتفق انا مع
7: ما تلعب
3: ما اعطي يا حبيبي الهلال، اقول له انا هاجم الهلال
2: بملعب، عشان كذا انهزم الهلال.
3: طيب عشان كذا انهزم الشوط الثاني.
6: خليني اقول رايي.
2: انت تقدر تخلص فرصك، تقدر تسوي فرصك، انت جبتها بدون ضغط عالي، تستنى الكره وتلعب تحولاتك.
6: ابو سلطان بقول لك شيء، يا يسلا شلون يكسب الهلال
7: في كل عشان كان عنده فريق يا احمد.
6: لا ما بغض النظر على الاسلوب يا عبد الرحيم، خل الفريق.
7: انا اتكلم لا تفرق كيف ما تفرق.
6: طيب
7: احمد
6: خلني اتكلم على الاسلوب
7: اللي كان اتفق. خليني اقول لك شيء، بس اقول لك شيء، لو انا في الحاله حقت العام اوكي انا اتفق مع الضغط العالي.
6: طيب بس خليني اقول لك حاجه.
2: وش لو يا اسلا كان قال لا غلط،
6: وش لا والله وش الاسلوب دائما مباراه الهلال ضد يا اسلا، ابو الوليد شاهد سنتين ونص مع يا اسلا، اقول يعرف يتعامل مع الهلال بسبب اسلوبه في الضغط العالي. شوف الهلال النصر اليوم لو جاب يلعب ضد الهلال بيستنى الهلال وتقول لي اكل الطعم؟ مستحيل انجي يسويها. بيروح يضغط بيضغط 70 دقيقه.
2: ايش دراك
6: انا بالنسبه لي اشوف نظرتي كذا. وانا بيني وبينك
2: على النتيجه حسب ما قبلها
6: لو كان النصر مهزوم 3 مباريات قبل مباراه الهلال
4: بيروح للتهور،
6: بيروح الضغط العالي،
4: بياخذ 5
6: او انا اقول لك مهما كان
4: بياخذ 5
6: ويمكن يفوز.
2: لا احمد ويمكن يفوز. لا مو صحيح.
4: في مارتينيلي وسمار فيلو بتعطيهم
2: مصاري بس بالعكس تعالي من اول دقائق.
6: بالعكس
2: كذا قلنا لك الطعم اخذ الفريق
8: صراحه. ليش طيب انتم دهن كلكم ليه ما تقول انه لاعبين الهلال احترموا الاهلي من بدايه المباراه؟ صح
4: لا المدربهم احترم. انت عارف الفكره ايش؟
8: ايه
4: المباراه خارج ارضك كفريق، تكلم على الاهلي فريق خسران المباراة بالثلاثة، فريق المقابل لك فايز بالخمسة، تروح من الدقيقة الأولى تسوي الضغط العالي في ملعبه.
8: شوف مدرب الأهلي
4: إيه؟
8: تجرأ بصراحة أنا أكلمك
4: تهور
8: تجرأ جدا، بس هو تجرأ في المكان الغلط. عارف ليش؟ لأنه أنت عندك سمر فل وعندك ثيو وعندك ما سلطان مندش وسافتش اللي كمل. وشوف لو نجي للهدف، لو تعيدون الهدف يا شباب الأول بداية الكرة من وين؟
6: صح
8: من بونو. عارف ليش بونو؟ لو ترجعون للجول بالله عشان نكمل بالله.
4: أعطينا اللقطة هذه من فضلك.
8: أبغى بداية الكرة،
4: أعطينا فيها اللي فيها أخطاء بكر بالتحديد.
8: لا أبغى حقت بونو
4: سمر فل. أعطينا سمر فل هدف سمر فل. رجعها من البداية.
8: شوفها بونو لعبها بسرعة، تدري ليه؟ لأنه ما عاد عنده ثقة حتى في كوليبالي في الدقيقة 8.
2: خاف يمسكها
4: ارجع لله
8: ارجع
4: من البدايه
8: ارجع وقفها ايش سوى بونو؟
4: خاف يعطيها.
8: ترى بونو كان قبل، لو ترجع انا من يوم شفته كان قبل واقف. شوف وين ابغاك ترجع بالله لو سمحت.
2: حتى الضغط
8: قبل ما يبدا،
2: حتى ضغطهم
8: ايش سوى؟ شاف هذا تفكيره شوي بطيء تمام،
4: خاف يمسكها
8: ايش سوى؟ لعب الباص، لعبوا المين الواحد ما شاء الله تفكيره سريع. شوف ايش سوى؟ يلا
4: أعطى سمر فل
8: جاء الحل. فهنا شوف، هنا فرق الإمكانيات. مع احترامي اللاعبين الأهلي،
2: بس والله مغالبة
8: معلش أبو سلطان
2: صحيح،
8: مع احترامي اللاعبين الأهلي فرق الإمكانيات. أنا برجع الكلام عبد الرحيم، موضوع الباكات. الأهلي يحتاج باكات اثنين وليس واحد، يحتاج محور دفاعي يوقف
4: ظهير يمين،
8: ويحتاج أنا قلت باكين يمين ويسار
4: وشبان.
8: عشان شوف احنا كل ما نرجع للكلام.
4: عجبك ترينكاو؟
8: لا ترينكاو مو عاجبني من اول يوم جاء، انا قلتها وما زلت عند
3: كلام. عجب يا ناصر والله. شوف الاهلي خسر مدرب طيب. زي اسلا خسروا صراحه.
8: لا المدرب هو اللي هو اللي ضحى بالنادي
3: قدام الهلال بالشكل هذا. اسلا ما يلعب قدام الهلال
8: هو اللي ساب النادي يا اسلا مو
4: طيب. خلينا نروح الفاصل.

فصل بس خلينا نروح الفاصل دكتور. ها بعد الفاصل دفاع الأهلي ضايع، يستقبل 6 أهداف من مباراتين.

0: على هواك. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان.

0: حياك الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. أكثر فريق خسر منه الأهلي في دوري المحترفين تاريخيا، خسر من الهلال 17 مرة، علم عليه الهلال 17 مرة. عمت
1: الهلال مع جميع الفرق بس ما هو الأهلي بس، يعني الأهلي احنا دائما وأنا ألعب يا خالد كنت تقريبا لعبت نهائيات مع الأهلي كلها فزت فيها. يعني الأهلي أعتقد أنه
0: جيب لك نهائي فاز فيه الأهلي ولا لا؟
1: الأهلي قدام الهلال؟
0: إيه؟
1: علينا احنا أنا وأنا لا لا ما في إلا كأس المؤسس، كأس ولي العهد يمكن تقريبا يمكن 7 جايب أنا أو 8. يعني ما أشوف الأهلي، الأهلي دائما يعني يذكر عبد الرحيم أنه دائما كعبه عالي على جميع الفرق وليس الأهلي فقط.
0: عبد الرحيم ها عندك شيء في الذاكرة ترد عليه؟
2: والله أبو وليد ما عندي شيء في الذاكرة، لكن أقول حسبي الله على اللي خلى وضع الأهلي كده وخلى الناس كلها تتكلم على الأهلي.
1: يعني بدرو قصدك بدرو
2: بالضبط. بدرو اللي ما
1: حنا هذا اللي أقول لك، لما تغير هوية الأهلي
0: طيب.
1: وهذه يعني لاعبين مهمين مع مدرب أعتقد هذا بيصير الوضع طبيعي إنه يصير الأهلي بالنزول هذا.
2: والله أبو عبد العزيز هذا أكثر شيء أنا يهمني، استقرار الأهلي اللي كان هو أقوى شيء فيه هو ده اللي دمر الأهلي.
0: أنا أقول وبدأ إعصار الهلال.

0: المعنويات مرتفعة واضحة حين تتحدث معهم أن لغتهم مبتسمة، يساورهم شعور أن الأخطاء تم تلافيها والجودة ارتفعت والعمل أصبح مقنعا. يحدثونك عن سمرفيل بدهشة وعن ترقب واتكنز بلهفة وعن قيمة التغيير بسعادة عارمة. يخبرونك عن زاغي كيف تبدلت أفكاره وعن عودة شخصية هلالهم في القمم والتنافس. الهلال اليوم يتحدث بلغة المال ويتقن فلسفة حسم الصفقات ويجمع بينهما التألق في الملعب وحسم المباريات. يتصدر الدوري بفارق الأهداف ويبدأ الموسم بلا عثرات ويستهدف أن يفتتح عقبة الوليد بكل البطولات. الجو العام في الهلال غادره القلق وتلاشى التوتر. حضورهم في المدرجات وارتفاع الأغاني والهتافات ورسم أجمل اللوحات تؤكد أن الطاقة أصبحت إيجابية والتلاحم عاد. فهل يستمر الهلال بهذا الجمال أم أنها بهجة البداية فقط؟
1: طيب هذا الاستفتاء عبد الرحيم سلطان احمد فهد ناصر محمد سبب فوز الهلال على الاهلي في دوري روشن. اختيارات انزاجي 31%، دعم الجمهور 6%.

0: تألق سمر في 47%، الحالة البدنية 16%. محمد
1: سمر فل وانزاجي، اختيارات انزاجي.
0: سمر فل واختيارات انزاجي. طيب دكتور، على الاهلي بالتحديد بروح لك، يمكن في الهدف طرحها احمد وطرحها احمد وعبد الرحيم، في فكرتين اشوفها. الاخطاء بكر بالتحديد في هدف الهلال الاول، اخطاء بكر، يتحملها بكر ولا ترينكاو ولا كله؟
2: لا، اللاعبين، اللاعب بداية من بكر، مفترض أنت تكون حذر في الضغط العالي في ملعب المنافس، على الأقل ما تخلي لف عليك يعني بهذه الطريقة، هذا واحد. اثنين، حتى ترينكاو أنت يعني كنت أقرب للكورة، إيش التصرف هذا؟ ليش تخلي اللاعب يعني يمر بكل سهولة؟ على الأقل تأخذ فاول تكتيكي. ولكن هذا الشيء يوضح لك حال دفاع الأهلي، وحال دفاع الأهلي في عملية تغيير أسلوب مدرب وتنظيم مدرب. فأعتقد أنها أخطاء فردية واحد، وأخطاء تنظيمية أشوفها أكثر مع هذا المدرب. أعتقد أنها الهلال من 3 مواسم مع الأهلي مع ياسلة لم يظهر الأهلي بهذه السهولة في اختراق ملعبه وفي اختراق خطوط الدفاعية. ولما أتكلم عن مباراتين 6 أهداف أبو الوليد، الموسم الماضي الأهلي استقبل موسم كامل 25 هدف، موسم ما قبل وهو كان أعلى دفاع أو أقوى دفاع. ما قبل الماضي استقبل 31 هدف وكان ثالث أقوى دفاع، وما قبل الماضي كذلك حتى 35 هدف
0: وثالث. ما في دوري.
2: فحال دفاع الأهلي مع ياسلا
0: بس ما في دوري،
2: كان هو قوة الأهلي في مباراتين. أعتقد أنه حال الأهلي مع بوزيتش يعني تنظيم دفاعي الأهلي بخلاف العناصر هو نقطة الضعف.
0: طيب بندر العتيبي في هاشتاق دورينا غير منصتك يقول: رسالة لمحمد الدعية، اشرب كركديه وريها أعصابك، ما حد يقدر على الهلال إلا رب العالمين، ومبروك دوري كأس الملك ونخبة مقدمة والكعكة على حساب فهد الرئيس.
1: وفهد حاسب فهد المفروض صراحة
3: حاسب
4: والله شوف
3: أنا أعتقد
4: أن في هذه الطاولة قلت شيء ضروري للهلال اللي ما خلاه يأخذ دوريين. العشرة لعيبة أثروا على الهلال كثيرا، قوى الخصوم. كان الهلال في السابق هو الأقوى بعناصر المحليين وباختيارات الجيدة، لما جت القوة الصندوق ودعم الأندية وصار في هناك 10 أجانب، أعتقد أنه غاب موضوع أن الهلال يسيطر كثير على الدوري، وإحنا شفنا غاب موسمين. فأنا أشوفها كذا، ما أنا أشوفها هذا الحين جاء وقت أن الهلال دعم.
0: طيب فهد وسريعا الآن بعد خصخصة انتقال الهلال للمملكة والأندية لسه 3 ما انتقلت، والشباب والاتفاق ما أساسا الشباب حالته حال وش بيصير؟ بيصير الجاب أعلى
4: كثير. أنا عشان كذا أقول لك لازم يستعجلون في الاستحواذ للأندية الأخرى، أو لازم تستعجل أو خلاص الفوارق ما في منافسة، ما تقدر تنافس الهلال
0: على باب واحد حتكون.
4: ما تقدر تنافس الهلال أول حين أنت تتخيل أنك الآن احسب العمل القادم بعد الاستحواذ، هذا العمل ما سار من استقطابات هذا قبل الاستحواذ. الآن استحوذ الهلال، إيش بيخلق لك فرق؟ يقدر يجيب لك أي شيء يبغى. لكن الأندية الباقية إذا ما استحوذ وتصور زي ما الهلال، أعتقد ما عاد في منافسة.
0: على باب واحد.
4: باب واحد بطولات، عساك تلحق أي بطولة.
1: أهم شيء يا خالد القرارات تصير بيدك، ما تصير بيد الصندوق أو الاستقطاب. هنا النقطة. يعني أنا لما باجي الحين ألغي عقد إنزاجي ما أرجع،
0: ترى القرارات بيد الهلال أعتقد من أول. أعتقد الأستاذ فهد النافل يروح يوقع ويتخذ القرار ويسوي القرار.
1: لا لا
0: من
1: أول لازم سنة. لازم تشاور ولازم في لجنة وفي مستحيل.
0: من اللي جاب إنزاجي؟
1: طبعا أكيد أنه ما أنا ما أدري
0: من اللي جاب إنزاجي؟
1: ما أدري.
0: اللي جاب الصندوق ولا الأستاذ فهد النافل؟
1: أنا شكله الصندوق اللي جاي،
0: يعني مو
1: مستحيل مستحيل فهد النافل. لا فهد النافل مستحيل.
0: أنا المعلومة اللي عندي فهد النافل هو المختار عليه ومختار.
1: وأنا المعلومة اللي عندي هو له 4 شهور قاعدين
0: يلاحق يبغى المدرب،
1: قاعدين يفوضونه. ولكن وقف، لا وقف فهد، وقف أسلوب الهلال. يعني أنا لو فهد النافل بقول هذه غريبة، يعني اسلوب الهلال مو دفاعي، هجوم.
4: استقطبوه علشان بطولة معينة، كان يبغون كأس العالم.
1: أي بطولة؟ قبل كأس العالم. قبل كأس العالم بأربع أيام جاي. طيب 4 أيام يعني شو بيسوي بكأس العالم؟
4: وكان في البداية يقولون قرار.
1: لكن أنا لما بجيب أنا النصر الآن يوم شال أو

0: الجسس، من جاب؟ جاب واحد قريب الجسس، وهذا هو قاعد يمشي بنفس النتائج. النصر يعني ما نقدر نضحك على بعض.
1: النصر عطنا الراي، انت عندك كلام في تبي تقول؟
2: والله شوف انا
1: من اللي جاب انزاجي؟
2: والله هو جاء في وقت الاستاذ فهد.
1: من اللي مختاره؟
2: والله شوف من اختاره، لانه الصوره في امريكا طبعا قبل كاس العالم. كان في فهد بن نافل، كان في الامير نوف بن سعد، وكان في فهد المفرج، هذول اللي كانوا موجودين.
1: بس بيتفاوضون معاه اليوم ويقعدون معاه بكره، لهم فتره.
2: بعدين لا تنسى الوقت هذا الصندوق كان له دور كبير.
1: من الهلال كان؟ لا انا اللي اعرفه الهلال لا كان يتحرك، عنده
2: هو كان يتحرك عنده مساحه حركه اني اشوف مدرب يليق بكاس العالم صراحه.
0: صحيح. باربع ايام بس كيف يليق بكاس العالم؟ واربع ايام، اربع ايام فقط اللي مسك الفريق قبل اربع ايام. هل انا اجيب انزاجي علشان الاربع ايام هذه؟
2: لا لا لا، هو جايبينه عشان مستقبل الفريق ومستقبل النادي.
3: انا اشوف اللي اختار رئيس النادي اللي كان وقتها فهد بن نافل.
2: فهد بن نافل هو اللي كان رئيس النادي،
3: هو اللي وكل اللعيبه وكل اللعيبه وكل اللي في الانديه باختيارات. ما له دخل الصندوق، الصندوق يدفع، ما له دخل جيب ده وجيب ده. صندوق مو هو اللي
0: من جاب نيمار.
3: إيه
0: لا لا من جاب نيمار.
2: نيمار نيمار
0: يعني
2: نيمار
0: احنا جايبينه. نيمار
3: صبوا على الهلال، صبوا على الهلال، صبوا على الهلال،
2: ما في هلال متوفر.
0: رد عليه صبوا على. لا لا انا اقوله انا
4: يعني الصندوق كان يختار لعيبه، ما كان يخير، ما كان يخير.
0: سمعت سؤال يقول اللاعبين اللي اختاروا كل الهلال
1: قال لك صبوا على الهلال،
3: يعني فرضوا على الهلال.
2: ما في الا هو.
0: منو
3: فرضوا على الهلال؟
2: كل اللاعبين الكاتب كلهم راحوا.
0: ما كان
3: الهلال كان قبل في البطوله العربيه. وش كان يقول للجمهور والإدارة؟ حنا نبغى لاعب فاتح.
2: إيه؟
3: جابوا لهم المعروف
0: يا أخي. نيمار يا أخي أنا قريب أحمد علينا. أنا قريب للنادي. نيمار انفرض علينا، انفرض علينا
1: بنزيمة. طيب
0: ها وبنزيمة نفس الطريقة
1: انفرض على الهلال
0: أكيد. يعني بيوم واحد من الاتحاد للهلال يعني وش
1: ووتكنز ووتكنز
2: لا هذا حق النادي. هذا حق النادي.
3: اسمع ابو علي اللي ما يمشي كويس اللي ما يمشي كويس.
1: شفت كلامه؟ ها يجيب له. خليكم تذكرينه ووتكنز 100 100. ها
0: هذا اللي اعلن بحساب منصه اكس بحساب الهلال الوليد بن طلال. الله يطول
3: عمره. خلي الدفع، احنا ما نتكلم عن الدفع. الدفع
0: الاختيارات. طيب والاختيارات
3: الاختيار
4: يعني اللي ينجح اللي ينجح كلهم بيقول الهلال اللي جابه
3: اللي ينجح. معناته سؤال اللي ينجح هم اللي اختاروا واللي ما ينجح.
0: طيب كريستيانو من اللي جايبه؟ كريستيانو ومحرز من اللي جايبه؟ هل إدارة النصر جابت كريستيانو؟
3: طيب هذا محرز مين مشاه؟
0: يلا
1: استقطاب.
4: ايه استقطاب.
3: ايه يعطون اختيارات
1: يعني. لحظة انا بس عشان اقفل موضوع بنزيمة. يعني جابوا بنزيمة قالوا هلال خذها غصب.
0: هذا لازم ما يبغى الاتحاد وصارت مشاكل بينه وبين الاتحاد.
1: طيب
0: ما في الا الهلال.
1: وقالوا
0: ما في الا الهلال. صعب انه يرودي للاهلي. طيب صعب انه يرودي للاهلي.
1: صبوا على الهلال قال خذها اجباري.
0: والله انا اللي اشوفه واللي اتوقعه انه انغصب على الهلال. لانه ما في الا هو من الصندوق، لان النصر عنده كريستيانو. الاهلي عنده توني.
2: ابو الوليد بالله
0: الاهلي عنده توني.
2: شفت هذه اللقطه اللي احنا جالسين عليها الحين؟
1: ايوه
2: هذه اللي في الكاميرا يشوفونا كل الناس. ترى نفس اللقطه دي يقولوا لهم اختاروا اللاعبين اللي تبغون. بس
1: يقول لك بنزيما الهلال
0: اجبر عليه باخر يوم. باخر ما بقى الا يوم واحد انتقل فجاه انتقل للهلال.
5: عبد العزيز ترى بنزيما وقت ما جاء ترى كان الهلال كان عندكم مشكله في المهاجم وناقص مهاجم.
0: بس ما هو بنزيما ما نقول
4: المفروض يجيب منات اليوم.
5: وقلتوا بنزيما حيجي وحيسوي وحيفعل.
2: هذا
0: كان اول شيء. كان الهلال موقف.
1: ابو عبد العزيز هذه جديده مره حاولت ابلعها
0: وصدق
1: ما قدرت. والله بنزيما الهلال
0: بنزيما باخر يوم وين بودوني؟ طيب الحين الان بنزيما الان
4: والله بنزيما وين رايح الهلال؟ ما يطلع من الاتحاد،
0: ما نعرض على الشباب، ما نعرض على الاتفاق.
3: طيب ما ليش ما فرضوا؟ ليش ما فرضوا؟
0: شو؟
3: ليش ما فرضوا على الشباب؟
0: ممكن انت لا حتى الان
3: لا ليش ما فرضوا؟
0: خلت تسكر الفتره الشتوية الصيفيه باقي 10 ب 10 هي
2: تسكر. متى تتحرك الفتره؟
0: ما تفاجات بالاتفاق او الشباب لك اللي تبغى.
3: انت في يوم فرضوا.
1: انا ما بيضيق صدره. محرز رايح الشباب ولا الاتحاد يا ناصر؟
2: منو محرز؟ لا للشباب.
1: ما في الاتحاد؟
2: ما ادري الاتحاد هذه جديده. انا اعرف انه الشباب.
3: أنا أعرف إنه قريب من الشباب.
2: إيه هذا اللي نعرف. إن كان راح الاتحاد فيستاهلون الاتحاد.

0: مختار كبير. اختاروا الشباب
1: خلي
0: اختاروا الشباب ولا انفرض على الشباب؟
2: لا لا ما انفرض لا شوف ما انفرض هو اللي شوف
3: انا وين وين بتروح لك الاثاره اكثر؟
2: لا لا وين
3: صندوق يدور وين
2: الصندوق ما له دخل في الشباب. اول شيء صندوق ما له دخل.
3: لا لا داري بقول لك مو بالشباب
2: يعني ما هو
0: راسكم
3: داري ما اقول لك على كذا
2: الاستقطاب صحيح الاستقطاب الشباب عنده عنده عنده عنده ثلاثه لعيبه من الاستقطاب وخلاص
1: طيب
2: ما فرض عليه
1: خلاص لانه بتدخلونا بس برجع
0: ان شاء الله نشوف العشر ايام
1: واجي لكم وانت عندك خبر شكله انت في شيء في بالك. دقيقه فرصه زياد الجهني اعتقد الدقيقه 41 ولا دقيقه 39 في تعامل ثاني غير هذا ولا شوف. هذا هو التعامل
4: والله شوف انا
1: دقيقه 39
4: الدقيقه 39 شوف زياد انا بكل امانه ما ألومه وممكن المكان اللي هو نوجد فيه تفاجأ.
1: وش التعامل الأفضل؟
4: التعامل الأفضل
1: أي أنا لمستين لمسة
4: لا لا هي من لمسة واحدة بصراحة
1: بوجه القدم
4: بوجه القدم باط القدم مهم أنها تهز الشبكة حتى لو يمديك بس أنه شوف لعبها بصراحة بس ما توفق لعبها.
3: شوف ناصر هو محور ما تعود على
4: ما تعود على مواجهة المركز
3: يعني إلى هذا المنطقة ما تعود مو ما أعتقد أنه كثرت عليه حتى بالتمارين هذه لمسة واحد ويعني
4: يعني متمرس
3: 10 مهاجم شيء تجي كمحور
1: ما يلام
3: حساسيته ما هي حساسية الهداف اللي تحس انه يدل الباب
4: انا اشوف ما الومه في الكورة دي عارف ليه لأنه نادرا ما يوصل للمكان
3: مقاطعة وقرية اللعبة
4: لكن انا اللي بشوف انه بعض الجماهير حاليا يقول لك والله لو كيسه هذا اللي دحين احنا نشوفه هي كله لو كيسه في فرق في لأني لو نتكلم عن كيسه كيسيه هداف حتى من منتخب بلدي
3: صحيح
4: بالفطرة هداف يعني انت طيب. نادرا لما تلقى اساسا لاعب وسط هداف تمسك فيه
3: بس ترى كانت فرصه يعني فرصه مهمه
1: جول.
3: في رجوع الاهلي للمباراه كانت فرصه مهمه
2: عشان كذا انا ليش انا اقول لك مدرب الاهلي عمرك شفت زياد في الثلاث سنوات اللي لعبها وصل للمنطقه هذه بالشكل هذا بالتدريج بالتدريج وبالزياده العدديه اللي فيها الاهلي؟
1: لا
2: هذا انا بالنسبه لي عشان كذا الاهلي بيصير قوي هجوميا.
1: طيب هذه في لقطه تبين للأهلي كانوا دايخين الحالة الذهنية للأهلي عقد مندي الناس دايخة وش في شيء صار
3: كل البال
1: محمد لا هنا هذه محمد اللي رجعها ومسكها
4: اللي رجعها زياد
0: هو المفروض شوف بس انه الضغط اللي جاء ترى نسى انه المفروض انه أزن شيء له لان الكوره قريبه ترى للمهاجم المفروض برجله يطلع بس انه مندي ما يستخدم رجله هذا المشكله وبعدين هم رجعه المدافع لك يعني المفروض انك ما تمسكها ولا تفكر بمسكها
3: لكن هذه خلطه خالد ان ميتي ما تفاعل معها يعني كانه يعني ما ادري كانه يدري انه بيمسكها يعني لو تشوف اللقطه شوف رجعها شوف ميتي كيف
1: مصدوم
3: لا انبرش لا سوى شيء
1: مصدوم من تنقانا اساسا ومصدوم
3: بس حتى ولو قبل الكوره
4: هو تبغى الصراحه
3: شوف كمهاجم يعني هذا التفاعل شوف الرجوع شوف ما لا انبرش للكوره ولا حاول يزيد
4: عندك واحد يصدمك هنا واحد يصدمك هنا كل بالي مندي
1: نفس المنتخب
4: بعد المنتخب نفس العقليه
1: وانا اقول بعد الفاصل الاتحاد يعلن رسميا انتقال موسى ديابي ومارتينيلي وصل الرياض

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

أفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة فم ومنصة شاد ومنصة الأولى. هذا أكثر الفرق تسجيل الأهداف بعد 4 جولات بدور المحترفين تاريخيا. الهلال هذا الموسم ب 15 هدف. النصر الموسم الماضي 14 هدف، الهلال موسم 13-14 هدف، الشباب موسم 12-13-14 هدف، الاتحاد موسم 19-13 هدف. هذا وانزاجي مو عاجبك.
1: اي والله
0: مسجلين 15 هدف في 4 مباريات.
2: المفروض اكثر بعد.
0: بعد
2: مباراة الخليج كم الشوط الثاني كم فرصة؟
0: مو عاجبك.
2: تقريبا 4 فرص.
0: مو عاجبك انزاجي.
2: كم ما عاجبني، لكن طريقته كل ما يسجل يرجع دفاعيا. شفنا الاهلي
0: سجل 15 هدف يا مسلم.
2: طيب شفنا اليوم الاهلي الشوط الثاني، هل اللي ناقص الهلال شكله؟ ما هو الاهلي اللي ناقص، وراجع ورا يلعب على كره المثل.
0: كم انتهت؟
2: انتهت وش بنت جبناه الهدف الثالث دقيقه 85.
0: يعني لا لا لا لا انت يعني كذا تخلص في
2: الشوط الاول. انا وهذا اللي صاير الان، الهلال قاعد يخلصهم الشوط الاول.
0: طيب هذا
2: الشوط الثاني يتراجع الشوط الثاني. طيب ترى انا ما ازيد الاهداف، لا اقعد احافظ لما يعني يضغطني الفريق الثالث.
0: ترتيب دوري روشن والله. الهلال اذا مسك الصداره ها ما يفكها الا
2: الله يكفينا شر عينك. هذه قلتها العام ترى كنت.
0: الهلال 12 نقطة بفارق الأهداف عن النصر، فارق 3 أهداف. النصر 12 نقطة، القادسية 9 نقاط، الخلود 8 نقاط، وين الخلود بعدين، الاتحاد 8 نقاط، الدرعية 7 نقاط، الأهلي 6 نقاط. سلطان إذا مساكها الهلال يفكها
3: بهذه العناصر وبهذا المستوى اللي يقدمه هذا الموسم. اعتقد انه حتى انزاجي تطور كبير للفريق في هذا الموسم، في كل مباراه اعتقد انه اكثر اقناعا، والارقام ذكرت على مستوى التسجيل واحد وعلى مستوى صناعه الفرص. على فكره ابو الوليد الى الجوله الرابعه الهلال اعلى بالضعف عن اقرب كل فرق الدوري في صناعه الفرص، تكلم عن فرص محققه، ومع ذلك يضيع الفرص، ومع ذلك هو الاعلى تسجيلا. فاعتقد ان الهلال هذا الموسم في المباراه اللي قدمها ال4 مباريات، هلال مقنع، هلال أكثر خطورة هجومية، هلال كذلك أكثر حلول، وشفنا كيف الحلول اللي يمتلكها حتى على مستوى الدكة. فأعتقد أن صدارة متوقعة، منافسة كذلك مع النصر اللي يقدم مستوى جدا مميز، ولكن يفرق الهلال عن النصر أن دكة الهلال واحتياط الهلال أعلى من النصر بفارق كبير.
0: جماهير الهلال والأهلي بعد المباراة مع مراسلتنا وجان محمد.
4: مستوى جميل، مستوى حلو، الفريق توه ما كمل، تونا بدايه الدوري باذن الله قدامنا مستوى حلو.
5: الهلال بدع الصراحه اليوم، وبنجيب الدوري، ووتكنز 30 هدف ذا الموسم، هداف الدوري.
6: تخبطات اداريه وتغيير مدرب، مشي كيساع محرز، اكيد طبيعي يكون انه في اختلاف في الفريق.
7: جايين ضامنين قبل لا تبدا، قبل لا يصفر الحكم بدايه المباراه، وضامنين الفوز.
8: التشكيله كلها غلط، غلط المدرب، غلط، نحتاج ظهير، ما فيه
9: 3 نقاط بالجيبة، وشيلوا العدة، يلا على جدة.
0: هذه أكثر الفرق حضورا جماهيريا حتى الآن في دوري روشن. الهلال 43,000، النصر 41,000، الاتحاد 27، الأهلي 20. خلاص بتكون هلال ونصر يا فهد كل شيء.
10: أنا قلت لك الموسم الماضي، قلت لك أقول لازم يكون جمهور الهلال هو النجم الأول نهاية الموسم، قلت لك
0: ليش؟
10: لأنه بيكون في الاستقطابات اللي احنا شفناها، التفاؤل الكبير اللي يعم جماهير الهلال. الهلال في الموسمين الماضيين كانوا جماهيره مو بالحضور والتفاعل اللي كنت أقول مفروض أن جمهور الهلال يكون نجم الموسم هذا،
0: استحفى الملعب.
10: يعني ما أستبعد أن الهلال يواصل بهذا حضوره. كثير من الأندية تتكلم على الاتحاد.

0: الأهلي يعني بحضورهم في ظل هالأشياء والتشاؤم اللي في الفريقين ما يكون حضورهم، بيكون الهلال بيكون حضوره طاغي إن شاء الله هالسنة هذه.
1: تخيل حضور الجماهير ذا اللي تشوفه والتيفو والتحفة اللي شايفها داخل الملعب، تخيل إنه هذا الجمهور يدخل بأعلى أسعار تذاكر في الدوري.
2: أسعار التذاكر موجودة ترى يا ناصر.
1: أيوه بأعلى أسعار تذاكر في الدوري. تخيل هذا الجمهور لو يلقى يعني
2: عربي خلف المرمى من 30 الى 115، الواجهه العليا فهد عفوا من 30 الى 115، اطراف الواجهه 185 الى 200، منتصف الواجهه 325 الى 750. ترى ما جينا على
1: انا اتكلم
2: ما جينا على اللي هنا، ما جينا
1: ما جيت على جهه اللاعبين
2: على كم
1: احتياط على ثلاثه وعلى اربعه وعلى 2000 وعلى
0: والله يستاهلون ترى بالتذاكر هذه.
1: انا لحظة، مع ان الجماهير ما تدفع ممكن لحظة بس ابو سطام،
0: لكن في هل النجوم اللي قاعد تدفع فيهم
1: يا ابو سطام ادينا فرصة بس نتكلم صبر. بس رجاء خاص من جدة تكلم، من إدارة نادي الهلال، من الشركة اللي اليوم ماسكة المملكة القابضة، انهم راعون اوضاع الجمهور بصراحة. اذا انت اليوم بهذا الشكل
2: عفوا ترى ناصر الاسعار هذه اللي قدام اللي هنا الدرجه الاولى،
1: لا لا لا نتكلم انت اليوم لو بتروح الملعب، تروح الملعب فين تجلس؟ يا الواجهه يا بتقعد في المنصه.
2: حلو
1: نتكلم بكل صراحه، انا ما بروح الملعب.
2: الواجهه ب 315
1: توصل
2: 750
1: وافضل مكان اللي هو 750. نتكلم بكل صراحه، تخيل انت لو 750
2: أربعة
1: تراعي فيها الجمهور بس، أنت اليوم لو عندك أربعة أطفال يبغون يحضرون مباراة الهلال كم اليوم تصرف؟
2: 3000 ريال بس.
1: طيب
3: أنا أتفق مع ناصر، يمكن كلامه صحيح، أنت اليوم يهمك الحضور الجماهيري ليش؟ للدعم. الدعم معناته بيساعد الفريق انه يحقق نتائج ايجابيه، يضغط على الفريق المنافس، انت كذا تعقد من الحضور.
2: طيب ما هو خلي بعد للمنطق الثاني، يمكن اخذتها من فهد، انا نادي الهلال
0: جايب
2: نجوم ونجوم عالميين
1: ممكن
2: وهذه قيمتهم، هذه قيمه التذكره
1: أبو الوليد.
2: يعني عفوا التذكره في ريال مدريد نفس التذكره في بيتيس.
1: لا بس اقول لك شيء، لا لازم كمان نكون منطقيين، صح ولا لا؟ لازم تكون في منطق في التذاكر،
3: في مباريات صح
1: في مباريات. انا طيب تخيل انت اليوم مع احترامي للفرق اللي في متزايل الترتيب واللي في الوسط، مع احترامي لهم الشديد وما ابغى اسمي عشان لا احد يزعل وياخذ الموضوع بحساسيه، مو من المنطق ان اليوم مباراه الاهلي ولا النصر ولا الاتحاد ولا القادسيه اليوم فريقهم مرتب ابى احضرها نفس الفرق اللي اقل، صح ولا لا؟ مو
0: الهلال والاغلب. طيب يا ناصر الحين النصر والهلال لما يروح
1: الاغلى انت النصر السنه اللي فاتت في تذاكر ب 10 ريال يا رجل،
2: 10 ريال
1: انت ب 10 ريال في تذاكر
0: بس يرفعون التذاكر
1: يا ابو
0: لما
1: سطان.
0: يروح الهلال يلعب مع التعاون ولا مع الخلود ولا مع ذات تشوف تذاكر.
1: اتكلم على انا اليوم
2: تفضل يا دكتور،
1: انا اتكلم على اليوم على ارضك انت، على ارضك انت لو كل الجمهور كل مباراه بيحضرها ترى 27000.
2: طيب سريعا يا سلطان سريعا.
4: طيب كابتن ناصر الان مع الاسعار العاليه اللي نشوفها لمباراه كلاسيكو مثل الهلال واهلي، كيف كان عدد الجمهور اليوم؟
1: طب انا ايش اقول لك، انا اليوم كلامي نفس الكلام اللي بقوله انا تمام، اليوم الجمهور حضر واسعار التذاكر عاليه، صح ولا لا؟
2: عشان المباراه،
1: عشان المباراه.
4: اذا تسويق التجاري للنادي جيد، اذا لما تتكلم نادي يصرف مصروفات كثيره بالتاكيد.
2: عفوا دكتور يعني هذا مباراه النصر عفوا دكتور، مباراه النصر والتعاون هي الاعلى ب 24000، يليها الهلال والاهلي ب 23000، اعتقد سعه الملعبين نفسها 26000 او 25000 بين الملعبين،
0: بس الحدث يختلف، انت قاعد امتلاك نادي والنجوم واستقطاب
2: واهلي،
0: عشان كذا حضروا الجمهور والاعلان وأهلي. الاعلان توقيته في مباراه كلاسيكو كان صراحه طيب. اعلان ذكي صراحه.
3: عندك اربع مباريات
4: ولما تيجي في ميزانيه نهايه موسم، شوف الدخل الجماهيري مع هذا العدد كم للهلال وكم للانديه الاخرى. فموضوع التذاكر
2: انت تتذكر
4: الموسم الخصخصه هي
2: تتذكر الموسم الماضي الحضور الجماهيري للهلال كم وصل؟ 9000 10000 تتذكرها ولا لا؟
0: عشان كذا قلت انا السنه
1: دي وش السبب؟
2: اسعار التذاكر
1: طبعا نفس الكلام
4: اللي بتكلم كل المباريات حتى
2: تفضل دكتور تفضل سريع.
4: لكن كداخل مالي كم كان
1: في مباراه
4: حتى مع الرقم هذا نهايه موسم؟
1: أبو أحمد
4: مع أنه في أقل مواسم.

0: من الهلال تحقيق البطولات الى ان الدخل المالي اعلى.
1: طيب بس ان انا ما يعني زي الهلال عنده تسويق في امور ثانيه يقدر يرفع منها. يعني انا كجمهور احرم جمهور
2: المتجر يقال يدخلنا بين 150 200 مليون.
1: هذا انا اقول لك
2: المتجر الهلال المتجر الحاله بين 150 200 مليون حسب ما وصلنا اذا
3: هذا صحيح.
1: صحيح
3: هذا صحيح. انت ليش انا اتكلم اقول لك اليوم انت المملكه القابضه
2: متجر الهلال يدخل 150 200
3: ممكن اعلى ترى اعلى مبيعا اعلى مبيعا في المملكه الهلال
1: معناته عندك جماهيريه يعني خلي الجماهير تحضر تدعم الفريق انت يهمك
2: يقال انا
1: اترك من قال ويقيم
2: ونجيب انا ويصلي انا مو معلومتي انا
1: 200 مليون
2: 150 الى 200 مليون
1: خلينا نقول
4: عادي طبيعي أبي. كل اسبوع بيشتروا لاعب جات على التذاكر ابو الوليد
2: متذاكر متجر
3: متجر متجر ايش
1: في متجر ملابس
4: اقول لك الحين اقول لك كل انا ارجع اسبوع يجيبوا لاعب جات على
2: انت عبد الرحيم تتمنى فتره الانتقالات تقفل اليوم قبل بكره وكلهم عبد الرحيم وفهد
1: انا
2: واحمد طيب
4: ما شاء الله
1: خلاص تقضوا وش
2: انت لسه
3: السوق ما خلص
1: لا شتويه يعني
3: السوق ما خلص
2: طيب مباريات الهلال الخمس القادمه ورينا مباراة الهلال مع من ورينا أحمد عطيف الشباب والهلال القادمة في أمل للشباب
1: أنا ما نبخاي
2: والله
1: والله والله ما نبخاي شوف الشباب
5: على اللعب الشباب والله هذه بتصير ستة
1: شوف أنا أشوف
5: والله يا خالد أقول لك جد والله إني شفت
2: سجلوها سجلوها
5: والله شفت الحزم والشباب قسم بالله يا رجل ما ادري كيف الشباب يلعب كذا لو يلعب بالطريقه اللي لعبها
1: انا برد على هذه انا برد
5: ما ادري ايش بيسوي برد
2: كان بيخسر 5 6
5: والله شوي
1: انا برد انا برد على ابو سلطان انا برد على ابو سلطان الشباب العام في اسوء حالاته كان مباراتين ضد الهلال ما كان يستحق في ظروف انه يخسر
2: السنه افضل
1: الشباب العام
2: والسنه
1: هذه قاعد يتطور والشباب عامه ويمكن ناصر يعرف مباريات الكبيره هو فريق كبير مهما كانت الظروف مهما كانت الفوارق يحاضر فنيا وحاضر ذهنيا
5: احمد
1: انا ما عندي انا ما انا بخايف
5: انا اعرف الشباب
1: انا طيب. حتى العام مدرب الشباب
5: لا لا خليك الحين
1: والعام اقل وقبل العام اقل
5: كل
2: شكله حجيبك حلقه الشباب
1: شوف لا انا بالنسبه لي
5: ما تجيبني انا امس يوم قلت فارق هدفين انت الحين تجيبني
1: يمكن ناصر يمكن ناصر يعرف في كل ظروف دائم الشباب مع الهلال دائما له بصمه
5: خلوا
4: ما عليه على الهلال على النجوم اللي بالهلال
2: امس اللي قلت انت فارق من اللي قال فارق هدفين ولا ثلاثه امس
5: انا امس قلت فارق هدفين
4: هدفين بس انا قلت اربعه لكن انزاجي يتراجع
2: بس عشان نقفل الحلقه في شيء اي انا قبل ما يمشي ورونا مقطع محمد الدعيه اللي يتكلم فيها على قبل ثلاث ايام ولا اربع ايام مقطع محمد الدعيه من فضلك تاريخي من مدرب الخلود وإدارة الخلود بالاعتماد على شنقيطي كحارس في الموسم ترى أعتقد هو الحارس السعودي الوحيد
4: هو المستقبل يا خالد
2: بس يا عمي واحد عمره 20 سنة خليه الحارس الأساسي شكرا لدرجة داعي عمره 12
4: لا لا لا بقول لك
2: بقول لي والله 12
4: أي أنا يوم ألعب قدام النصر
2: 12
4: لا 13
2: شو والله 13
4: أول 13 إيه لك لأجسامنا حنا تختلف مو زي عطيف مصير
2: هذا يقول لك محمد الدعية لعبته عمري 13 سنة صحيح
4: صحيح هذا يذكر فهد ترى فهد كان هو اخوي عبد الله في المنتخب
2: وانت تتكلم بيجي له هذه المباراه اللي تتكلم عليها
4: هذه هذه المباراه كان
2: خلينا نشب راسه
4: كان
1: هذه اللي
5: مشي ما قال انا هاوت يا اخوي ايش دلع
4: عبد الحسن الحمراني هو اللي ضغط
3: ما يقدرون يقربوها
2: بعر نشب راسه
1: وهو يقول ان نشب
4: لا الملعب مليان مويه الملعب واول مره واول مره والله يا خالد اول مره نلعب في زراعه يعني ملعب مزروع
2: عشان كذا شب راسي
4: ما
2: يا اخي ما تعود على الحفر
4: انا ما تذكرها الله يعينك
5: ايام الحفر
1: شوف والله ما قام طول طول ما قام طول
3: ايش اللي صار
1: شوف طول ما قام نشب صدق
4: الزرع تو لسه
3: فيك والنفش فوق
4: والله يا
5: اخي خالد بنعاني جايب ما يدري حارس اسيا حارس القرن
4: لا بقول لك بقول لك شيء هنا لا تذكر اي معلومه
5: ما يجيب لك ما يجيب لك دل ما يجيب لك اللقطة يجيب لك اللقطة أمام الاتحاد شلون رديت اللي جبناها
1: هذيك
5: المباراة
2: والله جبناها
5: الله يا هدي
2: أنا بالنسبة لي محمد ها أحد لما عد لي خمس لاعبين في السعودية أفضل هو بينهم
4: الله يا وأنت أفضل محور

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. كن حذرا. ضعف دور الوالدين في توعية أبنائهم يتسبب بوقوع أكثر من 50% من الأبناء في المخدرات. مع تحيات جدة FM.
1: أنت تستمع إلى جدة FM.

ست اف ام على هواك بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي. جدة اف ام على هواك.

على هواك. كن حذرا. ضعف دور الوالدين في توعية أبنائهم يتسبب بوقوع أكثر من 50% من الأبناء في المخدرات. مع تحيات جد أفهم.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.